0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. راف ماك غديف
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رف ماك الاربعاء 6 مايو 2026، ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم ان شاء الله من توا حتى للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على مسار في تونس على مسار في العالم. في 24 ساعه نحكيوا على رابطه الابطال الاوروبيه. البارح عرفنا الفريق اللي باش يكون متواجد في النهائي واللي باش يواجه يا اما البايرن يا اما البي اس جي. نحكيوا على أرسنال اللي فازت البارح ضد أتلتيكو مدريد 1-0 في مقابلة العودة بعد لكن وتعادلوا هدف لهدف في الذهاب. دوك رسمي أرسنال هو الفريق الأول المترشح لنهاية رابطة الأبطال الأوروبية في انتظار طبق جميل ومنتظر اليوم. بي اس جي فرنسا ضد بايرن ميونخ ألمانيا في الأرينا في ألمانيا، من سيكون الفائز؟ من سيترشح؟ هذا اللي باش نعرفوه سهرية اليوم، الموعد 8 متاع الليل على قنوات البيين سبورتس. نحكيو في الأخبار، نحكيو في مسار في تونس والعالم بعد شوية، فقرات العادة في الانتظار، زعما شكون التراند دو جور على رأس الساعة الأخبار، نلعبوا آخر الحلقة على 1000 دينار من إهداء ميلودي باي ديوان فام. السلام عليكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم ويواصل قيادته للفريق القيدوم الأسطورة الكابيتانو برن. صباح الأنوار برن،
1: صباح الخير وصباح النور، صباح السعادة والهناء، ربي يفضلكم.
0: شنية هالأناقة يا برنس ولا لا تحب
2: رابر أمريكي؟ مستحيل يلبس لك الكابوش ويبدأ يرابي.
0: رجل كبير يحب يولي رابر
1: إمينة العرب والله. قلت شنو الريق الحاج؟ شنو الريق اللي تقعد لها ندف شويه وكان برد نزك
0: الوح.
1: ساكا يا ساكا جاك لهنا يا الأرسنال، هذه هي الأرسنال كيبي. كنت في بالك يا سي رفيق اللي كان كنت نسكن في هايبري انا في الأرسنال خد خد من البركون وين نسكن انا نجم لا نتفرج بلوش خاطر خويا الدخله غاليه وانا تلميذ الله يعلم بيا كان ربي سبحانه وتعالى. هذه هي هذه انجلترا ديما موجوده في الفينال ان شاء الله، وكما نحب نشوف مقابلة تشبه شوية بين النادي الإفريقي والترجي للي ريناه البارح. بجاه ربي روح رياضية، بجاه ربي رانا جيران، باب سويقة وباب العسل والحلفاوين وباب جديد، رأي كل حومة واحد، ربي بقى علينا وعليكم الستر.
0: أمين.
1: إلى يوم الستر.
0: نحب نشوفوا مقابلة خير من البارح، فباش برشا كورة البارح، برشا تكتيك وبرشا برشا برشا واحد تكسير لاعب في وسط التيران، ما شفناش لعبة كبيرة، ما شفناش برشا كورة، ولكن شفنا أرسنال ترشحت لوم كبير على دييغو سيميوني على التغييرات اللي عملهم، نحكيوا فيهم بعد شوية في الأثناء. نرحبوا به، مازال أربعة وخميس وجمعة وسبت أربع أيام وتقوم تلقى نهار الماتش. برا تبنج أنت، يعمل بول جرق تقوم نهار الأحد، شوف مبنج هكا يا صحيح.
2: ولا لا حد مبنج.
0: زيد البكي صباح الأنوار.
2: أهلا بك إن شاء الله نهاركم مبروك، العباد اللي قصدها ربي الخدمة. امبارح الطرح رفيق حسيت فيه برشا حسابات، نستنى في البايرن والبي اس جي اليوم على الاهداف. بايرن والبي اس جي تحسها عركة حوم، الكل هزاد مع بعضها، ما عندهمش معناتها لا ديفونس لا تاك لا شيء. بالحق امبارح طرح ممل ممل ممل، ان شاء الله اليوم نتفرجوا كره مزيانه، وكما قال الحاج ان شاء الله لا حد تنتصر. الروح الرياضيه خويا
3: انه تصدق
2: برسمك عليه وقاعد يحكي هكا، ان شاء الله تنتصر الروح الرياضيه وكاو خويا
0: كل ميورغان
2: كل ميورغان وكاو
0: حس باش يكون موجود في 27000
2: نص نهار في بالك انا نمشي قبل ما يحلوا البيبان، عندي البلاصه نتاعي نتاع الربح وكذا والامور واضحه.
0: عندي بلاصه الربح بلاصه الخساره، نقول عندي بلاصه اللي مستانس بها معناها. يلا باش نحكيو على الديربي اكيد، ومازال حكايه برشا في علاقه بالديربي. حس سعيد للزوز فرق جهير السليري صباح الانوار.
4: مرحبا لي غاف ماكور، مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل. طريق السلامه، ان الحقيقه عجبني برشا البارح تصريح نتاع المفتي اللي عاود ذكر بحاجه مهمه برشا، انه شريان العلوش مرتبط خاصه بالاستطاعه، اللي في قدره في مقدره يشري، اللي ما مش في مقدره ما يشريش، دونك كل واحد هو تذكير. ونعرفوا اللي في الاخر الناس الكل نعاودوا ان نخسروا رواحنا ونشريوا العلوش. سينو عندي امنيه في علاقه بالقرار اللي خرجته البارح بلديه المرسى نتاع الاخلاء نتاع مبنى قبه الهواء، اللي هو مبنى يتسمى تاريخي، مبني من اول القرن العشرين، حاجه مع ان بيجو معناها على المستوى الهندسي والمعماري. عندي امنيه انه المهندسين نتاع تونس الكل نحاولوا نخموا في حل هما يخموا خطرين مانيش مهندس يخموا في حل لإنقاذ المبنى هذيك باش ما يغرقش باش ما يتيحش باش ما نخسروهش الناس الكل وان شاء الله نلقاو له حل معناها
0: نتمنى انه نكونوا قادرين نلقاو له حل لانه بقعته مزيانه وهو مزيان وكما قالت جيهان تاريخي اجيال واجيال تعرف البقعه هذيك وتعديت منها حتى ماكسيونير معناها اللي حطوا فلوس غادي يبني له دار في دبي دونك باش تهز بيه فلوسه وين ماشي باش تيح في الاخر ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله نجموا نمنعوها البنيه هذيك وان شاء الله تمنع بنيه مزيانه برشا نجم النجوم لوغرونا سلبيديو سورة صباح النور
2: اهلا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام سلام على التوانسه في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام انا التليفونات اللي جاتني يا رفيق في ال 24 ساعه شنو هما السؤالات بالله سمعتش شكون الاربيت منين جاي من المانيا من فرنسا من ايطاليا
0: يا
2: ودي ترشكو يا ودي راه ما نعرفش ما عندي حتى معلوم الناس يا ودي مش راقده والله يدور الناس الكل التوانسه معناتها براتيكمون وخاصه احباء النادي الافريقي ولا ترجي الرياضي التونسي همهم الوحيد شكون الاربيتر وقتاش تجي الاربعه بتاع العشيه ويوفى الدربي والناس الكل ترتاح وتتفضل الحكايه هذه راه تتفضل وفي الاخر حبايبات وصحاب ولاد عائله واخوه وما عندها وين تمشي والكوره تقعد
0: تمشي مقابل الكوره وستنتهي كيما نفات بقول له المقابلات اللي فيها دي تشالنج وفيها ديفيه كبيره وفيها القاب وجو وخسرنا وربحنا وخسر المنتخب وربح المنتخب حس سعيد حس سعيد للزوز فرق المفاجاه انه يمكن الناصر يكون حكم المقابله يمكن الناصر يكون
1: الفار الفار
0: يهزوك بهليكوبتر الجماهير
3: انا نتصور تصور اي حكم توا حتى تعطيه 200,000 دينار كله شد الدربي اقسم من واحد ما يقسمش نتصور ليه
0: هو اللي باش يجي من برا خايف يروح بعد في الطياره يمشي لداره خايف
2: رفيق راه مش صحيح والله فما برشا حكام يتمناو يشدوا الدربي والله انا نقول لك راه فما حاجات يا رفيق تقعد لك ماركيه راه فما حاجات تقعد لك ماركيه كانك ملاعبي ولا حكم في اوقات معينين ماذا بيك للتشالنج هذوما يكونوا مهمين بالنسبه في كاريرك انك تقول فك النهار الفلاني فما ضغط كبير وانا
0: كي يبدا حكم كونفيرمي وعمل 3 4 سيزون زيرو فوت يولي من حقه اما الناس كل تو باش تخاف لانه الناس كل قاعده تغلط الفتره السابقه من الفار للحكام تقريبا ما تعدت الجوله لاباس 100% دونك ان توكا مطلب الجماهير اللي هو اهم من ركبه الحكام انه يكون الحكم من الخارج الجولدن بوي
1: بونجور صباح الخير
5: ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله نهايه اسبوع سعيده خاطر عندي الليبريسيون يوم نهار الجمعه من برا من برا نهار اربعة من داخل نهار الجمعه في مخي نهار الجمعه دونك سيناوي دربي حتى انا عندي اصحابي معناها بالكره مهوسين برشا بالكره
0: مهوسين
5: خاطر كي جبت على قبة الهواء اللي جبت على قبة الهواء والهاوس ميوزك دونك في مخي سينو قبة الهواء بالحق معلم تاريخي تونسي بون هو راهو استعماله معناه كان قبل برشا موزيكا بالحق راهو كنت نمشي برشا ما تعجبني البلاصة السامباتيك ياسر وصحابي ديما غادي بعد ساعات كتب لهم موزيكا قلت حاسة طلعوا عشان نخرج نروح بكري البلاصة الوحيدة نروح منها بكري
0: ديما خايف من الموت خاطر
5: نختم
3: يقول لك لغرقش يا غادي
0: خايف من الحقيقه
3: دار البيت
5: مش خايف من الموت خايف لا تطيح عليه حجره
0: خايف لا تتدمج دمغه لوغرو رامي الفراتي رامرو بونجور
3: معكم اسعد الايام طريق سلامه للناس الكل ان شاء الله ربي يعين العبيد اللي قصده ربي للخدمه والرفره والجماهير مش وريك الهبله نتاع الجماهير ومش كان في تونس كان تشوف في مدريد ش عاملين في ريال مدريد عملوا عريضه الكترونيه على شكون على مبابي فوق لازم يخرج قداش 2 ملايين و500 توا صوتوا مع خروج كيليان مبابي من ريال مدريد
0: الريال.
3: اي بالضبط يا اخي جمهور فينيسيوس زي جمهور فينيسيوس يا اخي جمهور مبابي ما عجبتوش
0: عملوا عريضه
3: على فينيسيوس عملت مليون في 12 ساعه حاسين الريال العام الجاي مش تصبح خمس كارديالات ومدافع ولاعب وسط حاسين الامور مش هي تصور عندك مبابي وعندك فينيسيوس والجمهور قاعد يطالب بخروج ملاعبيه ذوما الله اعلم شو باش يصير لازم مش مدرب لازم جنرال تاع جيش يشد عم جاي ريال مدريد وربي يقدر الخير وكهو
0: لا نهار لحد الكلاسيكو ريال بارسا
3: نهار لحد
0: بعد الدربي عندنا الكلاسيكو
3: صحيح جاب ربي فمش برشا
0: وجود جاب شويه كرويه نحكيوا على الكره والاخبار بعد شويه. السلام عليكم وين ما كنتوا وقولوا حاسه عيد لوليداتنا اليوم اللي ينطلقوا في الباك بلو اليوم تبدا الباك بلو بالنسبه لوليداتنا العمليات الاحمائيه في انتظار البكالوريا ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح. هي فرصه باش الناس كل تدخل في المود تعرف اش معناها امتحانك شويه الضغط اللي شبه الضغط الباك دونك بروفيتي من هالفتره هذه باش تعيشوا نفس اللي باش تعيشوه في البكالوريا وتكون لكم ان شاء الله احسن تحضير وان شاء الله يا ربي بالنجاح وان شاء الله الفرحه تدخل في دار وكل عائله تونسيه عندها سنة البكالوريا. فاصل ثم نواصل هذه رفماك حتى للتسعة ونص.
6: رفماك ببليسيتي. اسمعني عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
7: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر عندك أورانج.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
7: ديوان فم صوت كوم.
6: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بشناق.
0: السبعة ستة وعشرين دقيقة البداية كالعادة شو صار في حلقة البارح موجود لهنا باش يوريكم ويعطيكم اليوم من فوق الناس البرنامج رامي الفراتي حضر لكم الزابينغ.
6: زابينغ
3: زياد بسم الله ما شاء الله بقف مع الراف وقف اللطف. اي لا لا لا رفيق يحكي اي حاجة على طفولته مراهقته بداياته اللي تحب انت عارف لي زياد كشوكة بسم الله ما شاء الله وقف له غاديك.
0: كي مثلا احنا نسيفه في بني خيار وكذا والدار قريبة للبحر ما نهبتوش للبحر وحدنا بعد كبرنا
2: كلها
0: لا مش بمير بوزيسيون
2: بعيدة 10 كيلومتر نقول لك وين والبحر نقول لك كلها قريبة مسلسين على البحر والموجة تضرب في جنينة فلم على العباد حتى توعية معناتها دي مشيت معاكم 10 كيلو دي وين البياج خلي بالبرمير بوزيسيون دي حتى في توعية وتشوت سي غراف راو سي تري غراف
3: تي هو في باب الخضرة في بيروان
2: بعد البياج دار على الدورة خلي برمير بوزيسيون
0: اولا انا ما قلتش برمير بوزيسيون
2: ريخ خليك بحر هك الموجة ترفع
0: لا معناها
2: دي بره دي ماك ما مشيت ما كبرت سل وقت دي نشط
3: اما هذا لا يمنع لي بسم الله ما شاء الله البرنامج هذا رهيب راه عنيف برنامج

0: لا هذا مع الخروج هذا انسان مع الخروج انا تاو في بالك هو حتى تاو ديما النقاش يقول مع امك مع تي يخرج عيش نقول له امي
1: اما الهروب من اي موقع معناه الهروب من العائله من الزواج ديما يحب يهرب
0: ديما يحب يهرب
1: ديما هو ماشي
2: لا هو كان
3: اما شفت في وسط هذا الكل وكذا وحاتم وواحد وناس كلها دغدغ في بعضها الا انه نقطه واحده لازم نكونوا متفاهمين فيها الكل هي هي
1: معناها لولا ان هي تفرح وذيك سعادتها وسنة الحياة نتمنى تصير لها في الستين معناها ولا نبدأنا في العالم الآخر لا
4: ستين نحن شكون بين بعد الخيرات الدليل الخيرات اللي زاد ما في جرتك أكيد المولى ديما ما يضيعناش ولكن
3: والله لشكون مش تخلينا يا راف لشكون مش تخلينا وتخلينا بالجو وهكذا والبهجة والطاقة الإيجابية وين فيش تقاوة هذي
5: الحمد لله واما بنعمه ربك فحل
1: بالموجات الايجابيه دي لك مساعده
0: وانت ملك الموجات الايجابيه
2: ما عملناش في الدخله
0: ملك الشو والله حاج تعبك يا رفيق والله يا رفيق وين باش تلقى فعلك يا رفيق
5: والله اللي يعمل فيه خارق العاده
0: خارق العاده كل نهار
5: اي ذكرني بميمتي وباي اليوم ديما معي
0: يعني هيك البوكيه وين نحب الدولار الفلوس علاش بوياج
3: ايوا اش قابلك انت احنا كي لا ساعه فيه بالبكاء الله مصلي يعني بيه بسم الله لطف عليك حاج حوج لطف عليك وربي فضلك لينا يا حاج يا بيه يحلو روعه يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
6: زابينج
1: تحية للمتألق برافو رامي برافو تي ان جران برافو تي ان جران تو اسير تو اكسل
3: لا شكرا على واجب
1: شكرا لك ميرسي
2: من الاربع يحضر هذا
1: بالحق ما سمعت حد في زكي نخرج فاصل ثم نواصل هذه راف ماك حتى للتسعة ونص
6: راف ماك بوبليسيتي هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفهموا فيها بالمسبق ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
8: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.
9: Papa, il est comment le voyage en bateau?
10: Il voyage مع GMV منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرهبتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين وبالواي فاي مكونكتي.
11: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
12: مرحبا بيكم هل اختص سعيد فرحان برشا برشا برشا برشا جعفور دو روتور ساعة سعيدة من الاثنين للجمعة من التسعة ونص حتىش النص نهار باش نشيخوا باش نضحكوا باش نتفرهدوا باش نربحوا برشا كادوات وبرشا برشا برشا مفاجئات لا تصدق على مسؤوليتي ساعة سعيدة كل يوم على ديوان فاب من الاثنين للجمعة من التسعة ونص حتىش النص نهار الحاضر يبلغ الغايب ديوانة فاهمة صوتكم
11: هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوانة فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوانة فام صوتكم
13: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوانا فام صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوانا فام

0: ونفا. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة عملياتنا الإحمائية نمشي تو سويت الزعمة شكون.
0: زعمة شكون؟
1: 3-2-1
2: زعمة شكون؟
1: أنا رجل وأنا من مواليد 26 مارس 82.
2: حرقت السؤالي.
1: إي فوالا سي في بور.
2: كوارجي
3: 86
1: لاعب كرة قدم. يلا
3: تونسي؟
1: لا
4: كنت قلت كوارجي هذا مغربي.
1: صحيح
5: كيف عرفت؟ طول
4: مادام تونسي مغربي يقولوا احنا كوارجية.
1: غلط.
6: أوروبي؟
1: أوروبي.
6: إسباني؟
1: يحمل الجنسية الإسبانية.
5: عنده كرة ذهبية؟
1: لم يتحصل على الكرة الذهبية. ما كانش محظوظ في الكرة الذهبية.
6: أيوة
1: علي سهل. ما كانش محظوظ جبل.
2: لعب وسط ميدان في برشلونة؟
1: لا.
3: لعب في الريال؟
1: نو.
4: هذا ولد الأتليتيكو؟
1: نو.
6: الأتليتيكو اليوفي ولد اليوف؟
1: لا.
6: هز كأس العالم؟
1: ما كانش محظوظ في كأس العالم.
6: إيش نوع
2: محظوظ معرس ما كانش
5: ما زال يكور؟
1: لا ما عادش يكور.
5: مش محظوظ ما كانش
1: محظوظ. كانش محظوظ كبير. لندي سلامولي إسباني قلتوا إسباني
2: يحمل جنسية ما قلتش إسباني
6: داي خراك يحمل
1: جنسية أي ولا قلتوا يحمل جنسية الإسباني
4: أي وما لعبش في الأتليتيكو
1: لندي سلامولي البي بي سي
4: يا بابا
2: لعب في إنجلترا
1: لعب في إنجلترا
6: كمذيع
3: أشقر
1: ليس بأشقر
4: لعب في تشيلسي
1: ما لعبش في تشيلسي
6: كان مدافع في برشلونة
4: يا بتلمر
6: مدافع في برشلونة
1: معناه هو قال يلعب في برشلونة قلت له ليه مدافع كنتي تأكد انت نجم
5: ما يتحسش
1: اسمحني سهرنا مع بعضنا برشا البارح روحنا من تلفز العشرة قوم التوعة
6: والله هذا الشاب هذه من عند زوجتك أعطتني شكرا لك على الكلاش هذا
1: زوجتي وانت رقم زوجتي شو عمل عندك
6: لا بمسنجر
1: وقتني أجوتيتي بعثته
6: صباح لي رفيا
1: ناسر
6: لا الحذاء ذهبي
1: مخلاش السور
5: مدرب توا
1: درب
5: درب
1: نجم يقولوا مدرب
5: نجم
1: يقولوا نجم يقولوا مدرب
5: مستجير
2: درب ريال مدريد مديده ولا
1: لا
3: عمل اشهارات نتاع مشروبات معروفه مشروبات غازيه مثلا كل لي بيب اللي عملوهم الماركت الكبار
1: لا عمل مره جو
4: جي دونس
3: فما دي بيب يبداو معروفين يبدا فيهم دي ستار
6: اوكي
4: باش نقربهم لعب في الارسنال يا بابا هاي سؤالي
1: لعب في الارسنال
4: اي نعم انجليتيرا
1: بيذول يلعب يلعب في الارسنال
6: يذول عرفته
1: قول
6: ارتيتا
1: جواب صحيح
6: احلى كروبه احلى
1: مدرب الارسنال ارتيتا للبارح كان محظوظ جدا جدا وترشح لنهائي كاس اوروبا نهائي رابطه الابطال الاوروبيه ما نعرفش انت رامي تبع اكثر منا عنده تمثق في المدرب
5: عنده حاجه ما تتعديش
1: عنده لقبول ما فماش
5: رغم اللي كان كوارجي باهي معناه كان يحبوهم لعبيت الارسنال وكان ملعبي بالحق صنع العاب باهي برشا معناه باسيتو كان معيد بيرلو كذا ولكن القبول
1: حتى مع جماهير الارسنال حتى مع وسائل الاعلام
5: هي جماهير الارسنال تحب مش نكونوا واضحين ولكن أي مواطن في البريمير ليج يشجع فريق راه ما يحبوش ولكن الأرسنال صابرين عليه أكثر من اللي يلزم هو يعيطوا له المدرب البناء معناه خاطر ديما يبني ديما قال نبني فريق نبني فريق ما جابش نتائج دونك عيطوا له مقاول أكثر منه حاجة أخرى ولكن الجماهير الكل ماهيش قبلته وجماعة الأرسنال توا السنة كان ما عملش الفينال هذا كان ما عملش الفينال كان صعيب ياسر أنه يكمل في الصيف
1: ثلاثة ماتشات مازالوا في الشامبيونات دو انجلتير مطالب بالانتصار باش يهز البطولة الإنجليزية فوا غوارديولا ينتظر تعثر الأرسنال قل
6: كان البرادرو نتاع غوارديولا وكان يحضر الوحيد هو الغوارديولا ويعمل لي رابور ويثق فيه كان هو
1: انت احنا نلعب وانت تفسكي وشكرا كروم
6: صاحبي وصديقي بعدها اللي من تليك هو يحبوا قالوا لي بيكي عليك معنا تليك
1: وقت بتساوش تتابع فيها
6: وليه وتطلب بيكي بيكي
1: يلا 37 دقيقة الشخصية الثانية
6: ثلاثة
1: اثنين واحد توب كرونو يلا
2: رجل
6: نشط بالتنهيدة
1: اشبي سبحان الله يا اخي حالة انسان لحم ودم نجم نجي تاع المهم نجي ذاك العقد اللي بيني وبين الديوان اني نجي
6: ما زلت تجي
2: وتوصلها للتسعة ونص
1: لازم نوصل القارب الى بر الامان تسعة ونص عنا جعفر بعد ياخذ الروليف يلا
3: كوارجي
1: خلينا في الكوارجي يلا كوارجي
4: تونسي
1: ما هوش تونسي مواليد 12 ديسمبر 1946
6: اولد سكول اوروبي رفيق ما هو
1: ليس باوروبي
4: برازيلي
1: ليس ببرازيلي
6: تونسي
4: لا لا
6: قال تونسي ما عربي
1: ليس بعربي
4: مش برازيلي مش تونسي بالعربي مش
6: خط بلاد
4: اوروبي
1: لا ليس بأوروبي
3: إفريقي
1: إفريقي نعم
4: كل اللي ماركي خربون توسسهم كل اللي يستحب
1: لا ما هوش ميلا أخرج سيعتت محاولة
6: لا ما عطاش
4: محاولة ما خلصهم عادين تسميت
6: الكل هات تشتح في الأفريق ما عطاش
4: بيك عليك يا زيدون
6: أعطيني واحد ما يشتح
1: ريت أنا كوري أنا كان جيت قاضي وانت محامي تعمل الفيرجولة ذي تربح خاطر أنا أعطيت الحكم ديريكت وما بعد أنت فيك
6: أرجع المناوب بتاعي
1: أرجع العباي يلا
6: رفيق لا إله الله محمد رسول الله لعب في تشيلسي
1: في تشيلسي يا ما لعبش
4: لا بالوندور رفيقة
6: فميش في سبرهم وقت
1: بالوندور الإفريقي خذي البالوندور الإفريقي رامي
6: كاميروني
1: ليس بكاميروني فالونس
2: مصري
1: ليس بمصري لنديس المولي سبورتينج لشبونة
2: أوزيبيو
1: ما تكلمش
3: نيجيري
1: ما هوش أوزيبيو أخرج
3: نيجيري
1: ليس بنيجيري زياد
4: انا خرجت
3: ليه رجعك
6: والله نيجيريا في بالي باش نقول حاجه اخرى رفيق من السنغال
1: ليس من السنغال عندك محاوله
4: عمل السياسه لا يجيبش نقول ازوبيو حتى انا
1: ازوبيو
6: عمل السياسه
1: لا ما عمل السياسه مو جورجويا رامي
6: شارك في كاس العالم ولا
1: لم يشارك في كاس العالم قلنا فالونس قلنا سبورتينغ لشبونه
4: قلونا زعما
1: مارسي
2: 47
4: 46
1: لنديس الموالي النمر
6: يلقب محاولة والله من مخ
1: يلقب بالنمر الأسود
6: من مخ ظهر اللي عرفته
1: قول
6: حاج ضيوف لا مش
2: سيسي
1: سيسي نعم 46 جبريل سيسي لعبكم بأفريكا 2004 في تونس يا ودي راك
3: ما زال على قيد الحياة
1: راك أنا من اللي غايبني الفلوس اللي مشيت للبريفي في القراية بالحق 46 لعبوا 2004
4: ونقول
6: بيه باباس
4: باباس
1: يلا لنديس الموالي قلنا النمر الأسود لنديس اللي بعد مارسي نقولوا سانت اتيان
6: اشكول
1: ناصر محاولة قول
6: سيف كايتا المالي هذاك
1: سيف كايتا جواب صحيح رامي الزوراتي أسطورة كرة القدم المالية ملاعب كبير برشا سيف كايتا اللي فاز بأول نسخة متاع البالوندور في فريق عام 1970 لاعب كبير برشا تألق في فرنسا مع سانت اتيان مارسي لعب في فالونس لعب في ليزبون أسس مركز تدريب ساهم في تطوير مواهب كبيرة من مالي خليني نقول أكثر من 50% من اللي تالون اللي جاوا من مالي جاوا من مركز التكوين اللي عامله سليف كايتا وكان يلقب بالنمر الأسود ملاعبي ما شفناهش برشا ولكن ملاعبي كبير برشا التاريخ يحكي عليه تفرشين أسر شفته تعرفه سليف كايتا يلا نكتفي بهذا القدر فاصل وننطلق في الأخبار راف ماك حتى للتسعة ونص
7: راف ماك ببليسيتي من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
8: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
9: مرحبا بكم في مدرستي. مدرسة نور المعرف للتعليم الخاص ببوزرية الواحد بصفاقس. فضاء واسع ومريح يوفر بيئة آمنة ومحفزة على التعليم والإبداع. يحتوي على صالة رياضية، قاعة إعلامية فيها تجهيزات متطورة، مطعم يقدم غذاء صحيا. مدرستي تعليم ترفيه وتثقيف. مدرسة نور المعرف للتعليم الخاص حيث ينمو العلم وتزدهر القيم.
10: اسمعني، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
11: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين. مش لحكايات ما توفيش، هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

0: مولاندور يودك بشنوازر يا كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد
2: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك وين كنتوا كنا معكم وين ماشيين ماشيين معكم واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح حياة أسيورانس فيفغ سوران حياة جروب كومار كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفيه الكشمار كل رجال الحل اللي يقضي على الكفار برودوي التهاش
3: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم
1: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق مشناق.
2: كما كل عام ولا لا يقطع عادة، مونوبري تحتفل السنة بعيد ميلادها 93. نقولوا لها كل عام وانت حيا بخير. مونوبري عيد ميلادي يتواصل حتى ل 17 مايو. وكل عادة مونوبري تودكم وتودنا بالبروموات باللافاريات وبرشا كادوات في الانتظار. كادوات ان شاء الله يكونوا من نصيبكم. بالمناسبة هذه مونوبري تحط على ذمتكم لو غران جو باش تعيشوا معها فرحة العيد ميلاد وتربحكم كما قلت كادوات مزيانين. وبالجملة وشدوا عندكم شنو الكادوات اللي نحكيوا عليهم. كرهبة، نعم كرهبة في الانتظار. كرهبة تنجم انت تربحها اللي تسمع فينا، وبعيد على الكرهبة تنجم تربح زادة 30 مليون كاش باك للربح كاملين من اهداء مونوبري. 3 عمرات، دي باك الكتروميناجي، دي بلاي ستيشن 5، دي تروتينات الكتريك، وكادوات اخرى بالجملة. كادوات بقيمة كبيرة برشا وتهم كل الاعمار. وصحة للي باش يكون مظهر وباش يربح باش يشارك، ساهل برشا. ما عليك كان تيليشارجي لابليكاسيون مونوبري تشوليزي. كان مازلت ما هبطتش لابليكاسيون هذه، تكمل الزيتاب متاع الانسكريبسيون والتسجيل الكل. بعد باش يطلع لك كودابار، الكودابار تهز وتمشي لاقرب مغازان مونوبري، تسكانيه في الليكتور دو بري، الماكينه اللي نشوفوا فيها اسوام المنتوجات اللي نشريوهم في مونوبري. غادي انفو عملت سكان نتاعك تدخل في القرعه وتنجم تكون من الربحين. مع العلم انك تنجم تشارك يوميا باش تقوي حظوظك في الربح. معناها يوميا تعمل تنجيز لاقرب مونوبري، تسكاني غادي تدخل مرة أخرى في القرعة وكيكا تضاعف حظوظك في الربح. دونك امشيوا المونوبري، شاركوا في الجرانجو، عيشوا فرحة العيد ميلاد. برموات بالجملة للربح وبرشا كدوات يستنوا فيكم حتى ل 17 ماي 2026. هابي بيرثداي، جويز انيفرسير مونوبري، وما تنسيوش مونوبري ديما معاك. يلا نمشيوا للترانت وتسويتا
3: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت، الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تراند دو جور، نحكي على إيمانويل ماكرون، حاتم اللي هدد بتفعيل آلية مكافحة الإكراه الأوروبية إذا فرضت أمريكا رسوما جديدة. تصعيد على الأقل بالكلام مرة أخرى من الجانب الأوروبي ومن ماكرون في علاقة بقرارات دونالد ترامب التي لا تنتهي. تقريبا كل نص ساعة قرار يلوج نهاية البلاد اللي متعاركناش معه. يلا قرار، خلينا نشوفوا شنو نجمو نعملوا. ماكرون يحكي على آلية مكافحة الإكراه، تفسروها بعد شوية. نسمعوا الرئيس الفرنسي ونرجو نحكيوا في البلاتو.
4: Dans la période géopolitique que nous vivons, des alliés comme les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne ont bien mieux à faire que d'agiter des menaces de déstabilisation. Nous nous sommes pour le commerce soit libre et juste et que les règles de l'Organisation mondiale du commerce soient respectées. Et si tel ou tel pays était menacé par des droits de douane, l'Union européenne s'est dotée d'instruments qui devront alors être activés parce que cela correspond à leur vocation.
2: الآلية يتم استعمالها حاتم للرد على الدول خارج الاتحاد اللي تحاول الضغط على دولة ولا على مجموعة من الدول داخل الاتحاد لاتخاذ موقف سياسي عبر الابتزاز الاقتصادي أو القيود التجارية المصنفة غير قانونية. كما قال إيمانويل ماكرون، يتم اللجوء لها في حالة كما فرض عقوبات تجارية مفاجئة وإلا رسوم جمركية جديدة كما القرار اللي ماشي فيه دونالد ترامب. إذا كنت تفعل الآلية هذه يعني فرض قيود جمركية على البلد المقصود بتفعيل هذه الآلية، فرض تعريفات مرتفعة على كل الواردات نتاعه، حرمانه من المشاركة في أي مناقصة حكومية داخل أي دولة أوروبية، تقييد تدفق الاستثمارات واللي تنجم تخلط إلى إيقاف أي استثمار أجنبي مباشر من الدولة المعتدية هكا تصنف، تقييد الوصول إلى حقوق الملكية أو حمايتها. هذا ما هذا الفكرة، هذا إيش معناها تفعيل الآلية اللي نحكي عليها، آلية مكافحة الإكراه. حتى
5: الآلية دي معروفة أكثر بالآلية بازوكا، هي آلية اقتصادية وتعاملت على الصين، معناها بإعاز من أمريكا عام 23، وفينا الموت طب معناها
2: تطبق
5: ضد أمريكا. وفات السلاح الجمركي ما عطاش أكله في تقدي عنده أكثر من عام، كل يوم على الصين على في الأخر يوخر، خطر هو فينا الموت. العقلية متاع دونالد ترامب عقلية اقتصادية، معناها لا جيو استراتيجي لا يا ولدي، هذك الكل ما يعني له حتى شيء. يعتبر اللي العالم وصل للمرحلة اللي باش يلز الفوتريتي ميم لا ديبلوماسي اون بزنس، معناها مقاربه البزنس. ونحن ننساو ديما البريمير واحد نتاعو، معناها الموندال الاول نتاعو اللي كوريا الشماليه، فكر العباد الكل تستنى المواجهه بعدش عمل مع ايكور اقتصادي ما تدخليش من تالي في على البون نور اللي روت كوميرسيال اللي ماشيه لليابان. دونك فينالمون هذه العركه، اوروبا مازالت في شأن الاقتصادي والدبلوماسي، خطر على هذيك
2: يصعب جدا أنها تمر للشأن العسكري، ولكن الحرب الاقتصادية المالية كمام عندها تداعيات كبيرة. لو نحكي على علاقات راسخة منذ عقود وعقود، ديما الاتحاد الأوروبي أمريكا الأمور مريقلة على أحسن ما يرام، ولكن المرة هذه التصعيد متبادل. نجم المر للفعل من الجانبين، من ترامب يفعل الرسوم، من ماكرون والاتحاد الأوروبي يفعل آلية المكافحة هذه.
5: هو هدد ترامب باش يفرض رسوم جمركية جديدة، علاش؟ لمحاربة صناعة السيارات الأوروبية واللي مجبودة أكثر ألمانيا. علاش نسيتوا ثلاثة أيام التالي متاع رئيس الوزراء الشانسلي ألمان قال أمريكا أفونتور الحرب هذية وما يعرفوش وين ماشين، وكان عنده نقد لاذع جدا للاستراتيجي، وقال ترامب ما هو يفهم حتى شيء. دونك أرب أقل في أقل من 24 ساعة من نجم هو كان يرقى يهب يمشي بورتافيون يلقيه قنبل ألمانيا. أما هو البورتافيون يعني السلاح اللي عنده توا هي الرسوم الجمركية، طلع لهم قريب يحب يوصلهم من 40% معناها تقتل البزنس نتاع الكراهب في يوم بلوس. الخيار هذا معناها استراتيجيكمون غلط برشا، خاطر فما انت تو عندك السيارات الصينيه اللي هي قاعده تغزو في الاسواق العالميه، مع حتى حد ما هو مستثني من السيارات هذوما. فينالمون في عوض هو معناها يتكتل هو اوروبا ضد الصناعه اللي جايه من اسيا، هو يلفا بيناليزي المان مي اوفيت هو الفا سوتو بيناليزي، خاطر في المارشي امريكا راهو الكراهب غادي مش كيما نحن هنا، راهو باش يمشي باش يمشي للبنك هذايا اللي بحذاه الديستريبيتور يمشي بالكهرباء، ما عندوش المشي على الساقين مش مستعرف به. دونك فينالمون لوروب توا الحاجه الجديده كونه ماكرون ولا هو الوحيد، هو اللي في الواجهة،
2: هو الناطق الرسمي،
5: هو الناطق الرسمي وقاعد ياخو في مكانة كبيرة، يحضر في روحه يا رفيق حسب الكواليس اللي صايرة في السيو، يحضر في روحه لرئاسة المجلس الأوروبي بعد المونداب. شوف عام جاي ماكرون في ماي 2027 سيتخلى عن الرئاسة، ويقولوا من معني عنده شانس كبيرة باش ياخو هو الزمام، والاتحاد الأوروبي قاعد يخم في آليات جديدة باش تولي قوة، خاطر ليفونفير لا ديفونس كوميون باش يعملوا الدفاع. تعرف الانفستيسمون اللي عملته ألمانيا عام ناول أول مرة في التاريخ أكثر من الانفستيسمون اللي عملته الصين، راهو سي إنورم اللي صام
2: باش يمشيو جوسكو بو ولا لا. أنا بالنسبة ليك
5: أنت إنهم با لو شوا ما دام ترامب نزل له ثلاث سنين، راهو ريت في عام شو عمل، معني مش قولها قريب يوم اللي عملوا في عام يعملوا في 10 سنين. دونك يساتون داس كل التروازاني جايين
2: بالنسبة ليهم لم يعد خيار، اليوم التصعيد مطالبين بالتصعيد على الأقل لمحاولة كبح جماح.
5: هو راهو كبسهم يا رفيق. أوروبا كانت مسيبة اللعب، كانت معاملة على أمريكا في كل شيء، في الديفونس يشتري وكان من عندها هي. دونك هذايا اللي صار في إيران كف مهم جدا. أوروبا باش تولي أوروبا أخرى.
2: أوروبا باش تولي أوروبا أخرى. عندك مضيف؟
6: عندي مضيف، يعطيه الصحة فسلنا حاتم أحلاه كيما ماتي يعمل لك الخراب. توريت الأخبار هذايا بالفرنسيس البارح، برشا ضغط وكل الكرات تحكي فوق بعضها حاتم خرافة يردها لك دي سانيمي. والله تحيا لي
2: بربي. بعد الرئاسة ماكرون يمشي يمشي خال؟
6: قال الاتحاد الأوروبي باش يترأس.
2: أنت فايق
6: لا يتبنن بيك تبنين وسياسة
5: حق موزيك أميمة
2: الأخبار ويا جيان.
7: هو اللي حبيت نضيف جملة في علاقة بالكلام اللي كنت تقول فيه رفيق متاع كل يوم يعمل في تصريحات وهو تعارك مع البلاد هذي. سي اون تكنيك، معناها سي اون استراتيجي في الكوميونيكاسيون اللي يعتمد فيها على الغموض الاستراتيجي وانه يغرق المجال بالمعلومات فيه صحيح فيه الغلط فيه تصريحات متضاربة اللي هو يسمح له من بعد بالتراجع التكتيكي. هو صحيح اسلوب غير تقليدي ولكنه يخليه مسيطر على الاجندات الاخبارية. ما فماش قناة اخبارية ولا برنامج اخباري اليوم ما يخرجلوش دونالد ترامب في دونك هو يتصدر الاتران تقريبا في كل وسائل الاعلام العالميه. سي اون تكنيك يعمل فيها بالعاني، ما تقولوش راهو مش
6: نجدولك على الشاي تحضر عركه باش نعمل فقرات جديده رينيو يا
2: سلام يا ريان. الصورة اللي تم اختيارها في الديجيتال هذه باش ما نعرفوش على شكون نحكي واش قولك زياد
6: حلوة هذه
2: سرية المصورة معناها هكا ما نعرفوش شكون الرئيس ما شبهش التراب جملة
6: ما شبهش
2: علاش اختيار الصورة جميلة الصورة. تحية صديقتنا في الديجيتال. السلام عليكم الناس الكل. الأخبار ثم نعود ما تبعدوش
3: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. رافماغ
3: بوبليسيتي
8: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة واب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23 121 393.
9: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
10: أمون اللي غروني
11: تيهاك زيه وعمل جو.
10: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية.
11: صحة صحة ترى وريني قدش وليت.
10: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي للا وصلي عني بي
11: تي هاي هي بيد هالشهرية تي ما تبدل شي.
12: ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
1: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغرسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
13: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
14: Papa, il est comment le voyage en bateau?
15: Le voyage مع GMV منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي.
16: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
17: مرحبا بكم في مدرستي. مدرسة نورمال في التعليم الخاص بيبوز ريال واحد بصفاقس. فضاء واسع ومريح يوفر بيئة آمنة ومحفزة على التعليم والإبداع. يحتوي على صالة رياضية قاعة إعلامية فيها تجهيزات متطورة مطعم يقدم غذاء صحيا. مدرستي تعليم ترفيه وتثقيف. مدرسة نورمال في التعليم الخاص حيث ينمو العلم وتزدهر القيم.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام. صوت

0: Publicité.
1: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات
2: تدلل جيون ايام دللنا
3: امون اللي غرومي
4: تيهاك زيه وعمل جو
5: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
4: صحه ترى وريني قداش وليت
5: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
4: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان اوبتيلاب دلل عينيك
7: اسمعني عنا اوفر جديده تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخره اوفر ولا في الاحلام حاجه واحده عينك على تليفونك لا تحشرش
8: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك اورانج
9: حتى ال 17 ماي مونوبري تويتكوم بكليماتيزور غري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي بمليون و599 دينار ويتصبوا لك 50 دينار كاش باك في الكارتة في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات
10: مونوبري ديما معك

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفماك حتى للتسعة ونص بقيادة البرن زياد المكي، رامي الفراتي، ناصر البدوي، جيان السليني والجولدن بوي حاتم برحاج. بعد شوية الأخبار ولا بوكس نيوز بصوت جيهان، بعد شوية نلعب على 1000 دينار كاش من إهداء ميلودي باي دي وان اف ام. ولكن قبل هذا سعداء باستقباله بحذانا سي قيس بالحاج جراد، اكزيكوتيف بروجكت مانجر، المدير التنفيذي الكو إينوف. سي قيس صباح النور، مرحبا حبان في الرف ماك، منورنا.
1: صباح النور صباح النور كيف المستمعين، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك انت على قبول الدعوة سي قيس. نحكيو على كو إينوف، شكوني كو إينوف للناس اللي ما تعرفش؟
1: الور كو إينوف هو برنامج يساند الشركات الصغرى والمتوسطة الصناعية في تنفيذ مشاريعها في مجال البحث والتطوير والابتكار، يعاونها باش تنفذ مشاريعها التشاركية وباش تنجم تحقق أهدافها من حيث تطوير الإنتاجية متاحها، تطوير قدراتها التشغيلية، قدراتها التنافسية، وباش تمكنها من اقتحام الأسواق الأوروبية وسوق التصدير.
0: علاش سعى البحث والابتكار؟ علاش الشواء هذا معنا؟
1: شكرا على السؤال. علاش البحث والتطوير
0: والابتكار؟
1: خاطر اليوم شركاتنا الصناعية ما عادش عندها خيار كبير، اليوم ينجدوا ونبتكروا وإلا نندثروا، سامحني في الكلمة.
0: العالم كله
1: العالم
0: والابتكار
1: هذا هو، والخيار متاع البحث والتطوير والابتكار هو خيار وطني، معناتها هو استراتيجية وطنية بالنسبة للصناعة من خلال استراتيجية وزارة الصناعة أفق 2035. وبرنامجنا هو موجود اليوم باش يرافق ويعاون الشركات هذه باش تحقق الأهداف هذه. كيفاش يعاونها؟ يعاونها
0: السؤال، كيفاش تعاونوا اليوم لي بي ام هذوما في علاقه بالبحث التطوير والابتكار كونكريتمون؟
1: الور الاسناد نتاعنا ينقسم الى قسمين، معناتها فما لا كومبوزونت برينسيبال اللي هي التمويل، وما أدرك ما التمويل.
0: تصور الأهم الأولى هذيك الأولى ساعة بعد هذيك أنا بطار كلير مهم.
1: إذن دونك نحن نعطيو منحة لكل شركة، معناتها يتم اختيارها، تصل إلى 100,000 دينار لكل مشروع، وثم نعطيو مرافقة تقنية مخصصة لكل مشروع طيلة مدة الإنجاز.
0: معناها انتم توفروا اون ايكيب، خليني نقول، من خبراء ترافق المشروع هذاك طيلة فترة الانجاز الى جانب ل 100,000 دينار، المبلغ اللي تمولوا به المشروع اللي تم اختياره.
1: هكا وهو كذلك
0: اختيار المشاريع كيفاش يصير؟
1: اختيار المشاريع يصير بطريقة شفافة، يعني عندنا موديل دو غوفرنانس واضح اي تري ريغوروز، معناتها بالنسبة من حيث اختيار ومعناتها الشركات اللي باش تتمتع بالواحد. دونك لو بروسيس إلي اونتييرمون ديجيتاليزي، تو سو باس سور اون بلاتفورم، على منصة رقمية مخصصة لكو إينوف، كل شيء إلي تراسابل. وبالطبيعة عندنا مؤسسات المتابعة ولا هياكل المتابعة، يعني كوبيل وجوري، يعني فما منوال كامل للحوكمة وللرقابة داخل البرنامج هذا.
0: وتختاروا المشروع اللي فيه اكثر دوغري دينوفاسيون، اللي فيه اكثر تجديد، اللي فيه خليني نقول جانب ثوري اكثر من غيره في علاقه بالتجديد والابتكار. هكا
1: هو في الحقيقه رفيق، فما عده كريتير معناتها يتم على اساسهم الاختيار، من بينهم لو دوغري دينوفاسيون، لا فيزابيليتي دو بروجي، نوعيه الفريق والكاليتي نتاع الفريق العمل، وخاصة نوعية الشراكة. خاطر برنامج كو إينوف هو برنامج يدعم الشراكة بين الخاص، القطاع الخاص والقطاع العام، يعني الشركات الصناعية اللي بتقدم مشاريعها مش بتقدم مشاريع بطريقة منفردة، بل بطريقة تشاركية بالشراكة مع شريك من القطاع الخاص والقطاع العام. يعني منوال الشراكة هذية والموضوع متاع الشراكة هو دعامة وكريتير أساسي في معناتها اختيار البرنامج او المشروع
0: اللي باش يتم ترافقوه. النتائج اللي حققتوها اليوم وين وصلتوا مثلا؟ قداش عنا من مشروع ممول من كوينوف
1: اليوم؟ كوينوف سي 3 سيسيون، ثلاثة دورات تم برمجتهم منذ انطلاق المشروع في بداية 2024. أكثر من 40 مشروع تم اختيارهم، 34 مشروع منجزة. وكي نقولوا مشاريع منجزة مش أفكار، يعني نحكيه على نتائج اليوم، نحكيه على ديز إنوفاسيون اللي قاعدين يخدموا وسط المصانع وسط الشركات اللي تمتعت بالواحد، وتحولوا إلى لوكوموتيف، يعني قاطرة للتطوير والابتكار، تمكن الشركات هذه من تدعيم التنافسية متاعها ومن اقتحام الأسواق المجاورة وخاصة الأسواق الأوروبية. ثم عنا كنتائج نفتخر بها، كون مسينا أو ناكوفير أكثر من 13 ولاية في تونس، يعني برنامجنا وبرنامج وطني بامتياز. واليوم التو نزيدو نحكيو كيفاش باش ندعموا النقطة هذه متاع الجهات. أكثر من 35% من المشاريع المرافقة على رأسها نساء معناتها، وخاصة أكثر من 22% من المشاريع منجزة في إطار بحوث، معناتها بالشراكة بحوث علمية في إطار شراكة مع وزارة التربية والبحث العلمي.
0: جديد اللي عندكم، وباش نحكيه بعده على الإيفينمون اللي باش نظموه بتاريخ 7 ماي غدوة يظهر لي الإيفينمون. ما قبل الإيفينمون، شو الجديد اللي عندكم اليوم في كوينوف؟
1: الجديد هو سي لو لونسمون نتاع رابع وآخر دورة من برنامج كوينوف، يعني فرصة أخرى لتقديم المشاريع، يعني فرصة أخرى باش يحولوا المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة أفكارهم إلى مشاريع حقيقية. الليفينمون باش يكون في التكنوبول متاع صفاقس، مشكورين على استضافتنا، أبارتير من الساعة 10 صباحا، وين باش يكون فما برنامج وفرصة للشركات الصناعية باش يجيو بحذانا، باش يعرفوا أكثر على البرنامج، باش يعرفوا أكثر على شروط المشاركة، باش يعرفوا أكثر على كيفية تقديم الملفات والنصائح اللي يلزم ياخذوها بعين الاعتبار، لكن خصوصا باش يشوفوا شهادات حية من عند دي بي ام او اللي رافقناهم على مدى ثلاثة دورات اللي تعديو، وباش ينجموا يسو بروجيت ويشوفوا رواحهم فيهم، وان شاء الله نشجعوهم باش يعملوا الخطوة
0: وتولي بالنسبة لهم الحلمة فوزابل، تنجم تمر إلى التطبيق، تولي حقيقة. كي يشوفوا دي بروجي بدأوا معاكم واليوم ولو يخدموا قاطرة كما قلت أنت ولوكوموتيف. ساعة تمني مانيش بتنسل كان أحسن فكرة مولتوها الأخرين باش يسمعوا يغيروا ولا، أما توالسة ماشيين في هالخيار متاع الانوفاسيون الابتكار التطوير، قاعدين كروز فيه بالحق، معناه موجود.
1: والله الرفيق الحاجة الباهية اللي معناتها بالحق فما إحساس اللي فما كيفاش يقولوا ليجاسي، معناتها فما موروث تونسي من حيث الابتكار والتطوير والبحث، يعني موروث هذا يلقى القاعدة متاعه الحقيقة في نوعية التكوين والتعليم في تونس، معناتها ونوعية المهندسين الموجودين ووفرة مراكز

0: جهتنا، لي بي ام من جهتهم، الوزاره من جهتهم، الاطراف الداعمه من جهتهم، وكما نقولوا يد الله فوق يد الجميع.
1: امين ان شاء الله، هذا اللي نتمناه بالنجاح والتوفيق للجميع. الناس اللي تسمع فينا، الناس اللي انتريسي، لي بي ام اللي يسمعوا فينا، كيفاش يشاركوا في ليفينمون تاع غدوه؟ كيفاش نجموا يكونوا حاضرين؟
0: الور سي تري سامبل، دونك تو سو باس على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، سي كوينوف، سي او اي دوزن او في، دونك على الفيسبوك وعلى لينكدين يدخلوا يلقاو المعلومات الكل، يلقاو رابط نحو التسجيل للمشاركة في
1: الدورة في الإيفينمون
0: في الإيفينمون تاع غدوة إن شاء الله في صفاقس، ويتابعونا طيلة فترة يعني التسجيل وطيلة فترة المشاركة في الدورة هذه، وبعدها زادة باش يكون عندنا حلقات للإجابة عن الأسئلة دي زانفو سيشن، وون فورا دو زانفو سيشن بوندون سيت كانديداتور، وين باش نجموا نجاوبوهم على تساؤلاتهم الكل، وين نجموا يحكيوا مع أعضاء الفريق مباشرة. دونك وهذا هو أونكور أون فوا، نحن نحبوا نقربوا نحن نمشيو لي بي ام تاعنا مش هما يجيونا، وهذاك اش حابين نوصلوا من خلال ليفينمون تاع غدوه ان شاء الله.
1: ليفينمون تاع غدوه اللي باش يكون في صفاقس كيما كنت تحكي. خلي لك كلمه الختام، وشكرا مره اخرى على الحضور سي قيس بالحاج جراد، المدير التنفيذي لكوينوف. اش تحب تقول للناس؟ كيفاش يتصلوا بكم؟ كيفاش يقعدوا يتبعوا؟ كيفاش يقعدوا على باج مع كوينوف مواكبين ومتابعين؟ كلمه الختام وشكرا مره اخرى على الحضور.
0: عايشك. الور كلمه الختام، دونك مرحبا بشركاتنا الكل، مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة غدوة في صفاقس، ادخلوا على الباج متاعنا، سجلوا وتفضلوا بحذانا، وين نجموا نحكيوا دو فيفوا، وين نجموا نتبادلوا أطراف الحديث، نعطيكم أكثر نصايح، وخاصة تابعونا طيلة فترة الدورة هذه، تلقاو كل المعطيات وكل المعلومات على صفحاتنا. نحب نشكر في الأخير كافة فريق العمل متاع كوينوف، خاصة فريق العمل بسمارت كابيتال، جيزي داتي تي، وبطبيعة الأطراف الممولة للمشروع، وخاصة شكر خاص التكنوبول صفاقس اللي بشي استضيفنا غدوة. إن شاء الله تتعدى معناتها يتعدى نهار باهي، وإن شاء الله نحقق الأهداف المرسومة من ليفينمون هذا اللي عملنا.
1: ان شاء الله يتعدى نهار باهي، وان شاء الله بالربح للجميع، هذا اللي نتمناه. شكرا لك المدير التنفيذي لكوينوف سي قيس بالحجرات على الحضور، بالتوفيق لكم ان شاء الله، بالتوفيق لكل التوارسه، كل رجال الاعمال، اصحاب الشركات الصغرى والمتوسطه اللي هما النسيج الاساسي نتاع اقتصادنا اليوم في تونس. شكرا لكم، بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله يوم عمل ناجح غدوه في صفاقس. احنا نخرج فاصل ثم نعود نواصل مع الاخبار ولا بوكس نيوز بصوت جيهان السليني. هذه راف ماك حتى للتسعة ونص، ما تبعدوش.
2: راف ماك ببليسيتي.
3: هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهربا مع مصرف الزيتونة، وصل وواصل بالكهربا اللي تتمنيها، جديدة من الدار ولا مستعملة، تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهربا، ورجع بالأقساط اللي نسبوك مع تمويل سيارة اليوم وغدوة، إن أمن ونحقه.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
5: تيهاك زيه وعمل جو.
6: اي قل لي مبروك، ما وزدوني في الشهرية.
5: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
6: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
5: تيهاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
8: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
9: تدلل تدلل
10: باش تحفل السيزون، لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة وللليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب إيبر مارشي جيون ليك، وتمتع بأقوى التخفيضات.
9: تدلل
11: جيون، إيام دللنا.

0: مرحبا بيكم. هل اختص عيد فرحان برشا برشا برشا برشا. جعفور دوروتور ساعة سعيدة من الاثنين للجمعة من 9:30 حتى 11:30 نهار، باش نشيخوا باش نضحكوا باش نتفرهدوا باش نربحوا برشا كادوات وبرشا برشا برشا مفاجآت لا تصدق. على مسؤوليتي ساعة سعيدة كل يوم على ديوان فم من الاثنين للجمعة من 9:30 حتى 11:30 نهار. الحاضر يبلغ الغايب. ديوان فم صوتكم.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فم كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فم صوتكم. Vous écoutez ديوان فم.

0: UMFM. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dunfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب دي وان اف ام.
1: صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 8:34 دقيقة البوكس نيوز تسويت
0: بوكس نيوز.
3: والبداية بالأخبار اللي تتعلق بأرسنال الإنجليزي اللي البارح 3 حجز أول بطاقات العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على أتلتيكو مدريد إيابا بهدف دون رد في ملعب الإمارات في لندن، وهذا بعد التعادل ذهابا 1-1، وتعد هذه المرة الثانية في التاريخ اللي يوصل فيها أرسنال للنهائي والأولى من 2006، ويواجه زد أرسنال في النهائي المتأهل من قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ نهار الأربعاء.
2: المقابلة المنتظرة الليلة بي اس جي والبايرن في الاثنين، تعرفنا البارح على المترشح للنهائي أرسنال بقيادة أرتيتا، ترشح للنهائي ثاني مرة في تاريخه والأولى منذ 2006. انتقادات كبيرة البارح الخيارات الفنية متاع دييغو سيميوني، رغم أنه مدرب مشهود له بالكفاءة ويعمل في نتائج محترمة جدا مقارنة بالرصيد البشري الموجود، ولكن خيار البارح التغييرات اللي قام فيه تقريبا أنها حلم الفريق في العودة في المقابلة. وقف الماكينة متاع أتلتيكو اللي بدأت تخو شوية دسو في الدوزيام ميتو، تغييرات غريزمان لوكمان وكل الرباعي اللي قدم
4: والفاريز
2: رامي.
4: هو فما نقطة مهمة في علاقة بسيميوني، انه الحق متاع ربي معناه كأكثر مدرب راه ياخذ في 34 مليون يورو في العام، راه حاجة انورم بارابور للمدربين حاجات راه كانوا ياخذوا فيهم لعبية. كريستيانو في ريال كان ياخذ في 25 مليون يورو، بخلاف هذايا في آخر 10 سنين هز بطولة بركة، باقي مازال الاستثمار في دييغو سيميوني. العبيد مازالت مش فاهمة ما العلاقة اللي تخلي مدرب معناه في الاخر ظهر لمصلحة الزوز معناه الاتليتيكو ودييغو سيميوني، يعني كل واحد يشوف ثنيته، ولكن التخريج للاعبيه راه العبيد اللي تبع شوية ذي. هو دييغو سيميوني سنة حط اوبجكتيف مع إدارة الاتليتيكو اللي هو الشامبيونز ليج، اذا نزلوا الشامبيونز ليج البطولة ماكش باش تهزها، تجي الثالثة تجي الرابعة مش مشكلة الفايدة ترجع الشامبيونز ليج. الفريق اللي هبطوا الشوط الثاني اللي شانجمون بتاعو هو الفريق اللي يلعب بيه في البطولة، معناه نفسه بالضبط كباينة والمادة وكذا، نفس الفريق قاعد يخسر ضد فرق تلعب على تفادي نزول ليفانتي ورايو فاليكانو كذا. كيفاش قرر انه الملاعبيه ذوكم هما اللي باش يجيبوا له الطرح وهما اللي باش يقلبوا له الطرح وهما اللي باش يوصلوه؟ العباد برشا تلوم عليه، ولكن فما نقطه مهمه في الاوروب وميسالش خلي ناخذ الدروس من غاديك. تعرف بعد الطرح كي حكيو مع ديغو سيميوني قالوا له على البينالتي بتاع غريزمان، قال ليه فما فوت على الديفنسور نتاعنا، مانيش باش نقف على حاجات بسيطه وتافهه كيما هكا، نحب نقول مبروك لارسنال رغم اللي سخنت اخر المباراه كان لاحظتها، لكنه قال لك ميسالش هذاك هو مبروك لارسنال رغم اللي هذايا شوف قداش عنده من عام 14 سنة من الفشل المتتالي غاديكا، خرج بالنقطة ذي يقول لك التحكيم أموره سيبون خذي قراره، وأنا متأكد اللي عندي ثقة ما فماش نية سيئة، ومبروك للأرسنال وإن شاء الله بالتوفيق الأرتيتا. معناه مهم برشا كان تعلموها ذي، راه 90 دقيقة نجموا نسخنوا وسط الطرح زادة هاك شوتوش عمل هو مسكين مشي قطع دبشو، راه لعبته معاش تجري في الأخر ولا هو يجري أكثر
2: هو
4: منهم
2: بالضبط
4: ولا يفايق فيهم يا الأولاد يهديكم قوموا لنا نهار راح، ولكن مهم برشا نتعلموا الحاجات ذي. راهي 90 دقيقة
2: وتوفى، وانه يتكلم مدرب البارح ويقول اي سيفري فما فوت على اللي عملها الديفنسور نتاعي، هذاك علاش ما تزفرتش البينالتي نتاع غريزمان. تقريبا نحكيوا على خيال علمي انه تصير هذه في تونس ويخرج مدرب يقول لك اي سيفري فما البينالتي مقبلها مسبوقه فوت، دونك منطقي الاربيتر ما يزفرهاش. احنا في كل الحركة تبدا ساعات الحاجه واضحه جدا، و50 مافيولا المدرب نتاع الفريق يخرج يقول لك بون ما نحبش نحكي على التحكيم انا، ولكن يذهل الناس شافت وخلي ما نحبوش نتكلموا، ويعملك ثلاثه جمل اللي تاجل شويه الامور. الورك تبدا اجماع اجماع من تونس من قطر من نيوزيلندا كل الحكام انه اللقطه هذيك ما فيها حتى شيء. مالوريزمون درجه الوعي هذه ما عناش في كورتنا لا من لي زونترنور لا من الجوار لا المسؤولين داخل الفرق لا من الجماهير اكور بلوس بيان سور. دونك نتمنى ونخلطوا للشيء هذا فشل جديد للأتلتيكو وترشح للأرسنال. أرسنال اللي سنة وتنجم تهز الكل وتنجم تخلي الكل زادا تنجم تخلي الكل وتنجم تهز الكل. أتمنى للأمانة أنه تخلي الكل لأنه كلنا نتمنى وغوارديولا يترشح ويفوز بالبريمير ليك حتى لو كان يكون خروج، دونك يكون خروج من الباب الكبير وفي رابطة الأبطال. للأمانة لا يستحق أرسنال يكون البطل قدام زوز عمال قسم بي اس جي ولا بايرن. ياسر كمسؤول في الكرة تحب لونترنور في 30 ثانية، تحب لونترنور اللي برشة تكتيك وحسبة ومور علمية، ولا تحب لونترنور اللي يخلق الكرة؟ معناها اليوم أنت تختار مثلا تجيب غوارديولا للفريق متاعك ولا تجيب دييغو سيميوني اللي هو أغلى مدرب في العالم اليوم؟
5: ودي أنا ما صاحبي قال لي ربحني نزلي ديترويت.
2: إيه ماك باش تختار،
5: نختار
2: بعد
5: نختار بالطبيعة الملعبي هو أوتوماتيكمون المدرب إذا فما بيرفورمانس وفما نجاح فما تيترويت. معناتها ما نحكيوش على مدرب ما نجمش يعمل لك فوليوم دو جو ما يخلقش.
2: رد بالك دييغو سيميوني شاد الاتليتيكو، الافكتيف تاع الاتليتيكو ما تنجمش تقارنه بافكتيف البي اس جي، ما تنجمش تقارنه بالافكتيف نتاع البايرن. معناها فما الاخرين اقوى شويه، معناها ماكش حاسبه غادي ما نحكي له شو تكتيك والا يلعب كوره.
5: تكتيك يجغلك تكتيك ويمشي وصلته وعنده 14 سنه ويعمل في البروجي وقاعد يتعدى وقاعد يمشي. تو بالنسبه لي باش يجي وقت يقولوا له السلام عليكم.
2: 14 عام في تونس على
5: طول
2: 14 عام
5: يعني ما تجيش تقعد
2: 14 يوم به
5: يا ودي 14 يوم
2: وتبدا شوفوا شو بي اس جي لا بايرن تكهنات لا مجموعه للمقابله. نبدا بك بنس 5 4 ماتش اللي ما تفرجتش فيه وحللته زوز دونك ترشح البي اس جي في غياب اشرف حكيمي نقطه مهمه في المقابله.
6: بايرن 3-0
2: ثلاثة صفر بيزي لا ما تمركيش غادي يترشح الألمان. ناصر
5: أنا أقول 3-2 بايرن.
2: 3-2 البايرن دونك نلعبوا بينالتيات.
4: أي بينالتيات تعدوا برولونجاسيون. شكون
2: يترشح؟
5: بيزي
2: بيزي
3: غوارديولا ما نعرفش
6: ما فهمناش
3: غوارديولا.
2: انت تمثل المقابله.
3: واحد شيء
2: تشكوت بيجي
3: بيجي.
7: تعرف رفيق شيم من اللي الانتظارات نتاعنا نتاع الماتش كلكو سوا الماتش اللي باش تلعب اون فايتر ديسو معناها بارابور للماتش اللي ما يتعودش. انا نقول 1-1 مصطفى.
2: 1-1 ويترشح البي اس جي وهو المهم.
4: 4-2 للباير.
2: نعطي سكوري
4: متفرش فيها حتى
2: ذي حكينا عليها البارح في التلفزيون احنا نسجلوا قلت البي اس جي ترشح معناها تو اعلنت عليها معناها واش تعدى في الميسيون. ان شاء الله ما نوليوش اضحوكة العالم. ان شاء الله ما نوليوش اضحوكة العالم.
7: دخلت ناحية
2: 3-1 3-1 للبي اس جي. سيكون درس كروي من لويس إنريكي في الأرينا في ألمانيا. نتمنى انتصار للبي اس جي ويكون العام الثاني والمواجهة بي اس جي أرسنال في نهائي رابطة الأبطال الأوروبية. فهم لاعبي من البيان باش يخرج ورقة حول
4: تحبش تكشف
6: خلتي جنات تحت
4: باش تشكب. اصبر
2: ما شفتش النمر. أما
6: جيبوا له محفة
2: طويل شوية
5: فخر
2: سيد صرت غادي. البي اس جي تنتصر وتمر هذا في علاقة برابطة الأبطال الأوروبية ماتش أنوباراتي اليوم الليلة تجمو تفرجوا في الرفماك وإعادة الماتش شوفوها غدوة على البي. نمشيو للأخبار الثانية ونحكيو على امتحانات ولادنا وليداتنا الصغار اللي متعارف أنهم يعيشوا ضغط في البريود هذه، ضغط المكتب، ضغط المعلمين، ضغط سيدي أنيساتي المديرة البو الأم الأجواء هذه الكل. تفاصيل الحكاية جهنا.
3: التفاصيل جي في حوار البارح هبط في وكالة تونس إفريقيا للأم مع المختص في علم الاجتماع متاع التربية محمد النكوع اللي يقول أنه التلميذ يتعرض قبل الامتحانات ومع فترة انتهاء السنة الدراسية خاصة بالنسبة للأقسام النهائية وإلى بقية الأقسام إلى ضغط نفسي داخلي اللي هو مرتبط بالتلميذ نفسه وسقف الانتظارات متاعه، وخارجي اللي هو متعلق بنواة الأسرة والأقارب والبيئة المحيطة به. هنا يوضح الأستاذ في علم الاجتماع أنه التلميذ يعرض روحه للضغط الداخلي وقت اللي يرفع سقف انتظارات اللي هي فوق الطاقة متاع الإمكانية متاعه، وهون يلقى روحه فريسة المقارنة مع صحابه وإلا زملائه اللي في عمره اللي أعلى منه وإلا اللي أقل منه في النتائج. كذلك يعتبر المختص في علم الاجتماع التربوي أنه الضغط الخارجي يتمثل في انتظارات العائلة دون مراعاة إمكانيات ابنائهم وإثقال كاهلهم بالدروس الخصوصية لتحصيل نتيجة هامة واللي ولات بدورها عملية تلقين من غير بناء الفكر، وكذلك هي استنزاف للموارد المالية. وبرشا أولياء يقول هو يعمدوا أحيانا إلى أنهم يحطوا أولادهم عند أستاذ أو أكثر في الدروس الخصوصية لنفس المادة. وينصح زادة الأستاذ محمد النكوع العائلة بأنها تخلق جو إيجابي وأنها تخرج من التوقعات والمقارنات وتدعم أطفالهم نفسانيا وتعطيهم فرصة للترويح على أنفسهم ويمارسوا الرياضة باش يخرجوا الطاقات السلبية، إلى جانب اتباع حمية غذائية سليمة والابتعاد على تناول المنبهات والمشروبات اللي فيها الكافيين ويرقدوا بكري.
2: ومارست الرياضه ولا انشطه باش يبعدوا على الضغط تعطيونا الوقت وقتش معناها كي ولدك يروح من المكتب الستة يخلط لداره السبعة عنده شويه دروس وامتحانات باش يحضرهم وقتاش باش يمارس هالرياضه والويكاند الور لا ما بين دروس وامتحانات رد بالك حتى والامتحانات فما دروس معناها اون باراليل تمشي معناها الويكاند فريمون اكثر من شارجي الوقت لا يسمح ولكن كوميم الفوجيري البريود هذه حاتم شو نعملوا مع صغارنا
7: بسم الله على ولدي
2: نحكي مع حاتم مانيش نخزر
6: لك شو نحكي معاك خاطر تحليلك نحب ندخل
7: فيه صار نبدا نقول بسم الله على ولدي خاطر نخزر هو شنو الامتحان هو باش يحط سيقو الباك بوركوا الباك امبورطون خاطر اول مره التلميذ كان تلميذ خبز ومخبوز في الكو كان في زون دو كونفور اقرا معدل حتى لو ماكس لو درام سيكو هو يدوب اما جه نهار الامتحان يتسمى الامتحان
2: هكا قاعد ترش فيه جه نهار الامتحان احنا نحبوا نحيوا الضغط يا كرونيكور
7: لا رفيق يدوا جيري
2: يقولوا له راه سي بون
7: يلزموا يجيري
2: كان عايش هو جه
4: كيما جه الغول هذا جه الغول
2: خفيف اش تحكي
7: لا رفيق يلزموا يلزموا يتعلم الجخصة يلزم يتعلم يجري الضغط يجري الواحد الامكانيات باش انت عندك راهو تكتيك راهو الباك انا نعمل نحضر برشا الفيزيك خاطر قوي في الفيزيك في الشيمي عندي مشكله احفاظ اكسيتيرا دونك ناخذ ماكسيموم في الفيزيك وشويه ونحاول نجيب دونك سي اون استراتيجي سي اون ايكول دو لا في عندك مفتاح اذا تنجح اذا بالامكانيات وانا معني شخصيا نعتبر اذا واحد عنده امكانيات موين وينجح سكو هو هذاك في عنده مستقبل باهر بيان سور ما نحكيوش على النواه بغا نحكيو على اللي عنده امكانيات موين ويقدر ينجح ويتجاوز هذا ويجري الضغط
2: ينجم يكون
7: استراتيجي يكون استراتيجي كل شيء وبعد بيان سور الباك زاد اون اوتر استراتيجي مهمه نحقروها تعرف وقت ينفقوا بها بعد ريزلتا اش باش تعمل من بعد شنو الماتير اللي تركز عليه من اول العام تحب تعمل ميديسين سيونس ناتوريل لي ماتيماتيك فهم لي ماتير اللي يعطيوك دو فوليوم للموين
2: هو عموما هذاك حتى من لوريونتاسيون يبدا الوليد اختار ثنية كانوا مات خذ المات كان سيونس ويحب يعمل ميديسين باش ياخذ سيونس كانوا انفورماتيك باش ياخذ معناها من السنكي ماني لوريونتاسيون بعد هذاك سكور تحذيرك
7: سكور يلزمك فريمون يسيب لي يعرف لوبجيكتيف نتاعو
2: وين يحب يمشي ولكن البريود هذه نتاع لي زيكزام مثلا انت كأم جهد كيفاش تعمل مع ولدك
3: حاولوا ياسر نقصوا انا اكثر حاجه نحب نقول على اللي ما نعملوهاش هي المقارنه شبي فلان خير منك وشبي فلان خير منك راهي تقعد كل جمله في ذن صغير خايف لا يعمل خيبه امل ديسيبسيون الام ولا البوه ويحب يكون كيف فلان دونك اعرفوا امكانيات صغاركم مش الكل رانا نعرفوا نجيبوا 17 و18 وكل شيء صغير يمكن هو اي سي با جيري اك ستريس الداخلي نتاعو نتاع نحب نعمل واليوم امتحانات وبرشا قرايه وتعب الفيزيك دونك او موا في الدار نقصوا عليهم ستريس الخارجي ولدي انا فرحانه بيك في كل الحالات باي نوت باش تجيبها حبي ليك ما يتبدلش راهو انا ما نقيمكش على اساس الاعداد نتاعك ولكن هيا نحاولوا اون في دو نوتر ميو في حدود مجهودي
2: مهم جدا اللي تقول فيه لانه فما جمل يقولوهم لي بارون في بالهم يموتيفيو في صغارهم وهو يركب له في حمل ثقيل على كتافه كي تقول له انت كان نجيب 17 نفرح انا برشا انت فاهم شنو الضغط اللي عايش به وجماعتنا ذيكم كان ما يجيبش 17 هو باش يمثل خيبه الامل لبوه ولا لامه دونك باش يحزن بوه ولا امه دونك ما فهمش علاش وما كناش كنا نجيبه في 17 و18 ما فهمتش علاش اليوم نحبوا جينيراسيون كل 4 مليون و3 مليون طفل تجيب 17 و18 سي كونتر ناتور معناها ضد العلم ضد الواقع ضد الحياة ضد أقدار رب العالمين دونك نردوا بينا من الجمل الذي مهم أنك تذكروا راني نحبك راني فرحان بيك راني مهما تجيب نوت أنا بالنسبة لي فخور بيك ولكن إجا نقرأ وما بعدنا باش نعملوا اللي علينا ومبعد ما يهمنش أنا واحد من الناس مع بنتي ما نحكيش في النوتات هي تبدا تجي تقول لي جبت قول به صحيتك برافو المهم بالنسبه لك البريود نتاع التحضير ناس
5: انا الكلام اللي كنت نقوله قلت انت تجا
2: بالك
5: رفيق تو انا كنت كنت
2: لكن بعد لكن لك ناصر في الراديو ولا في التلفزيون اذا كان واحد زميلك قال الفكره سسر عليا تعودها
5: اذا كان انت انا باش نحكيها من منطلق تجربه انت عندك اولاد عداو باك
2: دخلنا في المعايره معناها حبيت تقول لي جبت بنتك في الكوبر
5: انت ولا
2: ربي يحييني ناصر وبنتي تعمل
5: انا تو عشتهم التجارب هذوما ومن نجم نعطيك من منطلق تجربه بالحق راهو ذوما منطلق تجربه. انا مثلا ايه في الـ في الـ في الباك نتاعها في التريميستر الاولى ما جابتش النوت اللي تستحقها ونلقاها ديسو ودخلت بعضها وتنرفزت قلت ايش اقول لك في نهايه الامر الباك راهي مويه راهي طريقه راهي وسيله راهي مش مشتوفه الدنيا غدوه ما خذيتش الباك راهي مش مشتوفه الدنيا. انت قاعده تجتهد قاعده تخدم قاعده تسعى قاعده تحب تطور روحك والباقي على ربي راهو الاكزامبل هذايا من بعد الاكسيلي وتعديت وتو تبارك الله تشوف هوي معناتها ايش اقول لك الضغط اللي تحطوه على صغاركم الزيد مش في بالكم انتم تحفزوا فيهم راهو غلط ما عنده وين يوصل في الفتره هذيك بالذات وقت اللي هو مرحله تاع شك هو مستحق لك انت تدز معاه وتعطيه الثقه اللي حاجتك به هو ما حاجتكش بالباك
2: بالريزلتات كان هذا في الباك ولا راه حتى صغار يسخفوا
5: صحيح ونات. صحيح
2: تو الباك باللي كبير شويه معناها راهم صغار عمرهم 9 و10 و11 سنه راهم بالحق يسخفوا معناها راهو كميه القرايه كبيره والضغط كبير والنسق نتاع القرايه ما يخليهمش يتفردوا ما يخليهمش يتفردوا والتفرهيد في الويكاند راهو يلزموا فلوس في تونس معناها باش تمشي وتتفرد وتهزوا البارك وتهزوا البقعه الفلانيه دونك مش الاولياء الكل قادرين كل ويكاند معناها صغير على صغير يعادي 3 4 5 6 جمعات مسكين ما يخرج قرايه وبعد ويكاند يتفرج كذا خاطر ينوم با لي مويا دونك الصغير زاد يسخف راه
4: فما نقطه مهمه زاد راه باش ما نردوهاش واحد راه شويه ستريس راه مهم زاد وكل شويه ضغط يخليك تعطي يمكن اكثر شويه روندمون تو نعطيك عن تجربه شخصيه كذا في علاقه بالاستسهال انا راه في ما تعديتش لي سي بيلوت عام النوفيام لسبب بسيط جبت 16 40 لسبب بسيط في وزن كتبت 47 كتبت 74 وكملت المساله كلها كيك ما تعديش بيلوت في جول شنو الاستسهال زاد انا داخل وكذا واحد وفماش ضغط واحد اكا شويه ضغط اكا شويه ستريس راه مهم يعطيك تعطي اكثر روندمون مش معناها ندخلوا في الاوفر نتاع قضيه حياه او موت وكذا ولكن نعرفوا ندوزيو معناها زاد راه مهم برشا انه باش نقدموا لازم هكا واحد كان يدزنا شويه باش نمشيو الغادي
2: كذا اليوم تنرفزني برشا كيفاش كي نصلحوا واحد غلط باش يكتب 74 كتب 47 بعد تهبط له الكل تحسبه له غلط ولا تعطيه شطر اذا كان ريزونمون صحيح وكلكل بك 47 هو كل شيء ماك نحيله غادي بونت
4: ديمونستراسيون صحيحه
2: والباقي صحيح على البريتو لحظه ليه اللي حاجتك بيه يا حاتم هو عبد عنده لونشيمو
5: الميثودولوجي
2: ولا معناه ما تنجمش تضرب واحد معناه خاطر غلط في 74 و 47
7: وفي زاده فما نوتر بوان دو فيو اللي يقول لك زاده كي يطلع لك انجينير وباستسهال يغلطك ما بين 7 ملم و 4 ملم يولي
2: انجينير
7: هو يعمل لك
2: انجينير ثم لوجيسيلات تخدم معناه تحط لي دوني كان نمشي بواقع المرشي معناها مش باش يخلط يكتب 74 ولا 47
7: انا جو بونس فما حكيت الباك راهو انا يظهر لي الصغار فما غلطه نعملوا فيها مش راي مش تبديل البرنامج ولا حط له عمل له تابليت ولا حط له درد كونكتي القرايه مازمش تولي كرفي يا رفيق كرفي نحن يولي كرفي انا نحس وانا بنتي يحبوا القرايه يقرا وكل شيء انسخت ماما نتفكر وقت اللي كانوا في الكوليج بيلوت كانت كرفي تجي تقول لي بابا معناها تحس هالمعلمه تعاقب فينا عطاتنا 3 درجه ويكاند ماني باش نروح حتى شيء دونك هذيك كان باش نعملوا شونجمون كل واحد دي نجم يعمل الشنجمة ذي ما تستنيش معناها أميراكل يلزم نحن نعلم أولادنا اللي ستقريابل ستأتيل
2: تعرف حاجة مهمة أروفوار في قرايتنا الدروس مش عادي راهو معناها
4: معلم تحب رفيق
2: معلم براهو يحكموا في رويحهم احنا نحكيو منهج تربوي سليم مش عادي معلم يقول لك أنا الويكاند بالنسبة للصغيرات نحبهم يرتاحوا وما يعطيش ومعلم يعطيك 8 ويتام بريمي معناها ولا 6 ريكتو فيرسو لازم يخدمهم الصغير في ويكاند معناها قيس انت على 4 5 ماتيريت تلقى روحك انت ويكاندك مدمر مش صغير هذا الى الروفوار معناها نكتفي بما يحدث في القسم الا في حالات معينه مش كل جمعه دروس فريمون صغار يتخنقوا عندك منزيد
4: عندي منزيد خاطر برشا ريبيتيسيون انت قاعد تحكي وتعاود تحكي وتعاود اكسر سبور رفيق برا امشي شوف توا الاولياء في السبور تلقاه ولده يكور في كوره السبور باش يمشي يتفرهد باش ولده يفرغ معناتها مخ ولات له بريسيون شبيك ما تلعبش ولازمك تلعب باش ولد حتى ما يفكلكش البلاصه ولد رفيق راهو هاك ترى ياخذ
2: قولوا سبع مره هذه الصغار
4: وانت هذا بكشي موضوع جديد انت جبته هذا الدروس ولا سكوب عطيته
2: لي ليه هذه بالذات انه مو ساعات بدل انت خوك ساخر اما هذه لي بارون يمشي يحكي على الباسكت
4: صحيح بدل الرياضه يحكي على الجولف مانيش نحكي على الكوره لا
2: اه بدلت سبور
4: على نوادي الجولف
2: دونك كل مره سبور
4: وش بيه ولد حتى
2: جاب الكوره
0: We'll be right back. راف ماج بيبليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي هيبريد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في ليزانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور، ديسبونيبل شي أجيل إنرجي. اسمعني، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
8: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

0: شوية.
1: مولان دور يودك بش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بن وقتين.
2: مولان دور ودي روحك وزيد.
3: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
4: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
5: وقت اللعب وقت الكاش، ميلودي باي ديوان فام توت سويت.
6: العب معنا في ميلودي، برشا هدايا والكاش يستناو فيك. كون في النهائي اليومي والعب مع فريق رفماج على المباشر.
5: معنا في التليفون صديقتنا ذكرى من تونس. ذكرى صباح النور.
7: بونجور
5: ذكرى. صباح النور مجد. به معنا مجد في التليفون. مجد صباح النور، شو احوالك يا مجد؟
8: الحمد لله يا ربي في نعيم والحمد لله.
5: اش تعمل في الدنيا مجد؟ منين تكلم فينا؟
8: يعني انا باز عادي مختص في الموسيقى، انا مالو تقول في الموسيقى اللي يعني مش قاري في الوظيفة العمومية، قاري كما نقول بحكم الطعف يا رفيق احلى جادة اليومية، يعني زين ندبروا روسا نسافر واحنا في نقول قاري في البريفي شوية في كذا شوية في كذا شوية، وبحكم احنا جماعة الموسيقى ما هو كما تعرف
5: جماعة الموسيقى هكا
8: جماعة الموسيقى اللي عاد في اللي غني دونك نغني شويات شويات في كذا كذا شنو، والحمد لله يا رب لاباس. بون مش حاجة كبيرة من الحمد لله يا رب، حكم انه بارونتيز لطف على خويا يسيم الفويون من الحمد لله يا رب، جو احلى جو وليك ما عنديش مشكل الحمد لله يا رب.
5: ربي يحفظك وربي يقويك وربي يشفيك ان شاء الله. ربي يقويك الحمد لله. الحمد لله على كل حال، ربي يقويك يا مجد وربي يعطيك الحاجات الباهية الكل.
8: والله الحمد لله يا ربي.
5: في فورما ماجد، شكون ما فنانك المغروم به؟ باش مغروم؟
8: طيب والحقيقة نحب باش أمل ماهر نعشقها الحقيقة.
5: أمل ماهر ايه؟
8: ونحب كيف كيف الكفور يفضل فيك.
5: الأربعة ما عنديش في المنيو، ما الأربعة ما عنديش في المنيو. باهي اقعد معنا، اقعد معنا ماجد خشوف وش قول لي.
8: بربي الحمد لله نقول لك لأختنا الغالية أمنا العيالي مبروك من سيادك ويا رب طابة في عزك وحسنك.
5: آمين يا رب. آمين آمين يفضلك.
8: أخذ ربي سبحانه ومكرمه ومحليه
5: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سلموا برشا على سندريلا. قعد معنا مجد. نلعبوا مع صديقتنا ذكرى من تونس. ذكرى صباح النور. ذكرى بونجور. من عرش ذكرى ما صوتها متحس. وي بونجور يا ذكرى.
9: صباح النور.
5: صباح الفل، شو احوالك؟
9: والله الحمد لله.
5: في فورما ذكرى؟
9: الحمد لله.
5: شكون الفنان المغرومة به؟
9: والله إليس.
5: إليسا. ما عنديش إليسا كيف كيف اليوم، ولكن عندي على ثلاثة غنيات مطالبة أنت ولا مجد العزوز منهم باش تربحوا الألف دينار. نزربوا برشا لأن الوقت يداهمنا. سؤال السرعة، مجد حاضر؟
8: إن شاء الله.
5: ذكرى حاضرة؟ ذكرى ما فهم مشكلة، كل ما نتكلم
9: حاضرة
10: ذكرى طيش تليفون.
5: إيه ذكرى جاوبنا مالا خاطر معناها باش نعرف أنت موجودة ديما نجم نشك اللي تليفون قاس. ذكرى مجد، شكون الفنان ولا الفنانة اللي غنيت ولا غنى أغنية روحي يا نسمة؟ مجد جورج وسوف. كان
10: برافو يا مجد.
5: تلعب مع حاتم جيهان والبرنس وإلا تلعب مع زياد الناصر ورامي؟
8: ولا معلم عالم البرنس.
5: معلم عالم
11: خمسة وخميس عليك يا مجد.
12: نعمل اختيار
11: هذا
5: في تاريخ اللعبة ما اختارك حد.
11: هذا
5: في تاريخ اللعبة ما اختارك
11: حد. صحيح يا مجد، هزيت لي المراد
8: يا رفيق. والله كلكم عالمين احلاكم ما شاء الله عليكم.
5: ربي يخليك.
8: اما تحوت في جاء ميلاده في عيد ميلادي بالضبط اللي هي الحاجة الأولى واحد
11: نظمها.
8: والله نحبوه باشا باشا، نحبوكم الكل
5: يا ربي فضلك. ربي خليك. ربي خليك يا مجد وربي فضلك. نزربوا شويه يا مجد خاطر الوقت يداهمنا. ذكرى مجد حاضرين
8: ان شاء الله.
9: حاضرين.
5: يلا الاغنيه الاولى 3 2 1 توب. لدي سفيري
10: اوبا
8: عايشه
5: ماجد جواد.
11: يا ماجد يا معلم

0: الكرام عائشة
1: عائشة جواب صحيح الشاب خالد نقطة المجد ذكر يزمك تعدل النتيجة سينو تخسر الألف دينار ذكرى
0: خليها
2: عادي
1: رفيق بيك بتحبش كلامي ذكرى
3: ما نعرفش
4: بكش تسمعنا بالمخر ولا
2: ذكرى مركزة في الأغنيات
3: ما تقلقنيش
1: أوكي حاولوا ما تقلقوكش برشا
5: موسيقى صامت
1: حاولوا ما تقلقوكش برشا ذكرى ذكرى مجد الأغنية الثانية مجد الجو بسيح تربح الألف دينار 3-2-1 توب
0: يلا
6: مشاكل
7: كان يحبك راشد الماجد يلا ملا مجد ملا معلم

0: يلا
1: ما لا مجد سيدي ما لا مجد ما لا مجد يا معلم مجد فائز ب 1000 دينار مبروك عليك يا مجد
2: مبروك مبروك
1: سلموا على صديقتنا ذكرى ذكرى كان عندك على شكون تحب تسلم
3: ان شاء الله نسلم عليكم وان شاء الله
1: قطه جايه ان شاء الله يا ذكرى تبدا في فورما اكثر وفي قتلنا اكثر المره الجايه ذكرى خسرت مجد رابح ال 1000 دينار باش نزرب برشا مجد خاطر فتنا وقت الاخبار ترجع غدوه تلعب على 1000 دينار اخرى والا تكتفي بالموسى بال 1000 نتاع اليوم
4: والله يا اخوي ما نبي نرجع اما ان شاء الله مره اخرى لا تكفي في 1000 مره
1: كثير بركه سير
4: والله الحب
1: مبروك عليك الألف دينار كلمة في 20 ثانية خلنا نعطيك كلمة رغم اللي فوت وقت الأخبار في 20 ثانية مجد
4: كلام الناس كل بربي بربي يحبوا الدنيا وحبوا ربي رأي الدنيا محلاها وربي محلاها وصلك على الخير بحول الله
1: بإذن الله ربي يفتح عليك وربي يعطيك ما تتمنى سلموا عليه برشا برشا محلاك يا مجد ومحلى كلامك ومحلى روحك مجد ربح معنا 1000 دينار من إهداء ميلودي نعود بعد الأخبار
5: العب معنا في ميلودي برشا هدايا والكاش يستنيو فيك كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رافماج على المباشر
6: رافماج ببليسيتي
7: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
8: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا

ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: اسمعي، عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. اوفر ولا في الاحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
2: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك اورانج.
3: مرحبا بكم، هل اختص سعيد فرحان برشا برشا برشا برشا. جعفور دو روتور، ساعة سعيدة من الاثنين للجمعة، من التسعة ونص حتىش النص نهار، باش نشيخوا باش نضحكوا باش نتفرهدوا باش نربحوا برشا كادوات وبرشا برشا برشا مفاجآت لا تصدق. على مسؤوليتي، ساعة سعيدة كل يوم على ديوان فاب من الاثنين للجمعة، من التسعة ونص حتىش النص نهار. الحاضر يبلغ الغايب. ديوانة فاهمة صوتكم.
4: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوانة فاهم، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوانة فاهم صوتكم.
5: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم الكويز توت سويت في الرفمك
1: كويز.
0: سؤال رقم واحد،
2: أحلى رفرف
0: زيدونا.
2: أي باباي
3: أي بترا.
0: ما معنى كلمة باكستان؟ مع العلم أنه ستان تعني الأرض،
2: باك
0: دونك باكستان تعني الأرض. املأ الفراغ زيدونا.
2: قلت لي ستان تعني الأرض،
0: دونك باكستان الأرض،
2: الأرض الطيبة.
0: الطيبة
4: الأرض الخضراء.
0: الخضراء
5: نقول الأرض الطيبة. أنا
0: الطيبة
6: الأرض الخصبة.
0: جيهان
7: الأرض الخصبة،
4: البلاد الخصبة. مش ستان هو
6: قلتها بالزهر شي ثقة.
0: هي الأرض
4: السلام
0: الطاهرة. أجوبة خاطئة لرف مقورة. سؤال الموالي، مواطن يعيش في مونتينيغرو يسمى زيدونا.
2: مونتينوا.
0: مونتينوا ناصر.
5: مونتينوا
0: برنس.
4: مونتينيغروان.
6: ما قالوها كيد مروح.
7: مونيغاسك.
0: مونيغاسك موناكو.
4: موناكو
6: مونتوغومري.
0: مونتوغومري.
4: مونتوغومري
6: في بالي شخصي.
4: مونتينيغرا.
0: مونتينيغرا. اون مونتينيغرين. جواب صحيح حاتم بالحاج.
4: اللي هم مسلمين
0: كيفنا بالحاج. اللي هم مسلمين كيفنا بالحاج.
4: مشيت لعم مشيت لعندي عمنين.
0: اي به والله الحمد لله. حاتم يتفقد في الحضاره ودنيا كذا
4: يتفقد في الامه.
0: والله سبيع سبيع كل شيء ممكن في هذه الحياه.
4: اما تعرف تقولش عليك تعيش في روسيا عام 70 تليفونات مزيلو هك جوت جو ولا ديكونيكسيون توتال. سابولكو سي با شير.
7: انا كي قال هكا قلت صح عليهم. والله صح عليهم.
0: زيدون
2: اي بابا.
0: من هو الرئيس الامريكي

0: واشنطن جهة
1: لينكولن.
0: لينكولن مازال حاتم.
2: ايزنهاور ظهر لي
0: هو رئيس 17 للولايات المتحدة وشد ما بين 1865 و 1869.
2: جونسون.
0: جواب صحيح أندرو جونسون. جواب صحيح. برافو حاتم بالحاجة. السؤال لا موالي زيدونا.
3: يا باب
0: كم يحتاج الإنسان من عضلة يحركها في حالة العبوس والتقطيب بالعربي مالك تعمل هكا تبدا من
2: الرسم تكشبر
0: تكشبر وجهك تكشبر هكا قديش من ميوسكل تحرك
3: 35
0: برنس
4: 42 ميوسكل
5: 60 ميوسكل
6: 45 ميوسكل
1: 36
2: أصلا نعرف الرقم ما أمشيك في زوز الرقم خاطر الضحك الضحك فيها أقل
0: الضحك أقل
2: دونك 22 هكاك 21 22.
0: الضحك يحتاج 17 عضلة والعبوس يحتاج إلى 43 عضلة. الأقرب برنس جواب صحيح.
3: خبير
0: 48 الأقرب للجواب الصحيح 43 عضلة باش تتنرفز. ربك سهل لك الحكايه 17 عضله باش تضحك. ابتسم اقبل على الحياه
2: فين برشا عضيلات
5: واحد يولي لك عصاب باش تعهد
2: هذوما جي 16 هنا
0: تستعمل
5: وسي رفيقتي واحد يوتر لك عصابك باش تعمل
6: تستعمل عضلات
1: تستعمل 43
2: انا عضلات اخرى
0: حاول ما تستعملش عضلات يديك
2: تاع البرا لا بومبرا.
0: السؤال الموالي زيدون.
3: بابا
0: ما هو البلد العربي اللي كانت عاصمة من العواصم متاعه اللي شهدها عبر التاريخ اسمها طيبة. عرف برشا عواصم عبر التاريخ هو واحدة من العواصم هذه اسمها طيبة. نحكي ولا بلد عربي ما هو هذا البلد العربي زيدونا.
3: طيبة الجزائر.
0: الجزائر برنس.
4: العراق.
0: جيهان.
1: مصر.
0: ناصر.
5: مصر.
0: رامي.
6: سعودية.
0: عنا السعودية زوز مصر الجزائر
4: واحد العراق
0: والعراق. حاتم لك الكلمة الفصل.
2: طيبة ظهر لي اليمن.
0: اليمن.
6: عرفها طيبة
0: هي عاصمة وكان هذا في العصر الأوسط فرعوني. مصر جواب صحيح. جيهان رامي.
5: طيب طيب بالسوري
1: جيهان وناصر. جيهان وناصر
2: هو تعطينا شوية بالفرنسية
0: حتى ما عندي ثقافة الفرنسية متاعك شنعب ولان
2: ليه خطر. طيب معناها معروفة عاصمة فرعونية أما طيبة
0: تولي طيبة بالعربية ولا طيبة بالعربية ما أنا نصحها بالعربية.
2: الفراعنة كانوا ينطقوها الطيب.
3: ربي صديقتنا وأختنا وحبيبتنا حنان الشقراني عندها عرض 9 ماي معناتها في قاعة الجاموسي عرض ممتاز للغاية في صفاقس. يا خويا امشي وقص وتسكركم وبون كوراج الحنونة المزيانة ياسر عرض مزيان اسمه عرض المجيرة تعرفوه الناس الكل باش تكون في صفاقس حاضرة. يا خويا امشي وصفاقسية الكل.
0: المجيرة بنت الحي العرض نهار 9 ماي في قاعة الجاموسي في صفاقس البجعة. سلموا عليها برشا كونوا حاضرين بأعداد غفيرة الضحكة مذمونة مع الجميلة البجعة حنان الشقراني. يلا نمشي
2: بالهي الغريفية تتقرأ الطيب
0: بالهي
2: الغريفية منحبش نقطة أما به ثقافة عام.
0: شكرا لي
3: خوش توطل العصاب يا ميت رأي شمع الدربي هذا حتى كان يتحط بحد الجماهير. والله كان يتحط بحد الجماهير يا ميت.
0: ما تحبش تلموا في دار تفرجوا
3: أمبوسيب
0: ليه ودي
3: نجمش
2: في مطعم
0: وحدك في اللوج.
3: لا وحدي ونفس اللبسة ونفس
0: لا هي نفس اللبسة من غير لا تقول أنا
3: لا لا الأخرى رفيق
2: صرنا نجحوا في الرفماق يجيب نفس
3: براتيت انت على الجاردروب اللي عندك معناتها
4: الحمد لله
3: مش أشر معناتها ولا شامبو
0: ليش أشر
3: الحمد
0: لله الكابة وهما 10
3: صحح معاهم صحح
0: فما 800 كلي عم عاتين بالنهار
3: صحح معاهم
0: 800 فضلوا زوز
3: أخويا ما صحح منا
0: إيه هزم سيرفيس ريانيماسيون حاجة
3: ما هو هرمز مسكر ما نستنى بالاريفاج عقود
2: ما نجموش يقوموا لسخوا.
0: السؤال الموالي انجلش زيدونا. ما معنى ما معنى
5: وينو زيدو
0: بيخرج
3: كيما تزور تحيل الانجنيور يا عم

0: يقول لي نتاع فريجيديري ترى فيق
1: ما معنى زياد واحد نقولوا عليه بالانجليزيه وايزا
0: هاي نعرف تعال يعني قلت لك نعرف بالله ما نقراه الانجليزي رفيق من عقل وايز حنين
1: حنين
2: وايد ولا
1: وايز دبليو اي اس او
2: مجرم
1: مجرم ناصر
3: نقول يتغش برشا نرفوزي
4: عكس يتغش برشا حد كول وشهلول
5: حكيم
1: حكيم
6: عميق
1: زي ما هو عميق ساج حكيم عميق جواب صحيح جواب صحيح برافو رامي برافو حاتم بالحاج السؤال الموالي حتوم
6: يس
1: سألتكم البارح في في التلفزة على حارس مرمى فريق المجد اللي هو وليد الكابتن وليد
4: تذكروها يحيى فريق المجد
1: ياسر نذكروها السؤال الموالي في علاقة بالصور المتحركة حارس ليخ الرعد معروف
0: ما تفرش فيه كابتن مجد والله حبش لساني مية جملة
1: شكونوا الملاعبي المعروف برشا برشا كان بالتوش متاعه طويلة يرميها كان بسحته هو الوحيد فيهم اللي بسحته ويرميها توش طويلة يجيبها من الجول للجول بيصير في تار خيال العلمي نتاع الكورة اللي كنا نتفرجوا فيها برنس
2: ماجد لعبة خشبية
1: لا
4: مش ماجد ضدك
0: سبتي
1: لا ناصر هاني لا هاني في الفريق الاخر صديق بسام
4: مراد
1: شادي اسود
5: والله جزء اللي تفرجت فيه هنا الثاني ظهر لي فيهوش عمر
1: لا
5: عمر مع شو اسمه يكيبة بسام نثبت كان على بسام أنا
1: هو ما يلعبش يكيبة بسام
4: يلعب مع ماجد
1: يلعب مع ماجد
5: وصحاب مع بسام
1: قلت صحاب مع بسام في الدنيا النجم
5: لا
4: في الدنيا قلب
5: والله ما عارف
1: اسمه على اسم طائر
5: نورس
1: لا
4: صقر
5: حمامة شكون مال نسر بومة
4: صقر
1: لا
5: بومة.
1: اسمه على وزن موتور زيدون
6: فعور
4: منصور
2: لا تور
1: وعلى اسم طائر وعلى وزن موتور
6: صقور
5: جيتور
3: زهر طائر
6: زرزور
1: جواب صحيح رامي الجواب صحيح زرزور
6: مخاف طويل
1: الجواب صحيح اوفا اوفا اوفا اوفا الجواب صحيح زيدون شبيك ما عادش مركز معنا
0: والله يا رفيق دخت
1: حصل الاغنية هذيا شبيك زيدون
0: دخت
1: شو دخت عييت
0: عييت والله
1: مطالب بالعمل
0: العمل
1: العمل ثم العمل
6: الى الموت معينيش نحن ما نلحموا دم واصغر منا زي اصغر واحد فينا ريتا
1: جعفر بشبته شويه نزيدوا شويه في الكويز اليوم يلا السؤال الموالي زيدون
0: يخرج موزيكا لاخر نمر لاخر رمق
5: اخسق ولد
0: يا ولدي ولد الشركه عرفت يا هو ولد الشركه يا ولدي اعمل شويه غضبكم اخرج شيختين خلي لا معاكم سامح مفتاح باش تغيب يجي على شيء يجي على الساعة على الساعة ايجي
1: كيستيون دو ريفليكسيون
0: غدوة برنامج مقبول
1: عندي هو الحيوان اللي ما ينجمش يخرج لسانه
0: اسأل
4: تمسيح
0: مش يقول
1: لا رامي اسرع كان الجواب صحيح هو التمسيح السؤال الموالي شكون المنتخب اللي في ماتش من ماتشوات كأس العالم ما لعبش بمريول بلاده ولعب بمريول فريق نابولي
6: في كأس العالم
1: في كأس العالم يلعب وقت المنتخب هذايا
6: سرعة ولا بالوحدة
1: لا باش عم تردو تابل بسبب تطابق ألوان القمصان نتاعو هو وقمصان المنتخب اللي يلعب ضده وما فماش عندهم الزي بديل ما جابوش دوزيام جو معناها هما غادي في نابولي خذوا المراول
6: مراول نابولي
1: وهبطوا يلعبوا بهم شكون ولا المنتخب هذا مع العلم انه المنتخب هذا يلعب وقتها ضد المانيا في 1934 من هو المنتخب
2: 34
1: يلا
0: منتخب الهولندي
1: هولندي
2: 34 يكون كان لوراغواي
1: لوروغواي
3: صحيت لوروغواي
1: علاش لوروغواي
3: في لون نابولي الازرق نفس اللون
1: صحيت بالمنطق وكان جاي باش يلعب ورا
6: ما تقولهمش على المنطق نجاوبوا صعب بعد
1: جهه
4: لوروغواي
1: يلا
5: في بالي مجر
1: غالت عندك
6: ذا هل يا خاطر الوين المانيا تشبه للكوت ديفوار
2: ليه 34 يا ولدي ايش بيك
1: 34
6: بولونيا 34 نوري بلوم
1: شكون اعطي محاوله
6: 34 فرنسا
1: نعطي انديس
6: باراغواي
1: نعطي انديس ليالي
5: فيينا اوتريش
1: جواب صحيح الجواب صحيح منتخب النمسا هو اللي لعب شوف الكرة وين كانت والنظام وين كان ما جابوش دوزيام جو
5: منتخبين هما الكل في الكل هي لما
1: أنكور أنكور واحد ما أسهل مش نظم خير معناه ما جابوش المراولة الثانية بتاعهم لعبوا بماريو نابولي نكتفي للأسف بهذا القدر إن شاء الله
5: تحب زيد زيد
1: نتائج الكويز نتائج الكويز للموسم للحلقة الثانية الثالثة على التوالي لوغرو والفائز رامي الفوراتي يلا نكتفي بهذا القدر شكرا لكامل الفريق حاتم البرنس جيهان زياد الناس الرامي ريموخ في الاعداد جيهان في الاعداد صديقتنا نادية بالحاج اليوم في الاخراج تعود معنا يغيب علينا صديقنا عزيز وصديقتنا وجدان في الاخراج الرقمي ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة ونص نهار ابتسام في هنا تونس شاء ربي يعطيكم ما تتمناه وشاء نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب بالتسعة غير ربع رفمك على قناة الحوار التونسي الثمانية متاع الليل البي اس جي والبايرن على قنوات البيين سبورتس للأمانة النساء اللي يحبوا يتفرجوا في الرفمك خليوا رجالكم يتفرجوا في الكورة هو بكل صراحة الماتش ما يضيعش أنا إنسان صريح يا ناس الماتش ما يضيعش معنا إذا كان نجمتوا تقلبوا بين تابلت وتليفون وكذا
6: نجم تحط تليفون هكا وعين على التلفزيون وعين على التلفزيون كما نعمل لنا
1: برافو حاتم برافو برافو برافو برافو
3: هو هو الأفونتاج راه فهم برشا ديار ولا فيهم زوز تلفز أما ناس تجي تفرج في الكورة ونسى تتفرج في الرفمان
1: حتى حد ما يتفرج في الكورة الموعد تساقي ربو على قناة الحوار التونسي رفمان في حلقة زياد النقيب النقيب مش يعمل فيها بعمل
3: حلقته
1: يفتح النار على الجميع
5: يفتح النار سيء فتع
1: يفتح نار على شكون بالأساس
5: على رفيق والله عجبني والله تبارك الله
1: خلينا نقول وتكلم بمية بالمية اللي في قلبه
5: صحيح
6: جربت تطلبوا اليوم مبروكيكش
1: ولكن إن شاء الله يتعدى ذلك في المونتاج هذا اللي أتمناه نهاركم أسعد الأيام باي باي ناس كل تشاو تشاو

اغمرني تعيش سكني فيك سكني فيك اغمرني تعيش حياتي معك حياتي معك اغمرني تعيش سكني

وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 للسبعه متاع الصباح
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان اف ام موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس كيما كل صبحيه نطلع عليكم وين ما انتم في دياركم في الطريق ما زلتوا تتعاركوا انتم والفرش باش تتوكلوا على ربي ديما معاكم ان شاء الله يا ربي كل ما نطلع عليكم تكونوا في احسن الاحوال انتم والغالين الكل صباح الخير تونس من توا للسبعه متاع الصباح يرجع معنا عزيز حسين في الإخراج والإخراج الرقمي ثلاثي اللي رافقكم في سويعة من زمان على موجات ديوان اف ام وانتي لقتنا كيف العادة تكون بدعيوة إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم لا تحرمني من أمنية تفرح قلبي وتوبة تجلي همي وتوفيق ينير دربي وسعادة تذهب حزني وبركة تلازم عمري وعملا يرضيك عني أدعوك يا رب أن تصلح حالي وتسعد حياتي وتحقق ما في بالي وأسألك الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يا عظيم الرجاء يا واسع العطاء اللهم اغفر لموتانا واعف عنهم واسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة واغفر لنا ولوالدينا ولأحبتنا كل ذنب اقترفناه اللهم في فجر هذا اليوم اجعلنا ممن لهم نصيب في الدعاء المستجاب وارفع عنا البلاء وعظم لنا الرجاء يا رب اجعل يومنا هذا يمتلئ عزا وعلما ونورا وتوفيقا واجعله مليئاً إحساناً ورزقاً وبركةً وهيبةً ووقاراً اللهم اجعل لنا دعاءً مستجاب ولجميع الخلق والأحباب اللهم آمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس نهاركم مزيان على أحلى ديوان

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: مرحبا بكم الناس الكل، 6:13 دقيقة مواصلين معكم مشوارنا في صباح الخير تونس. نحيي كل أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على الشين يوتيوب ديوان فهم، أيضا على الفيسبوك. ديما يقولوا لي تنسينا إيمان، احنا جماعة الفيسبوك بورتون قاعدين يتفاعلوا أيضا على مختلف الفقرات متاعنا. محليكم كيف العادة ودمتم مستمعين أوفياء لبرنامج صباح الخير تونس. حالة الطقس لليوم تتسويت في الميتيو. يتواصل الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. تهب الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. يكون البحر مضطرب محليا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، متموج إلى محليا مضطرب بالشمال. تتراوح الحرارة القصوى ما بين 20 و25 درجة بالشمال وقرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 26 و32 درجة ببقية الجهات، وتوصل 35 درجة بالجنوب الغربي، 39 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:39 دقيقة، الظهر نص نهار و23 دقيقة، صلاة العصر مع 4:04 دقائق، صلاة المغرب مع 7:16 دقيقة، وصلاة العشاء مع 8:53 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. من الميتيو نمشيوا لكتابنا لليوم ومقترحنا كيف العادة، عنوانه للناس اللي عمرهم 20، عنوانه الكتاب متعة أن تكون في العشرين للكاتبة علا ديوب. يعد الكتاب هذية من كتب التنمية الذاتية الموجهة للشباب في مرحلة العشرينات، المرحلة اللي يوصفها الكتاب بأنها الأكثر حيرة وتغيرا في حياة الإنسان. يركز الكتاب على كيفية فهم الذات، بناء الثقة في النفس، اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالدراسة، العمل والعلاقات. اتأكد الكاتبة انه العشرينات ما هيش فترة ضيع كما يعتقدوا برشا ناس، ولكن مرحلة تأسيس لحياة قادمة تدعو القارئ لاستغلال السنوات هذية في اكتشاف شخصيته الحقيقية، تعلم مهارات جديدة، عدم الخوف من الفشل أو تغيير المسار. كما يناقش الكتاب الضغوط النفسية والاجتماعية اللي يعيشوها الشباب، كما المقارنة بالآخرين، الخوف من المستقبل والسعي للكمال. من أبرز الأفكار اللي يطرحها الكتاب إنه الإنسان ما يلزمش يربط قيمته برأي الناس أو بسرعة النجاح متاعه، لأنه كل شخص عنده توقيته الخاص وتجربته المختلفة. يشجع على الاهتمام بالصحة النفسية، الصحة الجسدية، بناء علاقات صحية قائمة على الاحترام والدعم في بقعة العلاقات السامة اللي تستنزف الطاقة والمشاعر. يحكي الكتاب أيضا على أهمية التوازن بين الطموح والاستمتاع بالحياة. العشرينات ما هيش فقط للعمل وتحقيق الإنجازات، ولكن أيضا لتجربة الحياة واكتساب الذكريات والخبرات. الكاتبة تستخدم أسلوب بسيط قريب من الشباب، أمثلة واقعية ورسائل تحفيزية تعاون القارئ على الشعور بأنه ما هوش وحده في مواجهة التحديات من نوع هذية. دونك كتابنا لليوم متعة أن تكون في العشرين. باش تعرفوا المتعة هذية، اسألوا الناس اللي وصلوا للأربعين فما فوق، فأعرفوا كيفاش تستغلوا السنوات هذية من العمر متاعكم. 6:17 دقيقة، نوصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

Killing Me Softly, هذه موسيقتنا اللي توصلنا ل 36 دقيقة شوف بون جماعة الجيل الذهبي التسعينات والثمانينات من أحلى الأغاني اللي سمعناهم واللي شيخنا عليهم. نسلم عليكم الكل. عندي إهداء يا جماعة، واليوم عنا بنوتة تحتفل بالعيد ميلاد متاحة قميرة عرمة، نقول لها كل عام وانتي حية بألف خير يا قميرة، ربي فضلك الماماتك وباباتك إن شاء الله تقعد ديما نور حياتهم، بوك نجم الدين وأمك حياة وأختك إسراء يقولوا لك نحبوك برشا، ربي خليك لينا، ربي ديم ضحكتك في الدار، ربي فضل هيلك يا نجم الدين وإن شاء الله تفرح بها وتراها في أعلى المراتب. قميرة قمر عرمة عيد ميلادها اليوم، سنين دايما كل واحد مولود زيدة في نهار كيما اليوم، إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب ويعطيك كل ما تتمنيه. نمشي وتود سويت دراستنا لليوم شات ماتان، باش نحكيو على دراسة طبية حديثة متعلقة بمستحضرات التجميل، خاصة المستحضرات اللي نستخدموها قريب من العينين أو على الجلد مباشرة. نتأكد الدراسة هذه أنه المستحضرات هذه ما هيش صالحة للاستعمال إلى ما لا نهاية، لأنه صلاحيتها ممكن يحولها من أدوات تجميل المصدر محتمل للبكتيريا والالتهابات. من أكثر المنتجات حساسية في علاقة بمواد التجميل هي المسكرة اللي ينصحوا أطباء العيون باستبدالها كل 3 شهر يا جماعة، كل 3 شهر نعود نفكركم، بسبب تكرار ملامستها للرموش والعين مما يخليها بيئة رطبة مناسبة لنمو البكتيريا والفطريات. استخدام مسكرة قديمة أو منتهية الصلاحية يزيد خطر الإصابة بالالتهابات احمرار العين الحكة وحتى التهابات القرنية في بعض الحالات. بسم الله عليكم الكل. تشير الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أنه مشاركة المسكرة مع الآخرين أو إضافة الماء لها وقت اللي تشيح يرفع أيضا خطر التلوث الجرثومي. كيف ينصحوا بعدم استخدام أي منتج تجميلي تغير لونه أو الرائحة متاعه أو القوام متاعه التكستور متاعه إذا حتى لو كان منتهيتش الصلاحية متاعه. المخاطر هذه ما تتوقفش فقط على المسكرة، ولكن أيضا عديد المستحضرات الأخرى اللي عندها عمر استعمال محدد، مثلا الروجا ليفر يفضل تغييره ماكسيموم عام، لأن الزيوت والمواد الشمعية اللي داخله ممكن تتأكسد مع الوقت وهذا يسبب تهيج أو جفاف للشفاه. كيف زاد الفون دو تان يتراوح العمر متاعه ما بين 6 أشهر وسنة حسب التركيبة متاعه، خاصة إذا كان يستخدم بالأصابع مباشرة لأن البكتيريا تنتقل بسهولة داخل العبوة. تعتبر إسفنجات المكياج الفرش من أكثر الأدوات عرضة لتجميع الجراثيم إذا كان ما نغسلوهاش بانتظام. دراسة أيضا نشرتها جامعة أستون البريطانية لقات أنه عدد كبير من أدوات التجميل المستعملة تحتوي على بكتيريا مرتبطة بالتهابات جلدية خطيرة بسبب سوء التنظيف والتخزين. أما مستحضرات العناية بالبشرة كما الكريم والسيروم غالبا ما تحمل رمز صغير كما علبة مفتوحة مكتوب عليها مثلا 6 أشهر 12 شهر، هذه المدة متاع الاستعمال متاعها. لهنا مهم جدا نعرفوا أنه الحفاظ على الجمال متاعنا ما هوش مربوط فقط بنوعية المكياج اللي نستعملوه، ولكن أيضا بطريقة الحفظ متاعه ومدة الصلاحية. وكانت هذه شات ماتان لليوم. شات ماتان دراسة ركزت برشا خاصة على المسكرة، لأنه في السونداج اللي عملوهم لقاو أنه المسكرة من أكثر أدوات التجميل اللي يتشاركوا فيها البنات مع بعضهم، يستعملوا مع بعضهم عادي أنه كل واحدة تنجم تستعمل المسكرة متاع صاحبتها، وأيضاً هاك الممارسات متاع شنية اللي نزيدوا للمسكرة وقت اللي تشيح وما عنديش الوقت باش نمشي نشري مسكرة جديدة. بسم الله عليكم الكل، ربي يحفظكم محليكم كيف ما أنتم من غير مستحضرات تجميل، ومحليكم أيضا بأرواحكم الجميلة. 36 دقيقة نكملوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش. صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: ديوان افام صوت كوم.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان افام.
0: ديوان افام صوت كوم.
2: 46 دقيقة رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. صباح الخير تونس. مازال متواصل معكم حتى للسبعة متاع صباح. صديقنا دالي ترابلسي قل يا إيمان رانا رجال زيدا نسمع فيك. أحكي لنا مرة جاية على أدوات الحلاقة. أي نعم مانيش نسيتكم كل نهار نعطي حق واحد منكم. عزيزي قل لي ماتش البارح بي اس جي تعديت هكا هكا مانيش مضيعة نتبع شوية شوية سينو نجيبك انت عزيز نحكي على الماتش ونخليه الرفيق حط شيء من بعد هكاك. مرحبا بكم الكل. سينو خلينا نمشي لنصيحتنا لليوم توت سويت.
1: نصيحتي اليوم
2: يا جماعة في نصيحتنا باش نحكيه وعلى الهيبة باش نحكيه وعلى الكاريزما اللي هي في العادة ما ترتبطش فقط بالمظهر الخارجي متاعنا ولا باللبسة متاعنا ولا بقديش سوم القطايع اللي حاطين بهم الحطة ولكن راهي مزيج مثيقة بالنفس التواصل مع الآخرين وأيضا القدرة على فرض الاحترام من غير حتى عدوانية. تشير دراسات في علم النفس الاجتماعي أنه الأشخاص اللي يشوفوهم أصحاب هيبة وكاريزما غالبا ما عندهم سلوكيات بسيطة ولكن مؤثرة جدا منذ الانطباع الأول. باش نعطيكم 5 حيل اللي تنجموا تعتمدوهم باش وقت اللي راوكم الناس من بعيد يحسوا اللي عندكم الهيبة. أول حاجة التحكم في نبرة الصوت متاعنا وسرعة الكلام. الأبحاث تشير أنه الأشخاص اللي يحكيوا بهدوء وبسرعة معتدلة يعتبروا أكثر ثقة ومصداقية. اللي يحكيوا بسرعة كبيرة ممكن يعطيوا انطباع بالتوتر بينما التوقف القصير بين الجمل يمنح الكلام وزن أكبر ويخلي المستمع يركز أكثر. ثاني حاجة اللي هو التواصل البصري الذكي. النظر في عيون الشخص وقت اللي تحكي معاه يعكس الثقة والانتباه من غير مبالغة ومن غير ما نقعد نهزه فيه ونحطه فيه ونثبت وشنية لابس. فما بعض الدراسات تقول انه التواصل البصري المعتدل يزيد الشعور بالكاريزما والثقة والاشخاص اصحاب الهيبة في العادة ما يبعدوش عينيهم وقت اللي يحكيوا عندهم تواصل بصري مميز جدا. ثالث حاجة تقليل الشرح الزائد والتبرير المستمر. من أكثر الأشياء اللي تضعف الحضور متاعك إنه وقت اللي يحس الشخص إنه بحاجة لتبرير كل قرار أو اعتذار مفرط عن كل شيء. الشخص الواثق يشرح وقت الحاجة فقط ويعبر على رأيه بكل وضوح من غير خوف من إنه الآخر يرفضه. رابعة حاجة واللي هي مهمة جدا اللي هي لغة الجسد المستقرة. الجلوس باستقامة، الحركة الهادئة، إنه ما نقعدوش نلعبوا بيدينا وإلا نقعدوش دقيقة اثنين وإحنا نركحوا في حوايجنا، كلها إشارات يفسرها الدماغ على إنها علامات ثقة. علماء النفس يسميوا الحكاية هذه الإشارات غير اللفظية للقوة. حتى طريقة المشي متاعنا تأثر على الانطباع. المشي المتوازن والهادئ يوحي بالسيطرة والثبات. وآخر حاجة اللي هي القدرة على قول لا باحترام. الهيبة ما تعنيش القسوة ولكن تعني وجود حدود واضحة. الأشخاص اللي حاولوا إرضاء الجميع وقت في طول الوقت يفقدوا جزء من احترام الآخرين لهم. إنك تعرف تقول لا بطريقة لبقة وقت الضرورة يعكس احترام الشخص الوقت والنفسه. في النهاية الهيبة راهي ماهيش تمثيل وإلا تصنع، هي حالة من التوازن الداخلي ينعكس على التواصل الخارجي متاعك. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم.
2: احنا نمشي فاصل صغير نرجع بعد شوية في فقرة لو سبيسياليست. ما تبعتوش.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل.
3: وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
4: Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 46 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. صباح الأنوار والأزهار، صباح الطقس الربيعي واللي فيه شوية مطر جاي نصيف، ما تخافوش يا جماعة، خلينا نستمتع حتى بزخات المطر والدنيا سخونة، محليه الطقس هذا. سينو كيما كل خميس تحضر معنا أخصائية التغذية درة بن يدر. صباح الخيرات درة.
2: صباح الفل ماشي، أحوالك انت؟
1: الحمد لله، صباح الصحة والعافية درة اللي مهبلتها من اخر حلقه نعطيها موضوع، وسط الجمعه نعطيها موضوع، ليله الحلقه نزيد نجيب لها موضوع اخر هبلتها معايا. نتابعوا شنو قاعد يدور اكثر الناس فاش قاعده تحكي. كان نقول لكم موضوع الفريز على الاقل لين يوفى الموسم بتاع الفريز، واحنا ما حكيناش فيه هذيا ديجا، بدلت ولا درا قداش من مره وقلت لها ميساج نزيدوا ناجلوا نهار اخر خاطر موضوع اليوم عجبني برشا وحبيت نتقاسمه معاكم في فقره لو سبيسياليست.
0: لو سبيسياليست
1: درة الصيفية جيت والكلنا نخموا على الكاليتي متاع البوم تاعنا، وشنو الماكلات اللي تنجم تعاونا على غالب. فما الناس اللي تستعمل الكريمات، فما الناس اللي تستعمل دي تكنيك معينين من أجل ترطيب البشرة، من أجل أنه البشرة متاعها تكون ضاوية، ولكن كيما تقول ميمة ما تربح كان اللي تاكله. جيكو قلنا خلينا نحكيه على الأطعمة اللي تنجم تعاونا على أنه الكاليتي متاع البوم تاعنا تكون بيه، وفي نفس الوقت أنها تحسن الأمعاء متاعنا. وخلينا ننطلقوا، خلينا نفهموا شنية علاقة الأمعاء ومشاكل الأمعاء متاعنا على الكاليتي متاع البو.
2: فوالا هوني كيقول القايل شنو علاقة هذية بهذية،
1: بهذية يعطيك الصحة
2: للبشرة، وقت اللي هو بالحق إيمان أكس ديريكت، معناتها هوني علاقة مباشرة ما بين صحة الأمعاء متاعنا واللي يخرج على البشرة متاعنا. كل ما كانت المعدة متاعنا، كي نقول المعدة هوني برانسيبال مو عنا، معناتها اون بارل توجور بالميكروبيوتا انتستينال، معناتها الأمعاء النافعة اللي سمحني البكتيريا النافعة بلوتو اللي تكون موجودة في المعدة متاعنا، واللي هي توا معناتها ديرنييرمون واللي تتسمى المخ الثاني متاع البدن متاعنا، تلمو معناتها عندها تأثير على الفونكسيونمون متاع بدننا ايتترا، وعلى بطبيعة انتخوتر النظارة متاع البشرة بطريقة مباشرة. كل ما كانت البكتيريا هذه قوية ومعناتها سوليد في البدن متاعنا، كل ما هذا يحمي البدن، يحمي المناعة متاع البدن، ينقص من الالتهابات اللي في وسط الجسم، وبالتالي دونك هذا الكل يخرج البرة على البشرة متاعنا. كيف كنقولوا معدتنا ولا مصارنا لي زانتيستام بصفه عامه، كيف وقت اللي يبدا عندنا اقلق في القولون نتاعنا، كوسوسوا انتفاخات كوسوسوا امساك، يعني امساك لهنا هي فضلات متراكمه في الجسم نتاعنا، معناتها باش تخلي السموم التراكم هذاك باش يزيد السموم، وبالتالي كله باش يخرج على البشره نتاعنا. دونك هوني اكل معناتها لفيت انه البكتيريا نتاعنا تكون ماهيش منظمه، وعندنا امساك، عندنا انتفاخات في البطن ديريكتومون. كيفاش يظهر؟ تنكوني باش يصير التهابات في الجسم صغيره، باش تصير كيما قلت لك معناتها سموم صغيره تتعدى في الدم، دونك هذيك باش يمشي ديريكتومون تلقى البشره باهته، اكل بالور نتاع الوجه كصفوريه، لساغن تحت العينين بحكم فما برشا فيتامينات ما يصيرش امتصاصها كيما الحديد وكل شيء، الامتصاص نتاعو ما يصيرش بالقدا. كيف معناتها باش تلقى العباد اللي عندها الاكزيما، فما العباد اللي تجيها معناتها الحبوب، معناتها الأكني إتسيتيرا. دونك هذا الكل نتيجة مباشرة ديما كي معناتها يجيونا لي ريكلاماسيون هذوما، اوب نتعدي وطول نتفقدوا شحوالك المعدة وشحوالك البكتيريا وشنية أمور الجهاز الهضمي متاعنا، وكي نصلحو ديريكتومون يظهر على البشره نتاعنا.
1: دونك تقول لنا انت قبل ما تمشيو تصرفوا على لي برودوي كوزميتيك، تمشيو تصرفوا على الحاجات التجميليه، اصرفوا وفهموا شنو هي المشاكل اللي في البدن نتاعكم، تو هذايا يظهر مباشره على
2: بالحق يمين بالحق. معناتها حتى ساعات معناتها تو اللي يسمعوني برشا كي يمشيو ياخذوا لي برودوي معناتها نتاع البشره والكل، ديما حتى لي كونسيير وكل شيء معناتها ينصحوهم مثلا بالهيدراتاسيون الفيتامينات ايتترا، خاطر كي تبدا الالمونتاسيون والماكله والتغذيه وكل شيء ماهيش سليمه 100%، دونك باش ياثر على الامعاء وزيد معناتها اي برودوي اي حاجه وانت سافا با، دونك وقتها زيد. هوني كي نحكيو على اليمونتاسيون شنو لازمتها تكون موجوده في الماكله نتاعي. كأن اول حاجه شنو بدينا في الميكروبيوت انتستينال او البكتيريا النافعه نتاع البدن، هذه لازمها نغذيوها اول حاجه. دونك فما زوز دو جروب كيما نقولوا احنا، عندنا لي بروبيوتيك هو معناتها اللي نلقاوهم في الخمائر الطبيعيه كيما البن كيما الرايب كيما الكفير كيما الياغورت، دونك المواد اللي فيها الخمائر الطبيعيه. دونك هذه اول غذاء مباشر للبكتيريا النافعه نتاع المعده نتاعنا. ثاني حاجه لي بريبيوتيك كيف كيف هذوما، دونك نلقاوهم في البصل في الثوم في الشوفان دونك في الخضره معناتها بصفه عامه. دونك هذوما معناتها الاطعمه اللي كيف كيف تغذي مباشره الميكروبيوت انتستينال نتاعنا والبكتيريا نتاعنا، وضروري انهم يكونوا متواجدين في الماكله نتاعنا. ثاني حاجه الالياف الطبيعيه كي نقول او الالياف الغذائيه. دونك نقول الالياف الغذائيه ايمان نحكيو بطبيعة على الخضرة، على الغلة اللي بالقشرة متاحة فيها الألياف، نحكيو على البقوليات بصفة عامة العبيد اللي ما عندهاش مشاكل في القولون، نحكيو على البذور اتسيتيرا. دونك علاش الألياف؟ دونك هوني تدورها باش يكون مباشر، أولا أنها تنقص في الالتهابات في الجسم، ثانيا تغذي بالبكتيريا، وثالثا تعاوني على التخلص من الإمساك. راهو الكونستيباسيون زيتا ما بين الحاجات اللي ما ناخدوهاش ان كونسيديراسيون، أما راهي مضرة معناتها ديريكتومون التعب البدن بصفة عامة. ثالث حاجة الفيتامينات معناتها مصادر الفيتامينات اللي هي برينسيبالمون في الخضرة وفي الغلة. دايوغ ايمان كان معناتها ديما نراوهم اكل لي جو والكل يقولوا جو ديتوكس جو ديتوكس. دونك مهمين اكل لي جو هذوكم معناتها الدور نتاعهم هوني باش نجيبوا منهم لي فيتامين. مثلا نعطيك اكزامبل كل نخلطوا باغ اكزامبل المصادر فيتامين ا باغ اكزامبل ناخذوا الكاروت نحطوا معاه مشمش نحطوا معاه خوخ كان عندنا. دونك هذوما مصادر نتاع فيتامين ا. باغ اكزامبل انا كيس نتاع جو كي من هكايا فيه الالياف الطبيعيه فيه الفيتامينات تري ريش اون فيتامين ا. دونك منشيره باش يقوي لي المعده نتاعي وكل منشيره اخرى باش يجيب لي الفيتامينات اللي هي مباشره باش تخدم لي على نظاره البشره نتاعي. مثلا جو يبدا فيها شو اسمه سبناغ، يبدا فيه كيوي، يبدا فيه كونكومبر وكل. دونك بالطريقه هذيك عرفتك اللي يمشيو بك باللون
3: بالالوان.
2: دونك منه على الجو كل شيء منه راهو محسوم معناتها كيما نقولوا مدروسين كل الالوان مش محطوطين.
3: تو نعمل عليهم حلقه مزيان الموضوع
2: اللي اما كلهم يخدموا معناتها كلهم اللي في نتاعهم يخرج معناتها وميم طون كي نقول لي جو هذوما والفيتامينات هذوما والكل معناتها معناتها انا ما ننساش الماء. الماء ايمان معناتها ما فيش نقاش انه اولا اكل الكلام تاع البشره دو كيف كيف صحة الأمعاء متاعنا وكيف كيف زيدا باش ما تبديش كل البو متاعنا شيحة والكل. دونك ليدغاتاسيون من قبل ما يدخل علينا الصيف ديجا لازمها تتصلح كسوسوا الماء الطبيعي معناتها ماء لو بيغ متاعنا ولا زيدا في إطار خضروات وكل شيء. لوميغا 3 لوميغا 3 زيدا يخدم كما نقولوا دوبل فونكسيون، يعني لوميغا 3 معناتها مضاد الالتهابات الطبيعي. دونك كي نقول لوميغا 3 نلقاوها في الحوت في السردينة دونك برينسيبالمون امتصاص نتاع جيد جدا، وزيدا نلقاوها في البذور شويه في الفاكهه معناتها مش لازم كونتيتي كبيره بالطبيعه نعرفوا اللي هي معناتها الدهنيات، ولكن معناتها يخدم انه مضاد للالتهابات وزيدا كيف كيف معناتها يعاون برشا على نظاره البشره. ننصحوا زيدا بحكم معناتها حكينا برشا على الالتهابات معناتها كل يعني قلنا فراجيليتي نتاع لي زانتيستام تاعنا والامعاء وكل شيء. دونك هذيك باش تزيدني في الالتهابات. كي نحكي على الالتهابات ناخذوا الالتهابات سمحني مضاد للالتهاب الطبيعي مثلا الماء فيه مغرفه صغيره كركم ورشه فلفل اكحل دونك ننصحوا به برشا وقت اللي يبدا عندي اكزيما وكتعب نتاع البو وكل شيء. كيف كيف الزنجبيل نجمو نخلطوه في لي جو، نجمو نزيدوه مثلا في التفويح في الماكله والكل، نجمو نزيدو مغرفه صغيره في
3: الشيح
2: والا كيف نجمو نرحيوه بودر، نجمو نحطوه كعب في الماء نتاعنا. دونك التي الاخضر زيد معناتها كيف كيف في برشا مضادات للاكسده والكل، وراو كل ما كانت مضادات للأكسدة يعني تي النعناع والكل الخضرة بصفة عامة الغلة معناتها كل ما كانت مصادر مضادات الأكسدة موجودة في ماكلتنا كل ما تحسنت صحة الأمعاء متاعنا كل ما زاد معناتها خدمنا على نظارة البشرة متاعنا. بطبيعة إيمان كي هذا كله اللي نحبذوه فما حاجات زادة نتجنبوه وراو معناتها ديريكتومون زيد الديتروي للمعده نتاعنا وتعمل لنا قلق. دونك نبدا اول حاجه بالستريس. راهو ستريس هو الحاجه
3: واكثر حاجه صعيب نحيوها يا دكتور
2: الصعيب هي حاجه اما لا جيستيون تاعها على خاطر بالحق ديما راهو ستريس ايغال الميكروبيوت انتستينال نتاعي او البكتيريا نتاعي معدومه اي دايور كي تتعب يعني دي بارونتيز اخرى كي تتعبك البكتيريا ديك راهو هذيك يعمل لي اكتئاب ومشاكل نفسيه ايتترا يعني توا معناتها
3: كله مربوط ببعضه
2: دونك كوني ستريس زيد على النوم الخايب الكاليتي النوم الخايبه النوم اللي ما يبداش ريباراتور نقولوا احنا معناتها ما يبداش كاليتي نتاعو باهيه بالكدا وهوني فما بعض الاطعمه اللي ماذا بينا معناتها عندها علاقه مباشره والكل كيما مثلا الافراط في السكر والسكريات كيف كيف زيد كل شو اسمه الدهنيات المقلية الدهون المشبعة وكل كرواسون وكل ما تبيعه كما نقولوا نحن بين وزغي بصفة عامة دونك هذيك كلها ماذا بينا نقص منها على قدر الإمكان عندنا زيد كل المواد اللي مصنعة معناتها ألترا ترانسفورمي كيما شيبس كيما أكل لي سودا المشروبات الغازية إتسيتيرا كيما اللحوم المصنعة السلامي باغ إكزومبل والكل معناتها ديريكتومون يضر لي الامعاء نتاعي وكل جدار نتاع المعده نتاعي كيف كيف معناتها المواد اللي فيها معناتها برشا الكولوران والكل كالعصائر اتسيتيرا نردوا بالنا منها دونك هذه الاطعمه الكل تزيد في الالتهابات بصفه عامه التعب لي المعده نتاعي وبالتالي هذاك الكل يظهر على الجلده معناتها بطريقه مباشره جدا.
3: يعطيك الف صحه اخصائيه التغذيه الدره بن يدر على النصائح اللي اعطيتهم لنا. اما خير السوجي هذا ولا الفريز الجمعه الجايه ان شاء الله نحكي على الفريز. مانيش مسيبتكم 56 دقيقه هكا نوصلوا لنهايه موعدنا من صباح خير تونس. ميرسي عزيز عني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي. ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت وبقى لي كنقول لكم أجمل تحيات إيمان ساكوحي.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.
4: الصباح هو رفماك ورفماك هو الصباح.
0: رفماك
5: رفماك من الليل الجمعة من 7 ل 9:30.
4: خلي صباحك كول. خلي صباحك

0: ħarra.
1: Diwen FM, sutkom.
2: Diwen FM, Flash News.
1: مجازوة السابعة ديوان فم صباح الخير. اليوم انطلاق أول رحلة من تونس باتجاه البقاع المقدسة لتتوصل رحلات لغاية يوم 22 من مايو الحالي لفائدة الحجيج الميامين. ودعا المكلف بتيسير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي الحجيج إلى الحضور في المطار 5 ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة الذي سيكون على الساعة 9 صباحا. ولفت إلى أن رحلة العودة إلى أرض الوطن ستنطلق يوم غرة جوان لتتوصل حتى 14 من نفس الشهر. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تستمع اليوم إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. ويحدد القانون جملة من الضوابط التي تنظم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس وتحدد معايير الجودة بهدف ضمان جودة المكملات الغذائية المتوفرة في السوق بما في ذلك تصنيعها وتعليبها وتخزينها وحفظها ونقلها وتوزيعها إضافة إلى توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلكين. واقع منظومة تصرف في النفايات ببلدية صفاقس محور جلسة عمل عقدت أمس مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي للتعمير والإنشاء بقصر بلدية صفاقس تحت إشراف المدير العام للنظافة بوزارة الداخلية. ووفق بلاغ صادر عن بلدية صفاقس فقد تم خلال هذه الجلسة عرض مجموعة من المشاريع البلدية المتعلقة بتثمين النفايات والفرز الانتقائي وبحث سبل الدعم الفني والمالي التي يمكن أن يقدمها البنك الدولي لتطوير منظومة عصرية ومستدامة للتصرف في النفايات ببلدية صفاقس. في العالم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المقترح الأمريكي قيد الدراسة وأن وجهة نظر إيران سوف تنقل إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة. وكان الحرس والثوري الإيراني قد أعلن أن العبور الأمن والمستقر من مضيق هرمز سيصبح ممكنا وفقا للإجراءات الإيرانية بعد زوال تهديد من سماهم بالمعتدين. وفي ضوء الإجراءات الجديدة وقالت بحرية الحرس الثوري إنها تشكر ملاك سفن روسيا في الخليج على تعاونها في عبور مضيق هرمز وفقا للوائح الإيرانية. مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى يكشف عن عقد اجتماع مرتقب في تركيا بين ممثلي المجلس القيادي لحركة حماس والوسطاء المصريين والقطريين بهدف تقديم مقترحات جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس والاحتلال. وقال الدبلوماسي أن الاجتماع يسعى لتقريب وجهة النظر بشأن الخلافات التي تعيق التوصل إلى توافق حول كيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي ينتهكه الاحتلال بهجماته المستمرة. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام 8 إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.1.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
4: ديوان FM صوتكم.
5: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM. وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
4: ديوان FM صوتكم.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتنا للعادة. مرحبا بكم في رف ماج الخميس 7 ماي 2026. ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله، نرجعوا فيهم على مسار في تونس في العالم، نحكيوا على الأخبار، تهديدات دونالد ترامب المتواصلة، ونحكيوا على ليلة رابطة الأبطال الأوروبية البي اس جي للمرة الثالثة في نهاية رابطة الأبطال في تاريخه، والمرة الثانية على التوالي بعد التعادل البارح 1-1 ضد البايرن، مقابلة شفنا فيها برشا كورة وشفنا أخطاء تحكيمية كبيرة جدا، نحكي في تفاصيلها بعد شوية. شفنا كورة، شفنا أهداف، شفنا نسق وترشح البي اس جي وإلى الدور النهائي لملاقاة أرسنال الإنجليزي. نلعب بعد شوية على 250 دينار كاش باك من إهداء مونوبري، كلمونا على 31 328 328. أنت اللي تسمع فينا تنجم تربح بعد شوية 250 دينار كاش باك من إهداء مونوبري بمناسبة عيد ميلاده مونوبري. قولوا لك كل عام متحية بألف خير. نلعبوا كيف كيف على 1000 دينار كاش من إهداء ميلودي باي ديوان فام. مواصلين معاكم الرحلة حتى للتسعة ونص. السلام عليكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل من يسمع فينا، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. انطلقت الرحلة، سلموا على سوداسي الرفماك، يغيب علينا القادة الأسطوري للفريق ويحذر القادة الشاب لوغرون نجم النجوم زيد المكي زيد
1: رفيق رفيق. رحب بيك ورحب بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين، العباد اللي قصد ربي الخدمة. والله بارح استيام الطرح يا رفيق، نخسيب البونتويت بونتويت بونتويت، تلقاها واحد واحد، والأغلاط التحكيمية نخليك أنت باش تحكي بعد كان صار معناتها الجمعة ذي تصور يصير خطأ كما اللي صار بارح ومبرد دمهم للمان. بعد رفيق واقفين بحدا بعضهم وشادين لحد مشى الحكم والحكم ونقول وين الحكم ذول يحاصروا، لا يحكيوا مع بعضهم عادي، معناتها نحكيوا على دومي فينال تشامبيونز ليج، نحكيوا بأكثر تفاصيل من بعد إن شاء الله. عادي ساعتين ونص مزيانين رفيق، وكهو أخوي نهاية أسبوع مريحة للجميع إن شاء الله.
0: عبد الرحمن بعد
1: إن شاء الله أكو عليها نص نهار ونص رفيق
2: وقت الفطور،
1: وحني تقلب في البورتس أنا نقير وقت الفطور إن شاء الله باش نعبدو.
0: وثم شو الطقس والتايمينج معناها هذيك يبدأ الطقس مثلا شتاء سخانة برشا، العباد اللي تبيع تعيا ماذا بيه يبيع زوز ثلاثة فك النهار خاطر فماش بيوع، نص نهار ونص ما الساعة وقت يبدأ الفطور وقايلة يبدأ تهبط وقتها دراسة اخر وقتك اللي مع المغرب زيادة ماذا بيه كمل يبيع على اللوج اثنين، دونك فما لحظات تقتنى كل بورصة ريت كل بورصة كل بورصة.
1: والله انت خبير في العلاج خيك على هذا رفيق، وانا نتبعوك نحن وربي معاك
0: وكاو شنو ربي يجيبنا في السواب بعد شويه باش نكون اخر هبت اول هبت عفوا للرحبة الموسم هذا، ربي يجيبنا في السواب. هي هبتة مش للشراء اما لدراسة السوق
1: للمركاتو هي هبتة المركات
0: لا بالحق لدراسة السوق.
1: مازال
0: بكري مازال بكري جس نبذ، تعرفوا على العباد اللي تبيع غادي ثم عليه اللي تغمزهم تقول له استناني نرجع لك، فما علاقة تتبنيها في الهبتة الاولى ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب. حضرة النقيب المايسترو مقدد السيلي صباح النور
3: صباح الأنوار صباح الأزهار. هو شوف بصراحة أنتم ما تعرفوني أنا منيش كروي ياسر، مش مغروم ياسر بالكرة لأنه مش ميداني من صغر هكي، أما ساعات يا أخويا يظلوا في التاريخ قمم. برح تفرجت فيه ماتش ملا ألمانيا، درس كالعادة في الاستيماتة يا ولدي امبوسيبل، هنا ماتش قبل بربع ساعة على بيت تنزع عايز هاي وفعل ماتش يخرج يا ولدي قبل ثانية راوي مركي راوي أراو حاجة يميمتي يميمتي الاستماتة والجدية، درس كبير ياسر
0: درس فيه متاع كورة البارح البونتو متاع هاريكي كانت مركة درجة قبل كان يسيروا خمسة دقائق من عرشه ليجرى فيهم، ولكن الهدف تسجل تقريبا 30 ثانية قبل السافرة متاع الحكم، الوقت لم يكن كافي للفريق الألماني لتسجيل هدف كان يمكنه أنه يمشي لضربات الجزاء والوقت الإضافي، فما وقت إضافي هو
1: برونغاسيون
0: يعني برونغاسيون وبعد ضربات الجزاء. رحبوا بها جيهان السليلي جيهان سباح الأنوار
4: مرحبا نحويلكم نتمنى تكونوا بخير، طريق السلامة للناس الكل، وانتم تحكيوا عن رحبة هذا يعني انه العيد قرب دونك ريحة العيد قاعدة تفوح، واليوم أول رحلة للحجيج التوينسة رحلت باش تبدأ من 7 ل 21 ماي، 44 رحلة ذهابا وإيابا، 5700 حاج إن شاء الله يمشي ويجيوا بسلامة، والمطارات تكون من 5 مطارات مختلفة على كامل ولايات الجمهورية. تونس خذت 3 وتلة بحذا الحرم المكي و5 فنادق في المدينة المنورة. نتمنى حظ سعيد، نتمنى الناس يتوفقوا، نتمنى الناس ما ما يتعبوش في الحجر نتاعهم. وسنين دايما للناس الكل وصباح الخير.
0: صباح الانوار ربي يحفظ الحجيج نتاعنا ان شاء الله، ان شاء الله حج مقبول وان شاء الله ذنب مغفور، ان شاء الله ظروف تكون مهيئه كما يجب. الاكتظاظ كبير نعرفوه في الحج، ان شاء الله يا ربي ربي يحفظ الحجيج نتاعنا وين ما كانوا. نجم التحاليل الرياضيه لوكرو ناصر البدوي نسوره بونجور.
1: اهلا بك رفايق، اهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. سلموا على التوانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. انا والله تعجبني الحاجه اللي انسان يصبر ويخدم ومن بعد يحقق الاهداف نتاعو. بي اس جي ناصر الخليفي قعد قداش من عام ما وصلش للشامبيونز ليج وما هز الشامبيونز ليج، توا الحمد لله ما العام الثاني يلقى روحه في الفينال في الشامبيونز ليج، فما امكانيه كبيره نجم يهزها. عنده كيب زاده مزيانه حق لويس الريكي، خلق فريق ممتاز وممتاز للغايه الحق بتاع ربي. اليوم البارح شفنا البايرن من الفرق في وقت من الاوقات معناتها تشوف البريس معناتها يلزمها ايكيب معناتها تكتيك مونتال يلزمك باش تبدا حاضر باش تنجم تتجاوز فريق كيما البايرن، لكن البارح كانت حاضره وفي نهايه الامر باش توصل الفينال برغم الاخطاء وبرغم المشاكل الكل، لكن حاجه مهمه برشا.
0: مره اخرى ثاني فينال البي اس جي. من التحاليل اللي سمعتهم البارح قالوا الحاجه صحيحه اللي عملها الناس الخليفي انه بيع النحس، يحكي ولا مبابي هز النحس نتاعو مشى للريال، الريال من يمشي لمبابي ودع في الشامبيونز ليج وحتى الادوار المتقدمه، والبي اس جي سبحان الله اللي كان قدامه الكل نحس مشى هكا وتحلت البيبان، واليوم البي اس جي في الدوري النهائي للمره الثانيه على التوالي وبعيد على المره الثانيه. صنعوا فريق فريمون امباتابل، معناها يلزمك تجيب ماكينه اليوم باش نجم توقف البي جي. لا يعني انه الفريق لا يهزم، ولكن فريق عملاق مع موين داج. موين داج مازال تعطيه على الاقل اربع خمسه سنوات ماشي في الاثنيه هذية، واحنا نحكيو على الكوره يجب ان ننحني احتراما للسيد اعطانا نتيجه المقابله البارح. ناس تفهم كنا ديما نضحكوا احنا ونقولوا مصلحه الرياضه قناه الافق، تبين انه الخبره تقول كلمتها وانه هذا الرجل من زمان العمالقه في التحليل الرياضي اعطانا النتيجه 1-1 وكانت نتيجه صحيحه. نحب تصفيقها ابلو ابلو
5: ابو انا اسمع رفيق صعب بونجور
0: بونجور
6: ذكرني باسمك.
5: انا راني معني ما فماش حاجه عبث كانال اوريزون اللي هي معناها بنت الصغيره اللي كانال بلوس عينتني معناها احتباطي للتعيين هذاك، فما معناه فما حسابات. وانا نلوم عليك حاجه معناها المساحه اللي تعطيها للمحلل بتاعك اللي قالك 3-1 بينالتيات
0: بالحق انت امور علميه حياتي معناها شفت الخطوط
5: هو اغزي. انا معناها بكل تواضع ما نحبش نعمل

0: فهد نهارك اسعد الايام لو جرو رابرو برامي الفوراتي بونجور
1: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ما شاء الله عليك حاتم درس درس في النجاح وكيف العبد يكون متواضع ترين والجوريثم تخلف حاجات مارك زوكربيرج ايش باش يقولها معناها في الامور العلميه ولكن الحق بتاع ربي هو مبابي وقيله هو المشكله الحق بتاع ربي وما حكينا البارح على العريضه اللي عملوها فما جمهور عمل العريضه شكون يحب مبابي يقعد يا اخي جابوا زوز ملايين زاد هما مش عارفين والله كان والله مشكله ذي والله العظيم اللي ما يجيش قد التعب اللي عملوه باش جابوا كيليان مبابي ان شاء الله ريال ترجع في قدم الايام والحق بتاع ربي بي اس جي فريق قوي قوي برشا رغم اللي البايرن تستحق الدومي فينال الاخر ظلم في ظلم انه تلعب على جنب كانوا مذومه فينال وكان ينجم يكون الاداء اقوى وتحيه كبيره برشا بعد نحكي عليه باكثر تفاصيل جارديان تاع بي جي بسم الله ما شاء الله قد ايه كلهم البرة ما يعرفش شو تسيمات المستويه باكثر تفاصيل
0: نحكي باكثر تفاصيل على المقابله نحكي باكثر تفاصيل على اخبار الديربي 27000 متفرج مقابله الترجي والنادي الافريقي كل فريق يحاول يضمن في الحقوق نتاعه والافريقي مصر على انه 27000 ما يتزادش واحد وهذا حقها معنا لانه ذاك القانون وذاك شنو تقول اليوم السلطات فباش علاش يدخل واحد هذا زيد الترجي من جهته زيد قال كيما تم معاملتنا في الالي في الرتور عطاو نفس العدد نتاع الناس اللي باش يدخلوا 45 يظهر لي دوك الناس الكل تبع في الناس الكل على الشعر نقولوا احنا انتوك شرا شوفوا مقابله مزيانه شرا شوفوا حاجه باهيه برشا كوره برشا بونتوات وحس عيد للجميع وبشوف الماتش وراو باش نروحوا بالمستاد وباش تروحوا باش تفرجوا في الكلاسيكو برشا والريال من بعد وهنيئا وحظ سعيد لل منتصرين بعد شوية إلا زابيق ولكن قبل هذا فاصل ونواصل رفمك حتى لتسعة ونص وما تنساوش تكلمونا على 31 328 328 باش تلعبوا وتربحوا معنا 250 دينار كاش باك من إهداء مونوبري
2: رفمك ببليسيتي كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي يبغيد لقام NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الليز انترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور NEI Synth La performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام صوتكم تسمعوا الرفماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: البداية كما جرت العادة بليمو مونفور حلقة البارح موجود باش يعطيكم الريكاب متاع الحلقة ليمو مونفور قناص البرنامج رامروم في الموعد وتسويت زابينغ
2: زابينغ
1: زيد والفوسكا يا عزيزي المستمع قصة حبش باش نحكي لك لا بسم الله ما شاء الله كل مرة جايب من عند شكوني فاسكي يا ولدي عمل فينا
3: مدافع في برشلونة
0: معناه هو قال يلعب في برشلونة قلت له ليه مدافع كنت يتأكد انت
1: نجم ما يتحسش شكيك
0: اسمعني سهرنا مع بعضنا برشا البارح روحنا متلفزة العشرة قوم التوعة
3: والله الإشابة هذه من عند زوجتي أعطتني شكرا لك على الفلاش هذا
0: زوجتي وانت رقم زوجتي شو عمل عندك
3: لا بمسنجر
0: وقت أجوتيتي بعثتم
3: صباح لي رفض يا صباح
1: هاي لا إجابة غالطة وكذا والمشكلة وينش دين صحيح قال
3: كان البرادروان تاع جوارديولا وكان يحضر الوحيد هو الجوارديولا ويعمل لي رابور ويثق فيه كان هو
0: وانت تو احنا نلعب وانت تفاسكي وشكرا كروم
3: صاحبي وصديقي بعدها اللي من تليك وحبوا قالوا لي بيكي عليك معنا تليك
0: كنت تسويش تتابع فيها
3: وليه وتطلق بيكيت
1: أما هذا لا يمنع اللي زياد بسم الله ما شاء الله اكتشفنا فيه موهبة جديدة أي اللي هو محامي بالفطرة رهيب
4: كل اللي مركي خربون توسسهم كل يستح بعد ما
0: لا ماهوش ميلا أخرج سيعة محاولة
3: لا ما عطاش
4: محاولة مخلش اسم عادين تسميت
3: الكل هتش تحكي لفريق ما
4: عليك عليك يا زيدون
3: اعطيني واحد ما يشتح
0: ريت انا كوريك انا كان جيت قاضي وانت محامي تعمل الفيرجولة ذي تربح خاطر انا اعطيت الحكم ديريكت وما بعد دي فيك
3: ارجع المناوب امتاعي
0: ارجع العباية
1: على عكس حاتم بسم الله ما شاء الله قده ما يشجعكش

0: الحاجة نحكيه على الباك نحيه في ستريس للصغيرات وكذا، وهو بسم الله ما شاء الله اسمع لك المنطق
1: كيف زون دو كونفور أقرأ معادل حتى لو ماكس للدرام سكو هو يدوب. أما جه نهار الامتحان يتسمى الامتحان الأكبر هكا
2: قاعدة ترش فيه جه نهار الامتحان نحبه نحيه والضغط يا كرونيكر
1: لا رفيق يدوى جيري يلزم يجيري
2: كان عايش هو جاهل
3: كما جاهل غول هذا جاهل غول
2: خفيف اش تحكي
0: اي لا حلو حلو اي جاهل شبيك حاتم يهديك اما انت وهكا تو تو ذي منطق تو يا رفيق يزي من الاسئلة عايش خويا
2: زي السؤال الموالي زيدون
3: يخرج موزيكا لاخر نمط لاخر نمط
4: اقصد قول
3: يا ولدي ولد الشركة عرفت يا هو ولد الشركة يا ولدي اعمل شوية غاضبكم اخرج تخيختين خلي لا معاكم سميح مفتاح باش تغيب يجي على الساعة يجي على الساعة على الساعة يجي
0: يا ولدي بسم الله ما شاء الله لاخر رمق ما يوقفوا شيء ترين وماشي بسم الله ما شاء الله يا ولدي 44 سؤال اي ملوينك ما يقف كل 4 ونص روعه
5: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
6: زابينج
2: هيا للجرام رامي ألف فراتي 37 دقيقة بربي نحب نقول عيد ميلاد سعيد لأنها تنسيت لأنه بوها نسيه لأنه ما قال لهاش عيد ميلاد سعيد حبيبتنا وبنتنا واختنا بنت حاتم بالحاج كل عام وانت حياة خير وإذا كان بوك ينسيك عارف بوك ما ينسيك ربي فضلك وربي يعطيك الصحة والقوة وربي نجحك وما تحطش في قلبك معناها هي ابتلاءات الحياة معناها
3: حتى في قلبك
7: الواحد ما يختارش ولديه
1: مش ولا اللي معناها
2: شو اللي نسيتها ولا
1: نسيتها ما بعثت لها وفكرتني أمها
2: بالحق بالحق نسيتها بالحق
1: نسيتها ما معني ما هيش لا فان دو موند معني
2: اثر مواصل ماكش ناوي تاريخ معني
1: لا لا ولا لا بس غريب دخل معني ما نجمش مانيش بارفي معني بيرسون ني باسي
2: في الحياه انا با دو دو معني شك في هذا ربي يفضل لك حدوم ربي يعطي الوقت
1: اللي نيتو
2: بطل العالم في ناسيان لانيفرساري دونك نبدا على حساب اللي نعمل غلطه
1: ودي فكروا
2: باردون لا يلا 37 دقيقه
3: اجري ومبريك الأمور ما نعرف الكواليس أخوي هكا مريقل
2: كيفاه؟
3: مريقل مريقل
1: مريقل
3: لا لا مريقل مريقل لا لا نحكي في الحقيقة أنا مانيش نضحك
2: فصل ثم نواصل نرجع لكم بعد شوية راف ماك حتى لتسعة ونص
6: راف ماك بوبليسيتي
8: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار.
3: إجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 للـ9:30 مع رفيق بوشناق
2: 7:34 نمشيو مباشرة للأخبار نمشيو مباشرة لتران دي جورة
3: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش
0: أريدو طور عالمك تران دي جور
2: نحكي على نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية البايرن استقبل البارح البي اس جي في ألمانيا بعد مقابل ذهاب تاريخية 5-4 للبي اس جي انتظرنا مقابلة العودة بفارغ الصبر وكانت المقابلة اللي شفتوها البارح 3 دقائق والهدف الأول للبي اس جي ثم تفرجنا في المقابلة البايرن حاول العودة في النتيجة البي اس جي حاول قتل المقابلة هاري كين يسجل هدف في التعادل في دقيقة 94 و30 ثانية تقريبا لتنتهي المقابلة بهدف مقابل هدف ومرة أخرى سوء طالع يرافق هاري كين وينسحب من هذه المسابقة والحظ يرافق البي اس جي المرة هذه بعد سنوات من الفشل يرافق البي اس جي يرافق هاريكي يرافق ناصر الخليفي والبي اس جي يضمن مكاني في الدورة النهائية البي اس جي يتحول إلى مجر إلى بودابيست لخوض مقابلة النهائي ضد أرسنال 1-1 مقابلة شفنا فيها برشا كورة مش برشا أهداف كي مقابلة الذهب اللي صعيب ياسر تتعاود ديما ولكن شفنا زيدا فيها قرارات تحكيمية أكثر من مثيرة للجدل باش ما نقولش أخطاء رغم أنه في المافيولا ثم ضربات جزاء حكي عليهم وقال أنهم خطأ ورغم هذا الأمور صارت على أحسن ما يرام واللقطات لم تستدعي توقف أكثر من 10 ثواني معناه والكرة ديما تمشي والقرارات تطبق والبي اس جي مرة للدور النهائي ناصر البدوي 1-1 البي اس جي ترشح البارح والحكم بأخطاء وكانت قراراته مسموعة والجمهور روح وانتهت المقابلة
4: ولا بالنسبة لي أنا هذاك هو اللي مطلوب وهذاك هو المعمول به وهذاك الثقافة اللي موجودة عندهم هما مالوريزمون ما عندناش احنا ما مناش مستنسين ما عندنا ثقة في بعضنا وما عندناش حاجات اللي نجموا نبني عليها الثقة ذي اللي موجودة عندهم يقولك ديما أخطاء بالرغم أنه نحكي على تقنيات فار مع حديثة ونحكي على إمكانيات نجم يرجع للفار يثبت بينالتي مش بينالتي في نهاية الأمر يقولك هذاك الشواء وذاك الاختيار وذاك اللي مشاو فيه في كرة القدم المستوى العالي برشا رفيق يتلعب على جزئيات ويتلعب على ديتاي أنا تتذكر معناتها بسرتو أنا نحكي على البي اس جي شوف قداش اعطات فلوس وقداش جابت ديستار وقداش فما الكوليكتيف والإكيب والإتاد سبري والفستيير والروح هذاك اللي يعمل الفارق راهو في برشا مرات يقول لك جاو جبت النجوم الكبار وبرشا سلاريت بعد ساعات هذيك تصير عكسية واليوم هذا اللي تطاح فيه في وقت من الأوقات ناصر الخليفي والبي اس جي اليوم اكشفت الكوليكتيف والإكيب كيفاش وين ماشي البعيد تعمل في تشالنج كبار. اليوم كي تخرج البايرن من احسن الفرق موجوده في الشامبيونز ليغ, وشفنا حتى الكاليتي جو, شفنا الملاعبيه اللي لعبوا ضدهم. في نهايه الامر الكره تحب الواقعيه, تحب الفولونتي, وتحب الملاعب الجيعان اللي يحب يمشي لبعيد ويبدا عنده برشا فولونتي باش ينجم يقدم قدام.
2: زيد
5: وكذلك اخويا رفيق كيف قال ناصر, البارح شفنا مقابله طياره برشا وانا جورو جوان ناصر نذكروا ريال
2: تو انت كان جيت في مقابله حاضر تقبل قرارات حكم خاطئه في حق فريقك كاكا؟
5: ما نقبلش.
2: ايش عليه
5: ما نقبلش؟
2: الالمان قبلوا البارح
5: يا اخويا, قبلوا ربي
2: وبالفار ما. انا اللي مانيش فاهم انه ضربه اليد هذيك لا كيفاش الفار ما عيطلوش بعيد على الحكم عمل فوالا معناه قبل هو زاد القرار الفار, وبالنسبه لي ماهيش
5: ما نقبل. سامحني رفيق ما نقبلش, هي ما نقبلش كما قال ناصر واحد يروح زاد
2: فيكتيف,
5: اما ما نقبلش خاطر ظاهره لقطه ظاهره كما هكا وصارت عليها بوليميك وراو حتى لحباب بارح ترى تنرفزوا وحكيوا كل معناتها الاخطاء هذه تصير ما لازمهاش تصير في مباراه كيما هكا. زاد انت البايرن بارح كنت بالنسبه لي رزيتها في تيتر, انت كي توقف لها لعبه كيما هكا وما تعطيهاش بيلاتي حرمتها من تيتر عينيك.
2: كومباني ما تكلمش على التحكيم في الكونفيرانس
6: وسالوه على النقطه ذيك وقال لهم كالعاده ما نحكيش في التحكيم, قال حاجه بركه نستنى في عام جاي باش نعاود نلعب كونتر البي اس جي وناخذ حقي بيدي. معناها شوف كيف لا كيف نقعد كل مره لا في لا نفس الدرس اللي نستخلصوه من عند المدربين نتاع اوروبا. ولو انا حبيت نحكي على البايرن خاطر كاليتي معناها قويه برشا, معناها الحق نتاع ربي كفريق اقوى زوز هما سنه في الشامبيونز ليغ جاي الراف والفكر نتاع المسيرين في بالك انت كومباني كي جابوه البايرن جابوه من بيرنلي مازال كي طيحها معناها طيح بيرنلي في خلو احنا في جوان جابوه يريني في البايرن وما ندراك ما البايرن في سبتمبر. يعرفوا اللي المدرب عنده توجهاته وعنده فكرته وعنده معناها مدرب نتاع مستقبل جابوه ميزاو عليه العمله وما مشاتش الامور كوم يلفو. ولكن نشوف العام الثاني تشوف البايرن الحق تاع ربي اقوى برشا من لي فيرسيون حتى اللي هزت الشامبيونز ليغ كونتر بي جي في الفينال بنيمار وكذا وقت البي جي. دونك مثالش نمنوا بالشباب ونمنوا بالعباد اللي عندها فكره وعندها توجهات كيف هو كيما لويس ريكي هذاك اللي يخلي الفرقه ذي توصل لغاديك بالافكار.
5: سامحني في الديربي رسمي يظهر لي 17 كاميرا باش يحط
2: 20 هذه قريت البارح انا 20
5: انا قريت 17 ما زادوا ثلاثه بعد ما
2: في بالي 20 كاميرا وانت مش باش يكون عندنا باذن الله مشكل تقني معناه ولا
5: بيصير
2: مش بشكون عنا بإذن الله كاميراوات ناقصة ولا تقنيا الأمور ستكون بإذن الله على أفضل ما يرام. نتمنى أنه ما تصيرش أخطاء, احنا نقولوا أخطاء وهو الحكم ذاته. وأنا نقرأ في التفاعلات وحتى صديقنا عزيز يتفاعل معايا يقول لي مثلا راهو فما حكام البارح هبطوا قالوا أنه كي تبدأ الكرة قوية بالقوة هذه وديستانس ماهيش بعيدة وهو صاحبه اللي دجاجة ولا ضربت فيه الكرة راه حتى كان يده ماهيش لاصقة بدنه راي لا تعتبر ضربة جزاء. منيش نحل النقاش متاعنا بينالتي ولا لا, حبيت تقول الجدل فما اللي راه بينالتي ويده بعيد, فما اللي يقول لك اللي قريبة برشا وتلمو قوية ما نجمش يحرك يده يبعدها عفكسا عاد معناها الجدل موجود. ولكن لعبات قبلت الدرس والخلاصة كومباني كي يخرج يتكلم ما يحطش موجيع على وتخرج من فينال تشامبيونز ليغ لقب الثالث في قدام عام في بلادك ما حكيش قال عام الجاي نحب نتيح مع البي اس جي وناخذ الريفونش نتاعي. الكره راهي والتاريخ جمعيات ماهوش مقابله ماهوش اثنين وماهوش سيزون ماهوش اثنين على 100 سنه وعلى 200 سنه. هذا اللي يلزمنا نتعلموه وهذا اللي المسؤولين يا ناصر ولي زونترينور يعلموه للجمهور. كي يخرج اونترينور يحكي كوره وما هيش الدنيا ولا مسؤول راهو الجمهور يبرد. اخرج انت يقول له فكولنا وفكولنا
4: لعبنا كونتر 12
2: لعبنا كونتر 12 جمهور
4: هو تصديق لكلامك انا كلمه واحده انا ونعطيك بالنسبه لنا خاطر
2: وفيت كلمه سي قلت كلمه
4: ويعطيك وش يعطيك ورجع لك رجع لك الكلمه بالنسبه لي انا ديجاجمون على خاطر الكوره زاد مش الجارديان بوت زاد ديجاجمون باش يخرج الكوره بتاتر ما خاطر ما فماش
2: مش فرصه معناها يا با دوكازيون حتى من
7: اوزر. فما ثلاثه نقاط, النقطه الاولى على الاربيتراج ماني حقهم يبدلوا في القانون اللي بليجا غفوار الفار حتى مقتنع من داخل يا خويا اللي يطمئن الجميع معناه انت عندك ثقه يا خويا صحيح برا امشي غزل الواحد وبعدش امشي فسر لهم النقطه القانونيه عيط لدو كابيتان يلزم هذي تولي في القانون. النقطه الثانيه فما ديفونسور فرنساوي تاع البايرن يا ولدي قال على وحده البارح اسمه أوباميكانو.
6: أوباميكانو.
7: جيغارمون في واحد بالأسيرونس هذيك وحده في الديفانس. الكورة الكل تعد عليه ما فما حتى كرة تبارك الله عليه. فما حاجة أخرى وقت الأخطاء والجمهور تنرفز فما صارت لقطة بدأوا يرميوا في القبليات شكون مشي كلمهم نحاو
2: ناير
7: ناير قال لهم راكم تخسرونا في الوقت وعمل لهم هكا وفات الحكاية. دونك تحب تخلط للفوتبول مراه الله والقوانين والله القرارات ستاني تادسبري واللي تادسبري يزمو نابع كما قلت انت من الممرنين من المسؤولين نخر حاجة من الجوارات وتترى المسؤولين يشدوا ثنية خاطر يلزم يوقع عندك ليك بالحق عندك ليك باش نفهموا اللي راهو ستان سبيكتاكل صحيح فيه دي زونجو. انا غضتني البارح خاطر ظلمت معناها كنت عدى بالقدا وما فهمش هذيك انا لو سنتيمون تاعي هاني بعيد عليها وماهيش فريقي المفضل لكن تخيل فما بالك واحد يحب الفريق يلزم النفسيه هذية تكون نحن نقراو لها حسابها كمسؤولين كحكام كجامعه كاربيتراج وزاد يلزم الجمهور يفهم راهو الضغط راك ممروج ماكش تتفرش الكوره ماكش عاطي حظ لفريقك باش هو يتطور راهو ما تنجم حتى انترينور ريت اللي يحكي عليه كومباني برا جيب واحد كيما كومباني مطيح ايكيب لكنه الى فيلوزوفي دو جو الى اون فيزيون دونك اصبر عليه فما مازلنا نصبر على انترينور اكثر من شهرين
2: مستحيل ولكن ما نوافقكش في حاجه قلت للاعبيه اهم المسؤولين المسؤولين اهم لانه ابريتو المسؤولين هما اللي ديريجي هما اللي يخلصوا في الملعبيه هما اللي يخلصوا فيهم هو اللي يريث الامور يعرفوا معناها يقول الريضو الريضو كي يزيد يهيج الامور تهيج الناس وتهيج الجماهير خطاب المسؤولين مش ديما مالوروزمون مسؤول في علاقه بالكوره راهو مقابله وتنتهي هز اللي هز ربح اللي ربح طاح اللي طاح واللي تحته يعاود يرجع واللي ما هزش يعاود يهز نحكيو في الكوره هذه ونحكيو على تشامبيونز ليغ لانه امامنا مقابله مهمه دربي عاصمه السعيد ان شاء الله لزوز فرق ولكنها مقابله نتاع 90 دقيقه وفقط اتمنى في وسط هذا الكل شوفوا كوره وشوفوا بونتويت وشوفوا ريتم واحد يمركي والاخر يعدل دقيقه 90 للعبيد تلعب ولعبيد تجري هذا ما نتمنى بعيد على لي زاكوتي نتاع المقابله اللي ولينا ابطال فيهم بعيد على التيران شنو فيه نون هي معش
6: الشيفر صغير هو راه باش تفهم الميتون الاول صاروا فيه ثلاثه لقطات اللي مثيره للجدل معناها بيلانتي ورقه حمراء وكذا والواحد تعرف قداش وقت اضافي بتاع الميتون ذاك دقيقتين زيد معناها في تونس راه مازلنا نلعبوا لليوم معناها مازال الماتش واقف وكذا وراجعين للفار واكثر من هكا كي تشوف المسؤولين راه رئيس البايرن كيفاش قاعد في بلاستو وقاعدين ويشوفوا في اللقطه في التليفون اللي عداوه في الكاميرا شافوها بكل بساطه لا قاموا يعيطوا لا هبطوا يجري ولا ريناهم اللوتا
2: شاف
6: بيلانتي
2: لا لا يتناقشوا بيلانتي عمل هكا معناها
6: نتاع بيلانتي البايرن شوف معناها المسؤولين كيف ياثروا على الملعبيه والملعبيه توصل للجمهور والامور تهدى ونتعداو في التويل
2: في العشر دقائق الاخرانيين نتاع المقابله لويس دياز عمل اون دو وقفوا ضربوا طيحوا على الخط نتاع 18 دخل دخل صحيح دخل في حيط كوفرون نورمال تنجم ترجع البايرن في المقابله مازال درجين ربع ساعه بعتها للبي اس جي وزفر صفره ضد لويس دياز ودياز ابار هز يديه رجع ديريكت يجري باش يدفند ويفك الكره صحيت وقفتش الكره حتى 30 ثانيه هذا ما نتمناه ان شاء الله يا ربي مقابله مزيانه ان شاء الله نشبعوا بالكره وحس سعيد للزوز فرق في مقابله ديربي العاصمه الاربعاء تاع العشيه نهار الاحد الشوارع باش تكون فارغه الناس الكل باش تتفرج الناس الكل ستتابع المقابله نستدعك بحذيه زياد كان تحب تجي
5: يعني انا نستدعك نمشي على روحي نص النهار بكري يعني ديما بكري
2: تخرج من المود كي تبدا تفرج وترحك معنا ديسيزيف
5: لا ما ديما متخبي نخاف يا خويا كي يصوروك سبحان الله
2: يصورك
5: عاد واحد خاطر ما ساعة نقول كلام معناتها
2: شبيك كلام شنو
5: لا معناتها نقول تبا لك اما نحترم والله نحترم
2: معنا وصلت مرة قلت شبيك يا جول ولا هكا
5: تنفعل ما هذا لا نتخاف
2: مش أكثر
5: لا مش أكثر تبا لك ولا ما هذا يجي يراوني العبيد أنا يراوني العبيد
2: مثلا آخر مرة دانو ضيش قتله لماذا
5: يا دانو
2: يا حسرتيه على هنتي الفرصة 7-6 مش تدخل النار بالكلمة 47 دقيقة فاصل ثم نواصل نلعب بعد شوي على 250 دينار كاش باك بالهدايا مونوبري كالمونة على 31 328
1: رافماك بوبليسيتي
8: تيهاك زيه وعمل جو.
9: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
8: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
9: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
8: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب،
10: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. Optilab, دل العينيك.
11: Papa, il est comment le voyage en bateau?
12: Il voyage مع GMV منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالوي في مكونكتين.
13: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
14: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
15: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدرات.

0: ون اف ام. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 57 دقيقة. مرة أخرى نقولوا عيد ميلاد سعيد مونوبري، العيد ميلاد 93 لمونوبري. نحب نذكركم اللي راهو مازال العيد ميلاد مكمل حتى ل 17 ماي، برشا بروموات وفاريات وبرشا كادوات في الانتظار، وإن شاء الله يكونوا من نصيبكم. بالمناسبة السعيدة هذه بمناسبة عيد ميلادها، مونوبري فرحانة وحابة تفرحكم أنتم حرفائها الكرام، حطت على ذمتكم لو غران جو باش تربحكم برشا كادوات. وشدوا عندكم شنو ما الكادوات للي ما سمعناش طيلة الأسبوع. نحكي على كهربة، نعم أنت اللي تسمع فينا تنجم تربح كهربة، تنجم تربح 30 مليون كاش باك من إهداء مونوبري، ثلاثة عمرات تروتينات إلكتريك، دي بلاي ستيشن 5، دي باك إلكتروميناجي وبرشا كادوات أخرين بقيمة ممتازة جدا ولكل الأعمار. وصحة بالمسبق للي باش يربح، باش يشاركوا وتكونوا من الرابحين. ساهل برشا، ما عليكم كان تيليشارجيو لابليكاسيون مونوبري تونيزي، كان ما هبطوهاش لحد اللحظة، ومن بعد تكملوا ليزيتاب نتاع التقييد والانسكريبسيون كل، يطلع لك كود بار تهزو وتمشي لأقرب مغازة مونوبري ليك وتسكانيه في الليكتور دو بري، أكل الماكينة اللي نلقاوها في مونوبري وين نمشي ونقضيو باش نشوفوا سوم البرودوي والمنتوج اللي شريناه. اون فوا سكانيت دخلت هكاك انت في القرعة وان شاء الله تكون من الربحين، مع العلم انه يوميا تنجم تمشي وتسكاني الكود بار وتقوي الحظوظ نتاعك في الربح. امشيو دونك المونوبري، شاركوا في الجران جو، عيشوا فرحة العيد ميلاد، برشا بروموات، برشا ربح وبرشا فريات يستنوا فيكم حتى ل 17 مايو. سينو معنا في التليفون باش تلعب على 250 دينار كاش باك صديقتنا نورهان الميغاوي. نورهان صباح الأنوار.
2: صباح الفل، صباح النور.
1: شنو أحوالك يا نورهان؟
2: الحمد لله لباس. نتوما
1: والله في نعمة، منين تكلم فينا واش تعمل في الدنيا؟
2: نتكلم فيكم في الكرم ونقرا ديجا باش ندخل نعدي توا باك بلو.
1: اه قاعدي باك بلو؟ اي
3: باك بلو. ايه
1: ولا هي تلعب معانا؟ اي مبروك، برا ادخل برا ادخل برا، بنت شبيك تلعب مستقبلك. شبيك نورهان؟ يا اسمع حاجتي يا اما ما يهمك جمله والا 19 ونص معدل، لكن اللي فريمون داخل.
2: لا 19
1: ونص
2: معدل.
3: اسمع
1: اسمع اسمع اسمع في التليفون قول له تحب زياد قالوا بتي زياد. يلا نورين شتعدي تاو نورين شتعدي.
2: ايكو
3: بارح فلسفة.
1: ايكو
2: بارح فلسفة.
1: ايه شنو واجهكم البارح في الفلسفة؟
2: اه تحكي ديش عالفلسفة
1: مسيت لم ممشيتش بارح.
2: انا والفلسفة ما جملة.
1: ايه ما تتذكرش حتى الموضوع؟
2: ما عديتو جملة.
1: لا 19 ونص. اسمعني نورهان، لا شحلنا جرة خل الراجل، خلنا نلعبوا فيه صابر العادي على روحك أهم من اللعبة. نورهان نلعبوا على 250 دينار كاش باك. السؤال يقول، السؤال يقول شنو اسمها الابليكاسيون نتاع مونوبري؟
2: مونوبري تونيزي.
1: سير
2: سير
1: جواب صحيح، مبروك عليك. مبروك عليك نورهان، 250 دينار كاش باك من اهداء مونوبري. ان شاء الله نهارك مبروك يا نورهان. كان عندك تحب تعمل ديديكاس نورهان، استغل اللحظه
4: باش يصلحوا
1: صحيتها. قال لي نورهان
5: علي نحاول من تليفوني.
1: نورهان معانا
4: سيرفيون دخل.
1: نورهان تسمع فينا؟ انتهى، نعلقت نورهان يذولي عايت لها البروف ولا دخلت تعدي. كنتو نورهان ربحت 250 دينار كاش باك، شلا مبروك. ما فهمتش نواش باش قول بروف قدامي انا هكا جيني في مخي باك يزيب نحكي بشويه معنا صحيح. هي تخاف مش انا، عديت وكملت انا. يلا نورهان قصت التليفون، قالوا لنا يبدو انه سيرفيون قالها ادخل خرجك، قالوا رفماك وقالوا اجوي. نورهان ربحت معنا 250 دينار كاش باك من اهداء مونوبري، ان شاء الله مبروكين عليك يا نورهان، وان شاء الله بالنجاح ليك وبالنجاح لوليداتنا الكل واصحابنا وخياتنا وخيانا اللي عديوا الباك بلوا واللي باش ينطلقوا في الباك الرسميه في قادم الاسابيع. بالنجاح وان شاء الله يا ربي الفرحه تدخل الكل دار والكل عائله تونسيه عندها امتحان البكالوريا. مرة أخرى عيد ميلاد سعيد مونوبري. يلا سيدي 57 دقيقة، نختموا بالأخبار، نكملوا في الأربع دقائق الأخير ما تبقى لنا من من اخبار نكملوا بهم التراند ونحكيوا على ترامب. نحكيوا على ترامب حاتم. ترامب البارح يهدد ويقول اذا كان لن تقبل ايران بالشروط فسنمر الى الضرب والى القصف وانتظروا جحيما في ايران. وقت اللي الرد الايراني عاقل جدا قالوا ما يزمكش تكون بالمعنى تحب روحك برشا نلقاو كومبرومي واحنا مستعدين سينو لن نمضي اي اتفاق. حتى الوقت ايش يتواصل بالظفرين العبث نتاع التهديد اليومي لدونالد ترامب؟
4: التهديد اليومي كما قصه الذئب معناها فريمون بعد ساعات الفيكسيون تغلب الواقع. خاطر حكايه اللي كل يوم كل يوم يقول هاو جاي ذيب هاو جاي ذيب راني باش نعمل هاني باش كيما كلي فيش وعرفت في الحوام ماكلي ويبدا ينحي ويبدا واحد وانا ونضرب ونعمل كل شيء يسمع سيرين بوليسيه تلقاها في الدار تحت الفرش. وفات الرد الايراني ليه ماهوش دبلوماسي. البارح الرد الايراني هما قاعدين يسكورتيو في باتو معناها دو فريغات من اقوى الفريغات اللي عندهم الامريكان. مالغري سا ضربت ايران الباتو باتو نتاع السلعه باتو معناها درابو مالتا لكن هو معناها ايجاره كيفاش كراوه المكري من الفرنسيس فرنسا طول ضربوا لها باتو السلعه وكانت خساره قليل مش نحن مستهدفين حتى حد ما يحب يدخل لك البوربيه كما يقولوا عرفتك لي اكلي بعد ساعه تروح للدار ترقى لك موت نحل هكا يحبوا يعملوا بيت وكل وفرزز واكسيتيرا هذاك اللي صاير توا في مضيق.
1: لاحظتوا انه عنده وليت توندونس في تحليل كل جملتين يعطي اكزامبل
5: كيما
1: لا كيما الباندي نتاع الحومه اللي درشناه درشناه بعد جملتين كيما نحل اللي في البيت ودرشناه.
4: تعرف شنو المنطقه رفيق ولا بالحق فرصه خاطر فما العبيد اللي مغرومه بالاخبار بالحق واللي تبع كل شيء تبعوا الاخبار بي في من الجزيره اكسترا فما ناس يمكن معناه يقلقوا من الواحد انا نحاول نبسط لو ماكسيموم نعطي ديزيماج هذيك خدمتي رفيق
1: ليه جابريسيه ما
4: نحكي لك مي سينو رفيق المشكل توا لي ريزيرف نتاع البترول مش تنقص خاطر فما كل بلاد عندها دي ريزيرف استراتيجيك. وريد ضربه الفجيره البارح كي ضربوا الفجيره معناها خاطر حبوا خاطر ديتروا دورموز ما هو هكا فجيره تنجم ما تتعاديش قدام ايران. دونك البارح الامارات خرجت من لوبي باش تولي ما عادش عندها الليميت نتاع انتاج ومش من راسها راه العبيد الكل خدم في مخها يقول لك مازال تعرف الكويت ما خرجت حتى قطره بترول من اللي بدات الحرب. الكويت مسكينه محصوره هكا فك الترقين في اخر الزنق عرفتك اللي داروا في اخر الزنق ويعمل ديميتور محصوره مسكينه هذيك خرج. العراق عندها منين تخرج وفما طرق جديده للبترول فما بايب لاين قاعده تعمل فيه السعوديه حتى للبحر الاحمر من غادي الغادي تخرج على مصر. اي اون بلس اخر حاجه الحدث اللي هو في نقطة تسائل كبيرة كونه شارل دوغول السول بورتافيون أوروبيا مشى توجه البارح نحو مضيق هرمز.
1: مازلنا باش نتابعوا من ساعة إلى ساعة ماذا سيحدث وشنو باش يكون الجديد. لابد أن ينتهي ما يحدث في يوم ما. قداش باش تدوم قداش باش تكون ثقيلة الحكاية شنو باش يكونوا التداعيات هذا باش حالوا نتابعوه من نهار إلى آخر ما يحدث في إيران. نستغل آخر دقيقة زياد للناس اللي تسمع فينا تعرف لا ثمانية برشا العباد ديما تسمع أكثر باش عبد الخدمة لكذا أنت ولا النقيب من أحباء النادي الإفريقي أنت من أحباء الترجي وإحنا مش الديربي ان شاء الله مهم. اعطيو كلمه باهيه للجمهور الناس اللي تبع باش فهمون رحنا اصحاب ورحنا وخيان
5: نحن اكثر من اصحاب والله اكثر من اصحاب والله لو كلام ميكرو
1: راهو زياد محب متعصب
5: والله
1: اما كيحب يحب يعني يحلف
5: على بعضنا نفدلكوا على بعضنا تقف غادي وانا ديما تقول حاجه باهيه شو حتى التو معناتها اللي ترا فيهم في الفيراجات الزوس راهو حتى كي كلاشيو بعضهم بالدخلات بالستاتوات
1: هذيك كان الجو قبل
5: حتى يعني والله الكبارات نتاع لي جروب في الترجي والكلوب كيف ويحكيوا مع بعضهم والديكلاش معناتها اما باش تولي عنف وكل فلتذهب الكره الى الجحيم. هذا يروح بشر والله له كلام ميكروويت معناتها نشيقوا على بعضنا باللي تتصور ولكن عاد باش تولي هكا راهو جوارات انا نعرفهم منا ولا منا بشوف الشامبيونات كلها طياره اسبانيا ماربيلا ايبيزا نحن واحد باش يتيح بالدم يتسكك معناتها باش يتيح واحد لازم واحد باش يتيح يتسكك ولكن بالحق بريتوره وما تشكوره وباش ينتهي على روحه.
1: انا نحب نفهم ساعات شنو الديكليك اللي صار اللي قلب العقليه ملي كنا نهبطوا في المنزه مع بعضنا وبعضنا الروح ولا الدار بالخدمه ركتب ربح ما نعرفش قداش ولا خاسر الدرقد يهودي مع بعضنا في الكياس نتلموا نتلموا ماشيين ونحكيوا ونضحكوا على بعضنا حتى ما تلقاه معناها مش جمعيتك وما تعرفوش ما هوك كل الدك الدقديق الدك نتاع الضحك ونهبطوا نتفرقوا الناس كل فين يا في باب الخضره يا في الباساج وين المتروات معناها بوندون دي زاني الحكايه هذه كانت سايره وعادي وفي الاعمار الكل شو اللي جاء اللي ولات لازم الجمهور الاسبيروس من غادي والجمهور الافريقي منا وما يتقبلوش الا في ما نعرفش
5: فيه هما في رادس خلطنا عليها الجمهور يمشي مع بعضه
1: في رادس خلطنا عليه من الاول كلمه نقيب وانت ما نحبها الافريقي
6: انا ولد الحلفاوين وباب سويقر معقل الترجي الرياضي وانا كلوبيست الناس كل تعرف وعامل غنية على الكلوب كلوبيست في الدم واصحابي من الترجي الرياضي يزم هذه هي الروح الرياضية والترجي الرياضي
1: هذه البنة الجو غادي
6: جار السيس معناها ما تجيش خطر فريمون رفيق راه وخاصة السناء توريك الدربية هذية اللي صار انا واحد من الناس بعد لأول مرة في تاريخ النادي الافريقي يصير معناها هالتشنج اللي موش وقته موش بلاسته بكل واللي يلعب خير صح عليه
1: ماتشكورة يطلع ماتشكورة. يهبط يقعد ماتشكورة حسعيد لزوز فرق دربي مزيان وسينتهي الدربي ونهارثين مش نحكيه في أخبار أخرى هذا ثابت وأكيد نهارثين أكيد أكيد إن شاء الله فهم الشغلات وأحكي على الحكم هذيك اللي توترني وأحكي على الحكم وش بيك ما خذيتش الحكم
5: أسمع بارك والله هكا في الفيسبوك قلت لعرضني لا تشكيلة ليش كون بش يلعب البرة تلقاها
1: لعبت كله مركزة في اللي
5: الباب عشرين لشكون فيه
1: قديش من الكاميرا شكون المخرج شكون مساعد المخرج هذيك هي الاربيتر الجنسية جيش يسيف مرة في الحمامات هذه تقريبا أهم ولا واحد أسأل بوميرش بش يلعب فوزي بزرتي بش يلعب البارح مثلا عرضني كارتيك اللي ممكن بوزيين من الريال متاع الاسبيرونس عنده شانس يلعب في اللي فما بن علي مضروبه بارك العبيد الكل ناسي الكرة ولا هي في الليزاكوتي حسعيد لزوز فرق الأخبار ثم نعود
7: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
8: أريدو طور عالمك
9: راف ماغ
10: بوبليسيتي

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
4: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كل رجال ورجع للغار، اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كل رجال، الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش
5: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا، تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني، وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23-121 393.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجز الثامنة، ديوان فام عسلمة. أولى رحلات الحج للموسم الحالي تنطلق صباح اليوم من المحطة الجوية 2 الخاصة بالحجيج بمطار تونس قرطاجة دولي في اتجاه المدينة المنورة، وتبلغ الحصة الإجمالية للحجيج التونسيين هذا الموسم 10982 حاجا، منهم 9982 حاجا ضمن قائمة الفرز، إضافة إلى 1000 حاج من مكفولي التونسيين بالخارج. ويبلغ معدل أعمار الحجيج المدرجين بالقائمة النهائية 62 سنة، في حين يبلغ أكبر الحجيج سنا 92 عاما وهو أصيل ولاية صفاقس، مقابل أصغر حاج يبلغ من العمر 23 سنة وهو من ولاية القصرين، كما تمثل ونساء نسبة 60% من مجموع الحجيج مقابل 40% للرجال. وزارة الصحة تؤكد أن الغذاء السليم والمتوازن يعد من أهم ركائز الوقاية من العديد من الأمراض والمحافظة على صحة الجسم، مشددة على أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما اختلف تسميتها أو طرق الترويج إليها لا يمكن أن تكون بديلا عن المتابعة الطبية أو العلاج الذي يصفه الطبيب. ودعت الوزارة في بلاغ توعوي نشرته اليوم الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي، إلى جانب النساء الحوامل وكبار السن والأطفال والمرضى الذين يخضعون لعلاجات منتظمة، دعتهم إلى تجنب اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو التوقف عن تناول الأدوية أو تعديل جرعتها دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية مؤهلة. محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير نوري يعلن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلف باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ صادر أمس عن البنك المركزي. وجرى الإعلان عن إنشاء مجموعة العمل خلال اجتماع للمسؤولين الأول للبنوك خصص لتبادل الآراء حول دور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني وأفاق القطاع البنكي. CNN تنقل عن المنظمة البحرية الدولية أن نحو 1600 سفينة لا تزال عالقة قرب مضيق هرمز، مؤكدة تعرض 32 سفينة لهجمات صاروخية منذ بدء الحرب ما أدى إلى وفاة 10 وإصابة 12 شخصاً. ختاما، طقس اليوم يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون محليا غزيرة بأقصى الشمال ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتهب الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تدعى تقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموجا بالشمال حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، كما تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 20 و25 بالشمال والوسط وبين 26 و32 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 بأقصى الجنوب. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقنية خيلو. أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبار، إلى اللقاء.
8: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2.
10: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
11: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي عاجل انرجي.
12: صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين. غدوه تتلعب الدفعه الاولى لمقابلات الجوله قبل الاخيره من البطوله، جوله حاسمه من اجل الاقتراب من التتويج باللقب وايضا من اجل تفادي نزول. فما ثلاثه فرق بطبيعه ما زالت معنيه من نزول الرابطه المحترفه الثانيه ومرافقه مستقبل لجيبس، هما الاولمبي البيجي، شبيب القيرونيه وايضا المستقبل الرياضي بي اس تيمان. دونك غدوه عندنا في البروغرام اربع مقابلات بدايه من الاربعه نتاع العشيه، منقولين على ديوان سبور ملعب التونسي اتحاد بن قردين، مستقبل سليمان، مستقبل جيبس الأولمبي البيجي، شبيبة العمران، وشبيبة القيروان تواجه الاتحاد المنستيري. الدفعة الثانية تتلعب بعد غدوة السبت الأربعة، مستقبل مرسى، النادي الرياضي الصفاقسي، نجم الساحلي يواجه النادي الرياضي البنزرتي، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف النجم الرياضي بالمتلوي. الدفعة الثالثة فيها مباراة بطبيعة مباراة الحسم كما قلنا من أجل الاقتراب من التتويج بلقب البطولة، بطولة 2025-2026، ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. وهي النادي الافريقي حسب مصادرنا كانت راسلت كل الجهات المعنية بتنظيم مباراة الدربي من أجل اتخاذ التدابير لحسن سير المقاولة. ونذكر أيضا كان فما اجتماع تنسيقي البارح انعقد في مقر الوزارة، أحضر فيه وزير الشباب والرياضة، أحضر فيه أيضا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري ونائبه حسين جنيح، وأيضا رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب وعدد من الممثلين عن وزارة الداخلية في المقابل. غاب عليه النادي الأفريقي دون ذكر الأسباب. الرابطة الوطني المحترفة لكرة القدم تقرر قبول اعتراض الملعب الجيبسي شكلا ورفضه في الأصل، وتقرر النتيجة الحاصلة على الميدان في مباراته أمام المستقبل الرياضي بالقسرين، وكانت التعادل 1-1. هيئة الملعب الجيبسي كانت قدمت باعتراض ضد مشاركة وسيم الجربي بدعوة انتمائه إلى ثلاثة فرق في نفس الموسم. دونك البارح الرابطة الوطنية تكون عندها قرارها بقبول اعتراض الملعب الجيبسي شكلا ورفضه أصلا اعتبار نتيجة الحاصلة على الميدان. ومصادرنا تأكد أيضا أنه هيئة الملعب الجيبسي تنوي ولا مش تمشي بطبيعة للجنة الاستئناف في صورة تأكيد قرار رابطة في نفس الإطار، ممكن أيضا حتى التوجه إلى المحكمة الدولية التاس. ملعب الجيبسي مركز ثاني في ترتيب المجموعة الثانية من رابطة الثانية على بعد نقطة من المتصدر، تقدم سقيط الدير قبل جولة من النهاية، جولة أخيرة نهار الثلاث تقدم يستضيف هلال رديف، والملعب الجيبسي يتنقل لمواجهة نصر جلمة. في دوري أبطال أوروبا البارح عرفنا زوز أطراف المتأهلة للدور النهائي لنسخة هذا الموسم. بعد أرسنال اللي كان أزاح أتلتيكو مدريد البارح، البي إس جي يتعادل مع بايرن ميونخ في الأليانز أرينا 1-1، ديمبلي في الدقيقة 33 تحت التسجيل ويعدل هاري كين في الدقيقة 94-6-5 بمجموعة زوز مقابلات يخليه البي إس جي في النهائي الثاني على التوالي بعد نسخة الموسم الماضي والثالث بالنسبة للفريق الباريزي في 7 سنين. في الجهة المقابلة الجنرس أرسنال يرجع للفاينل بعد 20 سنة كاملة، وآخر نهائي كان ضد البرسا في 2006. نذكر الفينال دوري أبطال أوروبا يتلعب في بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست نهار 30 ماي القادمة. كانت هذه أولى موعدنا الرياضية لليوم، نتلقاو كالعادة على السيت متاعنا www.dwf.net. لحظات يرجع لكم الرفماك، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
10: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
13: إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي عاجل إنرجي.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
14: ديوان FM

0: Publicité.
1: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من اللوازم الجديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل وبالطبيعه حتى الماتريال دو بريكولاج موجود اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: امون اللي غرو
5: تيهاك زيه وعامل جو
6: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهريه
5: صحة ترى وريني قدش وليت
6: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
5: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلا راتوخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك أوفر فالابل جسكو 10 جوان أوبتيلاب دلل عينيك
8: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك مع مصرف الزيتونة كبر وعلي واعطي البارك روح جديدة تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا
9: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
10: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
11: Papa, il est comment le voyage en bateau?
12: Il voyage مع GMV منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين. بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي
13: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
14: Diwan FM, هي صوتكم. على الفريكونس 93.5 في تونس
15: خليك معنا وما تبدلش الموجة
14: معاك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية هنا في مكحة 3:30 بقيادة زياد المكي، النقيب ناصر البدوي، جيهان السليني، رامي الفراتي والجولد البوي حاتم بالحاجة. بعد شوي نلعبوا على 1000 دينار كاش من اهداء ميلودي باي دي وانا فاهم، ولكن قبل هذا جاء وقت البوكس نيوز.
1: بوكس نيوز،
0: الدراسة والدروس الخصوصية ونسب النجاح، التفاصيل
2: وتفاصيل نلقاهم في تصريحات سيريفا الزهروني رئيس جمعية الأولية والتلاميذ في زوز حوارات، واحد على جوهرة واحد على ديوان فام. باش نبداو بالكلام اللي يقولوا في علاقة بالدروس الخصوصية اللي هو عن تجربة ولا عن شهادات يعرفهم هو، يقول اللي هي نجم توصل لل 15,000 دينار. نسمع تصريح سيريفا الزهروني ونرجع
3: في الموضوع. الدروس الخصوصيه هو ديما موضوع جديد قديم متجدد، كل مره فما امتحان لازمنا باش نحكيوا على الدروس الخصوصيه. عاد جبت له قلت له بربي قلت والله صرفت 15 مليون من دون الدروس الخصوصيه يصعب النجاح، اذا ما نقولوش يستحيل. والاستثناءات موجوده، والاستثناءات راهي تؤكد القاعده اللي تنفيها. بالاداء الحالي ما تنجمش تنجح ولدك ولا بنتك. اولاد وبنات يقراو براتيكمون العام علاش يدور في الصيف في الصلاعات يوم الاحد يوم السبت في المواد الكل، نحكيو على السبور الموسيقى اللغات الكل في المستويات الكل من السنه الاولى ابتدائي حتى في التعليم العالي. معناته هذا الواقع، الواقع هذا بدايه الحل هو أن نقر بهالواقع هذا.
2: رضا الزهروني يقول زيادة في علاقة بالموضوع هذايا البارح في جوهرة، أنه نسبة الناجحين الحقيقية في نسبة البكالوريا سنويا توصل 20% بالاعتماد على سنة الالتحاق للتلاميذ في نفس السن في السنة الأولى ابتدائي.
3: نلقاو الانقطاع المبكر على الدراسه 50% من كل فئه عمريه، نلقاو نسبه النجاح في الامتحانات الوطنيه للباك هي متجاوزه 20% وعدت تنجح في 90% البرة. اليوم 35% برك من كل فئه عمريه يخلطوا للسنه الرابعه ثانوي. معناتها
0: شو نسبه النجاح في البكالوريا 20%؟ سيدي داس
3: الحساب الحقيقي هو على التلامذه اللي تولدوا فرد عام ودخلوا مدرسه فرد عام، نجحوا منهم 60-65 ألف. دونك نقولوا نجاح هو 50-60%، هذاك عدد المترشحين الذين اجتازوا امتحان البكالوريا في دورة جوان مثلا 2026، لكن اللي دخلوا وصلوا العمر هذوك وكملوا صحيح فقدوا حقهم في الدراسة قداش منهم خذوا البكالوريا؟ نلقاو 17%.
2: ولا دونك زوز مشاكل أساسية يحط عليها نقاط استفهام سيريفا الزهروني هي كلفة الدروس الخصوصية والانقطاع عن الدراسة.
0: النسبة اللي يحكي عليها بتاع 20% باش نفسروا للناس، يحكي يقول لك جينيراسيون دخلت تقرا اليوم مثلا عمل فين دخلوا يقراوا ما نعرفش قداش من 100,000 تلميذ، هما ذاكم اللي دخلوا عمل فين دخلوا 200,000 قداش وصل منهم للباك ونجح في الباك يلقى النسبة حسب ما هو عطى الأرقام 20%. لهنا مس موضوع آخر الانقطاع المبكر عن الدراسة، شكون يكمل بعد سيزيام بعد النوفيام يخلط للباك. دوك على ذيك علاش العباد تصدمت، مانيش نحكي ولا نسبة النجاح متاع لي كونديدات عدوا 100,000 نجحوا 60,000 دونك 60% ولا 50%. مهم أن نخزروا لها النسبة اللي حكي فيها هو، لأنه عنا ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، العباد ما تكملش قريتها لظروف لصعوبات لكذا. دونك مهم أن نخدموا عليه للرقم هذا زيادة، ولكن 15,000 دينار هو عطا إكزامبل يظهر لي مشي للليفل البعيد برشا، معناه 15 مليون هو قال معناه عطا التوب وتوصل وقال أنها ولية حكيت هذي بوها، معناها زيادة ما نجموش نعتبروه و

0: لا سيزيام وباك.
1: سيزيام وباك
0: اي هو يحكي في علاقه بالباك. سيزيام وباك مات مثلا ديما مات وفيزيك باش تقوي روحك باش تبدا مركز في الماتيريات نتاعك اللي كوفيسيون كات المات وكوفيسيون كات الفيزيك. حتى مواقع قال لك يزن نقبلوه ونقولوا راهو موجود باش كان نحاولوا نصلحوا نجموا نصلحوا.
2: هو يظهر لي ولا فين الموت تقولش عليه عرفتك اللي زابيتود معناها تقولش عليه كي ما تقراش تحس من داخل من داخل حتى كان انت معناها عندك ثقه في روحك تحدي
0: تقصر
2: تخاف تقول حيو يا خويا كي انا نطيح في الماتيات
0: لوم روحي بعد
2: اي سورتو مش حتى التلميذ الوالدين الوالدين ضمير ويقعد يأنب فيه يقول زعمان اسكو جي في اسي يقول يسوفيس الولد يقول له الوغ معناها سافا مع البروف وكل شيء يقول والله هي اما نحن 20 رانا نقراو ميم طون في الـ في, في الواحد ما بعض ساعات ما يخلصش باش يفهم تعمل زيد ويتود اخرى معناها لي كا موجودين سي دي معناها دي كا اكستريم كيما يقول لك 15 مليون في العام كيما يجينا ناصر تو يقول لي البارح مشيت للرحبه ولا العلوش وصل ل 4 ملايين دونك سا فو با دير كل العلاش
0: الكل حتى تنجم تلقى مش هذاك السوم العلاش
2: مش هذاك السوم. حكيت ال 20% بار كونتر انا نعتبر اللي عادي جدا وفي في المجتمعات الكل هكاك ما ترقاش راهو نسبه معناها اللي دخلوا 100,000 يقراوا
0: مواليد
2: باش يكملوا يخلطوا 100,000 وراهو زاد هذا ما يحبش يقول زاد اللي 80% ناس فشلت في حياتها بين ظفرين راهو فما ناس اللي مجاو القرايه لكن عنده موهبه في حاجه اخرى.
0: هنا لازم تتعمل دراسه اذا كان هو الرقم اللي قالوا صحيح وال20 كملوا وال80 ما كملوش اذا كان 80 مشاو في حاجات اخرى مشى في تكوين مهني واللي حل شركه واللي خدم صنعتي امورنا لاباس الحمد لله العالم يطلب الحاجات هذه واحنا ندز ونقولوا راه الفلوس ولا تغادي تكوين مهني حاجه مهمه ما نحكروهاش نبدلوا العقليه. بار كونتر كان تلقى 80% نسبه كبيره خرجت غادرت المدرسه والمعهد ولات في الشارع غادي تولي مشكله دونك 80% لازم تتحلل وين مشات.
2: وراهو الباك ترجع انت علاش الباك عنده اهميه في البلدان الكل برتيكمون خاطر سيتي اختراع رقاتو المدرسة الاختراع ذي باش تعطي باش اون ديموكراتيزاسيون تاع التعليم معناها تنجم تكون انت ولد ملياردير كيما تنجم تكون انت فقير وقت كي تدخل باك كي تدخل الجامعة تقول معناها تساوي الحظوظ مصعد اجتماعي كبير على ذاك برشا عباد يعتبروه مهم والناس الكل تفرح به سواء كان لابس عليه سواء كان عادي.
0: كيف كنتم انتم تقراوا مثلا فما ظهرت ليتود ولا لا ولا جمله منعدمه
3: فما ظهرت لي انا واحد من الناس ما نعرفش ليتود ايش معناها
0: به انت بديت كنت قراي اما عموما في اصحابك موجوده
3: فما ظهرت ليتود خاصه كما كنت تحكي انت راف عندك المات والفيزيك اللعب ليه هذو من كوفيسيون كات
0: حتى من الوقت قبل ما
3: اي اي ماتو فيزيك معناتها اذا كان في الماتو فيزيك عملت ايتيود معناتها ما تديش تحكي على الباك باش نعدي الباك هذوما دو ماتير معناتها فوندامونتال يلزمك تعمل ايتيود اللعب
0: جهات.
4: حبيت نعطي تسألني على ليتود
0: اللي
4: تحب نعطي شوية أرقام على في علاقة حبيت تسأل على رأيي في علاقة تجربتي معناه ما حبيت نعطي أرقام في علاقة بالانقطاع المدرسي في تونس اللي عنا سنويا ما بين 60 و 100 ألف تلميذ وتلميذة ينقطعوا نحكي على نسبة في حدود 6.5 وإلى 7% من تلميذة ينقطعوا سنويا على الدراسة خاصة في المرحلة الإعدادية والنسبة نلقاوها أكثر عند الذكور. نعرف أنا من الناس اللي تمن أنه مش بالضرورة الدراسة أو مقاعد الدراسة هي الطريق الوحيد للنجاح ولكن مهم زيادة أنه يكون عندهم خيارات أخرى كي يبطل من القراية يلقى عنده تكوين مهني نجم يوصله غدوة يكون عنده مكانة مهمة في المجتمع وينجم يعيش منه كل شيء. دونك كل هالمنظومة نجمه نعود نحكي فيها ولكن ظاهرة الدروس الخصوصية راهو راو برشا راو عندي صاحبتي حطت بنتها واللي هما في التحذير اتشد ديزولي خولة أمنا باش نقولها خط النهار اللي
0: انت عطي اللقب بفضحها
2: وزميلة
0: ديزولي خولة وعطي اللقب
2: عرفت شكون
4: معناها حطت بنتها في التحذير وقراتهم اتشد حتى أولياء يقول لك باش نقاوم أنا ديجا نقري فيه في البريفي يزي ما نحطش اتشد ما باش تقاوم العام الأول الثاني الثالث أنا وصلت سنة خامسة سيئة معناها قلت أنا ما عادش نجم نقري لأني غير مؤهلة باش نقري تلامذة في العمر هذيك دونك باش نضطر كيف ما برشا الناس باش نلقى دروس خصوصية اللي برشا زادة يتعاملوا في المدرسة ولا في المعاهد متاعهم هما بيدهم.
0: وبكل صراحة وكل شفافية أنا واحد من الناس نلقى ساعات صعوبة باش نفسر حاجات البنتي في ساعات غيب علي

0: بيدغوجيا
1: مثلا الم... حتى بالدرجة غايب قال لي وحضرت
0: والله العظيم الجمعة ذي نقرا في تيكست بالفرنسي والله العظيم فما ثلاثة أربعة كلمات أنا ما عرفتهمش وبنتي عرفتهم إيبا قلت سي بدأت تهرب الأمور معناه
2: قريني هي
1: وخليها عندها صورة الأب الجميل يفهم كل شيء
0: صحي تولي اسمك تشد شدرك
1: معناه
3: هو كالكبار الليتود يعوض زادة للهومورك يعوض دور اللي كنا نحن قبل أنا كان أنا كنت
0: المشكلة اللي فهم الهومورك وفهم التحليل وفهم الريفيزيون معناه أنت ساعات حتى ما تجيب شكون باش يقاري ولدك ولا بنتك يتود تلقاه يعمله في الدروس وفقط أور أنت حاجتك باش يريف إذا كلماتير ويحذروا للإجزامة تولي كسيعتين يتود في الجمعة ماهيش حاجة سوفيزوت هو واقع واقع للأمانة واللي عنده صغار فهم أنه الواقع ده مفروض ما تنجمش ما مهما تقول ولا ولا في الأخر تشوفيني بار لاشي كما قالت جهان تشد عام اثنين ثلاثة أربعة تعيا تتعب وبعد يدخل فيها حتى اللي قالوا حاتم نقول يا أخويا كيما العباد قري قري أنا بنتي ولا ولدي باش ما يتلامش عليا غدوة كان ما جابش موين باهية ولا كذا
1: قريت ولكن الراف هو هذا أتفهمه والنقطة اللي الناس كل متفهمين فيها شوية مات شوية فيزيك أنا باك مات مات فيزيك
0: صحيح فما الجنون اللي مشينا
1: دوره ودخلنا في إتود سبور
0: هذاك الجنون
1: إتود فلسفة معناه إتود فلسفة شنية الإضافة اللي تنجم تضيفها للتلميذ شنية إضافة له أبار إنه مش عاود يقرأ الدرس معناه تو نفهمك في حاجات سيونتيفيك فما ما نعرفش نعملوا دي زيكزيرسيس تاع دي زابليكاسيون كذا واحد ودابليكاسيون ولكن اللي وصلنا له تو أبار الفنون معناه الرسم والموسيقى اللي مازلنا ما عملناهمش واحد بالضبط تاريخ وجغرافيا دخلنا في مرحلة كيلكو بار وهذايا نجمو نتفهموا شوية الأولياء اللي هما يعديوا نهار كامل من 8 ل 5 دونك يقول لك باش يروح تعب على قليلة خلينا نفرض عليها ساعتين إتيود على قليلة ضامن أنه يمشي يقرا فيهم ويعاود شوية دروسه ولكن يشبه شوية للنقطة نتاع الذكاء الاصطناعي توا نتاع عهدنا معناها الصغار ولاو ما عادش يخدموا مخاخهم ما عادش يشتهدوا ما عادش يحاولوا أنهم يتعلموا أكا سي بون اسمعني أنا مانيش قاري في الدار هكا جاي إتيود قبل كانوا على قليلة كيما جيل مقداد وكذا أنا الحق عربي قريتهم أنواع ليزيتيود الكل معناها ولكن قبل كانوا يروح ما عنده حتى حل الا انه يراجع يكرا. ويعمل هيك الفيشات اللي نحكيوا عليهم بالضبط وينظم افكاره وينظم وحده ويعمل بلانينغ نتاع قرايته توا سي بون توا بابا وامي يتصرفوا امشي اعملوا لي تيود اوكي خميس عندي تاريخ جمعه عندي جغرافيا سبور ولينا نتكربسوا في لي تيود وكذا دونك زاد دخلنا شويه في الاوفر التلميذ ما عادش يعمل على روحه والاولياء عندهم دور كبير في هذا
0: دخلنا معاك في الافوار في علاقه بالماتير اللي يقرا 10 ماتيرات يحب يعمل فيهم 10 تيودات وكونت في زاد ثم دور نتاع التلميذ لازم هو يقرا شويه في المكتب ومش لازم يكون قوي في اللي ماتير الكل مش ناس كل باش تطلع طبه ولا ناس كل باش تطلع دي جيني معناه ولكن انك تحاول تدز مع ولدك في اللي ماتير اللي مهمين جدا والباقي تجم تخلي له الرول يلعبوا زاده في قرايته مش معقول باش تقريه تاريخ مش معقول باش تقريه جغرافيا وتزيد تقريه سبور وتزيد تقريه موسيقى كلزم وعربي وفرنسي تو كونت في
3: لازم للضروره ليتود كما قال كما قال
1: ضروره لو سمحني تاريخ وجغرافيا والله اختلفت لك انا عام تباكي قريت للضروره مش تحفظك
0: انا كل بالنسبه لي كل شيء ضروري
1: لا تبعني علاش البروف غابت البروف غابت البروغرام مش كام اكسبسيون
0: لا هذيك اكسبسيون اكسبسيون انا نحكي على واحد عنده بروغرامو باش يحفظ باش يفهم ما تسوارش ماتير تاريخ معناها تستحق الواحد يفسر هيك كي تقرا تفهم بعد انت تحفظ تعمل ريزومي تكون ذكي
1: موضوع وعلى هذيك لا اللي غابت قرينا عندها
0: قلت عندي تشيد
1: اي غابت مشينا غادي يمكن مرضت الهوامه والباش نتاع نلقاو روحنا على الطاوله 80 دينار امبراطور الضم امبراطور كذا
3: وريت عليه هذه جايه كلها من لوبليغاسيون دو ريزولتا معناها ما يهموش هو يفهم واحد يستوعب المهمه نتاعو التلميذ كونه يخلط للاكزام ويجيب عدد معناها اون بلوس كي تعامل على ليتود تو باش يولي عمل على الليا كل شيء دونك باش يتعلم لا بروكراستيناسيون باش ما عادش عنده لا نيسيسيتي باش كل شيء يلقى له حل هو غدوه ليتود هو يصلح النوت سي كوم كيما اون ابروش دو كونسوماسيون بالحق القرايه واللي تخش عليك تمشي تشري نوتات 15 مليون اي نحط فيهم انا باش ناخذ الورقه هذيك والورقه هذيك انا من بعد نزيد نحط انا في باش نقرا بريفي والبي اف اش بي انا ما نجمش نعمل نحط فلوس باش واحد يعمل تو مثلا لي ميموار دو فان ديتود ولي بي اف نو سولمون اللي معناها ضربه مصدره هو يفلحوا وزيد فما عباد ولات تخلص ياخو شكون ليتيديون بطل مسكين يخدم
0: لك اذا كشوا تعملوا انت في الحياه لو والدين يقبلوا ولا تلميذ يقبل على روحه انه يعطي شكون يخدم له البي اف او بعد في الاخر ساعه فما السوتنوس فما انت لازمك تحكي على خدمتك الكل وتتسال وتجاوب دونك جو فوا مال كيفاش واحد يخدم لك وانت باش تعرف تجاوب ولكن اهم من هذا حكايه ليتيود باش نكونوا صراحه سيفري الظاهرة يجب أن نشوف لها حل ونكون مقتنعين أنها موجودة ولكن زيادة في ظل بروغرام الشرجي وفي ظل الوقت اللي تقرأ من 8 للستة والوالدين اللي تخدم ساعات احنا نقوله هكا وبعد نقوله عكس نذكر روحي أنا مثلا في اللونجلي حتى للسانكيام أني جيت نيول معنا نجيب 2-3 وبالفوسكا قريت سيزيام وباك إتود أونجلي جبت 6.75 بالحق نحكي
2: بلا ماركة بربي شكون جد هذي
0: والله يعني اقسمت قلت والله
2: بابا ملا مبابي
4: دونك سيتي
2: افيكاس اسمع شو انا عندي لوجيك ما نعديلكش ما يعديلك اوكي اوكي
1: سي
2: شو فيك انا ما عندي لوجيك نمشي بها ما نجمش نعدي كلمه هكا في اللون اي احلف معناتها اما من 2 تنقز 16
1: 14
2: بونتو من رابطه المحترفه الهوات المحترفه الاولى واللي ترى مع الشامبيون اريتون رفيق
3: انا مش ليتيود اسمع ليستاج رفيق مش ليتيود استاجيت بتاع الهوند هما اللي علموك خاطر كي وليت مارس في الانجلي كي تخرج وتسافر هذاك هو اللي يعطيك 80% من نطق
0: شكرا لك عارفك وين تحب تمشي فاصل ثم نواصل بالنجاح ان شاء الله لوليداتنا ربيعين الاولياء الكل ربي يعطيكم القوه مهم ان نعاونوا وليداتنا ولكن ما ندخلوش في الافوره اللي قال عليها رامي هالسعيد لكل الصغيرات والتلاميذ والتلميذات فاصل ثم نواصل
5: رافماغ بوبليسيتي حتى ال 17 مي مونوبري تويتكم بكليماتيزور غري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي بمليون و 599 دينار ويتصبوا لك 50 دينار كاش باك في الكارتة في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات مونوبري ديما معك
6: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنه

0: مولاندور يودك بش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: مع كارت ولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: هذا صوت اللي تسمعه كي تكسب كهربا مع مصرف الزيتونة. وصل وواصل بالكهربا اللي تتمنيها جديدة من الدار ولا مستعملة. تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهربا ورجع بالأقساط اللي يناسبوك. مع تمويل سيارة اليوم وغدوة إن أمن ونحقه.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
5: شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: يونفام. تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:39 دقيقة مواصلين معاكم بالأخبار، ولكن قبل هذا نحكي لكم على سوق السفر التونسي في دورته الأولى اللي باش ينتظم أيام 8 و9 ماي في مدينة الثقافة محمد الخامس من الساعة 10 حتى للساعة 6. 8 و9 ماي معرض الهدف منه تعزيز السياحة الداخلية والتشجيع على الحجز المبكر early booking وعديد العروض لصيف 2026. باش يكون في الموعد العارضين مختلف وكالات الأسفار والنزول التونسية باش يكونوا في الموعد، الدخول مجاني، وفوق هذا الكل تنجم تربح في التومبولا تومبولا اكسيبسيونيل دي كادو دوري في سنو فيكم بيدافيو للربح سيجور ويكاند في نزول 4 و5 نجوم سيركوي جربة فواياج لاسطنبول وبرشا كادوات أخرى تستنى فيكم. كيفاش تشارك؟ تدخل وتسجل وتجرب حظك على 3W Tunisian Travel Market.tn عاود 3W Tunisian Travel Market.tn. تدخل تسجل غادي وتخرج في عملية القرعة باش يكون حاضر باش ينشط التومبونا تيتو صديقنا سفيان الدياجيلي سلموا عليه باش يكون حاضر في الموعد. مهم جدا تمشي للناس اللي تحب تبرمج السيف نتاعها، للناس اللي تحب تبروفيتي من الأورلي بوكينج، لأنه عندنا العادة احنا ليلة سلالة غدوة صباح شوف لي بيت حتى بحذا بيت
2: فوالا
1: أورلي بوكينج تمشي بنتوا تريزي في تفهم كونجي كان باش تعدي نهايرين ثلاثة في بقعة تاخذ أحسن البيوت تاخذ الوتلة اللي تحب عليهم وخاصة بأسعار غير قابلة للمنافسة. دونك الموعد 8 و9 ماي سوق السفر التونسي في مدينة الثقافة محمد الخامس من 10 ل6 نتاع العشية. جهن نرجو نحكي على الأخبار وبدرة جميلة جينا من مربي تونسي. يلا
3: مربي وثيق مش بعيد على اللي كنا نحكي فيه في علاقة بالبكالوريا وعامة الباك أستاذ الفلسفة وشخص مهم راهو في حياة تلامذة عامتها. نحكيه على مبادرة أو قصة الأستاذ عبد القادر البدري أستاذ مادة الفلسفة اللي أثارت إعجاب كبير برشا بعد ما هو خرج في التقاعد من منتصف العام يعني من فيفري 2026، ولكنه أصر الأستاذ هذي على مواصلة تدريس التلامذة متاعه في معهد الهدي شاكر بصفة تطوعية ومجانية حتى كشلين يكملوا العام الدراسي دعما ليهم في البكالوريا وتجنبا لإرباك مسيرتهم في مادة أساسية كيما الفلسفة. خلينا نسمع تصريح السيد عبد القادر البدري ونرجع.
4: هو في الحقيقة الإحالة تمت انهارت في أول أفريل تلامذة على باب الامتحانات وبش يوقع إرباك حتى في المعهد. معنا عندك ما إمكانيتين، إمكانية الأولى أنهم يجيبوا معوض جديد ما يشيد تلم تلامذة لأول مرة وأنا عندي بأقسام بكالوريا، اثنين وألا يقسموهم على الزملاء هم مش ناقصين انت اكو وتلمذا باش يرتبكوا معناها خصوصا الاداب اللي هما ضرب 4. خيرت نكمل الشهر هذايا، انا عطيت 40 سنه خدمه من 85
3: ما شاء الله. هاي
4: هم ماهوش مش يعز عليهم هالشهر هذايا معناتها باش نكمل معاهم ونوصلهم ان شاء الله شاطه الامان ونادي اللي بديت معاهم وربي يوفقهم وان شاء الله يعدي وهو ان شاء الله يجتاز الامتحان وينجحوا ان شاء الله.
3: هذا تصريح أستاذ الفلسفة عبد القادر البدري البارح في برنامج 60 دقيقة اللي قال معناه أنه ما يخليهاش بتلامذته باش يكمل معاهم العام.
1: هي لحظة التقاعد نتصور لحظة على قد ما يستنيها الإنسان على قد ما هي صعيبة كي تفادير السبع أكهو في الخدمة نمر إلى الراحة. كدير كي تبدا مربوطه بتجربه انسانيه وعندك اولاد تربي وتقري فيهم ويجيوك حامه الباك وانت في وسطك العام وكذا وباش تخرج وفما اللي استانس بهم فما اللي معاملين عليك وفما يتربى ثم رابط انساني تخلق. دونك تحيه ليه على اللي عملوا، تحيه ليه على الفكره. ناصر كلمه زياد شكون يحب يعلق؟
2: بالنسبه لي انا معناتها انسان وقت اللي تبدا تخدم في خدمه وانت تخدم فيها بغرام وبمحبه
1: صحيح
2: غرام ومحبه وتخلي معناتها انطباع طيب ما نجم تكون كان هكاك راهو في اي مجال، اي مجال تخدم فيه ما تنجم تخرج كان من باب كبير
5: وحاجات
2: حاجات كيما هذوما انا نحبهم برشا معناتها بالحق. وهذاك اللي يقعد في نهايه الامر مهما باش تكون فلوس تنجم تاخذها وما تنجم اليوم تخدم خدمه يمكن انت مغروم بها ما تنجم تخلي لك حاجات كيما هكا نعتبرها ايجابيه برشا.
3: رفيق راهو استاذ الفلسفه بالذات مختلف على بقيه الاساتذه. علاش؟ على خاطر يقري الكلاس الكبار الثلاثيام والباك. دونك في برشا مرات تكون فما علاقة متاع صحبة ما بين الأستاذ وتلمذته على خاطرهم يخلطوله في عمر كبار 17-18 سنة ويخلطوله برشا فضول شنو هالمادة جديدة هذية واللي عملوا معاهم عام كامل واستنسوا بيه ومشاو في أول البرنامج مع بعضهم ما ينجمش في الأخر يخليها بيهم ويخليهم المعوض يعاود يتعرف عليهم من أول وجديد. مادة أساسية الفلسفة صعيبة يعني حتى كي تبدأ مكش في باكليتر الفلسفة الماتير يركزوا معاها تلمذة وحتى اللي ما يهزهش يحاول باش ما تطيحوش.
1: هي صعيبة أما المشكلة اللي كي نخلطوا للباك نبدأوا نسمعوا على الفلسفة كالغول أور كي تكبر وتبعد على القراية تولي تلقى بليزير كي تقرأ حاجات في علاقة بالفلسفة ما هذا اللي نحب نقوله ساعات للتلمذة في الباك بروفيتي أقراها بغرام ما يسالش ما تلوش عنوت هي الناس كل دي ما خايفة وطايحة في الفلسفة وعطيني نقرب للعشرة وكو أقراها بغرام خاطر بعد بالحق كبرنا فهمنا قداش مزيانة الفلسفة قداش محلاها.
5: أنا فهمتها بعض مكمات القرية
1: خريت
5: كتب مثلا فما ننصح اللي يعديوا باك فما كتاب اسمه بتاع جوستين غارنر اسمه لوموند سوفي معناها الكتاب هذية فيه تاريخ الفلسفة الكل راه هكا فما شوية بارازيت للتاريخ الفلسفة. دونك أنا مثلا هذاك من الكتب اللي ساهم واللي ترجعت وشفت شنو نيتشه خاطر نحن قبل نيتشه ونقول لك حاجة أنا عملت الباك عملت بيبر وقت قبل تقرأ فلسفة
1: زعما مفكر
5: في مخي هربت بي
1: اكزاجيري شوية يقول لك في تاريخ الفلسفة الكل
6: لا زيادة. مش في تاريخ بالعكس هو في الإصدارات متاعه هذا الكتاب ما باعش راهو فما نقص المبيعات كبيرة برشا انتظروا منه باش يكون حاجة لأنه يعني كاتب يلعب ديما على اسمه الواحدة لكن ما بيعش
7: شو اسمه هو بربي
6: على اسمه تيتشاب
1: التقاعد زياد مثلا تخمم فيها التقاعد تحب تاخو بكري ولا تكمل معايا كي الحاج مثلا
6: لا نحب بكري 50 40 45 به
1: بالها
6: لا شو نكمل معاك مش نموت لا
1: تبقى معايا للسبعين للثمانين
6: لا
5: هاو الحاج قعد
6: الحاج قعد تبارك الله عليه الحاج يحب اما انا ما نحبش رفيق
1: الجملة
6: سورتو توا اللي راه فيها
7: الجمعة الجاية
6: مراش روحي معاك عم الجاية ما نحبش روحي معاك
1: نقيب
8: هو الأستاذ عبد القادر البدري تحية كبيرة لي
1: تحية كبيرة لي
8: معناه هو ساعة عرف ضرب عصفورين بحجرة أولا ساعة تلمذته هذيك معناتها حاجة أنا
1: ولاد
8: قريته ونحسها الحكاية ثم حاجة أخرى تعرف اللي في القانون بتاع التدريس فما عدد معين بتاع تلمذة إذا كان يفوت ما عادش فما كونسنتراسيون الأستاذ ما عادش نجم يقرب أريحية تترى معناتها باش يوزعوهم تلمذته على زملائه عاون زملائه مشير الأخرى خذيت تلمذة بتاعه فتحية كبيرة وحاجة ماشي غريبة على رجل التربية كيف نهكا
1: علاش بعدت على التدريس انت نقيب علاش ما كملتش لا بالحق
8: بجد خاطر كنت قريب جدية كبيرة ياسر ونفوت قوانين وزارة التربية ما يهمنيش فيها
1: اي به
8: اي نقى روحي وحدي قاعدة حماة الحماية وحدي مرتا
1: اي اما تلامذة كمام تلامذة معناها اللي تقريته
6: فاري يحب الخدمة
1: لا لا الجيل ذاك اللي قريته نقيب اللي قريته معناها كمام مازالك اللي يخاف من المعلم ويخاف من الأستاذ ما تسمى محظوظ جيل توا صعيبة وفيهم بنتي معناها فاسيلة ديفيسيلة جيري هي علاش دونك رميت المنديل معناها
8: هاني قلت لك رميت المنديل خاطر جيتي ما معناتها أكثر من اللازم سيريو ياسر
1: كنت روحك تعطي من
8: نعطي نشري الحوايج لتلمذتي معناتها أكثر من أولادي وأنا قريت حتى في المدارس الريفية معناتها نشري الروبة نشري السنديل نشري السروال نشري المريو الكبوت
6: تعبت من المصروف معناها
8: يا ولدي لا مش تعبت من المصروف لا كيما أولادي
1: التجربة ما نجمش
8: لا معناتها كنت ياسر سيريو أكثر من اللازم على ما نشوف أنا توا معناتها
1: خيرت الانسحاب لقيت التجربة متعبة خيرت الانسحاب وقتاش تخرج الريتريت هذا
5: أنا ما هوش في اللوجيسيال متاعي الريتريت بالحق مشيت المرة اللي فات خلص في السينسيس قالوا لي راهم نزلوا لك عامين
1: صدمة
5: خاطر قالوا لي فما حوت مش مصبوبين وكل شيء اسمي مانيش معناها تونك فيا رمق وفيا انفورس جو بونس كل لي شوز الدنيا قاعده تتبدل
1: اما بعد العامين هذوما يزم يعمل مطلب باش يجدد له وراه خاطر 60 تخرج طول معناها
5: الحق
1: اه بيان سور بعد انا ندرس
5: تن الناس الحاج
1: الحاج خذيته بعد 60 بتبيعت ما قدرتش على افو يا بري خذيته طول في الريتريت يلا نمشي وفاصل ثم نواصل 1000 دينار كاش للربح من اهداء ميلودي باي ديوانا
0: راف ماج Publicité.
7: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إيبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
9: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة، مرحبا بالجميع. وقت اللعب ووقت الربح ووقت الكاش. ميلودي باي ديوان، 1000 دينار للربح توتسويت.
2: العب معنا في ميلودي، برشا هدايا والكاش يستنيو فيك. كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق راف ماج على المباشر.
1: هندا دريدي من بنزرت. هندا صباح النور.
3: صباح الفل.
1: شنو أحوالك يا هندا؟
3: والله الحمد لله، نسأل عليكم.
1: الحمد لله في فورما. أنت في فورما؟ لباس صحة بخير
3: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله الحمد لله.
1: الحمد لله. عملت بخير، عملت هما كيفاش؟
3: والله إليه نزلنا متونسة بيكم.
1: ربي يخليك يفضلك يا هندا. شتعم في الدنيا يا هندا؟
3: والله في الدار نستنى في الريتري. يعني تو كنتم
1: وانت تو تستنى في الريتريت.
3: أيه.
1: ربي يعطيك القوة إن شاء الله، وإن شاء الله الريتريت مزيانة، وإن شاء الله ترى فيها الفرحة والحاجات الباهية الكل يا هندا. مغرومة بالموزيكا هندا؟
3: شوية شرقي، شوية تونسي.
1: أكثر فنان تسمع له وقت تبدا هكا متسلتنا في الكوجينة عاملة جو ولا في الكهرباء ولا شو تسمع؟
3: جورج وصوف إليسا.
1: جورج واسوف إليسا. باهي، زوز مدارس هندا، اقعد معنا شوفوا مع شكون باش تلعب. من منوبة صديقنا إيهاب. إيهاب صباح الفل.
4: صباح النور.
1: صباح النور يا إيهاب. شنو أحوالك يا إيهاب؟
4: الحمد لله الحمد لله.
1: ما قايمناكش من نوم إيهاب؟ ما
4: لا فيق من قبيل.
1: أي باهي، شنو تعمل في الدنيا إيهاب؟
4: جرافيست.
1: تخدم جرافيست. مغروم بالموسيقى؟
4: بون سافا، نسمع مش برشا ما نسمع.
1: ايش تسمع كساعات؟ ايش تسمع؟
4: شوي شرقي على شوي اوكسيدونتال، كل مره حاجه.
1: يا بهي فيك لي شويه، راك تلعب على 1000 دينار كاش، يزمك فيك يا ايهاب. مطالبه تلع زوز غنيات على ثلاثه اللي باش نعديهم، ولكن قبل هذا السؤال السرعه. هند وايهاب حاضرين؟
4: حاضرين.
1: هند جاوبني.
3: اي حاضر. اي رفيق،
1: قل لي ما نقول انا علقه تمشيت البقعه اخرى، فهمت؟
3: لا
1: اسمع صوتك باش تطمني. هند
5: برشا جو
6: ماما دو
3: شنو معايا
5: ولا كاستينغ تاع فيه مرعب للصعيبه.
1: هند ايهاب
5: كل شيء.
1: هند ايهاب، سؤال السرعه، شكونوا الفنان ولا الفنانه صاحب او صاحبه اغنيه بخته؟
3: شيب خالد.
1: إيهاب كان الأسرع. إيهاب تلعب مع حاتم جيهان ومقداد، وإلا مع زياد الناصر ورمروم؟
4: زياد الناصر ورمروم.
1: إيهاب هندا الأغنية الأولى، حاضرين؟ الأسرع يا أخو نقطة. 3-2-1 توب. سهلا
4: حبك وبغاء عاش الحليل.

0: منين جبت منين هالجمال هكا غنى عاسي الحلاني بحبك وبغاري هاب. والهدف الاول هندة مطالبة انك تسجل وتعطي اجابة صحيحة باش تعدل النتيجة. فايقة هندة؟ فايق ايهاب؟ ثلاثة اثنين واحد ليتس جو.
1: الدنيا حلوة. نمشي
2: عجرة.

0: انسى هكا قالت نانسي عجرم. الدنيا حلوة إيهاب يبان تبين أنه إيهاب فاية. إيهاب جوابك الثاني
1: أحلى
0: إيهاب. خليتك وحدك كي المهبول كي المهبول. انا ما تكلمتش المخرج غمسته وفهمني ما عدا ليكش خاطر بتعيطك.
2: الو زياد الو
0: ما حطش الموزيكا خرجت تصفق وحدك كي المهبول. واعي باللحظه ولا لا؟
1: اللحظه خايبه
0: برشا. جواب صحيح مبروك ايهاب 1000 دينار من ايهاب ميلودي. يلا إيهاب أقعد معنا. قبل هذا نسلموا على هندة. هندة كان عندك على شكور تحب تسلم؟ للأمانة سمعتك مرتين جاوبت أنت ولكن إيهاب كان أسرع برشا منك. كان عندك على شكور تحب تسلم
3: يا رفيق؟ مس مسكل سلام مبروك عليه.
0: ممكن بنزار تبع فرد وقت فرد وقت لما هو كان أسرع بجزء وأجزاء من الثانية. كان عندك على شكور تحب تسلم يا هندة وحسعيد في المرات القادمة إن شاء الله.
3: إن شاء الله نسلم عليكم الكل ويعطيكم الصحة ونسينا ونسلم على كل من يعرفني في بنزرت.
0: ربي خليك نسلم عليك وعلى البنزرتية لكل البلاد الجميلة جدا جدا جدا وناس مزيانين نسلم عليهم برشا في بنزرت. هند إن شاء الله في فرصة أخرى. إيهاب أنت ساحب الألف دينار ماذا تفعل صديقي الجرافيست؟ كيفاش يخمم الجرافيست؟ يخل ريسك ولا يحب أمور مضبوطة وعلمية؟
4: ليه أمور مضبوطة
0: علمية ماستر ستيل وكذا. الريسك ما تاخذوش إيهاب غدوة تربح 2000 دينار إيهاب.
4: ايه يرحم والديك عشو يا رفيق مليك.
0: لا لا ما عطيتكش فما بالغالط. انت ربحت 1000 كان ترجع غدوة
5: وتعاود
0: وتعاود تلعب وتربح تربح 2000 دينار.
4: اي ليه نعرف رفيق ليه مانين نتبع فيكم على الخير هم هلي مرسي.
0: اي دوك ما ترجعش؟
4: ليه ليه ما نرجعش ناخذ يوم 1000 فيه 1000 بركة.
0: مبروك عليك.
1: مبروك مبروك.
0: يلا إيهاب إن شاء الله مبروكين عليك الألف دينار. كان عندك على شكون تحب تسلم صديقي؟
4: سلام على العائلة والناس الكل يعرفوني.
0: سلموا عليك احنا وعلى جرافيست الكل أصدقائنا اللي في الاستماع ونقولوا لك إن شاء الله مبروك يا إيهاب. إيهاب من منوبة يخدم جرافيست عمره 32 سنة ربح معنا 1000 دينار كاش من أهداء ميلودي باي ديوان فهم.
6: ألعب معنا في ميلودي برشا هدية والكاش يستنيو فيك. كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رفماج على المباشر.
0: يلا سيدي الناس اللي تحب تلعب معنا كيما أصدقائنا على ميلودي وتربح الألف دينار ما تنجموا تعملوا كان تدخل على سيت تدخلوا على الميلودي بوان ديوان فام بوان نت وإلا تعملوا إتوال 343 إتوال 343 إتوال واحد دياس تتقيد تجاوبوا على الأسئلة متاع الكويز. أنت حر تختار لغة عربية ولا فرنسية لميت أجوبة صحيحة نقاط يتم اختيارهم باش تشارك معنا في الرفماج. الربح مليون وينجم يزيد إذا كان تربح وتقرر باش تواصل المشاركة في الرفماك. اختيار المتسابقين يتم عن طريق عدل المنفذ والمهم من هذا فما زاد ان ليا رابط للخروج من اللعبه باش ما يقعد شكل قسان يصير لكل اشهر انفو لعبت العبت شاركت ولا ما شاركتش خرجت في القرعه ما خرجتش يظهر لك باش تخرج باش تعمل ديزابوني وديزاكتيفي وتخرج من كل ليان هذاك فما ليان للخروج من اللعبه. ومبروك على صديقنا مره اخرى ايهاب اللي ربح 1000 دينار كاش من اهداء ميلودي باي ديوان. جاء وقت الأخبار نعود بعد الأخبار رفماك حتى للتسعة ونص.
6: رفماك. Publicité.

0: الكندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادار ودي روحك وزيد
2: تدلل تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من اللوازم الجديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات
2: تدلل
4: جيون يمدللنا

0: UNFM Flash News.
1: موجز وتسعة UNFM عسلمة. رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا زهروني يقول إن الدروس الخصوصية تعد أكبر مظلمة في المنظومة التعليمية في تونس، مضيفا أنه من دون الدروس الخصوصية يصعب النجاح إن لم يكن مستحيلا. وأشار زهروني خلال تدخلي في برنامج في 60 دقيقة إلى أن رقم المعاملات بالنسبة للدروس الخصوصية كبير، ما يمثل ما بين 20 إلى 40% من ميزانية وزارة التربية.
2: بالأكيد مش العائلات الكل يصبوا 15 مليون، مش العائلات الكل عندهم الإمكانيات هذه باش يوفروها لأولادهم وبناتهم، مي اللي هو أكيد ومتأكد أنه الدروس الخصوصية هو أنا ديما نسميها مرض لابد منه. معناتها اليوم مشكل في اللي ما عندوش فلوس، من دون الدروس الخصوصية يصعب النجاح إذا ما نقولوش يستحيل. اليوم هالدروس الخصوصية أكيد هي أكبر مظلمة في المنظومة التربوية التونسية، راهو حجم كبير، راهو رقم معاملات كبيرة متاع الدروس الخصوصية، راهو نحكيه على 1.5 مليار دينار إلى 3 مليار دينار، معناتها ما يمثل من 20% إلى 40% من ميزانية وزارة التربية. أنت خذ الربع متاع التلاميذ اللي يقرأوا 600,000 تلميذ، وحط كل تلميذ يقرأ اون سيونس بركة 50 دينار، في الجمعة صافي 200 دينار، تضربهم في 10 شهور 2000 دينار، تضرب 600 تلميذ، نحكيو على الربع متاع التلاميذ، 600 تلميذ في 2000 دينار بار بارون، زوج ملايين في العام، نلقاو رواحنا 1.2 مليار دينار. وميسرة الامتحانات أسوام أخرى، نحكيو على دي باكيج معناتها متاع مليون زوج ملايين، معناتها أمور غريبة.
1: المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع تسجل إيداع 130 ملف ترشح وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وستخضع هذه الملفات إلى عملية تقييم دقيقة وموضوعية ستتولى اللجنة الوطنية للمناظرة النظر فيها على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال تظاهرة وطنية سيكشف عن موعدها لاحقا. وتندرج هذه الدورة في إطار مواصلة دعم منظومة الابتكار الوطنية وتعزيز دور الاختراع والتجديد كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة. ولاية صفاقس سجلت 8 حالات تسمم غذائي جراء استهلاك المرطبات من محل لبيع المرطبات بالجهة، وفق ما صرح به رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، مؤكدا خلال تدخله أمس في برنامج ناس الديوان توجه فرق الرقابة إلى المحل المذكور، إن تم رصد بعض الإخلالات على مستوى مكان التصنيع، لافتا إلى أنه سيتم غلق المحل بصفة فورية مع تواصل العملية الاستقصائية لاتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض. وأضاف أن الهيئة سجلت منذ بداية السنة الحالية 6 بؤر لحالات تسمم غذائي، منها بؤرتين بصفاقس.
3: خلال الفترة هذه بالذات المقضية من 2016 تم تسجيل 6 بؤر، منها أخيرا 2 بؤر تسمم غذائية في جهة صفاقس. نتكلم على بؤرة يعني يتم تسجيل حالتين فما فوق عند نفس الأعراض وواكلين نفس الماكلة، نعتبرها بؤرة تاع تسمم غذائي جماعي. بالنسبة للحالات اللي تم تسجيلها أخيرا في جهة صفاقس تم تسجيل 8، ولكن قد يكون أكثر تسمم غذائي هذايا اللي صار في صفاقس من جراء استهلاك مرتبات تم اقتناها من حل بيع مرتبات. طبيعي جدا احنا وقت وصلنا الديكلاراسيون اللي اجباري نعمل عمليات استقصائيه في الحين ونمشي على عين المكان نشوفه، تمت ملاحظه بعض الاخلالات على مستوى مكان التصنيع، وهذايا بطبيعه احنا بالنسبه لنا باش تم اتخاذ الاجراء اداري مباشره. لان
1: في العالم، الخارجية الباكستانية ترحب بالأنباء عن احتمال التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران، ولكن باكستان كوسيط لن تخسر ثقة الطرفين بكشف التفاصيل، مضيفة أنها لا تعلم مكان التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران، لكن سيكون فخرا لها إن كان ذلك في إسلام آباد. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. تتسويت الكويز. كويز. سؤال رقم واحد. نجامينا هي عاصمة أي دولة زيادة؟
1: جامينا يظهر لي رفيق السيشي.
0: نجامينا.
2: برازيل.
0: عاصمة البرازيل ناسا.
3: بلاد في الأفريق ونعرفها ومشيت لها 200 مرة.
4: قال أحد.
0: ما يتكلم حد.
3: والله نعرفها يا رفيق، سافرت لها جي 5.
0: أمورك.
1: أمورك سافرت لها جي باسبور وكان ربي معك.
0: وريني. إجابة.
3: كامرون.
0: رامي.
4: مالي.
0: جيهان.
5: تشاد.
0: حاتم.
3: غالي توغو.
0: تشاد جيهان جواب صحيح. جامينا هي عاصمة تشاد. السؤال الثاني عربية.
6: تشاد بالكمشة.
0: تشاد بالكمشة. في العربية نقولوا نستعملوا ديما صيغة التشبيه ولا صيغة المقارنة باش للإدلالة على حاجة، ونقولوا فلان مثلا أدهى من الثعلب. الثعلب معروف بدهاء، ونقولوا فلان أدهى من الثعلب. كي باش نقولوا إنسان أبصر من ماذا؟ في العربية نستعملوا شنو كريفيرانس زياد؟ أبصر معناه يرى بالقدا أكثر من. أبصر من ماذا؟
1: من الحوت.
0: من الحوت.
1: الحوت يشوف بالقدا؟
0: وي.
2: هما الفرنسيس يقولوا روغاردو لانك، سمعت؟ أما أبصر من الصقر.
0: من الصقر.
1: صقر. أنا بدي صقر. نعرف متينيس عين الصقر يعملوا كل.
0: عين الصقر.
5: صقر.
6: النسر.
0: أربعة صقر جواب صحيح. أبصروا من الصقر الجواب صحيح. نكملوا
1: يعملهم الكويس كي بشامتهم بعد الرحبة اسألهم الأسئلة.
0: نكملوا السؤال الموالي. نقعدوا في العربية، قلنا أبصروا من الصقر. في العربية نقولوا
1: أي رفيق ما
0: أصفى من عين شنو؟
1: ميجوريتن.
0: أصفى من عين ماذا زياد؟
1: أصفى
6: حوتة.
1: لا
0: أصفى من عين ريفيرانس.
1: من عين الجمل.
0: من عين الجمل. أوه. نقيب.
2: أصفى من عين زمزم.
5: حيوان هو.
0: وي. يلا
1: حيوان.
0: جيهان.
5: البقرة. الغزال. بير قول غزال.
1: غزال.
0: الغزال.
1: تصور السمكة ذي.
0: السمكة.
6: الريم
0: اللي هو الغزال.
2: الغزال
1: يا عميق.
0: أجوبة خاطئة.
2: جمل.
1: الضفدع.
0: الضفدع زيد
1: صحيح؟
0: لا مش صحيح.
6: تمسيح.
2: الثعلب.
1: كان ناخذ انديس اسهل.
0: نعطيكم انديس.
2: هاي
0: حسين الجسمي 6 الصبح.
1: كركدن.
0: شو 6 الصبح؟
1: سردوك ديك.
0: جواب صحيح.
2: أصفى من عين الديك.
0: أصفى من عين الديك. ونختم بهذه في علاقة بالتشبيه. أحقدوا من ماذا نقيبة؟
2: أحقدوا من الذئب.
0: من الذئب ناصر.
1: جمل.
0: رامي.
1: جمل.
5: جمل.
0: حاتم.
6: زرافة.
0: زيد. أربعة جمل، واحد ذيب، واحدة زرافة.
1: أو بلاتو متنوع بسم الله ما شاء الله. مش متفدش.
0: أحقدوا من الجمل. جواب صحيح. الرباعي لرف ماجور. يلا السؤال الموالي. في أي مدينة في أوروبا نجد المقر الرئيسي لمحكمة التحكيم الرياضية تاسا؟ في أنا مدينة مش بلاد. في أنا مدينة. يلا نقيب.
2: جنيف.
0: جنيف.
1: جنيف حتى أنا باش نقول.
0: جيهان.
5: بروكسل.
0: ناصر.
1: جنيف. جنيف.
0: حاتم.
6: نابولي.
1: مختلف هو ديما هكا
0: في سوبلو نابولي دخل في
1: حاولها غادي مافيا تلعب وكرتوش مش عطوا التاس غادي.
0: لا لا زعما هو قاعد يحب يخسر. فهمت اليوم ضد ضد البطوله ضد الكاس.
1: انا اختار مع
3: لا مش هكاك هو زعما انت تجاوب هكاك انا
0: نجاوب. ماهيش جنيف الاولاد ديما نقولوها.
1: زوريخ.
2: باريس.
0: لا
1: بيرن.
2: تاس
1: ديما نقولوها. تاس.
0: سويسرا. تاس سويسرا الى
1: سيون.
2: سويد.
1: والله نسيتها.
5: فانا بليد هي
1: في سويسرا.
0: سويسرا.
5: سيغ في سويسرا.
2: بير. بير.
0: سا كومونس افيك لا لتر ال.
1: لوزان.
0: لوزان. رامي جواب صحيح.
2: صحيح.
0: لوزان رامي الجواب صحيح اللي جاوب خاتم يعلق
1: شات جي بي تي كتبت له تاس ال او كتبت التاس تي ا اس ال او قال لي تا فراز ني با تري كلير ما
6: فهمتش يا تاس
0: وانت كتبت هذا وجاوبك يلا سيدي السؤال الموالي زيدونا
1: يا بابا
0: في انا عام تلعبت اول مقابله نتاع ديربي بين الترجي والافريقي اول ديربي ديربي العاصمة يلا
2: في أي عام؟
0: ايه في أي عام زياد يلا
1: 1923
0: حاتم
6: 1819
0: خلنا في الجنون
1: بل ما يتأسوا
6: هم تأسوا
0: 1906 كيف ما زالوا ما تأسوش الزوج
5: 1922
3: 21
4: 56
0: معناها تأسوا 19 و20 لعبوا 56 اونترو 40 سنة ايش يعملوا؟
4: يترنوا تربصات مغلقة
0: فوزي بزرتي حضر فيهم الزوز فيزيك وعند راهم
1: انا 23 قلت راه
0: 23 الأقرب والجواب الصحيح 1900 نقيب و24 كان الموعد مع أول ديربي بين الأحمر والأصفر والأحمر والأبيض الترجي الإفريقي السؤال الموالي
6: الاربيتر منين وقتها؟
0: الله اعلم. وكاب ما فماش فاري ذولي فماش زفارة وقتها.
2: فماش زفارة
0: حتى زفارة ليه؟ بالعيال. يلا السؤال الموالي زيدونا.
1: اي باب.
0: علاش الفلامون روز لونو روز؟ ناصر ما يتكلم حد.
3: على خاطر دهنوه بالروز.
4: حلوة.
0: نقيب.
2: هو اسمه فلامون روز.
0: علاش لونو روز؟
2: خاطر اسمه فلامون روز.
0: ذيك اسمه ما هو علاش لونه
6: ترند وقت اللون
5: خارج موضة
0: خوني في كلام عمري ما نستعمله في اللون الثاني
2: خسر ترند الدم عنده عالي
1: نعرف الريبونس
0: استعملت تليفون
1: ما استعملتش تليفون ايميل حقي
0: جاك ايميل
1: على الميديا
0: بربي شيء لدرس ايميل نتاعك
1: تحرير كرونيكور ديوان اف ام
0: @.net جيميل @.net جيميل هاك كرونيكور بلاش اسمك
1: لا بقى ما نكشفوش الهويه
0: مجهول رامي علاش
4: والله في بالي مربوطه بالغذاء التغذيه نتاعو قال ياكل كروفيت حاجه هكا ياكل حاجه معناها اللون هذاك
5: لي كروستاسي هذوكم لي كروفيت يتولدوا بيض ولا غري ويبليهم بعد غوز بالماكله اللي ياكلوها
6: خاطر بنات هما

0: كلوه بالاساس الكروفيت جيهان رامي جواب صحيحه
1: برافو
2: مش الكروفيت للزكروفيس
3: صحيح
0: ما قلت بنيت انت تلاف الجواب نتاعك السؤال الموالي نرجع للدربي من هو الهداف التاريخي للدربي من بين الزوز فرقه 3-2-1 وقداش ماركه يلا الهداف التاريخي لدربي العاصمه
3: ما انت لعب في زوز فرق
0: اكثر واحد ماركه في الدربيات
4: بيناتهم الزوز
0: اكثر واحد ماركه في الدربيات
2: بيناتهم اونتر لي دوز اكيب يا اسبيرونتيست
0: ينجم يكون يا من الترجي يا من الفريقي زيد شكون واه يلا
3: مايكل ارامو
0: مايكل ارامو
1: في التاريخ هكا ولا
0: عبر التاريخ نقيبه
1: يظهر لي عبد الجبار مشوش
0: عبد الجبار مشوش جهنا
4: زياد الجزيري زياد الجزيري كيف اللي توعد
1: دخلوا روبلاسان
0: ميسيج ما يبدل شيء ناس
5: بدي حسن بعيو
0: حسن بعيو هات
2: بياري 16 هدف
0: عنده شيف
3: والارقام
2: قلت لنا الارقام قديش
0: رامي
3: فوزي الرويسي
0: فوزي الرويسي الأجوبة صحيحة موجودة
3: عند الناصر
0: على اليوتيوب فما شكون سمى صاحب الجواب الصحيح صديقنا خليل جقيريم هيك إن شاء الله ما كونش غلط في اللقب أهداف بتسع أهداف من النادي الإفريقي حسن بعيو جواب صحيح ناصر بدوي
1: أيوان صورة
0: حسن بعيو هذا الجواب صحيح بعد فما عبد الجبار مشوش وشاد لي العويني 7 أهداف الهادي بياري 6 أهداف محمد صلاح جديدي وزهير الذوادي والعيادي الحمروني وطه ياسين الخنيسي 5 أهداف الأجوبة صحيحة نقعدوا في الدربيات شكون أكثر لاعب لعب دربيات ما بين الترجي والإفريقي نقيب
1: طاهر شايبي
0: طاهر الشايبي زياد
3: زهير ذوادي
0: ناصر
5: زهير ذوادي
0: جيهان
4: ذوادي
0: حاتم
2: علي بن ناجي
3: مش أربيتر
5: لا
3: أسامة سلام
0: ما تعرفش علي بن ناجي
3: لا ولا تخيل شو اسمه
0: صغير علي بن ناجي لنديس نعطيكم أنا ستيفن جيرارد
3: بن يحيى وسام بن يحيى
0: جواب صحيح وسام بن يحيى عدد المقابلات لعب 31 ديربي طارق ذياب لعب 29 ديربي عطوقة سيد خصيصي وخالد بن يحيى 27 ديربي نبيل معلول 26 ديربي وشكري الواعر 24 ديربي هذا توب 5 نتاع الملاعبيه اللي خذوا ديربيات
1: رفيق بقوسين عطوقة باش يحضر الديربي راهو قال
0: منين معلوم
1: فيديو ما من الامارات قال انا جيت باش نحضر ديربي ولا
3: طلعش قديمة الفيديو
1: لا لا جديدة من الامارات قال باش نحضر الديربي نتفرج
0: باه سبيع كيشوف الملاعبيه اللي قدام تكون حاضره ويكون هكا سبيكتاكل وسورتو كان الجواريت اللي قدام هكا ما نعرفش انا شكري وعطوقة يعملوا فيديو يهبطوا للناس يعملوا قهوه يقولوا يا ولدي رانا اصحاب ورا بعد الكارير احنا نعملوا في قهوه ما فهمناش علاش اللي ساير الكل هالسعيد للزوز فرق ان شاء الله نمشيو للسؤال الموالي رامي زيدون حاضر
2: وي
0: جهان
4: حاضر ما نقترح عليك تخرج رامي خاطر ما عادش عندي وين نحط النقاط
1: شنو هو هذا
3: مش ناجح
0: ما هو ما يتكلم حد هذه معروفه يظهر لي
4: ريفليكسيون
0: دو ريفليكسيون على ماذا نطلق عباره صوت الصليل
4: السيوف
0: السيوف جهان سليني جواب صحيح
1: صليل السيوف
0: صليل السيوف نقطة جهان تعملي في إشارات نفهمتهم زياد
3: يا ودي بتاع محبة
0: تعملي هكا أنت
3: لا لا
0: وفاة بعد حط يديك فوق راسك مع يحيما أكي فهمت
3: لا
0: عمل اشتق من يديك فوق راسك شنو
3: نعمل نتكسر
1: ستريتشي
3: ركوية كبير
0: صحيح
3: لاني ما نجمش أخذرك في عينيك برشا
1: اي اي اي اي
3: قدر
0: من الهيبة
3: من الهيبة بركو
0: ولا ربي سامحك زياد وحبه كيف الله
3: حتى انا
1: وي
0: السؤال الموالي رامي 6 جيان 5 حاتم اليوم زي ما اختار يقعد في اللوج زي ما
6: من فوق
0: هو سفر ما متعمد سفر زي ما يحب يشوف.

0: يحب يشوف الاولاد يلعبوا. رامي جيهان يتعدل جيهان يفوز. رامي البقيه شكرا على المشاركه.
1: روحوا
0: ناصر 3 نقاط، زياد قداش زياد؟ نقطة. مقداد زوز، مقداد وزياد وناصر
2: يقطعون.
0: رامي جيهان، السؤال يتعدل جيهان يتفوز رامي، نعطيكم عملية حسابية ولا لا؟ نرجع للأمثال العربية، نقولوا أخف منا
3: الريشة
0: ديما حيوانات.
3: حيوانات أخف من العصفور، حتى النملة به
1: الجرادة.
0: الجرادة زوز غلطين، نعطي محاولة أخرى.
3: فراشة
0: جيهان.
1: فراشة
0: جواب صحيح، أخف من الفراشة. نقطة جيهان، نقطة رامي، حافظ على الأسبقية ويفوز. مبروك رامي الفراتية.
2: نكل عليك رامي
0: ألف إزرامي الفراتي. سلموا على كل الأصدقاء اللي في الاستماع، صديقتنا سيرين، أخواجة معز المنوبي، حبيب بن سالح، فدوى دالي، رقية، ملكة، نجاة، كل الأصدقاء دمتم أوفياء. تسليم في الاستماع كالعادة، صديقتنا سلموا عليها در وائل وداد الدريدي، كل الأصدقاء الشكرا تفاعلية. شامل المحب رقم 1 للرفماك سلوات سولي قاسمي إيمان، مرسي على المساجات وعلى التفاعلات. بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة، نص نهار ابتسام في هنا تونس. شكرا أهربي باش تجي جعفر غايب، شكرا حاتم، شكرا جيهان النقيب، زياد الناصر ورامي، ريمخبي في الأعداد، جيهان في الأعداد، حسابي يحيى في الإخراج الرقمي، عزيزة في الإخراج. شكرا على التفاعلات، ملتقانا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نهبطوا اليوم نشوفوا بورصة العليل نستعمل غدوة، نعطيكم الرابور ديتاي، الرابور غدوة ديتاي ثلاثي باش يهبطات معنا حتى
4: جي معكم بالحق.
1: كمل عندك غدوة، قولوا لنا معمل عليكم
0: غدوة، نعطيكم أسعار البورصة.
5: الخبير باش يهبط،
0: الخبير هبط، القشارة حذاري، الرفقات
5: عنده طعم مع العلوش يعطيه الفزدق مش يعرف اش ماكل، إذا شي الفزدق نمشي حشاكم للقرد كله بالجيب الصحة
0: وأمور علمية. يلا كانت هذه حلقة اليوم، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، عشان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ملتقانا غدوة إن شاء الله ديما على الديوان، ديما في الرفماك، من 7 لـ 9:30. نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.
6: رفماك، كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي 2:30. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ 9:30. تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM. صوتكم.

0: دقري بمليون دقري
1: الظلم. يا صباح النور يا صباح الفل والياسمين، مرحبا بكل مستمعين ديوان فيم. ساعة سعيدة من توا حتىش للنصف النهار، إن شاء الله تكونوا بخير. نسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، طريق سلامة للجميع. ديقة ديقة مسيو سروي، احنا نزيدوا كان في الصوت مش في السرعة، والناس اللي تفرجوا فينا زيدا على اللي لايف متاعنا على اللي بلاتفورم الكل متاع ديوان فيم، يوتيوب فيسبوك، اللي تفرجوا في الريتومبي متاعنا زيدا كيف كيف، اللي يرجعوا يتفرجوا في وقت آخر في ساعة سعيدة نسلموا عليهم، رانا ما نسيناكمش، والدليل إنه توصلوا لنا المساجات في الليل مخر، دونك راهم قاعدين يتفرجوا فينا. مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. دونك من توا حتىش للنص نهار. ريم بونجور.
2: بونجور ربيب، صباح الخير. صباح الخير سيرافا، صباح الخير الناس كل اللي معانا. فاروق بون غوتور، صباح الخير الناس كل اللي تسمع فينا، اللي في الثنيه، اللي في الخدمه، اللي في الدار، اللي يستناو في صغيراتهم يكملوا يعديوا البكالوريا التجريبيه، ما نعرفش اليوم شنو يعديوا، تو بعد نثبتوا ان شاء الله بالتوفيق الناس الكل. حبيت نرفع اللبس الدنجري اللي أنا لبسته، وسيد قال اللي هو بمليون، هذا دنجري عادي طبيعي من الأسواق، وهذه فولارة ما نعرفش أنا بعشرة دنانير أو أقل ببرشة، فمقصوصة ومكدودة ومحطوطة في اليدين وفي الجيب. ماما ربي فضلها، أمي ربي فضلها، فلا دونك راهو ما يتكلفش بالكل، بالعكس نجمو ديما تتصرف.
1: نحسي
2: نهاركم زين، يعيشك.
1: مرحبا سيرافا، نمر إلى
0: ابن الشعب. صباح النور والفل والياسمين، مرحبا بكم جميعا. شكرا والله في نشاط حبيبي، وفرحان جدا والله، قداش نبدا فرحان كي نبدا جاي للراديو، نبدا فرحان من قطرت الجمهوريه وانا داخل، نبدا طالع بالابتسامه وكل شيء. والله يا البنات، يعني من عاش كان تسمحوا، ريت دراسه البارح في الانترنت اخرجت قلبي.
2: شو اسمه شو عملت لي؟
0: اخلجت
2: الفريجو،
0: خوفتني يعني حبيت نقول ربا
2: خلعتك هذيك،
0: خلعت صدري خلعتني امرأة لبنانية دكتورة، قالت كيف كنت تاكلوا الدجاج أكثر من مرة في الجمعة؟ 300 جرام في الجمعة.
2: ليه زي باش تطلع،
0: انا 300 كيلو في اليوم، يعني قالت راهو يعمل السرطان. يا مدام كيف باش نحيوا لنا يعني شو نعيشوا على حشيش يعني مثلا نوليو نرتعوا مثلا واحد يرتع في المروج، الاخر يرتع في النحلي، واحد يرتع في مرناق في بوفيش عليه
2: رفع.
0: يعني ليه
2: يا فيش دار امي سلموا على الناس كل
0: يا ريم يا ريم يا ريم، نحن السبار الوحيد اللي قعدنا في الحياه هو الدجاج،
2: وهذا كان
0: يعني تكون نحيوا لنا الدجاج يطلع الدجاج مسرطن.
2: ليه لاباس لاباس، اما انت حبيت نقول لك انه درجه العضلات اللي وصلت لها طيبه، معناتها نجم تبدا تطيح شويه.
1: مهم جدا، والجدل اللي صار هو من معني بعد الكلام اللي قاله الطبيب المصري على نظام الطيبات، وتوفى الله يرحمه وأخل بالنظام الصحي المصري لأنه يعتمد على الفراخ، يعتمد على الفول زي والطعمية والجو ذاك الكل. هو توفى الله يرحمه، الناس الكل قاعد تتبع في النظام هذا، وفما تحذيرات في الموضوع هذا، دونك مش أي حاجة تروا على السوشيال ميديا راهي مناسبة. ودايوغ الصباح وزارة الصحة في تونس هبطت بلاغ تحذر من الأنظمة الغذائية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دونك حذري من الموضوع هذا.
0: بالاخر بالله سؤال
1: ما نعرفش،
0: سؤالي انا وسؤال المواطنين اللي يسمعوا فينا الكل، بجهرب بالله قص الموسيقى فاروق، قص الموسيقى
2: شوف اسيدي
0: بالله الدجاج الدجاج مسرطن ولا لا؟
1: يا ودي
0: مش هكذا، يا ودي ناكلوا
2: دجاج مثالي شكل
0: من اللبنانيه اللي خرجت شعر اصفر كوب كاريه عملته
2: ولا انت تتبع
0: حتى الشعر الاصفر وعندها صباط ظاهر في نفس السوم تاع الدنجري نتاع مدام ريم.
1: قالت انت تقصد في البضخ معناها ليه مش اي حاجه على السوشيال ميديا، والبيان تلقاه على صفحه وزاره الصحه، تلقاه مقال في صفحه ديوان فيم وفي الموقع نتاعنا زاد كيف كيف، انه بالحق بيان مطول حكيت على الغذاء السليم والتوازن كيفاش كل شيء، ودعات الاشخاص المصابين بالامراض المزمنه كيما السكر وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب والكلى والجهاز الهضمي والنساء الحوامل وغيرها اللي عندها ناس عندها خصوصيات، انه يتجنبوا اعتماد انظمه غذائيه صارمه، وتوقفوا عن تناول ادويه او تعديل جرعاتها دون استشاره الطبيب المباشر او اخصائي تغذيه، وانه المتداول راه مش نتبعوه مش اي حاجه على السوشيال ميديا نتبعوه. وهذا في اطار الحديث اللي قلته رافع، وهذا راه خطير جدا نظام الطيبات، دونك نسيسر واحنا مش كل شيء مش كل شيء نتبعوه. الوغ جعفر غايب علينا اليوم وغدوه زاد كيف كيف، فنتمنوا له الا الشفاء مريض شويه
2: لطف علي
1: ان شاء الله لاباس.
2: قال عنده بنطاطه في السخانه اسم الله شفت الستاتش
0: كتب كراندير كراندير
2: سيس روي علي لطف علي
0: وحشتوني البنات
2: لا
0: لا بالحق
2: توحشت انيس الغول
0: بريتوش الاوتفيت نتاعي نتاع اليوم
1: الاوتفيت احنا ريني ومش لازم مستمعين يراو بعد نحطوك ستوري خويا
0: سيف تشارت يا مستمعين
2: يا ربي
0: سيف تشارت يا مستمعين
1: مسكينة ربيب والله بيلي مسكينة ربيب مسكينة ربيب مش تعاني وش تقاسي
2: ما تصوروهوش
1: من هذه الحصة اللي أنا تعبت لحقكم طرب ما تاخذوش حسين
3: خذني يا حسين
1: شكرا حسين على التفاعل متاعك الصحي
0: جو قلت له خذني تصور الشارع تصور ريم
1: عنا أنيس ما خير عنا أنيس الغول اسمعوه في ديجيتال ويفز ونرجع لكم
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
5: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما العديد منا صارت له تجربة المال دي ترونسبور واللي تتمثل في إحساس مقلق جدا لما نقرأ حاجة أو نستعمل هواتفنا الذكية وإحنا راكبين في سيارة الشيء اللي خلينا نبطله مباشرة حتى يتنحى شعور بالغثيان والأنكونفور ديرانجو شركة سامسونج تقترح اليوم من أبليكاسيون لكل من يشكو من المال دي ترونسبور وتقضي عليها نهائيا حوالي ثلث سكان العالم يعانون من المال دي ترونسبور والحل يجي من عند الشركة الكورية للقضاء على هذا الإحساس المزعج في 60 ثانية فقط باستعمال اون بير ديكوتور أو ان كاسك إنوفاسيون هذه تم تقديمها بمناسبة World Hearing Day 2026 والمال دي ترونسبور يحدث لما تتناقض المعلومات المرئية اللي تشوفها العينين مع إشارات الحركة اللي تتصور الأذن الداخلية وهذا يؤدي لمضايقات مختلفة كما الغثيان والدوخة أو الشعور بالتعب الشديد هيرابي هي التطبيق اللي هدف سامسونج منها ستيمولاسيون دو لوراي انترن عبر دي زونت سونور الاستعمال سهل جدا يكفي أن نحط نو زيكوتور ونضغط على البوتون ديماري إي لا ماجي أوبير لمدة ساعتين كاملين دون قلق ولا إحساس بالتعب الستيمولاسيون تستهدف مباشرة لورغان دو ليكيليبر دون لوراي انترن وتنجموا تجربوا لابليكاسيون هيرابي على اندرويد فقط نبقى مع شركة سامسونج اللي ما زالت متشبثة بمنافسة كل البروزر الموجودين على ويندوز بإطلاق سون نافيغاتور على منصة مايكروسوفت وبصفة رسمية إذن وبعد الإعلان على وصول بيربلكسيتي على الجالكسي اس 26 ستسرع سامسونج في استراتيجيتها حول سون ايكوسيستيم لوجيسيال وبعد اون بروميير فيرسيون بيتا في شهر اكتوبر الماضي واللي كنا حكينا عليها الجروب سود كوريا أطلق رسميا سامسونج بروزر على ويندوز وهي فيرسيون من سون نافيغاتور ويب اللي كانت حصرية على هواتف الجالكسي بإطلاق هذا المتصفح تحب سامسونج تقوية الكونتينيوتي بين ces appareils واقتراح بديل أو نافيغاتور existant وانستالي على حواسيبنا كيما كروم وإيجا وحتى سفاري لجذب أكثر عدد من المستعملين فإن الشركة تعتمد كثيرا على synchronisation بين les appareils والانتغراسيون d'un assistant d'intelligence artificielle النافيغاتور صمم خصيصا لإيصال هاتف ذكي بالحاسوب لأن سامسونج بروزر يعمل synchronisation des données de navigation كيما الهيستوريك ولي فافوري وحتى لي زونغلي اوفير وهكا المستعمل يتنقل من جهاز إلى آخر بكل سهولة ويلقى كل ما حاجته به من غير ما يقعد يلوج من جديد النافيغاتور زاد فيه سامسونج باس وهو لو جيستيونير دو مود باس ولا انتيليجنس ارتيفيسيال وباش يكون اون فيريتابل بورت دونتري فير لو ويب باحثين من جامعة ماساتشوستس توصلوا لمرحلة مهمة وحاسمة بخلقهم لخلية عصبية صناعية بإمكانها التواصل بفاعلية افيك دي نورون بيولوجيك مع البقاء على قيد الحياة في ظروف مماثلة. المخ عضو عالي التعقيد لكثرة عدد الخلايا العصبية الموجودة فيه واللي عددها يفوق 100 مليار سيلول نيرفوز وهذا حسب لانستيتو دو سيرفو الموجود في العاصمة الفرنسية باريس. لي نورون يلعبوا دور مهم في توصيل المعلومات العصبية وساعات تصير أن عديد الخلايا العصبية هذه ما عادش تعمل وهذا يتولد عليه دو غراف كونسيكونس على طريقة عمل جسمنا تصير اضطرابات حركية كما مرض باركنسون أو الاضطرابات الحسية وحتى فقدان الذاكرة كما يصير في مرض ألزهايمر لما خلية عصبية تموت على عكس باقي لي سيلول دو كور فإنها لا تستبدل ونخسروها إلى الأبد الانتغراسيون نيوروموفيك اللي هي كونسيبت انفورماتيك اللي يخدموا عليها بلوزيور شيرشور لخلق دي سيستم ارتيفيسيال يكونوا انسبيري من طريقة عمل دماغ الإنسان وصناعة شرائح وخلايا عصبية اصطناعية نجحوا باحثين من جامعة ماساتشوستس من إيصالهم بخلايا عصبية طبيعية وخلقوا اون كونيكسيون ما بيناتهم كل تفاصيل التجربة الناجحة هذه تم نشرها في الغوفو Nature Communication هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM stay connected and protected تشاو تشاو
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
5: أريدو طور عالمك

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب.
1: بقيت لي كيف موجودة جعفر القسمية تغيب يرجعنا إن شاء الله نهار الاثنين ساعة صيدة على ديونا فيه موصلي معكم حتىش للنص نهار عنا شوية شخصيات ثلاثة شخصيات شوف شكون يربح تتسويت في تخوزنا
0: تروازنا
2: تروازنا
0: تروازنا
3: تروازنا
0: تروازنا
3: تروازنا
0: تروازنا.
1: الشخصية الأولى
4: عندي فيك أمل يا رباب أنها تكون مرأة.
1: أي
4: الحمد لله.
5: Is she dead؟
4: لا برع الصباح
1: كله محي لا مش
5: بات الله يرحمها
4: حي ربي طول في عمرها اللي رافع اليوم جاي ونفخص بي تونسية
1: تونسية
4: تونسية
5: مغنية مدامة
1: لا
4: ممثلة
1: نعم
5: كبيرة في العمر
1: لا ليست كبيرة في العمر
4: مثلت في رمضان هذا
1: ما نعرفش
4: باه
1: مش لازم
5: جميله وطويله القامه
1: صحيح وجميله
4: ما زلت كي عملت حضور في قناه الحوار
1: ليه
4: ليه مش
1: قاعده نتبع في
5: لقبها فوزي فوزي مكحله مقروه
4: ماهيش سميره مقروه طويله وجميله يحكي على سميره
1: حتى هذه جميله
4: طويله وجميله ما نعرف مخرو وين ماشي هو نعرف فاش يتفرج باه ما تعرفش مثلت باهي كوميديا
1: مختلف
4: مختلف
1: دراما اكثر
5: دراما. لقبها بلاصه موجوده في الكابون بعد
1: نص دقيقه لقبها والله
5: مش سليماني
1: ماهوش
4: بلاصه موجوده في الكابون مثال شربي مثال بي دراما بي مثلت في اعمال عبد الحميد بوشناق عرفناها مع عبد الحميد بوشناق
1: ظهر لي
4: لا باه مش فاطمه صفر ومش ياسمين ديميسي ومش العيد ومش الشله هذيك باه امشي هاي نصفيهم بشوي بشوي
5: مثلت مع سامي الفهري تسوق في ديكابوتابل وياسين بن قمره نكزلها في وسط الكرم
4: يا ربي راقتل
1: اقسم بالله
5: اعطيكم المشهد كامل باش نفهموا الموضوع
4: عائله فنيه عندها شكون ياخذ في العائله فنان
1: ما عنديش فكره
4: ما عندهاش فكره
5: حبيت على بنت من فخته
4: اسمها ملك عويش واصل اي
5: لا لا لا لا شعرها شتان
4: يا ربي يحبوا يعاونني مره في حياتي
5: شعرها شتان شعرها شتان يعني نسيت
1: كيف يصير شتان ما نعرفش شتان مستصفر
4: اغزر لي
1: يا ربي
5: رجلها رابور
4: ما تعرفش انت هل هي مثلت رمضان هذا ولا لا
1: طلع علاش ما نعرفش انا مثلت رمضان هذا
4: ولا
1: علاش
4: علاش
1: هي وين تمثل
5: في البرة في الخارج
4: في الخارج
1: سمي تخرج
5: اي
1: امشي وين في الخارج
4: في مصر في مصر
1: نعم عيشوا حياتكم توي
5: زروق
1: تونس كيف سمعتوا حتى ليه ها
4: مش دورة زروق
1: نوب نوب نوب نوب
4: في قالة الصغيرة
5: رشا معاوية
1: لا
4: رشا معاوية
5: كلكم في مصر
1: لا لا مازلت فما شكون
4: في عمر مش عايشة بن أحمد
5: عايشة بن أحمد عايشة بن أحمد اليوم
4: عايشة بن أحمد طلعتها
5: عايشة بن أحمد
4: شكرا أوصل مش معانا جملة عايشة بن أحمد
5: عايشة بن أحمد قرأت في الفاك اللي مقابل الفاك نتاعي بالضبط
4: في بالك قلناها في تروازونا قبل وحكيت لنا الحكاية هذه أنت مرة أخرى يا
5: تعرفوا المصداقية نتاعي
4: جميل عايشه بن احمد سلموا عليها شتان ليه عاد
1: انا قلت لك شتان في المستصفر معناها وقتك عندك عندها مسلسل حاليا قاعدين هذيك علاش ما عنديش فكره الحق مش قاعده نتبع في
4: اما نحييهم اللي نسميو الكل
1: ولا فرنساوي تحيه ليهم
4: نحييهم اللي سميناهم الكل واللي رافع ما معناه
5: لاباس
4: راه يحبكم هو ما يقصدش راه والله يحبكم
1: مش ما يثبتش بين الميموار
5: ننسى لسامي ننسى
1: شكرا نقطه لريم نور الدين صفر من النقاط الى السيد رافع المجدي اذا نواصل
4: نواصلوا هل هي امراه
1: نعم
5: اليوم كلها امراه هذا اللي وكلهم حيينا حيا متوفيه
1: هذه
4: حيه حيه تونسيه
1: لا
4: لا امشي
5: مصرية
1: لا
4: عربية
1: لا
5: سي بون جوي اوروبية
4: اوروبية تقول جنسية
5: امريكية
4: ما شفت حد لاتينية باهي ممثلة
1: ما باليش حسام حبيبي
4: ممثلة
5: ممثلة يا خلينا في البلاد
1: نوب
4: مش ممثلة
5: امريكا امريكا
4: يا دي قالت لك اللاتينية عاد
5: امريكا اللاتينية
4: باهي رباب
1: نعم
4: تغني
1: اي
4: امشي
5: تغني في امريكا جينيفر لوبيز
1: في الجو هذاك مش جيلو
4: عندها اصول عربيه اي شاكيرا
1: يس
5: شاكيرا
4: نقطه
1: شاكيرا شاكيرا
4: جميل
1: والله ريمه
4: اي بيان سور
5: اسمها ريمه
4: بيان سور
1: اللي ريم جاوبت ماما زملاء في في في وذني معناها في الكاسك
5: ريم سي صح
1: ما نجمش نسمع
4: وي ريم
1: يعطيكم الصح
4: الثالث
1: بربي شفتوا وين غنيت اخر مره في البرازيل كيف قدش
4: زوز ملايين
1: زوز
4: ملايين حضور زوز ملايين ناس
1: ضحكني ميمز قال لك شاكيرا مش عارفه روحي هي شاكيرا
4: مش
1: واعية مش
4: مستوعبة هي لا حاجات انورم معناها اون ايشيل اونيفرسال
1: وعملت زغريتا مرة أخرى ظهر لي شميتها في سابرينا
4: في سابرينا كاربنتر اللي ما عرفتش الزغريتا العربية اي شاكيرا شاكيرا زوز ملايين عرض مفتوح حاجة حاجة معناها المشهد أصلا مهيب على الأخر صح ليهم
5: ايه بلاش عاد بين شير كتب
4: الكونسيرت في تونس تام كونسير بلاش يتلموا مزمل ايه
5: بالك البرازيل البرازيل 100 مليون رم.
1: اه شكون هاي باش يعمل ايش
5: اي ما بنعرفش والله نحن يذولي صار مره في بالكم الشنبول
1: جيل سانتر فيل صارت قبل
5: لا صارت في سانتر فيل
4: فما توجه
5: بلتي وكل عمل في سانتر فيل
4: في سياق توا شهر التراث اللي هو الشهر هذا فما عروض في الافنيو مفتوحين معناها للجماهير الكل اي مش اما مش كيف سي با لا ميم ايشيل بيان سور شاكيرا
5: اسماني بليش شنو اكثر كونسير اول كونسير دخلتوه في حياتكم شنو نتاع مغني ذكروه ولا اول كونسير انا نذكر كنا نحكيكم نحكيو
4: الحقيقه كنت نمشي ياسر المهرجان سوسه كان يجيونا برشا فنانين نتذكر برشا حفلات
5: اول فنان
4: كاظم السيس انا كاظم السير صوفيا صادق برشا برشا كنت نمشي اما اكثر واحد نتذكره ما نعرفش هو لولو ولا لا على زلزلي على زلزلي تذكروا تعرف على زلزلي ولا
1: لازم
4: ما تعرفش على زلزلي كان لا فتشاش اللبناني يا حسره على زلزلي يظهر لي ثلاثة سنين في جرت بعضهم يجي لسوسه قد ديما يجي فكنت نمشي نحضر
1: مره راه
4: حاجه شتيح ودنيا وموسيقى شيء كبير نشوفه
1: شو دبكه معنا ودرا شنو
4: لا لا عنده غنيات عنده مره غنيات على زلزلي يا حسره تو نسمع اغنيه كان يحبوا على زلزلي راهم فهموني
5: انا دون لو طون مازال كي خرج فوديل تيمون جو تي جاء فوديل فيستيفال الزهرة
4: واو.
5: اللي هو فيستيفال الزهرة كان كاسح وبوغرنين مش نورمال يا حسرة خسارة والله دوك قصونا الحاج والحاجة أنا وشكون أنا وسيل محامي خوي
4: خوك هو
5: المشكل فيش إنه
1: شكون سمحني الفنان
5: فوديل
4: فوديل
1: أوكي
5: المشكل فيش
1: والمتخ كيفاش نفس الذوق الموسيقي انتي
5: لا لا
4: المتر مشى الحاجة قروا
5: المتر مشى خاطر انا مغروم هو مشى باش يهزني
1: داكور
5: المشكل فيش انه الزهر نتاعو ياسر خايب انه المسرح نتاع الزهرة مش شكل لانكليني باش اللي بدا التالي نجم يشوف كله فرد نيفو وانا قصير ونحن جينا من تالي بكل كونسير كامل هزني على ظهره
4: والله
5: هو ما تفرش هو يشوف في راس الشخص اللي مقابله وانا نشوف فوق الراس بالضبط وتفرش في فوديل وفوديل اللي ريتميه برشا شتيح قعد ظهره مفتول جمعة كيف ها
1: محلي
5: لا وانا هو ديجا اخر مزيان
1: كلمين واسبوعي على قطعه
5: اخر مزيان عملها فيهم تاع فوديل
1: هذا اسبوعي
5: اخر مزيان تاع فوديل
4: والله ذكرتني في الفنانين الاجانب نذكر في في في مدينة الحمامات جي كورني قولي ما تعرفش كورني
5: كورني
4: بالحق
5: شاك جور كوم لو ديرني
1: بابا ميرسي على الذوق الموسيقي نتاعكم المختلف ولا اسمي لي انا ما نعرفهاش انا نعرف حاجه اللي فما اخبار تويكا
5: لازمنا
1: نمشيو اخر مسجدات الاخباريه نرجع لكم بعد شوي
2: ساعه سعيده ساعه سعيده
6: ببليسيتي
7: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة واب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام كونوا في الموعد أنفولاين 23-121 393
2: ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز العشيرة ديوان فام عسلامة المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية نيسلم زوغي يفيد في تصريح لديوان فم أن الرحلة الافتتاحية تقل 270 حاجا وحاجة من ولاية بنزرت في اتجاه المدينة المنورة. وكشف المزوغي عن اعتماد إجراء تنظيم جديد لأول مرة بالتنسيق مع الخطوط التونسية والخطوط السعودية تحت شعار مسافر بلا حقيبة يهدف إلى تسهيل تنقل الحجاج والتخفيف من الأعباء اللوجستية.
6: اليوم إن شاء الله تطلق أول رحلات الحجيج للبقاع المقدسة، 270 حاج من ولاية بنزرت توجهوا المدينة المنورة، فما إن شاء الله 43 رحلة باش ينطلقوا إلى البقاع المقدسة، رحلات تمشي للمدينة المنورة ورحلات تمشي لمكة المكرمة من مختلف مطارات الجمهورية. بالنسبة لبعثة جمهورية تونسية للحج اللي هو مكتب شؤون حجاج تونس، يتكون من 336 عضو، 6 بعثة رسمية و330 متوزعين ما بين دينيين من وزارة شؤون دينية، أطباء وممرضين من وزارة الصحة وممثلي شركة الخدمات الوطنية الإقامات. السنين إن شاء الله أكيد أنه بالنسبة للمرحلة هذه تفتح حاج بلا حقيبة إن شاء الله على جميع الخطوط، سواء الخطوط التونسية ولا خطوط السعودية. الحاج باش يمشي إن شاء الله يلقى الحقائب نتاعو، قالهم توا يلقاهم الحقائب نتاعو النزل نتاعو، هذه في مرحلة الذهاب. وكذلك في مرحلة الإياب إن شاء الله باش يجوه المسؤولين ويسلموا الحقائب نتاعو ويلقاهم إن شاء الله كي يوصل للمطار من تونس.
8: مدير عام طيران المدني نضال السويلمي يقول أن التحذيرات الخاصة بالموسم الحالي اعتمدت على تقييم شامل لتجارب السنوات الماضية بهدف تفادي الإشكاليات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجيج. وأشار إلى أنه تم برمجة نحو 43 رحلة جوية تنطلق من مختلف المطارات التونسية لتأمين نقل قرابة 11 ألف مسافر يشملون الحجيج والبعثات الرسمية واللوجستية.
9: كل عام نعملوا تقييم للعام السابق، شوفوا وين نجموا الأماكن اللي نجموا نحسنوا فيها، تكون فما معناتها اجتماعات وتقييمات مع مختلف المتداخلين في المجال، شوفوا يعني الهدف الأساسي هو أنه الحاج يقوم بالواجب الديني متاعه والسفرة ذهابا وعودة في أقصى ما يمكن من ظروف الراحة، وهذا يراه هدفنا الناس الكل، لأنه هذوما هما والدينا وإخواتنا وعائلتنا، دونك نحاولوا باش نكونوا ما نقصروش معاهم، تالي نوفروا ما يمكن توفيره، وإن شاء الله هكم تشوفوا الأجواء طيبة إن شاء الله. يمر فما تقريبا 43 رحلة على جميع المطارات التونسية، تقريبا 11500 مسافر، هذا الكل معناته فيه تحضير زاد لوجستي في جميع المطارات خاصة المطارات الداخلية.
8: الوضع والجو يكون بعد ظهر اليوم الخميس ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، وتكون محليا غزيرة خاصة بولايات الكاف وجندوبة وباجأ وبنزرت وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات، ثم تشمل تدريجيا آخر النهار المناطق الشرقية للشمال والوسط وتكون بأقل فاعلية. الدول الأعضاء في التحالف من أجل منع الفظاع وتحقيق العدالة الذي يضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، هذه الدول تعرب عن قلقها البالغ إزاء تقارير موثوقة تتعلق بوقوع أعمال عنف جنسي مرتبطة بالنزاع ضد النساء والفتيات في السودان. وشدد التحالف في بيان مشترك على مسؤولية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفائهما بموجب القانون الدولي في منع مثل هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. مسؤولون هولنديون يفيدون بأن نحو 40 راكبا كانوا على متن سفينة سياحية تفشى فيها فيروس هانتا القاتل نزلوا من السفينة في جزيرة سان هيلينا، وتقع الجزيرة في جنوب المحيط الأطلسي وتتبع لبريطانيا وتعد من أكثر الجزر عزلة في العالم، إذ تبعد نحو 1900 كيلومتر عن السواحل الغربية لإفريقيا. ويحقق مسؤولون وخبراء في الأرجنتين لتحديد ما إذا كانت بلادهم مصدر تفشى لفيروس هانتا الذي اجتاح سفينة سياحية عابرة للمحيط الأطلسي. وتصنف الأرجنتين التي انطلقت منها رحلة البحرية إلى القارة القطبية الجنوبية بشكل مستمر من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها الأعلى في معدل انتشار هذا المرض النادر المنقول عبر القوارض في أمريكا اللاتينية. ويقول خبراء أن ارتفاع درجات الحرارة يوسع نطاق انتشار الفيروس، لأن تغير المناخ وارتفاع الحرارة يؤديان إلى تغييرات في النظم البيئية تسمح للقوارض الحاملة للفيروس بالازدهار في مناطق أكثر. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في سفيقز على الفريكونس 9.2.

تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب.
1: العشرة واربعتاش دقيقة ساعة سعيدة مصلي معكم حتىش للنصف النهار. اليوم قررنا انه رافا هو اللي يستقبل مساجاتكم وكلماتكم اقتراحاتكم. عنده هو
2: من الديمقراطية
1: وقررنا وحدنا احنا انا و...
2: مثالش ولا دجاف. اما بسمة بالحاج بعثت لي عندها ديديكاس بيتا ان شاء الله ما خبرتش.
3: لا اليوم الهجوم لازم تحل انستغرامك وتركز مع المساجات الكل.
1: حقا وصلوا لي برشا مساجات البارح في الليل على الباك. هذاك علاش قلت لك فما برشا ناس يعاودوا يسمعونا في وقت متاخر ممكن يختلف التوقيت. دونك ميرسي الناس الكل ان شاء الله بنجاح. تا وبعديك رفاع يقرا لكم على رفع المجدي.
2: خلاتي دي شو اسمه
1: بيسي تفضل.
2: جوست بسمه بالحاج تحب تقول عيد ميلاد سعيد لاختها فاطمه بالحاج. باه سد المستمعين
3: وسد المشاهدين خاطر حصصت لي عيد ميلادها
2: بسمه. ان شاء الله اختك ان شاء الله عيد ميلادها سعيد. باه الانستغرام تاعي سهل برشا. تدخل على كالبار الفقاري من فمك المكبره
3: تكتب
2: رفع المجدي اخ ا اف آ آ مارتين. تبعد شوية تبعد شوية المجدي E L M A G D E. تطلقاني لبس سوريا زرقة كي هذية وكاسكيت وقدم ميكرو هكا عام أبقس واحد في التصاور بشي يخرج لكم هذاك. أنا انزلوا عليه ادخلوا وف فولو مي
3: انا
2: فولو ريفر
1: مش فولوي. وكعنا فقره اسمها
2: بعثوا لي سامحني نسيت بعثوا لي كومين مثال شو انت فلويت.
1: شكرا لك ميرسي. شو
3: حبيت جوست نقول للعبيد اللي سمعونا راهو انا تعصفت عليهم في الاختيارات الغنائيه وسمعتكم كورني باسكو فيان دو لوان. لقيت لكم على الكونسير نتاعو في الحمامات 20 ولا 25 سنه التالي. وعلى زلزال اللي ما تعرفوش
1: ما نعرفهمش.
3: وعلى زلزال اللي ما تعرفوش ربيب سمعنا يا حنون قلبك حنون
1: من البوب حنون. والله مرسي مرسي فرحت لي انا كل مره نكتشف معاكم اشخاص جدد. يلا ما يفوتكم شيء من الاخبار معنا تتسويت في الاخبار. سعيده مش سعيده
4: اخبار سعيده اخبار مش سعيده.
3: في أخبارنا اليوم الحقيقة أنا نصنف خبر مش سعيد على خاطر عنا برشا ذكريات معها البلاصة العبيد اللي في العاصمة نتصور في مدينة المرسى الجميلة. أبار الذكريات معلم مزيان فما دي كارت بوستال من أول الدنيا متاع المرسى ديما نشوفوا فيهم هك المشهد متاع البحر اللي فيه قبة الهواء. قبة الهواء اللي بناية قبة الهواء في مرسى الشاطئ بناية إيكونيك قديمة الناس كل تعرفها ومعناها مكون من المشهد الجميل متاع مدينة المرسى. وصلنا إلى حافة الكارثة ولتفادي الكارثة المحتملة بلدية المرسى قررت الإخلاء الفوري لبناية قبة الهواء في مرسى الشاطئ بعد ما تم تصنيفها خطيرة وقايلة للانهيار. الخطوة هذه أعادت للواجهة ملف المباني التاريخية اللي مهددة في تونس على خاطر تاريخ طويل من عدم العناية والصيانة والترميم اللي وصلها للحالة هذه وتولي على شفاء الانهيار. دونك كما قلت لكم بلدية المرسى قررت الإخلاء الفوري بعد ما ثبت أنها اختيرة ولات وتنجم تنهار وذلك استنادا بالطبيعة لتقرير خبير عدلي وإذن قضائي عاجل يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات. قبة الهواء من عرش كان عندكم معها ذكريات. رافع
2: معي تناكل في الكروفيت باني أنا غادي
3: صح
2: حن الكروفيت باني نذكره كما توا بنين والله رخيص رخيص رخيص والله معروف رخيص.
1: تعرفش هو جميل بزور وكانت حاجة يسر مزينة
2: فسألك حاجة نتذكرها كما توا وقتها في شتاء طاوله وعندهم وقت الديفيتر والموج. تعرف البارتيكولاريتي نتاعها شنو كي تبدا
3: الموج يضرب في البلار وانتقاع
2: الموج يضرب في البلار وانتقاع
1: ريت الذكريات هذه الكل يحكي على رافع مالوروزمو ما عادش الاجيال الجايه باش تعيش.
3: صحيح فما حتى مشاهد في افلام وفي مسلسلات كلهم في البلاصه هذه موثقه حتى سنيك كان فما مشاهد في رمضان قدام قبه الهواء. دونك الحاله تدهورت برشا. نحب نذكركم اللي هي ترجع لاوائل القرن العشرين وكانت مصيف للباي. الباي كان يصيف غادي وتحولت من بعديك الى ملكيه خاصه ومن بعد عادت. نحكيوا على الموضوع هذا بالضبط على خاطر عندنا سي النايب ماهر الكتاري حكي في الموضوع وقدم معلومات فيما يخص الوضعيه نتاع قبه الهواء. سي ماهر معنا بالتليفون. صباح الخير.
5: صباح الورد.
3: مرحبا بك. مرحبا بك سيد النايب ماهر الكتاري. حبيت نسالك على مشكله قبه الهواء اللي هي مشكله قديمه جديده كل مره يتطرح الموضوع وكل مره نعاودوا ننساو ونرجعوا اليوم بشكل جذري معناها بقرار اخلاء على خاطر حبينا الساعة. خليني باش نفهم أنا قرار الإخلاء هو من البلدية بالطبيعة. العقار هذايا المعلم الأثري هذايا على ملك شكون هو؟
5: الساعة أول حاجة أنتم على ميسيون تبديت بخبر مش سعيد، أنا ماذا بيا وقت اللي نوفى الانترفونسيون تاعي والإخبار السعيد إن
1: شاء الله. والله ماذا بيا سيد النائب، كلنا أمنيتنا شعب التونسي الكل ماذا بيا،
5: كلنا ونحب نذكر لنا نائب على كارتاج سيدي بوسعيد والمرسى دونك قبة الهواء تهمني دون مانيير تري امبورتونت، ما تهمني برشا. شوف هي توا على ملك خواص، هي كانت قبل على ملك خواص وقت تبنات سنة في حدود 1920 وبعد الاستقلال خذتها الدولة، وبعد في سنوات 80-90 الدولة رجعتها للوراثة اللي كانت متاحهم قبة الهواء. وتتذكروا انتي تحكيوا قبيلة على الموج باش يضرب البلار على قبة الهواء، كانت مستعمل، كانوا هذوكم الملاكة الوراثة كارينها بو دي ريستوران، ولكن للاسف الشديد في الفتره هذيك ما قاموش بالصيانه ولا ما نجموش ولا ما كانش عندهم علم ولا معناتها كل واحد عنده ظروف وانا ما ندخلش في الامور هذيا. فقبه الهواء قعدت الامور نتاعها تدهور بشويه بشويه حتى وصلت للحاله اللي فيها. توا فما نزاع في القضاء، فما قضيه منشوره في المحاكم التونسيه بين الدوله التونسيه وبين الوراثاء، اللي الدوله التونسيه قالت مادام الوراثاء ما تلهاوش بها وهذا معلم تاريخي باش نسترجعوها. فما قضية جارية حاليا توا حاليا على ملك الخواص، قبة الهواء ملك الخواص،
1: دونك نزاع مع الدولة، الدولة تحب تسترجعها لأنه واضح
5: تسترجعها. توا نمشي في قضية الحق، القضية اللي موجودة اللي باش نرجعكم خبر سعيد. التطور، وانا خرجت وعملت فيديو دخلت نعرف جماعة المرسى، الناس كل تكلمني مش المرسى برك راه الضاحية الشمالية الكل وتونس العاصمة الكل مش بها قبة الهواء. قبة الهواء سنة 2022 صنفت معلم تاريخي، 2022 راه مش 1980
1: تو معناها هنا 2023 في بني مارس 2023 وزارة الشؤون الثقافية صنفتها كمبنى ضمن المعالم التراثية
5: 2022 وبعد 2024 احنا كمجلس نواب الشعب صدقنا على قانون نتاع البنايات المتداعية للسقوط.
1: واضح. شو يقول القانون سيدني؟
5: القانون هذا يقول إذا كان ثم بنايات متداعية للسقوط ويخرج لهم خبير وجب إخلاؤها. أو باش نجيك تو باش نقول شنو يقول إكزاكتومون. تو تقول لي علاش نقول في الكلام هذا؟ الكلام هذا مهم برشا، وأنا قلت في الفيديو اللي هبطته للمرسى أنه ثم تدرج قانوني. إحنا نعيشوا في دوس قانون مؤسسات، ما تنجمش دولة تجي ملك خاص وتتدخل فيه تعسفيا بالتعسف. هذا معقول يقول الكلام
1: هذا؟ معقول؟
5: ملك ده. دونك شو عملنا احنا؟ تهمنا مع البلديه وتهمت انا الحق انا كوم جو سوي انا رئيس لجنه الماليه في مجلس نواب الشعب. تهمت معه وحكيت وقت اغتنمت الفرصه انه السيد وزير البيئه جاء للمجلس وحكيت معه في الموضوع هذا، والسيد المدير العام تاع لابال زاد كيف حكينا ولقينا الحل وعملنا برنامج فطرناه باش نمنعوا قبه الهواء هذه نتاعنا الكل. نتاع تونس الكل راه قبه الهواء. دونك احنا غالبا انه 2022 قبة الهواء تصنفت معلم تاريخي، وبالقانون تاع 24 قررنا باش البلدية المرسى تطلب من المحكمة الابتدائية بتونس باش تخرج خبير باش يشوفه باش يعمل
2: المعاينة
5: نتاعو وبالمعاينة نتاعو خرج عمل معاينة عند ثلاثة جماعات وقلت هذه كيف خرجت الفيديو قلتها عمل معاينة ودخل الداخل وعمل التصاور وشاف العرس والتقرير نتاعو قال أن البناية هذه متداعية للسقوط. دونك هذا التدرج القانوني باش نفهموا، لأن الدولة بتجمش تتدخل في أملاك خواص كي هي بناية تاريخية مصنفة تاريخية ومتداعية للسقوط. متداعية للسقوط معناها الإخلاء راهو حاجة عادية أو عادية جدا، حتى كان دار ولا عقار في البلاد العربي ولا في تونس ولا في سوسة والمستير الإخلاء يكون فوري. الإخلاء يكون فوري باش نطمن جماعة الضاحية الشمالية والمرسى خاصة. تو علاش تقول لي علاش نعملوا هذا؟ على خاطر مادام عملنا الحاجتين هذوما تولي لابان عندها الحق باش تتدخل باش تعمل الصيانة نتاع قبة الهواء بدون ما تاخذ رخصة نتاع
1: الخواص.
5: كيفاش القانون كيفاش مشينا انا هذا فسرته وحبيت راه مهم برشا باش الدوله نتاعك راه تطبق القانون نتاعها.
1: طبعا
5: راه شيء مهم برشا. هذاك علاش عملنا خرجنا الخبير ومشكوره القائمه بالاعمال دي كتبت العامه نتاع بلديه المرسى ضربت الحكايه خاطر الخبير ينجم

0: مليتين
1: هذاك شنو حبيت نفهمه اللي راهو معناها قاعدين عاملين مجهود معناتها مش واحد لكن الناس الكل تطلب فيا وانا نايب على المنطقه وعملت اللي نجم عليه واستغليت البلاصه اللي انا فيها في مجلس النواب باش دربنا وعلى خاطر نعتقد انه معلم تاريخي كيما هذا ملك تونس الكل يظل الناس الكل جات وعملت دوره في المرسى وشافت
2: وتقول سي ماهر سيد نايب
1: بكريت حتى متاعي أنا راه
3: حتى أنا سي ماهر حتى أنا ويظل لي كني ريته مرة في قبة الهوى سي ماهر
2: وانت سي ماهر
3: وانا قاعد نشوف وين ريته قبل زعمة نشوف فيك في التصوير سي ماهر توا بالكوستيم
2: سمير توا صحيح توا انت لهنا قبة الهواء وحمد لله انه فما حلول وحمد لله انه فما معناها لقيتوا الحل مع لابال وما فماش مشكله ما بين الملكيه للدوله ولا للخواص. المهم المعلم التاريخي
1: وصلنا أيوة. لاخر المطاف حتى الفلوس راه حكيت عليها مع سيد المدير العام تاع لابال قاعدين نشوف فما باش نلقاو الفلوس للتربيه.
4: مازلت مش مرصوده سيد النائب الاموال لكن في اطار الحلول
1: باش نكون واضح جدا. الاموال هذه باش تجي من منظمات تحمي التراث واحنا راهم واحنا قاعدين نعملوا في البروسيدور هذه الكل اتصلنا بالمنظمات هذه فما منظمات عالميه فما توانسه اللي يحبوا يشاركوا وان شاء الله التسكيه فينانسيه مريقل ما احناش باش ناخذوا من ميزانيات المرصوده البنايات اخرى باش ناخذوا ميزانيه اخرى باش تجينا وباش نبداو نخدموا في
2: الحل
4: قدنا.
2: سي ماهر توا هذيا قبة الهواء وانتم اولاد المدينه وانت نايب على الضاحيه الشماليه ونتسماو لقينا لها حل. حبيت نسالك بما انه مهتم بالموضوع هذايا اكيد اليوم فما الاف المباني والمعالم التاريخيه اللي فقدناهم بسبب الاهمال وغياب الترميم وفما ليونكور كيف كيما وضعيه قبة الهواء ما نعرفش على اذا فما حلول اذا فما مثلا مواصله للقانون اللي عملتوه في 2024 باش نلقاو حلول لصحيه للمباني هذيا على خاطر عندنا في برشا بلايص في تونس العاصمه وفي غير العاصمه اللي يستحقوا نستحفظوا عليهم ما يضيعوش منا كما قبة الهواء.
1: شوف ثم برشا حلول وانا بالنسبه لي انا ما نعرفش اذا كان تمشي للمرسى تشوفوا القصر نتاع البي اللي وراء المرشي كيفاش ترمم هذاك هكا ولا لا ترمم وقعد بالطابع التاريخي نتاعو وكل شيء. شوف ثم حاجه الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص مهم برشا وينجم يمنع لنا برشا بنايات وبرشا تاريخ نتاعنا ما نسميهاش بنيه نسميها تاريخ نتاعنا
4: طبعا
1: هذا تاريخ نحن. الحاجه اللي ما احناش قاعدين نستعملوا فيها هو الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. خاطر ساعات تلقى البنايه هذه ملك الدوله ملك البلديه مثال تو عندنا برشا اشكاليات في البلد العربي وقاعدين نتبعوا فيها لانه زاد نحب نشكر زميلتي النايبه من المدب اللي تابعه المدينه العربي اللي قاعدين يعملوا قاعده تعمل في مجهود كبير. هي كانت زاد رئيس جمعيه صيانه المدينه دونك عندها علم بهذايا الكل واحد لكن الاشكال انه فهم برشا بنايات على ملك البلديه ولا ملك الدوله وتعرف لا لوغدور دو ليتا ثقيله الدوله باش ترمم وتعمل بزاف تشد لك سنين حتى لين تلقى البنيه تمشي دونك لازمنا نستعملوا لو بارتنيريا بالنسبه لينا لو بارتنيريا بوبليك بريفي وزاد فما حاجه اخرى راهو في البلدان العالم فما تحفيزات جبائيه اذا كان تشارك في ترميم معلم تاريخي ولا معلم اثري هذا قاعدين نحاولوا نمشيو فيه وان شاء الله قاعدين معناتها ليزانسيتاسيون في الشارع نتاع شركه تقول لك انا في بقعه مثال باش نخلص 100 مليون اذا كان تحط 20 مليون ولا 30 مليون في ترميم معلم تاريخي
2: في اطار مسؤوليتها المجتمعيه معناها تنجم تخدم هذا. دونك انت سي ماهر ترى انه الحلول لازمها تكون في الشراكه ما بين العام والخاص باش يمكن التسريع نتاع الخاص ينجم ينقص علينا الثقل نتاع الاجراءات الاداريه
1: لانه العام الاجراءات نتاعو باش يعمل في الدوفر وشوفوا احنا المشاريع اللي موجوده في الدوفر يشد لك عامين ثلاث سنين باش تبدا ومعلم تاريخي
2: ما يستناش
1: ما نجمش يقعد ثلاثة
4: سنين. والله إذا لاحظت سي ماهر في كلامك معناها فما برشا سهولة عرفت في الكلام، لكن احنا لازمنا أكثر مرونة في تطبيق القانون، خاطر أنت كما قلت معلم أثري أي للسقوط مش يستنينا احنا حتى نكملوا للمراحل الكل البروسيدور نتاعنا مش يستنى معناها.
1: أنا راه مش سهولة في الكلام، أنا حبيت نبعث لكم دي زون بوزيتيف.
4: أنا عارفك سمعتي رديتوا خبر سعيد، رديتوا خبر سعيد.
3: بالله سي ماهر سي ماهر.

0: سمير
1: لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون
2: المقصود به سمير انه فما الحلول لازم يتم تطبيقها. هذا هو المقصود.
1: فما الحلول، راهو الحلول موجوده وحتى في الاداره فما عباد راهو تحب تخدم وتحب تقدم بالبلاد، من مديرين عامين، من مديرين، من اعوان دو سامبل داجور، راهو فما برشا عباد تحب تخدم البلاد هذه، لازمنا نعطيهم الفرصه. انا ديما انا ديما متفائل، راه بالرغم الصعوبات الموجوده بالرغم كل شيء التفاؤل واجب. اذا كان نحطوا كلنا اليد في اليد راهو نعملوا العجب.
0: سمير بالله قبل ما كنا مازال
3: ان شاء الله
0: رفع المجدي مواطن من ولايه بن عروس، مرحبا بك سمير.
3: هو بيدو راهو سمير رمضان
0: بيدو اللي كلمتك بكري. بالله كان عرضك زميلك النائب عن ولايه بن عروس في البرلمان، نحب البنيه نتاع حمام نلف، القصر نتاع حمام نلف نتاع الباي القديم.
3: نلقاو
0: في حل، الكل اكشاك، سكروا شباب قصر المنصف باي. بالله يا سمير كان ينجم هو يعمل نفس الانيشيتيف اللي عملتها انت مع قوبة الهواء في المرسى، يخرج خبير ويعمل هكايا. والله بالحق راهو منظر حمام نلف في الدخله ينجم يخرج حاجه ياسر مزيانه، تولي ميزون دوت، تولي مسرح، متحف، تولي اي حاجه. وش بونس على ملك الدوله هذيك مش ملك خواص.
1: تحب نقول لك حاجه ترى انا ماني شوف حمام نلف، اما حمام نلف يحكي لي عليها الوالد الله يرحمه والعائله اللي يمشي كانت من اجمل المدن عن
3: صحيح
1: ولا حمام نلف ورادس كيفاش كانت هذا الكل نجم نرجعوه. راه بونيو سيود راهو كانت كانت البونيو سيود في وقت من الاوقات كانت تقوم البوليونور.
3: هذا مواطن
2: لازم نحافظوا على التاريخ
3: سماهر غيور، هذا
1: زميلنا نحافظوا نحافظوا ونقدموا. شوف وديما اسمع البرنامج نتاعكم مخبر سعيد، يوم سعيد نحيونا من
3: مخبر سعيد، ما عادش نعملوا مخبر سعيد ان شاء الله.
2: ان شاء الله سيمي
3: يفضلك يفضلك.
1: ديما التفاؤل راه اون ا بوكو بروبليم، انا ما نجموش ما نقولوش عندنا مشاكل وكل شيء، لكن لازم ديما نقدموا لقدام. حتى اليوم ما نجحتش غدوه تنجح.
3: ربي يفضلك. شكرا سي ماهر الكتاري النايب عن قرطاج سيدي بوسعيد المرسى الضاحيه الشماليه. هذايا كان موضوع قبة الهواء. شكرا ليك وشكرا للمداخله نتاع المواطن الغيور من الضاحيه الجنوبيه. ان شاء الله ان شاء الله تلقاو حلول
2: في
3: الضاحيه الجنوبيه.
2: والنواب سيد النواب نجم دخلوا معنا على البوليو سود خويا، وضحوا لنا علاش
3: غير بهتر تفاعل معنا. ابتسام تسمح لنا واحنا نعملوا الدنيا.
0: والله انا قادر من المنبر هذا نتاعي نخدم مع اي انسان يحب يعمل حاجه في البوليو سود. والله من المنبر هذا انا
2: كل واحد يخدم على ولايته والجهه نتاعو يسي رفع. رانا محلينا، واللي ما يحافظش على التاريخ نتاعو ما عندوش مستقبل. راهو ذي سهل الحكايه، لازمنا نحافظوا عليه.
3: هذا كان
2: الحاجه
3: الخبر اللي ولا ساعي.
2: الحمد لله احنا مواصلين معكم حتىش للنصف النهار. فاصل، خليكم معنا ما تبدلوش الموجه.
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: بوبليسيتي.
6: هذا صوت اللي تسمعه من اللي تحط ساقك في المطار باش تسافر مع مصرف الزيتونة، سول وجول ودور البلدان. تمتع بتمويل رحلات يوصل حتى ل 100% من حق الفواياج، ورجع بالأقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اليوم وغدوة، إن أمن ونحقه.
7: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
8: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: العشرة واثنين واحد واربعين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم حتىش للنص النهار. هذه ساعة سعيدة، وعلى ذكر ساعة سعيدة والأوقات السعيدة واللحظات السعيدة، هي ديما تجي معنا مش صديقة البرنامج،
4: جد
3: راي ديما معنا هي لدريدي. أهلا وسهلا،
5: عسلامة عسلامة، صباح النور، صباح الورد، صباح الفل ليكم وللي يسمعوا فينا الكل.
3: شنيا الدنيا؟
5: الحمد لله لاباس،
3: التحضيرات على أشدها،
5: نمشي ونجي برشا هوني على خاطر البلاصة اللي نحبوها قبل كل شيء.
3: احنا نحبوكم زيادة
5: بالضبط، هذيك علاش خاطر الحب متبادل، والكلنا نحبوا اللي نحنا نعملوا فيه وانتم تعاونوا فينا عليه.
3: بيه عندك كلام ساعة باش تقولوا رافع قبل ما نبداو في المهمة نتاع اليوم؟
5: مش الجماعة اللي فات تحكينا انه اللي في الاوف يبقى في الاوف؟
3: ايه، واحنا جايين نهز النفوس.
5: ايه يا اخي، وزينوا بابين
3: غدوة تجي،
5: غدوة مسوي رافع، حبيت نعلمك معناه الناس يسمعوا فينا ان هما فرحانين في غيابك انت وجعفر.
6: اوف
5: الحقيقة معناه انا راني نحب نهدي نفوس،
3: انا راني كثير مشاكل
6: والله، يعطيك الصحة والله ربي يبارك لك.
5: اما راو راو راو اللي صار الاسبوع الماضي تنبعت في الاوف، نزيد كم
3: نزيد تعطيك شوية تفاصيل.
6: شوف مدام، شو نقول لك حاجة يعني دو فون دو كور فروم ذا باتم اوف ذا هارت. I am the cerise sur le gâteau. I am the cerise. كنت خوخة قبل تو بالرجيم وليت cerise. I am the cerise in the gâteau.
7: The cherry.
6: أنا الفراولة اللي على خبزة القاتو.
3: Cherry بالانجلي، فما غني اسمه cherry. Lady صحيح، اسمع شوي. استحفظ لي بالانرجي، مرسي هيل، يعطيك الصحه. نمشيو للاساس والمهمه نتاعنا اليوم، وخلينا نحكيو الحاجات الايجابيه. بيانتو ما عاد ما مازال على العيد الكبير ان شاء الله، الناس هاني قاعد نراعي على السوشيال ميديا قاعد يمشيو للرحبه، يلوجوا يختاروا علوش العيد، التحضيرات اللي على قدم الوثائق في كل عائله تونسيه. ان شاء الله يا ربي ما يحرم حتى حد، والناس الكل والعائلات الكل تعيد. احنا زاده كيف كيف في اسواس، وكنت اشرت لها يا جماعه الفيت خاطر حسيت يا هاله اللي هي الحمله بتاع العيد الكبير، ولا تحت شعار في العيد الكبير فرحه صغير اجرها كبير. اليوم عندنا حمله جديده وفكره جديده معاك هاله، باش ناخذ التفاصيل.
5: صحيح، ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير الناس الكل اللي يسمعوا فينا الكل. ان شاء الله ديما الايام هذه تجيب لنا كان الخير والفرحه، ان شاء الله حجاجنا الميامين يمشيوا ويروحوا لنا سلامات ان شاء الله يا ربي. اللي الايام هذه زاد الاستعدادات عندهم على قدم وساق، وكيف كيف كيما اي عائله تونسيه. انا ديما شنو نقول احنا رئيس واس عائله كبيره، معناها هي العائله الصغيره تبدا تحذر، واحنا كعائله كبيره واولادنا برشا وأمهاتنا برشا ألور نبدأ والتحذيرات على بكري. سنة عيدنا كيما العادة إن شاء الله بإذن الله،
3: إن شاء الله
5: إن شاء الله بخير. التوانسة باش يكون أكثر وخير من العادة. سنة اخترنا أنه نختاروا عنوان للحملة هذه في العيد الكبير، فرحة الصغير أجرها كبير.
3: حلو،
5: علاش هنا نحكيه على فرحة الصغار وسيدنا النبي مش احنا صلاه وسلام عليه، شنو يقول احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم. راو هذا مش احنا نحكيوه، الفرحه اللي احنا نتمنوها لصغيراتنا في عيد الاضحى وفي العيد الكبير هي الفرحه اللي موجوده في كل دار تونسيه. اليوم الجمعيه التونسيه لقراء الاطفال اسويس في كفالتها 2300 عائله يستناو في فرحه العيد ان شاء الله، وربي قدرنا وبالتوانسة وبخير التوانسة إن شاء الله باش نخلطوا ونعيدوا لهم بإذن الله ويكونوا بالأضحي متاحهم وتكون فما فرحة العيد، وكيما أي دار تونسية إن شاء الله يا ربي العلوش يتقربت ونجري ونمشي وهكا وهكا وهكا. هذا هو إحنا الهدف متاعنا. أكثر من 10,000 مستفيد اليوم في كفالة الجمعية التونسية لقراءة في الأسواس، رقم ما وصلنا لهوش بالساهل، وصلنا له بالتوانسة اللي ديما على www.sosvo.in يدخلوا يتبرعوا يكفلوا أطفال ويتبرعوا بصدقاتهم للجمعية ولصغيرات الجمعية. الحملة الحقيقة حبيناها تكون موجهة للتوانسة اللي كيما العادة هما ما يبخلوش علينا، حبينا رو اليوم احنا نقبلوا كل أنواع التبرعات تقريبا. اليوم تنجم تدخل على www.sosvo.in وتتبرع بالبطاقة البنكية بالمبلغ اللي انت تحب عليه. اليوم تنجم تمشي للبوستة اللي الناس اللي ديما علاقتها بالبوستة وبالبريد التونسي
3: كبيرة
5: موجودة وكبيرة، مجرد انك تستظهر بالرقم 905 وإلا تقول له SOS. احنا كيفنا كيف السونات كيف ستيك كيف تقف في الجيشي تقول له مش نخلص، بالضبط انت كي تقول له انت مش نخلص ورقة الماء تعطيه كود تعطيه حاجة تعطيه شيء، انت تقف على الجيشي تقول له مش نصب فلوس لصغيرات SOS، وكان تحب تجتهد تقول له الكادرة 905 تنجم تصب لنا
7: لكن العون يعرف اسهل برشا للناس الكبار الناس اللي مستانسه بالبوستة
3: تحب تعاون تحب تعمل خير. هي هي هي الفكره وكذا
5: مش كمل لك فقط مع البوستة، فما التحويلات البنكيه التحويلات البنكيه زايده اللي تقريبا على www.sosvo.in والا على صفحاتنا في التواصل الاجتماعي موجوده مختلف فروع البنوك وين تنجموا تمشيوا وتصبوا فلوس. اللي ما يحبش يدخل والا ما ينجمش على www.sosvo.in. حاجة أخرى سنة كيما عم ناول زيادة نستقبلوا تبرعاتكم في شكل أضاحي، يعني اليوم برشا
3: كنت باش نسألك كيفاش العملية والله حسيت ما خطر كيفاش معنى هاي فصل
5: برشا توينسة يجيونا ويقول لك أنا نحب نعطي أنا علوش نحب أنا نجيب علوش حي نكركلو ونجيب وارد وممكن وكثرة لأخيركم عليه. اليوم قريت جمرت قرية أكودة قرية المحرس وقرية سليانة لكلكم تعرفوا عناوينهم ومعروفة للناس الكل في الجهات هذوما، تنجموا تمشيوا توصلوا الأضاحي متاعكم. زيادة ما كتبنا في جندوبة حسي الفريد لعلي مدنين وسيدي بوزيد، زيادة تنجموا تمشيوا توصلوا الأضاحي متاعكم غديكة. أنت في بلاسة وما تعرفش وين تحب ولا وين تنجم توصل العلوش هذية تكلمنا 58 371 002 58 371 002 تكلمنا قالوا أنا في البلاسة الفلانية وين النجم نجيب الأضاحي متاعنا. وعمناه والحقيقة كانوا التوانسة كرمهم فات كل الحدود
3: برشا عمناه.
5: احنا عمناه ونذكروا أنه في أكودة عنا شكون جاب 22 علوش ما هوش فلاح
3: شخص واحد معني
5: ما هوش فلاح
7: معني شريهم وجيبهم
5: شريهم وجيبهم وما هوش فلاح بخلاف الفلاحة اللي يجيب ولكن ذكرنا ذو حكايات الحقيقة معني تبدأ أنت مثلا يكلمك الكونتابلي ولا المدير نتاع القريه يقول لك اسمع راهم جايونا 22 علوش الحمد لله. لهنا ما تنجمش كي تقول الحمد لله، الحمد لله على ثقه التوانسه، الحمد لله على قلوبهم الكبيره، الحمد لله على خير التوانسه اللي بالحق مازال مازال مازال مازال يبذر ومازال يعطي ومازال يخرج في فرحه صغيراتنا ويوصل لهم.
3: وهذا والله تعرف فاجئتني خاطر ما كنتش نتصور معني انسان يجيب كيما خذي الروح والعائلة والاولاد وصغاره يتفكر الصغيرات الاخرين ولا العائلات الموجودين في قرى السويس. فما حاجه اخرى الفكره تقول زاد انه الصغيرات نتاع السويس ولا اللي في العائلات والموجودين من حقهم زاد حتى هما يمشيوا للرحبه
5: بالضبط
3: يختاروا العلوش اللي يحلى في عينه واللي يحبوا بالقرون اللي يحبوا ابيض اللي يحبوا شنو. كيفاش تصير العمليه هذه؟
5: احنا علاش كل شيء ديجيتال؟
3: ايوه
5: علاش علوش العيد ديجيتال وقفه رمضان ديجيتال وعيد الفطر ديجيتال وكل شيء على الديجيتال والعوده المدرسيه ديجيتال؟ على خاطر احنا وسيط متاع فرحه بين فلوس التوانسة اللي يصبوها ويبعثوها على www.sosvo.in واحنا نوصلوها للصغيرات هذوكم. اليوم صغيراتنا وديجا بدينا من تقريبا من وقت البارح بداوا الامهات، هنا نحكي على برنامج الايداع الاسري صغيراتنا اللي يعيشوا مع امهات SOS بداوا يمشيوا للرحبه بداوا يخرجوا. هذه حاجه مشينا فيها توا عنا سنوات ولقينا ريزلتات نتاعها كبيره برشا. اليوم الصغير تدخل له بكبش ويمشي هو للرحبة يشري علوش صغير يفرح بالعلوش أكثر على خاطر هو اختاره هو يحس في روحه أيه. إنه هو كيما أصحابه اللي روح له قابله في المكتب ويقولوا أنا ومشيت مع بابا واخترت وشريت وكذا وكذا, هما زادا يمشيوا مع الأمهات, يمشيوا معهم المربين, يمشيوا معهم الأخصائيين الاجتماعيين ويختاروا على ليشهم. هذه حاجة مشينا فيها تويك عنا تقريبا 3 سنين والحمد لله نتائج متاحة كبيرة برشا. نجي وتولي برنامج دعم الأسري أيوة. زادا الصغيرات اللي احنا ندعموا فيهم في منازلهم زادا كيف كيف ما فماش علاش هو اليوم في منطقة ما نعرفش نائية في الجمهورية التونسية يستنى انه هو يجي جيقو الحم وإلا اشترع اللوش وإلا ذبيحة مثالش كاملة. لا ما فماش علاش, ما دام فما خير في البلاد هذية ما فماش علاش نبخس صغيراتنا. صحيح. بالحق حتى أنا ما نقولش لما صغيراتنا احنا صغيرات أسويس لما صغيرات التوينسة الكل. وهذي راو ديما أنا شنو نقول, ما دام فما توينسة في تونس والبرة من تونس, وعندي ما نحكي بارش على الناس اللي تعيش البلد,
3: جيتك الغادي حبوا نحكي ونسلموا عليهم الساعة ومن برشة بلدين في العالم وديما موجودين في الحملات.
5: صحيح. احنا التوينسة اللي يعيشوا البرة تقريبا وصلنا معدل يمكن مش موجود في حتى بلاسة. احنا عنا اكثر من 80 دولة جينا منها التبرعات, فما دول صدقني لا تعرفها في الخريطة, هنا هنا قرينا وهنا نعرف وهنا قرينا جغرافيا ما تعرفهاش في الخريطة. فما دول فما تونسي معناها في بلاد تبعد على تونس آلاف وآلاف وآلاف الكيلومترات, خمم في الصغير هذاك ودخل على www.sosvo.in وصب له فلوس. سناء التوينسة اللي يعيشوا البرة كيما عم ناول سناء التوينسة اللي يعيشوا البرة احنا نعرفوا وخلنا نفسرها مليح الحكاية هذية. التوينسة اللي يعيشوا البرة نعرفوا انه ظروف الإقامة تخليهم ما يضحيوش, برشة منهم ما يقوموش بعملية الأضحية معناها اللي تصير نهار العيد وإلى ثاني عيد ثالث عيد. برشة منهم عم ناول اختاروا إنه يوكلونا احنا على الأضحية هذيك, يبعث لك سوم الأضحية السنة نحكيه تقريبا سوم الأضحية بين 1500 و2000 دينار للأسف احنا هذا نقولوه راهو وقلوبنا توجع الحقيقة, اما هذيك هي الأسوام. يبعث لك سومها ويقول لك انا نحب الأضحية متاعي تتذبح باسمي, يصير معناها عملية التضحية عليها باسمي أنا وتتعطاه العائلة. احنا العلوش هذيك الفلوس هذيك المبلغ اللي هو شريه اللي هو بعثه وهو يختار, يقول لك انا مثلا مش نبعث لك 1700 دينار نحبهم يتشري بهم علوش ب 1700 دينار والا اشري لهم ب 1500 دينار واعطيهم مصروف العيد
3: المصروف. اي
5: فهمت, هذا هو رم التوينسة بالحق. احنا الحمد لله الكوميونيكاسيون والاتصال والتواصل بيناتنا على بالميلويت على الواتساب على صفحات نتاعنا ممكن في كل يعني التفاصيل هذه كل نجمو نحكيو فيها. اليوم التوينسة اللي يعيشوا البر يحب يقدم الأضحية نتاعه والا يحب يضحي على انسان متوفي ويحب يهزله الاجر وهذا موجود معني نجم انت اليوم تبعث سوم الأضحية نتاعك يصير العملية متاحة نهارة العيد إن شاء الله باسمك يعني زازارك في جيل الأم تقول له هذه رأي أضحية فلان بن فلان فهمتني محمد بن بالقاسم اللي يعيش في فرنسا يرحم الله والدي. هذا معناه عملية التنظيم متاعه تم بعملية كبيرة على خاطر هذه أمانة قبل كل شيء قبل كل شيء قبل كل شيء, هي أمانتكم وإحنا دورنا أنه نوصلها للصغيرات.
3: يعطيك صحة. هلا جوست نعملوا تذكير خاطر الناس برشا ناس هرا فيهم لهنا يحبوا يكونوا جزء من الفرحة هذه متاع الصغيرات. شنو نجمك فيش نكلموكم شنو نسيتوا لأنه معروف وموجود ديما نحكيوا عليه ما هتنفكروا
5: ميسيش احنا ديما نذكروا انه اليوم طرق التبرع سهلة, احنا رانا قربنا ليكم قد ما نجموا باش انتوما تنجموا تعاونوا خاطر نعرفوكم تحبوا تعاونوا. اليوم فرحة العيد نجم تقدمها لصغيرات على 3W SOSVO.in www.sosvo.in تنجم تقدم سوم الأضحية وإلا تشارك بصدقة بمبلغ راهو احنا اليوم ما نش نحكيه على انت اللي تسمع فينا يلزمك تتبرع بسوم أضحية لا انت تقدر. فما ناس راهي تشارك ب 10000 و20 دينار و50 دينار ويقول لك هذه صدقة في الأيام المباركة هذية, وإحنا الأموال هذيك كيف تتجمع بالطبيعة تمشي بعد للعائلات متاعنا وللأضحية. www.sosvo.in 58 371 0002 هذا كان تحب تعطي علوش تحب تجيبه ديريكتومون يا اما للقرى نتاعنا والا تكلمنا على النمره ذي واحنا ندلوك البوستة كما العاده 905 الكود نتاعنا. التونسيين اللي يعيشوا برا بتبيع النجم يقوموا بتقديم الاضحيه نتاعهم واحنا نضحيوا عليها باذنهم وهما ينيلوا الاجر نتاعها بتبيع هذه الكل ديما نرجعوا ونربطوا عليه في كل حملاتنا بفرحه الصغيرات. احنا اليوم كل عيد وكل مناسبه احنا التونسي مربوط فيها العيد الصغير مربوط بفرحه الصغار المولد ولينا نربطوه بفرحه صحيح. الصغار هي شعائر الحقيقه دينيه احنا نعتز بها في ديننا وسنه من سنن سيدنا النبي وهذا ما نجمو احنا كان بالضبط هذا احنا ديما نشجع عليه وهذا اللي فرح صغيراتنا. اليوم راهم 2300 عائله نذكر راهم اكثر من 10000 مستفيد موجود في برامجنا اليوم تنجموا تفرحوهم تقدموا لهم الكثير بالقليل الكثير من الفرحه بالقليل من الأموال من عندكم تنجم تخلي صغيراتنا يعيدوا كما صغيراتكم
3: وديما نقولوا فرحة صغير أجرها كبير, كبير. مرسي يعيشك هيلا مرسي هيلا دريدي المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقرى أطفال SOS مدام هيلا دريدي كمكتوبة العنوان تاع
5: صديقتي عادة صديقتي
3: صحيت كاين ما نعرفوش بعضنا
5: صديقتي
3: هيلا مرسي هيلا شكرا ليك يعطيكم الصحة الناس الكل مواصلين معكم احنا حتىش النص النهار آخر المستجدات الإخبارية الجوية الوطنية والعالمية خليكم معنا ما تبدلوش الموجة
0: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام
0: Vous écoutez ديوان

تحليل بيانات كرة القدم، التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم. على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فم ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز الحادي عشرة ديوان فم عسلمة. وزير ونقل رشيد العمري أدامس زيارة ميدانية إلى ولاية باجة للاطلاع على سير العمل بعدد من المرافق التابعة لكل من الشركة الجهوية لنقل بباجة والوكالة الفنية لنقل البري والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ومدى تقدم تنفيذ المشاريع ذات الصلة. وأكد العمري حرص الوزارة على تمكين ولاية باجة من حصتها من الحافلات الجديدة ضمن الصفقة الدولية الأولى التي تضم 461 حافلة، فضلا عن مزيد تعزيز أسطول الشركة الجهوية لنقل بباجة بعدد إضافي من الحافلات من ضمن الصفقة الدولية الثانية والتي ستشمل 621 حافلة. وزير السياحة سفيان الطقي يؤكد تواصل العمل لتكريس البعد الجهوي والمحلي في البرامج التنموية من خلال اعتماد مقاربات عملية ترتكز على تسريع نسق إنجاز المشاريع وتبسيط الإجراءات بما يدعم مناخ الاستثمار ويساهم في خلق ثروة وتحقيق التنمية العادلة والشاملة وفتح أفق أوسع أمام الشباب. وأبرز الوزير خلال مجلس جهوي للسياحة انتظم أمس بولاية بن زرت تخصيص عقار لأحداث القرية الحرفية بسجنان بالتنسيق مع وزارة الفلاحة وأملاك الدولة وولاية بن زرت وتحديد مكونات المشروع من قبل ديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى جانب برمجة إنجاز 10 أكشاك نموذجية لفائدة 30 حرفية من سجنان. الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدي سوسة يعلن عن تجريد مستلزم محطة وقوف السيارات بمقابل تحت السور انطلاقا من مدخل المدينة العتيقة على مستوى نهج عثمان عثمان حتى باب جديد لسنة 26 و2000. وأفاد بلاغ صادر عن بلدي سوسة بأن استغلال المحطة المذكورة يكون بصفة مجانية للعموم إلى حين تركيز العدادات الآلية. في العالم، حركة حماس تقول إن جريمة استهداف نجل خليل الحية تأتي ضمن محاولات الاحتلال للتأثير على إرادة المقاومة ومواقفها السياسية، مضيفة أن هذه الجرائم لن تدفع المفاوض الفلسطيني للتراجع عن ثوابته أو التخلي عن حقوق شعبه. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: يونفم.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: لكم ساعة سعيدة على ديونا في مسلي معكم حتىش للنص النهار شوي اخر نشوفوا رفع مساجات المستمعين نتاعنا اقتراحاتهم واللي ديديكاس. لكن قبل عندنا ديديكاس اليوم، عيد ميلاد مدام مليكة ام زميلتنا مريم اللي تقولها عيد ميلاد سعيد وربي يعطيك الصحة وفضلك ليا ونحبك برشا وسامحني في تعبك. دونك هابي بيرثدي يا مدام مليكة
3: وربي يفضلك مريم.
2: ربي يفضلها ان شاء الله كل عام وهي حية.
4: كل عام وهي حية بخير.
2: خير
3: البنات اليوم بيسكو نحنا وحدنا جو بروفيت دونك بيسكو قاعدين اون تيت ا تيت اون
2: فاتخوا استشاره شخصيه. ما
3: لا نحب نحل لكم قلبي ونحب نحكي لكم على روحي. البنات بتتر فما حاجه ما تعرفوهاش انتم رباب وريم، انه انا رومانسي برشا.
2: يا ربي
3: مره بالحق وكان عندي برنامج رومانسي قبل في الاذاعه ما نجمش نعطي اسمه.
2: اما ناوي في الليل
3: ويكالير. لا مش مسيوير، قبل كان اسمه سون فاسون، كنت نعرف القلوب على بعضها. دونك
2: خاطبه سون فاسون،
3: كنت خاطبه قبل يا حاسره سون فاسون. عرست ثلاثه كوبلوات وبعثوا لي فيديو. تحسين مش موضوع ما نحبش نحكي على الماضي.
2: انت تحب تعود على الفقره وما نفهمتش.
3: والله اليوم نحب ناخذ ومزه صغيره. يعني
2: البرنامج صحيح
3: مش سماه فريكونس رومانس مع بعضنا نحن البنات. واليوم في الصباح يعني عملت اغنية نحب نهديها لكم انتم مزوز، كي عرفت اللي باش نكون وحدي معكم في البرنامج.
2: وحدي معكم
3: اي، وانا وريزوديتور معنا بيان سور. نحب نعدي لكم الاغنية هذه، نهديها لكم انتم مزوز، كلماتي والحاني وغنائي كان تحبوا زاد.
2: اسمع من ورا من ورا نايتك والله اللي في بالي ولا بي.
3: بعث الفاروق في الصباح قلت له حضرها لي لفها مليح وكل شيء باش نهديوها باش نهديها للبنات الزوز في فريكونس رومانس. ساده المشاهدين سامحوني ساده المستمعين
2: والمشاهدين ايضا
3: سحر الاذاعه، مرحبا بكم في فريكونس رومانس. توت سويت نهديو الاغنيه هذه لزوز فتيات جميلات رافقونا في البرنامج اللي هما رباب وريم. ان شاء الله تخرج الاغنيه يا ربي.

0: مش صحيح هذا
1: ما صدقش
0: عجبتكم
1: اي اي هذي اي اخر
0: كتبتها في البركون نتاع الدار قاعد عندنا سرولة في الدار تحت
1: انت كتبت مطلبه وهكا
0: مطلبه وبالشكل وجي في اتونسيون للشكل خاطر نعرف اللي زميله تفهم بالعربيه
1: اعتقد
2: ايوه تفهم
0: وشكرا ليكم ولاي فتاه قاعده تسمع فينا
1: انت معناها قدمت روحك كيفاش المال غير مهم والدنيا دوك تلوج في شنو تلوج
0: ما يهمنيش في المال انا
1: اي فاش تلوج انت
0: نحب القلب ونحب الشخص ونحب الانسان انا اقدر الانسان انا اقدر الانسان واقدر المشاعر هذي ترك جعفر يقول فيها وحط له زربيه رومانسيه بشوف السابوتاج
1: هذيك جعفر هلا غالب مش عندي نعمل
0: يعني انا حاطه لي
1: والله قاعد انت معناها تلوج في حاجه تلوج على عندك مطلب معناها قاعد تلوج على حاجه
0: عندي برشا مطالب عندي ديجا واحد حاطه في ستيك مطلب ورا بالحق خذوا لي رولفي بالغلط اخر مره
1: اخذ في اطار الرومانس
2: انا والله في بالي باش يعدي ديديكاس تاع مستمعين خاطر المهم عنده هو اليوم
1: لازمو يعدي
2: ما فهمتكش صديقي
0: توكلنا على الله في ديديكاس مستمعين بسم الله
1: وهاكا حاب يقول لهم اللي هو ينجم يخدم خاطبه وسي كما تكون يلوج في حاجه
0: فريكونس رومانس عندنا حسنة إبراهيم حسنة إبراهيم تحب تسلم علينا قالت محليكم وتحب تعمل ديديكاس لصاحباتها وزملائها الكل في الخدمة ميديا شو زيرويت دونك قال لي ميرسي وسيد الوالي محليك وشكرا ليك ويرقك الأزرق شكرا يا ميديا نعرفش فتاة ولا فتاة نشوفوا بعد شوية مونيا كريفي قالت صباح النور لكيب الكل تو سامبلومون يعطيها الصحة رحموش رحموش قالت لي صباح النور رافع بقية لكيب تحب تعمل ديديكاس مريومة الشريف سناب كيكو تقول لها بون كوراج يا روحي وعندنا كونفيونس فيك وربي ينجحك ويعطيك ما تتمنى رحموش وصل نبيل بن علي تقول نعطي في الهوروسكوب نبيل بن علي صباح النور ربي معاكم وربي يوفقكم وصباح النور يا رافع نقول لكم محلاكم ومحلاك انت خصيصا
1: علي انا قلت خصيصا
0: سبحان الله نبيل سبحان الله نبيل يعطيه الصحة رجب الرينة لا هذه تبعتني انا وفاء برهومي ولا برهوني قالت والله طلعت عليك يا أبقس واحد علي أنا بنسير والله وجودك في البرنامج جهز وحسي له يعطيك صحة وفاء مش نرمال دونك عنا جي جي جيهان قالت والله محليكم ونحبكم رضوان العوني زادة يسلم علينا سلوى بن سعيد زادة تسلم علينا ستيليست موديليست يظل حاجتها بأني موجود تسلم علينا نورهان عيش إبوز فقي دونك تسلم علينا سلمى ترهوني دونك تقول نحب نهدي نحب سامحوني نهدي ونهني مهدي. امي بعيد ميلادها عيد ميلاد امها ان شاء الله ربي يفضلها لك احمد الجيزاني كاتب هذولي دونك صباح النور والسرور تحيه لكل كيب وخاصه ليك خويا رفع شكرا شكرا يا احمد ومحليهم شلغم خاطر عنده التصويره فيها شلغم نتاعو ظاهرين سيمتريك محليهم على الاخر يا احمد ومرام الزريبي زاده تسلم علينا وبالله والله شيء غريق يشاح والله
1: بسم الله عليك قريت قديش المتعبه المهمه
0: والله متعبه ويعطيكم الصحه حبوكم على الاخر والله وانا ديما اي اوديتور يبعث لي ميساج نحاول نجاوبه ونبعث في برشا قلوب برشا قلوب
1: nice.
0: راني عندي كان القروب الحمر ساعات يبعثوا لي قروب ازرق واصفر ما نعرفش كيفاش
1: ما تفهمش من جوج تقرا
0: نبعث كان الحمر ما تفهمونيش بالغلط فوالا
1: مدام نورهان سلم عليكم الكل فريق الكل جعفو هي الميساج تاع البارح خاطر ما شفتوش لحديش تاع الليل جعفور زينوبات رمروما والمشاغب رافع نحبكم برشا زوز قلوب حمر والله صبحيتي تعدى كان بيكم ربي يوفقكم ان شاء الله من حسن الى احسن اي ايوتا نحب نعدي لاختي اسلام ونقول لها هابي بيرثدي كل عام وانت حيه بالف خير هذه أيوتا فما صافي الجمل تقول لتسنومتي بكالوريا سنة وقولها ربي يفتح لك الأبواب النجاح والتوفيق يا أحلى بنت عم إن شاء الله الباك تكون بداية لكل حلم جميل تستحقوا بالتوفيق يا بطلة أم جاد تصبح عليكم الناس الكل تقول راني نسمع فيكم وترحموا لي على ولد خالي عماد التوفى إن شاء الله ربي يرحمه يا ربي يصبركم بسمة بالحاج ديما موجودة بطبيعة الحال شكرا لكم شكرا على مساجاتكم اقتراحاتكم الناس الكل يلا نمشيو نعملوا طلع على الخبر متاع اليوم اللي فيه رقم بطبيعة الحال تتسويت في النومرو
3: النومرو
1: الخبر هذا عامل بوليميك في عالم الساحرة المستديرة
2: أيوة
1: كورة راهو عامل شوية جدل وغريب شوية الخبر هذا لأنه فيها فلوس لكن فيها خدمة بزار شوية لكن الفلوس اللي باش تتقاضاها لو قبلته ولا معني الشخص هذا أنه 50,000 دولار انك تتبع جميع مباريات الكاس العالم سيداريم على مدار 39 يوم دونك 104 مباراة 104 ماتش يتبعها هذا اسمه كبير المراقبين الغريب في هذه في البوست هذه في الدوموند هذه انك تتحط في في في كاش بلار في التايم سكوير والناس الكل تتفرج فيك
2: فرش في صندوق بالنار وانت تتفرج ولازمك ما تفلت حتى دقيقة من الماتشويت ولازمك تعمل التفاعلات متاعك الكل وكل شيء لايف وتجي الناس كمان تتفرج فيك في صندوق بالنار.
0: شو ما تاكل تشرب يعطيوك تاكل وتشرب
2: ما قالوش بيان سور
0: ويرقد عنده حق يرقد
2: ما نعرفش كبر الصندوق يخليه يرقد ولا ما فماش التفاصيل هذية دونك بالحق راي غريبة جدا الفازة هذية
4: الأفكار هذوما سختن ما معناها فما يعرفوا
0: أو
4: أكيد لما حالة أما معناها يعرفوا اللي فما ما يجلب المشاهد مثلا هذا ذكرني في الستريمر اللي أنا إلى زمن غير بعيد ما كنتش نفهم شو معناه لازمني نتفرج في واحد هو قاعد يلعب جمدي حتى كنت نسألهم نحكي على بون بعدك فهمت شوي نحكي نسألهم ونقول لهم معناه تتفرج فيه باش تتعلم تلعب وبعد تولي تلعب على روحك ولا تقعد تتفرج فيه وهو يلعب ويعمل في الرياكت على اللعبة اللي يلعب فيها دونك هذايا باش يتفرجوا على واحد وهو يتفرج في الكورة في عوض ما يتفرجوا هما في الماتشوات الحقيقة معناه دي زوتي ماركتينغ جدد قاعدة تتبدل بسرعة رهيبة الدنيا أكيد فما سيب المهمة أكيد مادام باش يخدموها معناها فما وراها أي معناها كاينك تتفرج في ستريمر يلعب في منعرفش أنا رافعة تتفرج في الستريمر
2: فتح محتوى متواصل لمنصات التواصل الاجتماعي في تلت الأيام الكل تلت ما تشوف الكل أمان رأي ريم تصور أنت روحك محطوط في ساحة كبيرة كيما تفرجوا
4: فيا كيما حيوان في السيرك معناها عيب لح ما بون
2: بزاق
4: يمكن فما حاجات تتجاوزنا حاجات
2: أساليب حديثة دولار تتجاوز
4: أساليب حديثة الحقيقة ما عمري إلا كنت نفهم علاش لازم نتفرج في حد يلعب في جو ولا نتفرج فيه هو في عوض ما نجرب أنا نلعب بجو
2: لا أنت تتفرج في الماتشويت ولا
4: نتفرج في واحد إكزاكتوم ولا نتفرج في واحد هو يتفرج في الماتشويت باش هو يرياكتي وأنا نشوف الرياكشن بتاعه تفرج وتتفرج وحدك في الكوره امريكا
2: راه موجود مفتوح بالتوظيف
4: نجم تمشي رافع
0: دونك نجم تشارك ب 50000 دولار 50000 دولار يعني 150 مليون بتعرف من الناس ينجموا يفانس يعملوها
2: انت تقبلها فازا
0: لا والله ما نجمش انت ما تحبش كوره خليني نتفرج 104 ماتش كوره نتفرج فيهم
2: مع مدار 39
0: لا نتفرج كان في تونس
4: ما ينجمش
0: باهي الفازا فيش مره حبيت نعمل ريكور ذكرتني الحكايه هذه حبيت نعمل ريكور فوق ال 48 لايف في راديو خاطر موجود الريكور في الجينيس اللي عملوه 24 اور مش عارف قداش يفو فيريفي وقتها حبينا نعملوها في اي اف ام وقتها لازم تقعد سور انتين ما تقعد سور انتين عندك الحق في نوم يذولي في القانون فما ربع ساعه تقسمهم على 24 اور ربع ساعة
2: حتى بوز
0: ربع ساعة تقسمهم على 24 وتحكي سور انتين موجود سور انتين تعدي موزيكا تعدي كل شيء حتى كي تخرج موزيكا ما ترقدش انت
2: ما فما ترتيحة متاع الموزيكا كمان
0: لا ترتيحة على الكلام اما تقعد ايميسيون موجودة ما ترقدش
4: الركور بعد عليه فلوس
0: لا الركور ماش في الجينس ويتحط وقتها يدلي جعفر عمله وقتها في الصباح حب يعمله في الصباح وقتها بيته في الراديو صباح من غدو وبعدين عملته زاده في البيت ما خلتنيش وقت الركور حابين نعمله 72 ساعه خفت انا والحاجه قالت لي لا برشا عليك لازمك ترقد امي ما تحبش النوم
2: هذا
0: عندك النوم والماكله امي كي تشوفني ضعيف
2: هي موجوده
0: تو تشوف فيا ضعيف تقول لي صحتك مش باهيه مش عجبتني تحبنا نحن العائله يحبوا السماء يعني تبدا هكا يلزم عندك حناك
2: ويلزم فكره اعملونا 24 ساعه سعيده 24 ساعه
0: نجم 24 ساعة سعيدة. نجم 24 ساعة سعيدة.

0: القانون متعلق بالصناعة المكملات هذوما اللي فوق لي موطير معناتها بس ليش تحوق الحريات كيف كيف جاوا للسنديكا نتاع تاع اللي كيف كيف نتاع الحفير في جلسة استماع بخصوص التنقيح باقي في مجال الجنسية ليش التشريع البارح كيف كيف سمعت لهرة الفارماسيا النقابة نتاع الفارماسيا حول
1: مقترح قانون
0: اللجنة المالية نبار نبار هذيك الماراثون تاعها ما تفهمش علاش انا توت البوليميك هذه كل انا كنت ليجان تخدم خدمة مع تليل ونهار صدقني معناتها ما ثم حتى تعطيل
1: فما حتى جزء من القراءات والتأويلات سي انور مشات تجميد نشاط البرلمان وغيره في علاقة بالقرار هذا
0: ما فماش مشروع قانون ما تعطل حتى شيء ريان جلسات نتاع الأجهزة الشفهية سي نورمال تنجم توخر جماعتين ثلاثة قدام يكونوا في مي وما قداش أجهزة شفهية خمسة ستة أجهزة شفهية سي با ان درام وبا دراماتيزية سمح لي في الكلمة الغالب أنا توي يلزمني ندافع زاد على زملائي وندافع عن المجلس وعلى صورة المجلس راهي الصورة ورحت في تناسق مع الوظيفة التنفيذية يا أوكل ما فهمتش يفو با اون فير ان درام ما فماش ما فما حد شيء صدقني تو المجلس يخدم أحسن من العادة يا سيدي صدقني تو مكتب مجلس والعقد اللي جان أربعة أو خمسة اللي جان التشريع الصفحة حقوق الفريات التشريع معناتها ما فهمتش علاش تبعث لك الحكومة تقول لك أنا عندي التزامات حكومية في ظرف حساس كما هذا وإحنا على أبواب امتحانات وإحنا نحضروا تو سيد الرئيس الى سيس صحيح للسيد قيس سعيد شد صحيح انه في صحيح استثمارية في من على الاقل نخدموا شوية خاصة بالطو الداخلين في البلان كانكونال مخطط تنمية هام جدا راهو شوف سيد الرئيس عنده بلان عنده دي بريوريتي والحكومة بطبيعة شوي واحدة كيف كيف وفي الريتم تاع الحكومة فما دي بريوريتي تو سيد الرئيس الجمالي فما دي بريوريتي اللي سمنا وفما دي شيئان فما ما عادة فهمتش عليش بالعكس يخدموا في عمل منهجي يقول اكتونا نشدوا فراء شوية على الجلسات متاع السلسة الشفهية هو المال ما فهمتش عليش نشط شوية الفيسبوك رخيص ما عنديش وقت باش السيد النواب يعطيهم صحة مشكورين سيرين ما نلغي لو ندخل وريد حاج كلهم وضحوا الرؤية ما فهمتش وما زال راهو البرنامج ناجح وما تعرف انسان ناجح في تونس مالرزمون ناجح تختار شي يصير
1: هو
0: فادي طول لك صدقني ما تصدقوني حب السيد حبك انت يا اختي الغاليه اللي التقط انا بكلامي حب السيد المستمعين
1: سي انور احنا دورنا كاعلام انه هنا قلنا انه اي موضوع تكون فيه او اي خبر يتم تداوله يكون غير واضح او المعلومات غير مكتمله توصلنا معاك بصفتك نائب رئيس البرلمان بصفتك عضو بمكتب البرلمان اللي وصلتكم مراسله رسميه باش تكون التحليل والنقاش بناء على معطيات وعلى تفاصيل من مصادرها الرسمية وتكون واضحة باش ما يتواصلش مجال التأويلات. شكرا لك مرة أخرى.
2: لا هو سأنور فقط هو برنامج ناجح
0: وغير
1: خليفة شوشين خليفة شوشين
2: تحياتي عايش خليفة ربي يعلم قامك يا سيدي. أما تقييم البرلمان ناجح وغير ناجح خليه للشعب التونسي للصحفي
0: اي لا
2: هذه بالذات كلامك الكل معقول توضيح معقول اما في هذه بالذات خلينا احنا نحكم ناجح ولا ناجح الا من
1: موافقة خليفة سي أنور في النقطة هذه ولا لا قال لك أنت بالأسباب يعطيكم الصحة اللي وضحته هنا ناجح إلى أي مدى نجح في المهمة الموكولة ليه قال لك هذه خليها على الشعب اللي انتخبه شكرا لك
2: عايشك
1: شكرا لك سي أنور المرزوقي نائب رئيس البرلمان على تدخله معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات نخرج فصل صغير ونرجع نحلو خليفة وبسام فصل ورجعين
3: هنا تونس
4: Publicité.
5: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشواء متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: تونس من الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
5: نصف النهار و32 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدة تسمع فينا وتابع فينا طوى. مازلنا موصلين معكم فقرة الأكتواليتي وساعتنا الأولانية. قبل الفاصل الدخل معنا سي أنور المرزوقي، نائب في البرلمان ونائب رئيس البرلمان وأيضا عضو في مكتب مجلس نواب الشعب، وحاولنا معاه نفهموا الأسباب والتفاصيل وراء قرار الحكومة ومراسلتها للبرلمان وأيضا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. الإعلام اللي صار فيه إعلام زوز غرفتين تشريعيتين بتعذر حضور الحكومة وعدد من ممثلها خلال ما تبقى من شهر ماي نظرا لالتزامات وملفات حكومية تستوجب على الوزراء التفرغ لها، ومن بينها المخطط التنموي 2026-2030. قلنا سي أنور المرزوقي نائب في البرلمان أنه القرار هذايا أو الإعلام هذايا اللي جاء من الحكومة ما هوش بشي أثر لا على رزنامة وإلا لا على نسق لجان البرلمان أو الجلسات العامة أو النقاشات بخصوص المبادرات التشريعية أو المقترحات المتقدمة. مكتب البرلمان قاعد ينعقد أيضا اللجان بدورها قاعدة تجتمع وقاعدة تقوم بجلسات الاستماع للأطراف أخرى في علاقة بمقترحات القوانين. يقول لك حتى جلسات الاستماع ربما أو الأسئلة الشفهية اللي كان من المنتظر أنه يصير فيها الاستماع استماع لعدد من ممثلي الحكومة سيقع تأجيلها لبعد شهر ماي، وهذا مش بشي أثر على عمل البرلمان. يقول نشتغل بتناسق، ما فماش لا تجميد ولا خلافات ولا اختلافات بين الحكومة والبرلمان في علاقة بالعمل، على عكس ما روج له وما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. بسام حمدي هاني لخص لكم كل شيء، تفضل.
6: هو الحقيقة ساعة مهم الانفتاح متاع مجلس نواب الشعب الاتصالي مع وسائل الإعلام، لأنه هذا يخلي برشا أخبار يعني تتداول بشكل مبهم وبشكل غامض أنها تتوضح. الحقيقة يعطي الصحة هو في على التدخل هذا، تقريبا أول توضيح رسمي لمحتوى المذكرة التي وجهتها رئيس الحكومة إلى البرلمان وتوضيح الأسباب اللي قال أنها التزامات حكومية. فالحقيقة علاش حكيت عن النقطة هذه؟ نظرا لأنه التأويلات دائما تكثر وكرة الثلج تكبر يعني في التأويلات وفي الإشاعات كل ما تغيب السياسة الاتصالية. لو كان أمس مثلا موجود ناطق رسمي باسم الحكومة كانت أي وسيلة إعلامية أي محطة إذاعية تتواصل معه وتتصل به ويوضح أنه راه المذكرة هذه سببها يعني هي الالتزامات الحكومية وليست التأويلات اللي مشيت فيها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ثم الحكاية على توتر ما بين الحكومة والبرلمان، ثم الحكاية على تعليق عمل البرلمان، ثم الحكاية على إمكانية إجراء تحوير وزاري. اليوم من خلال هذا التصريح تصريح اتضح أن السبب التزامات حكومية، واتضح أنه يعني الحكومة ترغب في تحديد أو إعادة ترتيب أولوياتها خلال الفترة هذه، ومن خلال التركيز أكثر على مخطط التنمية، نظر لأنه تأخروا في إعداده، ويعني كان مرتقب أنه يتم عرضه على مجلس نواب الشعب تقريبا خلال الشهر الجاري. ربما هذا السبب الرئيسي، لكن السياسة الاتصالية هي المهمة، وكان من الأفضل على الحكومة أنها يكون عندها ناطق رسمي يوضح مثل هذه المسائل، لأنها مسألة مهمة ومسألة تتعلق بالشأن العام وليس تتعلق يعني مسائل شخصية، وهي تهم كل التونسيين. الحقيقة التأويلات يعني اللي كان يحكي عليها سيد نائب، هي أول حاجة بدأت من نواب. شفنا نائب سي محمد علي اللي حكى على تعليق المهام الرقابية للبرلمان، هذا علاش نحكيه على السياسة الاتصالية. يعني الحقيقة زاد في النقطة هذه ثم شوية نواب يلزم شوية تريث في التدوينات متاعهم، على الأقل اطلع على فحوى المذكرة وفحوى المراسلة، وبعد اعلم الرأي العام بموقفك وبخياراتك وبقراراتك. هذا علاش دائما نحكيه على الانفتاح على وسائل الإعلام، اللي هو مهوش منا، اللي هو واجب وضرورة وطنية من كل مؤسسات دولة، حتى لا نقع في بث الإشاعات ونحكيه على أخبار للأسف يعني تعليق عمل أو حل البرلمان بهذا الحجم. وإلى حد الآن تقريبا توا 17 ولا 18 ساعة جاء التوضيح الرسمي من نائب رئيس البرلمان، فهذا التأخر الاتصالي هو اللي يفقد الثقة، هو اللي يخلق ربما الإشاعة، والإشاعة دي من شأنها أنها توتر. في خصوص ربما تعذر غياب تعذر حضور الوزراء والمدير العامين، هذا يأتي في إطار ترتيب الأولويات، ومن حق كل حكومة أنها ترتب أولوياتها، تقول لك الشهر هذا أنا المدير العامين والوزراء سيتفرغون إلى إعداد مخطط التنمية وفي محاولة للتسريع بالقيام به، وكذلك من حق الحكومة أنها تقوم ربما خلال الفترة هذه بالتسريع في الكثير من الهام، تراها أولوية أكثر من الأولويات اللي موجودة في الجانب التشريعي. لكن نقطة أخرى مهمة، اليوم حان الوقت أنه يكون فما كاتب دولة مكلف بالعلاقة ما بين مجلس نواب الشعب وما بين الوظيفة التنفيذية أساسا الحكومة، نظرا مش للنقطة هذه فقط، نظرا الحقيقة في الكثير مناسبات النواب يتشكي ويقول لك فما وزراء استدعيناهم لحضور اجتماعات مع اللجان وتغيبوا ولم يبرروا سبب الغياب، فهذا يحتاج إلى هيكل وسيط ما بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية من أجل تقليص ربما هذه الـ يعني هذا الغموض في غياب بعض الوزراء، ومن أجل كذلك أن يكون فما مزيد من الشفافية. الشفافية رأي ركيزة من ركائز الديمقراطية وركيزة من ركائز العمل البرلماني والعمل الحكومي، مش فقط يعني تكون مذكرة يتم تداول نقطة منها وبعدين تكبر كرة الثلج وتصبح إشاعات أكبر، فمهم جدا. كذلك ربما أعتقد أنه حال الوقت أنه الحكومة التونسية يكون عندها ناطق رسمي في كل مرة يحصل خبر، في كل مرة يعني يكون هناك مشروع قانون من الحكومة ونبقى ونتداولوا فيه، ونضطر في الأخير إلى يعني الاستضاح وإلى الاتصال بالنواب وأعضاء مجلس نواب الشعب من أجل الاستفسار حول هذه المسألة. اليوم كان من الأجدر مثلا في النقطة هذه، كان من الأجدر أنه نتصلوا بالحكومة هي اللي توضح لنا شنو الالتزامات، أكثر من أنه نتصلوا بمجلس نواب الشعب. لكن كيف ما قلت مهمة الانفتاح البرلماني على وسائل يعني الإعلام خلال الفترة هذه، وأعتقد أنه الحقيقة يعني الصيد في المياه العكرة مش باهي، نظرا لأنه اليوم عندك تطورات إقليمية وعندك عالم متغير وعندك يعني تابلو دو بور وعندك مؤشرات العالم الكل يراقب فيها، فمن الأفضل على بعض النواب أنهم يتريثوا الحقيقة في كتاب التدوينات وفي إصدار ربما بعض الأخبار حتى لا تصبح بمثابة الفرص الضائعة التي يبحث عنها المتربصون بالبلاد التونسية.
5: هو واضح بسام حمدي، هيا خليفة نسمعك في علاقة بالنقطة هذه. به الناس اللي تحقد بنا طوى في المتابعة ميساج نعمل لهم هكا ملخص باش يحاولوا يفهموا في أي سياق نحن نتحدث طوى وفاش قاعدين نناقشوا. البارح شفنا عدد من التدوينات اللي تداولها عدد من النواب اللي قالوا فيها راه وصل لمجلس نواب الشعب مراسلة رسمية من الحكومة تعلم فيها كلا الغرفتين التشريعيتين يعني مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أنه صار يتعذر حضور الوزراء وزراء ممثلين عن الحكومة في الفترة هذه منطبق من شهر ماي للغرفتين التشريعيتين. وخلينا نقول بداية خليفة جزء من النقاش والقراءات من هنا وهناك والتفاعلات، علاش القرار هذية، كيف يمكن قراءته، في أي سياقات، هل هي قطيعة، هل هو إلغاء للدور الرقابي اليوم للبرلمان، هل هي قطيعة بين الوظيفة التنفيذية ممثلة في الحكومة ومجلس نواب الشعب، هل وقع تجميد نشاط البرلمان وبداية الكتابات في السياق هذية وفي الاتجاه هذية، إلى حين شفنا فيما بعد تدوينات أخرى من عدد من النواب اللي حاولوا يوضحوا فيها أن الموضوع مش هكا وما هوش تجميد لنشاط البرلمان، ولكن التزامات وملفات حكومية تطلب من الحكومة أنها تكملها الشهر هذية، من ضمنها مخطط التنمية 2026-2030 كما قلنا سي أنور المرزوقي، أنه بعيدا عن كل هذه التأويلات مش هذاك اللي صاير، رغم أنه عدد من النواب زاد في التدوينات اللي بارتجوها خليفة والنصوص اللي بارتجوها على صفحاتهم، قالوا أنه القرار هذية ولو ظهر فيه إلا أنه بيخلق فراغ رقابي واضح ويحد من قدرة النواب على أداء مهامهم التمثيلية ونقل مشاغل المواطنين ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية. تفضل، هذه الصورة كاملة خليفة.
7: هو البارح يمكن انفجر الخبر هذا، لكن العملية كرة الثلج عندها من نهار أربعة، عندها مدة أيامات، وتحس ثم حاجة تطبخ على نار هادئة وثم حاجة غامضة تلوج على أي حاجة باش شبث بها، لأنه يجب نرجع إلى اللقاء اللي صار ما بين رئيس الجمهورية وما بين معناتها كل من رئيس مجلس النواب السيد إبراهيم بودربالة ورئيس مجلس رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي. في يومها أنا قريت بعض التدوينات المفروض عليك تقرأها، مش أنت تمشي لها، ساعات تحل الفيسبوك يجوك معناتها للأسف الصحافة الجديدة هذه راح تسمع فيه إخبار يبدو أنه ثمانية لرئيس الجمهورية بحل البرلمان منذ ثلاثة أيام ولا أربع أيام، رأوا الخبر هذايا قاعد يدور. بعد ذلك خرج الخبر متاع هذايا متاع التجميد هذايا أو على الأقل لمدة ما عادي جدا. العقل البسيط يربط الأحداث بشكل ميكانيكي، احنا منا ديما نقوله الخبر مقدس والتعليق
5: حر،
7: لكن التأويل ما هوش حر، كثر التأويل يطلب حد أدنى من القدرات الذهنية والعقلية والمعرفة بالمجال السياسي مش نجمي أول، ثم تأويلات ما تدخلش المخ، خاصة كتاب ناس ما هيش على دراية، يكفي اللي يعرف القوانين. طبعا البارح مثلا والله لا ما مركزش عليه الأخبار، لأن صدقا بعض الأخبار وليت لا وليها اهتمام، يمشي يقرأ حاجة تنفعه خير ما يبقى يتبع في الإشارة، خطري وقت اللي يخرج خبر يقول لك رئيسة الحكومة تجمد البرلمان، اشتخر رئيسة الحكومة تجمد في البرلمان بارح دار الخبر هذا، الحكومة تجمد البرلمان، شنية الصلاحيات القانونية للحكومة باش تجمد البرلمان؟ معناتها في الأخير أحيانا صحيح هو السيد أنور المرزوقي نائب مجلس نواب قال راهو الأمور عادية في البرلمان، تنجم تكون الأمور عادية لكن في مناخ غير عادي، والمناخ الغير عادي هذا لا يكتفي بالخبر، أحيانا يخلق الخبر يخلق كذبة ويصدقها ويفرضها على الرأي العام ويبدأ هو بيدو حل فيها يصدقها، وهذا جزء من ما يسمى ثقافة ما بعد الحقيقة اللي تخلق. نشوفه في نموذج احنا مثلا ترامب يكذب كذبه ويصدقها ويبدا يحلل ويفرض على وسائل الاعلام العالميه وعلى الدول اللي هي تصدقها وتناقشها المساله هذه، يعمل مبادره وبعديك يقول راه صايب في اربع سوايع نجحت المبادره نتاعه نتاع هذه الحريه، وبعد لما نجحت صاي علقها هي تو ما بداتش عمليه. للاسف هذا جزء من العقليه السائده اللي موجوده في هذه، وانا نقول جزء من الفراغ السياسي الكبير، لأنه وقت ينسحب السياسيين الحقيقيين وينسحبوا المثقفين الحقيقيين، لأن مش كل نخبة كل متعلم هو نخبة ومثقف، خطر ما الثقافة والنخبوية لا تحسب بقديش عندك شهيد علمي، نجم يكون عندك برشة شهيد علمية لكن لا تفقه في الشأن العام ولا تفقه في الشأن الاجتماعي، نجم في اختصاصك نجم تفهم في حوايج أخرى ما تفهمش. تراجع المستوى السياسي العام وتراجع الفعل السياسي الحقيقي أدى إلى أن الفراغ هذاك تحتل كائنات أخرى، كائنات هذه لا تفقه في السياسة، ولذلك ستجر الفعل السياسي والعمل السياسي إلى الأكاذيب وإلى المزاريب وإلى الترهات وإلى الأكاذيب، يولي بالكذب فهمت ولاش انا قلت لك راه الخبر التعليق حر ليش تعلق على حدث اي مواطن مهما كان، اما التاويل يتطلب حد ادنى من ادوات منهجيه اللي تنجم تاول فهمت وتفسر وتحلل الخبر في علاقه بالجانب هذا. للاسف انا نقول مش نشوفوا برشا من الاخبار هذه في فترات متقاطعه، ساعات تهدأ الموجه هذه وساعات يبدو اللي تو احنا ماشيين نحو الذروه في الاخبار هذه، ويوميا مش تسمع اشاعات من النوعيه هذه. والحل الوحيد كما قال بسام قتل الإشاعة أو قتل الفضيحة كما يقولك بفضح الفضيحة، أنت قتل الإشاعة هذه بالخروج والتعبير عن الحقيقة. سي أنور معناتها المرزوقي نائب مجلس نواب الشعب لو أنه خرج مباشرة بعد لبدت الإشاعات هذه، ما هو وقت هو لما حال هو نصيحة مجانية، هو من 6 إلى 10 متاع الليل ما تحاولوش تركزوا برش على شبكات التواصل الاجتماعي، لأن فترة الذروة فترة الذروة في اشتغال المنصات هذه، لأن الناس كل مروحة من الخدمة تواصل كل شدين البورتابلات متاعهم ويتابعوا. بعد 10 ينقص برشا كذب وبرشا إشاعات نجم تتبعوه بعد ذلك. الأوقات هذه وقت الذروة راهو تخرج فيه لأنه متابعة أكثر ونسبة الجماد أكثر والنسبة هذه. لو أنه السيد أنور المرزوقي خرج مباشرة بعد الاستماع للجانب هذا وقام بالتوضيح هذا لما ذهب العديد إلى التأويلات هذه، تأويلات حول رئيس الجمهورية، وصلت هي حتى تأويلات رئيس الجمهورية سيحل مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم معتها إثر النقاشات اللي صارت في البرلمان الجانب هذا، صراع ما بين البرلمان والحكومة. تعليه الصراع يوم آخر جلسة عامة اللي عدوا فيها اللزمات متاع الطاقة أمورهم واضحة، البرلمان عدى لهم اللزمات كما حبوا وبأغلبية مريحة في الجانب هذا، شنو العركة اللي ما بيناتهم الكبيرة؟ بالعكس هم يعدوا قوانينهم والبرلمان يقولهم تفضوا ويعديها ويتم منحها معرفة الصلاحيات هذه. التثبت معقول، أنا نقول من حق الناس اللي يروا أحيانا في فترة مناخ متاع غموض ومناخ متاع صراعات على كل شيء، صراع الكل ضد الكل اللي تو موجود، من حقها اللي تتلقى في الإشاعات هذه، خاصة كي تتعرض إلى عملية قصف شبه يومية عن طريق صفحات تنشر في الإشاعات وتنشر في الأقاويل معتها يوميا يوميا، تقول الناس صدقت يا سمحني أنا ابتسام حتى فاصلت، احنا أنا نخدمه في المجال هذا، ساعات يهزولك تصويرتك ويهبطوا لك خبر معتها من روس وما أنزل الله، ساعات حتى أصدقاء يقرب الناس لك يقول لك أخي قلتها معناتها في الأخير هذا جزء من خدمتهم، جزء خدمتهم يخلق كذبة يشوه العباد ينشرها أكثر ما يمكن. الحل الوحيد أمام المنصات هذه اللي ما تنجمش تمنحها لأن جزء كبير منها يبث من الخارج وما تنجمش معناتها تحاسبه، الحل الوحيد هو الحقيقة اللي تخرج وتكذب بالوقت وتعطي المعلومة صحيحة. لو أنه السيد أنور المرزوقي خرج من البارح ومعناتها ذكر هذا الحديث، أنا ما نتصورش اللي الإشاعة ولا الفقاعة هذه مش تتواصل، هي لمحل ما توصلتش برشا كما عمر الذبابة 24 ساعة البارح واليوم العشية تقريبا الصباح انتهى الموضوع.
5: واضح خليفة طبت التفاعل بسم، هو مرة أخرى خليفة حتى بحكم الاختصاص متاعنا خليفة وكصحافة اليوم راهي الإشاعة قد ما يختمها برشا عامل الوقت، يعني قد ما أنت تسكت وما تتفاعلش وما تجاوبش وما تصلحش وما تكذبش خبر، راهي سرعة الانتشار متاعها رهيبة ورهيبة جدا، رأوا الانتشار متاح على مواقع التواصل الاجتماعي بالبرتاج وبغيره راي تنتشر في ثواني وفي دقائق معدودة، تلقى الأخبار يدور في عدد كبير من الصفحات ويتم تداوله حتى من ربما من بعض المواطنين وغيره اللي يقول لك نجم يكون الأخبار صحيح أو يكون الأخبار خليني يقول بسام وخليفة اشتر الأخبار خليفة، يعني الأخبار مش كامل تعليق مثلا تعذر الحكومة تراسل البرلمان وتقوله مانيش باش نحضر في
7: اللجان،
5: شنو الأسباب وشنو تشتر الأخبار خليفة يفسح المجال أو يخلي ربما يخلق جزء من الثغرات اللي يخلي الباب محلول البرشة تأويلات ويخلي المجال مفتوح للإشاعات. لكن فيما بعد شفنا الحقيقة عدد من النواب اللي هبطوا تدوينات والكل واللي النصوص وقالوا فيها أنه مش صحيح الأخبار في علاقة بالتجميد، وأصلا حتى الدستور يعني واضح في علاقة بالمسألة دي بتاع البرلمان وغيره.
7: فقط توضيح في ثواني
5: أي تلف
7: اللي قلته معقول جدا، راهو المشكلة الصفحات اللي موجودة ماهيش مواقع إعلامية، الناس لازم تفهم ماهوش مطالب بالتحري، مؤسسة كما الديوان ولا أي جريدة، مهما نذكر جريدتي مثلا جريدة الشعب وقت تهبط خبر محمولة أخلاقيا
5: طبعا
7: اللي هي تثبت في الخبر هذا، إذا لأنه إذا كان طلع غلط يلزم تعتذر ويلزم تسحب الخبر هذا. أما صفحة ما يعنيهاش، في الآخر تخرج لك خبر يدور لها برشا جماد، وجزء من الصفحات هذه ما هيش القضية قضية اللي هي أخطأت في التقدير، لا هذيك خدمتها اللي هي تقوم بالمغالطة لأن دور هذا. هذا يتطلب اللي من الناس المعنيين بالأمر اللي هم يتصلوا مباشرة بالمؤسسات الإعلامية ويعطوا الخبر الصحيح اللي هي تنشره، لأنه ما زالت إلى حد الآن راهو برشا عباد، صحيح ثم تأثير، برشا عباد يقول لك خلينا نثبت، أنا نشوف مثلا خرجوه الإعلاميين، مؤسسات إعلامية خرجت ولا لا، يقول لك أنا خبر في الفيسبوك نمشي نشوف مثلا الديوان خرجت ولا لا، نشوف الجريدة خرجت ولا لا، إذا كان خرجت وراه صحيح، ما خرجتوش راهو إشاعة على الفيسبوك. لكن كما قلت أنت، أسرع طريق لقطع الطريق على الإشاعة هو قول الحقيقة،
5: هو قول الحقيقة وسياسة اتصالية واضحة تكون ببيان أو بتصريح لوضع حد للإشاعات. وكما قلت أنت خليفة، خاصة كي نحكيه على مجلس نواب الشعب ونحكيه على الحكومة ونحكيه، معناها يعني تطرح برشا نقاط استفهام، معناها دونك يكون مهم جدا أنه يصير التواصل والاتصال في علاقة بالموضوع هذايا. وهذاك علاش احنا خذينا أنور المرزوقي. طلبت التفاعل بس
6: ابتسام في نفس السياق، ونقرا في خبرها بتتو وكاله تونس فريق الانباء، يقول قرر المجلس الوطني للجهات الاقاليم تاجيل الجلسات العامه الحواريه مع عدد من اعضاء الحكومه المبرمجه خلال الشهر الجاري، باستثناء جلسه 13 مايو المخصصه للمصادقه على مشاريع قوانين
5: متعلقه بلزمات خطر
6: انتاج الكهرباء. ولهنا يتفتح النقاش على الاولويات، يعني الحكومه الى حد اللحظه رغم انها تعذر الحضور الا انه ترى من الضروري من الاولويات حضور هذه الجلسه. لهنا سؤال المطروح، من يحدد أولويات الشأن العام التونسي؟ هل الحكومة أم الوظيفة التنفيذية؟ هل أم الوظيفة التشريعية عفوا؟ يعني لهنا هذا علاش نقوله لابد أن يكون فما هيكل موحد ما بين الطرفين ينسق ما بينهم حتى يحدد الأولويات، لأنه الحكومة اليوم تقول لك لزمات إنتاج الكهرباء هذيك عندي أولوي، بينما كتلة أخرى في البرلمان تقول لك تنقيح المرسوم 54 أنا عندي أولوية. شكون يحدد الأولويات؟ لهنا وذاك علاش هو البرلمان في فترة مطولة لقى انتقادات طويلة وصفوه بمكتب الضبط، نظرا لكونه كانت الأولويات ونظر استعجال النظر كان ديما من الحكومة، وكانت مشاريع القوانين اللي يطرحوها النواب والمبادرات التشريعية توضع جانبا. فلهنا لابد أنه يحصل على الأقل يعني اتفاق داخلي حول من يحدد الأولويات وكيف تحدد أولويات الشأن العام، هل ما يطرحه البرلمان أو ما تطرحه الحكومة، لأنه لهنا ربما يتخلق للأسف صراع داخلي، صراع داخلي هذا يتعلق شكون يرى أنه عنده أولوية للحكومة أو البرلمان.
5: ما زلنا مواصل معكم
7: هو قانونيا سمحني هو رأى الأولوية للحكومة هذه نعرفوها معناتها
5: هذه في الفرق بين مشروع القانون ومقترح القانون.
7: أي مشاريع القوانين اللي تقدمها الحكومة هي عندها أولوية النظر على مقترحات اللي قدمها مجلس النواب. هذا
6: على الأولويات السياسية يعني مش قانونيا فقط، حتى أولويات شأن
7: لا سياسية شأن آخر، أما قانونيا في أولويات النظر هو للأسف
5: هذا هو حتى الناس اللي تبع
7: أكثر من مرة.
5: مشاريع القوانين هي اللي تعدها الحكومة أو رئاسة الجمهورية تكون بمبادرة
7: هي رئاسة الجمهورية والحكومة،
5: ومقترح القانون هو اللي يجي من النواب وطبعا حسب النظام الداخلي
7: والفصل 68 من الدستور
5: ومن الدستور زادة. خليفة ديما أولوية
6: هذا في شأن النظر تكون
5: أي فهمتك أنت فيش تقصد في علاقة شنية الملفات المطروحة، ملف الطاقة أم ملف الحريات، ما نعطيك ملف المحكمة الدستورية مثلا أو ملف اليوم مخطط التنموي 2026-2030. انت هوني قلت كيفاش شكون
6: تحدد الأولوية.
5: تحدد الأولويات واضحة بسام. هنا مازلنا مواصلين معكم فقرة الأكتواليتي. تعليق في علاقة بما أعلن عنه محافظ البنك المركزي التونسي البارح، يقول أنه تم إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلف باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر. الوثيقة هذه باش تحدد التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ للبنك المركزي. وجرى الإعلان عن إنشاء مجموعة العمل هذه خلال اجتماع مسؤولين للبنوك خصص لتبادل الآراء حول دور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني وأفاق القطاع البنكي. وذكر محافظ البنك المركزي بأهمية دور البنوك في تمويل المؤسسات المؤسسات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والاستثمار المنتج والقطاعات القدرة العالية في تحقيق التنمية وخلق مواطن الشغل. خليفة، مرة أخرى نحكي على أي دور اليوم للبنوك وللقطاع البنكي خاصة في علاقة في تمويل الاقتصاد الوطني وفي دعم الشركات أو المؤسسات خاصة منها الصغرى والمتوسطة وفي تحفيز الاستثمار. مجموعة عمل تم تأسيسها أو إنشائها للنظر في الموضوع هذا ووضع خطة عملية في ظرف شهر.
7: إن شاء الله ربي يهديهم، نطلبوا لهم الهدايا، بنوكنا الوطنية اللي يهديهم، اللي يسمعوا كلام معناتها ويصلوا إلى تقريبا إلى من خلال مجموعة العمل هذه إلى السبيل الأمثل والسبيل القويم، خلينا نحكي لهم بلغة متاع هداية، السبيل القويم من أجل اللي هم يمولوا الشركات الصغرى والمتوسطة. نطلبوا لهم الهدايا، هذا بيه المستمعين الكل يقولوا أمين، اللي البنوك هذه تهتدي إلى تمويل الاقتصاد وتمويل المؤسسات العمومية التونسية. لأنه علاش أنا نقول الكلام هذا؟ لأنه للأسف عندنا سوابق. أي خويا نرجع فقط من عام الكورونا، عام الكورونا، وتتذكروا القرار اللي خذته الحكومة، بس أنا تتذكر معايا في علاقة بتسديد القروض للتسهيلات اللي تعملت مواطنين وقت تعطل العمل. ونذكر ساعتها رئيس الحكومة يظهر المشيشي هيك وقال عندي أنا، معناتها ضرب على الصدر وقال عندي أنا، أنا سيتم معناتها تأجيل المسألة هذه. البنوك هي إيش عملوا؟ هي قالوا البنوك شكر الله سعيكم، الأداءات اللي تقريبا حفرت قلوبنا مواطنين الكل، اللي وين يمشي يجبد كسرية يلقى نحي له هذا وهذا وهذا على مش تم الاتفاق فترة مفترات بسام على أساس يتم مراجعتها وصار منشور من البنك المركزي، طبقت ولا لا ابتسام؟ ما طبقتش، يمشي أي واحد ويشوف. لذلك صراحة خلي يكون واضح، لا أرجو معناتها أن المجموعة العمل هذه مش توصل إلى حل، هذا رأيي بكل وضوح، لأنه للأسف البنوك التونسية أثبتت أنها أقوى من الدولة في أكثر من مناسبة، وأقوى حتى من المناشير متاع البنك المركزي. خطر احنا وقت اللي ناقشنا اللزمات متاع الطاقات المتجددة ونتغبنوا ونتبكوا اللي تعطت المستثمرين أجانب وتعطت كذا، باش ردوا علينا معناتها السؤال، وقلنا علاش ما تاخذوش ستيك، علاش ما تاخذوش شركات تونسية تخدم؟ تعرف شنو اللي جواب اللي حسسنا بالعجز؟ اللي لا يوجد ممولين لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية اللي تهم البلاد. إيه أنا إذا كان ما نلقاكش في المشاريع الاستراتيجية اللي 100 ميجاوات يظهر لي حسب ما ذكروا 300 مليار فلوس بالنسبة للبنوك التونسية في إطار اللي تبقى المشاريع ملك خلينا نقول الرأسمال الوطني التونسي، لكن ما يمشوش في المشاريع هذه، لأن المشاريع هذه فيها شوية هيك مخاطرة. وين نمشوا احنا؟ نمشوا نمولوا إذا كان مولنا كان المشاريع الربحية تاع الربح السريع، أسرع ما يمكن ربح، نحط فلوس هنا غدوة نجبدهم وزايدين شوي. هذا سؤال أنا نقول الأزمة متاع عقلية البنوك التونسية والمؤسسات المالية التونسية، ما همش كان هم يتحملوا المسؤولية، لأنه لسنوات ولعقود تربوا على المنوال هذا الربح الأسهل. أسيدي أسهل من هذا كل شلز هو يمشي يمول في شركات صغرى ومتوسطة، ولا يمول في مشاريع كبرى كما الطاقات المتجددة وجيل الشباب، ولا شركة تونسية ناشئة أو ناشئة، وعندنا شركات تونسية ويقول له تفضل ايه نعطيك أنا 300 مليار ونعطيك حتى فنت ولا أكثر منهم، وبرمشي استثمر أنت في تطاوين ولا في المزونة ولا في كذا اللي صارت هذية، ومش بالضرورة يجي واحد طلياني ولا يجي واحد أمريكي ولا يجي واحد إماراتي ولا يجي واحد من أي بقعة أخرى، ما يعطيش الجانب هذا. وأكثر من هكيك زاد عنده مسألة أسهل آخر، هي يسلف الدولة هو مرتاح وبفوائد وفلوس ومضمونة وترجع له. لذلك أنا نقول مجموعات العمل هذه وزيد في شهر، معناتها مجموعة عمل وزيد في شهر، معناتها شبه، سمحني في الكلمة، أنا نعتبر اللي هي شبه مستحيلة. أزمة البنوك التونسية وأزمة المالية والمؤسسات المالية أنا نعتبرها أزمة هيكلية وأزمة عقلية، عقلية يلزم تتغير باش نجمو بالفعل ما نعملوش مجموعة عمل والبنك المركزي، باش احنا نحرضوا ونطالبوا البنوك هذية اللي هي تمول مستثمرين المؤسسات، لأنها دورها اللي هي تمول المستثمرين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتخاطر ببعض
5: نخرج مع هذا الأخبار مع زميلتنا بهيرة عوجي ونرجو نكمل معكم بقية مواضيعنا ملفاتنا أخبارنا وفقراتنا للساعة الثانية.
4: هنا تونس تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 معادي ونفهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
8: مش زوال واحدة بعد زوال ديوان فام عسلمة. وزارة الداخلية تفيد بأن عدد الأجانب المقيمين في تونس بصفة قانونية والمتحصلين على بطاقات إقامة صالحة للاستغلال بلغ إلى حدود 9 أفريل الماضي حوالي 33,524 مقيما. وأوضحت في ردها على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان غسان يمون حول عدد المقيمين الأجانب بصفة قانونية في تونس وجنسيات المتحصلين على بطاقات الإقامة أن الجنسية الجزائرية تتصدر قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة بتونس ب 7,626 مقيما أي ما يعادل 23% من إجمالي الأجانب المقيمين، تليها الجنسية الفرنسية ب 5,792 مقيما بنسبة 18%، ثم الجنسية الإيطالية بنسبة 14%، في الجنسية المغربية بنسبة 10%. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر تأجيل الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة المبرمجة خلال الشهر الجاري باستثناء جلسة 13 من ماي المخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين. وكان المجلس قد قرر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء القادم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكانت الدولة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال التقي للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطة محطات الفولت ضوئية. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بالسجن لمدة 14 سنة في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا جريرة، بالإضافة لمتهم ثان شمله البحث في ذات القضية. وكانت دائرة الاتهام وجهت للمعنيين تهما تمثلت في التدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك وفق ما أفاد به مصدر قضائي لديوان فهمه. ارتفاع حصة تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري الخاصة بالموسم الصيفي بولاية منوبة إلى 20 مليون متر مكعب خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي الذي لم تتجاوز فيه الحصة 7.3 مليون متر مكعب وفق معطيات دائرة استغلال المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة. إلى الشأن الدولي، رئيس الوزراء الإسباني يطالب المفوضية الأوروبية بتفعيل آلية التعطيل لحماية استقلال القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون في الإبادة الجماعية بقطاع غزة. طوكيو تتفق مع الإمارات على المضي في المحادثات الخاصة بالتعاون في مجال الطاقة بما في ذلك توسيع مخزونات النفط الخام المشتركة في اليابان. نهاية الموجز الإخباري المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المطيبة على موجات إذاعة ديوان فام. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، بقيت أخبارنا، مواضيعنا، ملفاتنا لليوم. بعد شوية تو نمشي ولفقرة الارتيكل دي جور مع بسام حمدي، بعدها باش نمشي ولفقرة بالأرقام، ونحاولوا دائما نقدم لكم آخر الأخبار، المعطيات والتفاصيل اللي تخص الوضع في الشرق الأوسط وأيضا في العالم وتداعيات الحرب الحالية على منطقة. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التحليل والنقاش خليفة شوشين وبسام حمدي، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس اللي قاعدة تسمع فينا وتابع فينا توا. قبل ما نمشي طبعا ونحكي على تفاصيل المقال اللي اختاروا بسام لليوم، باش نسمع رايك طبعا وقراءتك بسام في علاقة بما اعلنه محافظ البنك المركزي البارح عن انشاء مجموعة عمل تحت اشراف المجلس البنكي والمالي مكلف باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر. الوثيقة هذه اللي باش تحدد التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد، دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع. وهوني نحكي ونفس السؤال اللي طرحته لخليفة في إطار المجموعة دي اللي تم إنشائها، مجموعة العمل البنكية، أي دور اليوم اللي البنوك بسام حمدي في دعم الاقتصاد الوطني، في تحفيز الاستثمار، في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة؟ تفضل.
3: هو الحقيقة
2: أو كيفاش لازم يكون الدور؟
3: يعني أنه بنك المركزي يشكل مجموعة عمل لإعداد خريطة طريق لإنعاش الاقتصاد عن طريق البنوك ولتمويل الاقتصاد عن طريق البنوك، فكرة استراتيجية مهمة جدا من عدة نواحي، سواء من ناحية تمويل الاقتصاد أو من ناحية ربما إعداد خريطة الطريق تخص كيفية تعامل البنوك. لكن الفكرة الاستراتيجية دي في اعتقادي جات متأخرة بدرجة كبيرة برشا، نظرا لأنه خلينا نحكيه على الأقل على البنوك العمومية تخلت عن الدور اللي كان يجب أن تقوم به، تخلت عن المهام اللي تعملت من أجلها بالأساس في فترة ما بعد الاستقلال، تخلت عن دورها الوطني، تخلت عن دورها في تمويل قطاع الفلاحة، في تمويل قطاع الإسكان، في تمويل المؤسسات الصغرى، يعني وتحولت للأسف الكثير من البنوك العمومية اللي تعملت بالأساس في تونس من أجل تمويل الاقتصاد في الكثير من المجالات، تحولت فقط إلى بنوك استثمارية ربحية، حتى أن بعض ربما البنوك اللي مختصة في الفلاحة أو مختصة في الإسكان أو مختصة في تمويل المؤسسات الصغرى ولا تتمول في قطاعات أخرى أكثر في أكثر من القطاعات اللي هي يعني مكلفة بها، على غرار مثلا تمويل قطاعات الفلاحة في كل فترة يحصل إشكال، سواء في موسم زيت الزيتون أو في موسم إنتاج الحبوب أو في موسم إنتاج الدجلة يحصل إشكال تمويل الفلاحة. ولهنا عندك بنك وطني مفروض مخصص للفلاحة، المهام بتاعه تكون أنه تمويل الفلاحة وتمويل القطاع الفلاحة. كذلك عندك اليوم مشاكل في الإسكان، عندك مفروض بنك مخصص لتمويل المشاريع السكنية من أجل أنه يحقق تمويل للاقتصاد التونسي، ليس فقط تمويل للمستثمرين الخواص وللمقاولين فقط للأسف. للأسف اليوم وليت القروض والمشاريع يعني الاستثمارية يتمتعوا بها أصحاب رأس المال أكثر من أنه يتمتع بها الاقتصاد الوطني. وأنا حكيت عليها المرة فاتت، فما يعني القرض اللي ب10,000 دينار الموجه للمشاريع الصغرى، وقلت أنه 10,000 دينار شنو مش يعملوا، شنو المشروع الصغير مش يعملوا، لا يشتريوا ماكينة خياطة ولا يشتريوا أي آلة تمكن أي تونسي من أنه يفتتح مشروع. ففي اعتقادي اليوم حان الوقت أنه البنوك العمومية هذه متاع الدولة اللي ممولة جزء كبير منها من الدولة وفيها أسهم كبيرة من الدولة، لابد أنها تعيد النظر في استراتيجيات العامة في تمويل المشاريع وفي تمويل المؤسسات الصغرى وفي تمويل القطاعات اللي تعتبر رافعة من روافع الاقتصاد التونسي، الفلاحة والسياحة والصناعة. يعني إعداد خريطة الطريق في ظرف شهر، أعتقد الحقيقة أنه الوقت غير كافي، كان من الأفضل أنه المدة تكون أكبر من أجل أنه نعمل فعلا خريطة الطريق واضحة وتطبق على أرض الواقع، ويكون البنك المركزي وهو المشرف عليها هو اللي يسهر على أنه تطبق هذه البنود اللي تتوجد في خريطة الطريق، حتى يصبح جميع التونسيين سواسية أمام المعاملات البنكية. لأنه للأسف يعني وخلينا نقولوها في فترة مطولة، وقت اللي يمشي شخص متمتع بنفوذ مالي أو عنده شركات، من السهل أنه يعني يدخل البنك ويأخذ قرض ويتحصل على تسهيلات. في المقابل صاحب شهادة عليا يحب يفتح مشروع ويحب يبعث مشروع، فإنه أصعب شيء إنه يتحصل على قرض نظرا للصعوبات والإجراءات اللي يطلبوها منه. فالبنوك العمومية هي بالأساس لتطوير الاقتصاد التونسي ولتمويل الاقتصاد التونسي، وليست فقط مشاريع ربحية. صحيح أي بنكة ماذا بها تكون بنكة استثمارية ربحية، لكن بالأساس جعلت لتكون رافد من روافد ربما التنمية وتطوير كثير من القطاعات اللي تحقق في نسب نمو جيدة للبلاد التونسية. فيريد أن البنوك العمومية هذه تستعيد دورها الذي أسست من أجله.
2: هو واضح بسام، احنا ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، مهم جدا نرجو كما قلت لكم على شنو قاعد يصير في العالم، شنو قاعد يصير في المنطقة. في كل مرة نختار لكم مقال نحاول نرجو على أبرز تفاصيله وما يكتب اليوم في العالم في الصحف حفة بخصوص آخر التطورات الدولية والإقليمية، وهذا بشيزنا مباشرة لفقرة الارتيكل دي جور.
1: الارتيكل دي جور.
2: الولايات المتحدة والصين لديهما عدو مشترك ليس الاتحاد السوفيتي. شنو تفاصيل المقال هذايا اللي اختارهنا بسام حمدي؟ بسام لك الكلمة تفضل.
3: هو الحقيقة المقال يعني صادر في صحيفة نيويورك تايمز، لكن بحكم أنه يعني بالاشتراك فأخذت الترجمة عن موقع الجزيرة نت لهذا المقال. المقال يقول أنه الكاتب البارز توماس فريدمان حذر في مقال رأي بهذه الصحيفة من أن القمة المرتقبة المزمع إجراءها الأسبوع المقبل في بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصيني الرئيس الصيني قد تكون اللقاء الأهم بين قادة البلدين منذ عام 1972. ويقول هذا المقال إن القمة التي انعقدت في بكين قبل 54 عاما خففت عقودا من العداء الصيني الأمريكي، وأسست لتحالف ضمني بين الولايات المتحدة والصين ضد الاتحاد السوفيتي. وورد في المقال أن القمة المقبلة تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولا شبيها بلحظة التقارب التاريخي بين الولايات المتحدة والصين عام 1972، حين التقى الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون بالزعيم الصيني ماو تسي تونغ، ما أسهم آنذاك في احتواء التهديد السوفيتي. في هذا المقال طرأت يقول كاتب المقال أنه طرأت تحولات نموذجية غيرت وجه العالم منذ قمة نيكسون وماو. الأول هو ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتماثلة التي يمكنها منح قوى فائقة لجهات فاعلة صغيرة وخبيثة، سواء كانوا إرهابيين أو فوضويين أو مجرمين أو مجموعات سياسية أو دولا صغيرة. وأشار في هذا الصدد إلى أن التحول الجذري يكمن في ظهور الذكاء الاصطناعي الوكيل، وهي تقنية قادرة على تمكين جهات فاعلة صغيرة أو جماعات تخريبية من شن هجمات سبرانية معقدة على البنية التحتية للدول الكبرى بتكاليف زهيدة ودون الحاجة إلى خبرات تقنية كبيرة. والذكاء الاصطناعي الوكيل هو نظام برمجي يتفاعل مع بيئته بشكل مستقل حيث يعالج البيانات لاتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات محددة لتحقيق أهداف معينة دون تدخل بشري مستمر. أما التحول الثاني الذي يسبق هذا اللقاء مقارنة باللقاء 1972 فيتعلق بالعولمة. فيعني بدأت القمة التي انتظمت سنة 1972 بعملية نقل العالم من الانفصال إلى الاتصال ثم اضطرابت لتصل الآن إلى مرحلة الاندماج حيث أصبحت التحديات وعلى رأسها القدرات الهجومية للذكاء الاصطناعي عابرة للحدود الوطنية ولا يمكن لأي قوة مواجهتها بشكل منفرد. في هذا المقال يحذر الكاتب إلى أنه مصائر البشر أصبحت مترابطة وأن التحديات العالمية التي تواجه الصين والولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت مثل تغير المناخ انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والأوبئة وسلاسل الإمداد تزيد من ترابط مصير الدول ما يجعل التعاون الدولي ضرورة لا خيارا. واعتبر فريدمان أن ظهور هذا النوع من الذكاء الاصطناعي الذي طورته العديد من الشركات يمثل نقطة تحول خطيرة إذ يمكن لهذه النماذج اكتشاف الثغرات الرقمية واستغلالها بكفاءة عالية ما يفتح الباب أمام استخدامها في أنشطة تخريبية على نطاق واسع. ووصف ما يحدث اليوم بأنه اضطراب متفاقم قد يزعزع استقرار العالم ويضر بالولايات المتحدة الأمريكية وبالصين في نفس الوقت ما لم يتمكن من إيجاد طريق للجمع بين التنافس والتعاون في مواجهة قائمة متزايدة من التحديات. كذلك ورد في هذا المقال أن الولايات المتحدة والصين تتحملان مسؤولية مشتركة في قيادة جهود تنظيم هذه التكنولوجيا نظرا لكونهما في طليعة الدول المطورة لها. ودعا إلى البلدين إلى وضع ضوابط مشتركة تحكم الاستخدامات الخبيثة للذكاء الاصطناعي بعدما أظهرت النماذج الأحدث قدرات مذهلة في شن هجمات سبرانية. وكشف المقال أن إدارة ترامب تدرس فرض رقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي قبل إطلاقها للعامة في خطوة وصفها الكاتب بأنها ضرورية في ظل قدرة هذه التكنولوجيا على إحداث تحولات عميقة تشبه تأثيرها انشطار الذرة الذي يحمل في طياته إمكانات البناء أو الدمار الشامل. ويخلص فريدمان في هذا المقال إلى أن نجاح قمة بكين مرهون بقدرة الزعيمين على تجاوز الخلافات التقليدية والاعتراف بأن المصائر الدولية أصبحت مندمجة مما يفرض تعاونا فوريا لمنع انزلاق العالم نحو اضطراب أمني واقتصادي لا يمكن احتواؤه مستقبلا. يعني هذا المقال ركز على العدو المشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهو الذكاء الاصطناعي الذي أصبح في الكثير من الأحيان غير متحكم فيه. يعني الذكاء الاصطناعي الذي يطور نفسه بنفسه ويتخذ القرارات في بعض المسائل بمفرده ولا يحتاج إلى تدخل بشري. هذه النقطة التي حذر منها هذا الكاتب البارز الأمريكي ويقول أنه هذا الخطر يهدد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين. كذلك المقال يسبق القمة وكأنه تمهيد للحديث عن كون أنه الملفات التي سيتناقش فيها الزعيم الصيني مع الرئيس الأمريكي ستتعلق أساسا بمسائل تكنولوجية مسائل اقتصادية أكثر من الحديث ربما على الملف النووي الإيراني أو على الملف الشرق الأوسط

0: اختراقات السبراني للصين ولا الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن هذه الدول هي اللي رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يخلي الولايات المتحدة الأمريكية والصين في مرمى خطر الذكاء الاصطناعي وليست في حصانة منه. لهذا جاء التحذير من أجل أنه يحصل ربما يعني مصالح مندمجة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التخفيف من حدة التطور السريع للذكاء الاصطناعي لما يشكله من خطورات أمنية وخطورات تكنولوجية وخطورات يعني حتى دبلوماسية، وحتى قاعدين نشوف في بعض الأحيان تزييف لبعض التصريحات عبر الذكاء الاصطناعي أو عبر مواقع تنشر لهذه الصور ولهذه الفيديوهات. ففي اعتقادي أهمية المقال تكمن في كون من الضروري اليوم أن تستفيق الولايات المتحدة الأمريكية والصين لخطورة التطور السريع للذكاء الاصطناعي ولخطورة أنه أي طرف بإمكانه أن يستعمل الذكاء الاصطناعي، ليس فقط الصين والولايات المتحدة الأمريكية اللي صنعوا في المجالات هذه. ويمكن الحقيقة أن يكون المقال لمحة أولية أو ملامح أولية عن أولويات اللقاء الذي سينعقد ما بين الرئيس الأمريكي والزعيم الصيني.
1: واضح مرة أخرى نحكي على مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز يتحدث أساسا عن القمة المرتقبة المزمع إجراءها الأسبوع المقبل في بكين بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني. القمة هذه التي وصفت بكونها قد تكون اللقاء الأهم بين قادة البلدين منذ عام 1972. كيف يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي هو العدو المشترك اليوم بين الولايات المتحدة والصين، خاصة عندما يصعب التحكم فيه؟ تنرجع على تفاصيل المقال قراءة تخليفة بعد الفاصل.
2: هنا تونس.
3: Publicité. مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: هنا تونس.
1: ماضي ساعة 29 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا طوان، وصلوا معكم ساعتنا الثانية الجزء الأخير. بعد شوية نمشي لفكرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي، ولكن نقبل هدايا مازلنا موصلين معكم مقالنا اللي اختاروا بسم حمدي. الولايات المتحدة والصين لديهما عدو مشترك، ليس الاتحاد السوفيتي. هوني المنطلق الحديث في مقال الرأي هذه هو القمة المرتقبة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، واللي بتكون في بكين بحضور الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، ووصفت بكونها اللقاء الأهم. ومن منطلق القمة هذه صار طرح موضوع أو ملف الذكاء الاصطناعي وظهور أدوات الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي منح قوة فائقة لجهات فاعلة صغيرة وخبيثة وفق توصيف المقال الذكاء الاصطناعي الوكيل، وكل التفاصيل وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عدوا مشتركا بين قوتين دوليتين اليوم واللي بناتهم تنافس كبير، خاصة كي نحكيه على الصين والولايات المتحدة الأمريكية. خليفة لك الكلمة، تفضل.
4: هو اولا توماس فريدمان يعتبر من منظرين متاع الحزب الديمقراطي ومن اكثر المدافعين على العولمه باشكال هذايا، وهذايا تقريبا تخصصه، لذلك طبيعي اللي يبحث دائما على قواسم مشتركه وانهاء مساله الصدام في علاقه بالجانب هذايا، ويسعى الى تكريس ما يسمى سياسه الاحتواء. سياسه الاحتواء اللي هي تقريبا من السياسات اللي يعول عليها الحزب الديمقراطي في تاريخه كامل، يسعى إلى الاحتواء أكثر من الصدام في الجانب هذا. اقتراحه، مجرد اقتراح، أن يكون الذكاء الاصطناعي وخطورة توظيفه هو العدو المشترك للصين والولايات المتحدة الأمريكية، ينجم يكون مدخل من مداخل ما يسمى الابتعاد على حرب الصدام هذا. لكن صحيح نجم يكون عدو مشترك، لكن أهداف الصينية والأمريكية مختلفة، حتى إذا كان وحد

0: عندهم هذا العدو، بالرغم اللي ما اعتبره فريدمان اللي هو نجم يكون عدو خاصة توظيفه جانبا، نقول من مجالات الصراع الكبرى الآن على الأقل على المستوى التقني هو الصراع حول تملك ما يسمى الذكاء الصناعي ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. بالعكس اللي اقترحه هو عدو مشترك هو مجال من مجالات الصراع الكبرى توا اللي موجودة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. لكن في الأخير النجم نفهم الخلفية اللي طرح من خلالها الجانب هذايا بالعودة إلى التاريخ. وأنا الحقيقة معنتها تشبيه اللقاء أو القمة القادمة الصينية الأمريكية بالقمة التي حدثت عام 1972 ما بين ماو وما بين نيكسون، أنا نحس فيه نوع من الإسقاط لأن السياق التاريخي مختلف جدا. ليست الصين 72 هي الصين الحالية، وليست الولايات المتحدة الأمريكية عام 72 هي الولايات المتحدة الأمريكية. موزي القوات غيرت، الصين لم تعد تلك الصين اللي ما زالت تخوض في معركة وجود داخلية من أجل بسط نفوذها والخروج من حالة خلينا نقوله أن التخلف، أصبحت قوة كبرى في العالم، ولم يعد يغريها مجرد اللي الولايات المتحدة تعترف به وتقوم بعملية تبريد الصراع اللي كان موجود بهم. لأنه هو شنو الصراع اللي صار ما بين الصين وما بين الاتحاد السوفيتي وتواصل على الأقل لعقدين، وثم حتى برود معناتها في العلاقات وعدم حتى تبادل حتى على مستوى العلاقات رسمية، مع أنه العلاقات الرسمية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تقريبا عام 79 تخلقت بشكل رسمي. لكن قبل كانت الحرب الكورية اللي صارت، نعرف الانقسام في ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصراع ما بيناتهم، حرب الفيتنام اللي كانت موجودة، وكان ثم نوع من الحرب البالدة أو حرب الوكلاء ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم تقريبا الصراع معتها الكوري مع شق مع كوريا الجنوبية، وكانت في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الانفصاليين في تايوان، في حين أن الصين كانت تدعم حركة التحرر الفيتنامية هي والاتحاد السوفيتي كانوا يدعموها ضد الوجود الأمريكي، وأمريكا كانت تبحث عن مخرج. يمكن التشابه الوحيد اللي موجود هو أن أمريكا في فترة 72 ذهب نيكسون إلى هذه القمة وهو محمل بخيبات فيتنام، وكان ربما يطلب من الطرف الصيني أن يكون وسيطا في مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على الخروج الآمن من فيتنام بعد الخسارات العسكرية. ونفس الشيء ترامب الآن يمضي إلى هذه القمة وهو معناتها يجرجر فشل متوالي في علاقة بالسيطرة على إيران، ونعرف العلاقة ما بين إيران والصين. أنا هذه نجم نقول فيها تشابه اللي تنجم تكون قمة هذه من أجل ربما مساعدة ترامب على الخروج من المأزق الإيراني في علاقة بالهذه. لكن السياقات مختلفة تماما. روسيا ماهيش الاتحاد السوفيتي، لأن المسكوت عنه في مقال توماس فريدمان وكأنه تم ينجم يكون روسيا هي العدو المشترك ما بيناتهم كما كانت الاتحاد السوفيتي. لا، الصراع الروسي والتنافس خلينا نقول أنا الصيني ما بين الصين والاتحاد السوفيتي في الفترة هذه ما بين زوز أنظمة شيوعية معناتها واللي كان عنده تأثير حتى في العديد من الفصائل الماركسية في العالم أجمع، اللي أصبحت جزء منها مرتبط بالاتحاد السوفيتي وجزء منها الماوي مرتبط بالصين هذه، ليس هو نفس العلاقة ما بين الصين اليوم ووريثة الاتحاد السوفيتي روسيا. بالعكس، هو العلاقات ما بين روسيا والصين علاقات متميزة جدا، علاقات استراتيجية في علاقة بالجانب هذه. ولا أتصور أن ترامب في القمة هذه سينجح في جر الصين لأن تكون حليف تحت عنوان مخاطر الذكاء الصناعي ضد الحليف متاعه الاستراتيجي اللي هو روسيا. أنا نقول المقال هذا اللي من خلاله توماس فريدمان حاول أن يسوق السردية والحل الديمقراطي الداخل ضد ما يسمى التوجه ترامبي نحو ما يسمى الصدام مع الصين، أعتقد أنه لم يوفق في هذا الإسقاط التاريخي. وأعيد وأكرر، فلا أمريكا بقوة أمريكا نيكسون عام 72 ولا الصين في ذلك الضعف والتردد اللي كانت عليه في وسط في فترة ماو تسي تونغ وهي ما زالت في فترة البناء. أنا نقول قدر الولايات المتحدة الأمريكية والصين مهما كانت المشتركات ومهما كان الأعداء المشتركين اللي هم مضين للتنافس، والتنافس مش على مسرح اقتصادية، حول من سيتربع على عرش العالم. هذا هو الصراع، هذا يقدر الصراعات ما بين الأمم. ثم أمم تقفز وتصعد كما الولايات المتحدة الأمريكية عوضت الإمبراطوريات القديمة وخاصة الإمبراطورية والاستعمار الفرنسي اللي كان فترة مفترات في نهاية في بداية القرن التاسع عشر هي المسيطرة في الجانب ذي، وبعد عودتهم الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد 45 الحرب العالمية الثانية. فأقول الآن ثم صراع حول القمة ما بين الصين الصاعدة وما بين الولايات المتحدة الأمريكية اللي قاعدة تخسر في العديد من المساحات. قد تكون هذه القمة ما بين ترامب وما بين الرئيس الصيني المزمع في الأيام القادمة، قد تكون مناسبة لحد بعض الإشكاليات التي تعانيها الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها الملف الإيراني. وربما حتى شفنا البارح التصريحات متاع ترامب، ترامب ما يقول كل شيء أحيانا، معناتها جزء منه صحيح والأغلبية متاعه معناتها مناورة وخطأ. البارح حكى أنه يجب أن يصل إلى اتفاق مع إيران قبل القمة الصينية. هو العبارة في حد ذاتها ربطها بالقمة الصينية هذه يدل اللي أنا جزء من ملفات اللي مشترحها على طولته خلال زيارته للصين، هي الملف المهم جدا المتعلق بالأزمة اللي موجودة في مضيق هرمز والأزمة مع إيران.
1: هذيك علاش في المقال ومنطلق الحديث هذية والستنتاج اللي وصلت له خليفة يقول أنه إدارة ترامب، يعني حكيه على كتب المقال، يدرس فرض إدارة ترامب، يعني تدرس فرض رقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي قبل إطلاقها للعامة. ويقول الكاتب متاع المقال أن الخطوة هذه ضرورية في ظل قدرة التكنولوجيا هذه على إحداث تحولات عميقة. لما نحكيه على الذكاء الاصطناعي يقول كما ينجم يحمل في الطيات متاعه إمكانات البناء، ينجم يكون أيضا وسيلة للدمار الشامل. ويصل إلى الاستنتاج في الأخير كما حكيتوا أنتم كتب المقال إلى أنه نجاح قمة بكين المرتقبة هي رهينة قدرة الزعيمين، يعني يحكي على الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، على تجاوز الخلافات التقليدية والاعتراف بأن المسائر الدولية أصبحت مندمجة، مما يفرض تعاونا تقنيا فوريا لمنع انزلاق العالم نحو اضطراب أمني واقتصادي لا يمكن احتوائه مستقبلا. هذه فوالا هو في الأخير يقول لك هذا الكل والمشكلة هذه والعدوى هذه
0: أصبحت مندمجة فولا. هذه الرؤية اللي يتبناها فريدمان والديمقراطيين في علاقة بالعولمة، لكن اللي قاعدين نشوفه فيه لمدة 3 سنين و4 سنين اللي بالعكس المصالح ما هيش مندمجة، وبالعكس ثم عودة النزاعات الانفصالية والقومية. شوف شنو اللي صاير ما بين أمريكا وما بين الاتحاد الأوروبي من الانفصال. البارح التصريحات اللي سمعناهم من العديد من الزعماء بتاع الاتحاد الأوروبي في علاقة باللي هم يعولوا على أنفسهم ويأخذوا مسافة من الولايات المتحدة الأمريكية. الصراع اللي حكينا فيه عشرات المرات بما فيهم في مجال الذكاء الاصطناعي ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وحول المعادن النادرة معناتها اللي حكينا عليها أكثر من مرة ومعنا نور معناتها تحت شهادته ملك الأرقام معناتها، وحكينا على المصادر هذه النادرة وكيفاش الصين هي المتحكمة فيها والولايات المتحدة الأمريكية. هذه كل العوامل تؤكد أن العالم والاقتصادات العالمية ما هيش ماشية نحو الاندماج بقدر ماشية نحو ما يسمى المصالح القومية الضيقة والوطنية الضيقة في علاقة بالجانب هذا.
1: نور يستمتع، أحلى ساعة نور التحق فينا طبعا بعد شوية نلقاو في فقرة والأرقام، أما نور يركز كينك يحكي خليفة متفق معها
2: من عينية ظاهر
1: 100% متفق مع خليفة. هاي بس ثلاثة تفاعل تفضل يقبل من الشو الأرقام.
3: يفهم المقال أنه الذكاء الاصطناعي سيفرض نفسه على طويلة ترامب والرئيس الصيني مش بمنطق أنه ينتهي التنافس أو يحصل اندماج، بل بمنطق إدارة المخاطر متاع الذكاء الاصطناعي، ويتحدث عن الذكاء الاصطناعي اللي يطور في نفسه بنفسه. ليس بمعنى أنه سيحصل اندماج ما بين الصين أو ما بين الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، بل يحذر من ضرورة إدارة مخاطر متاع الذكاء الاصطناعي نظرا لأنه التنافس ما بين الولايات المتحدة الأمريكية حول ربما تصنيع الرقائق وكذلك تطوير البرمجيات، هذا معلوم ومتفق صحيح. عليه تقريبا التنافس ما بين البلدين، لكن المخاطر التي تحصل لكلا البلدين هو الذي سيفرض عليهما أنهم يحاولوا يخلقوا توافق لإدارة مخاطر هذا الذكاء الاصطناعي، نظرا كذلك لأن الصين والولايات المتحدة الأمريكية تنظران كل منهما إلى يعني الذكاء الاصطناعي ككونه سلاح استراتيجي وليس فقط أداة تكنولوجية، بل هو سلاح استراتيجي يمس من الأمن القومي، يمس من البرمجيات العسكرية، يمس من البرمجيات الاقتصادية، من المؤسسات المالية، من كل شيء يشمله الذكاء الاصطناعي. اليوم يعتبر أخطر سلاح ممكن أنه مش كان الصين والولايات المتحدة اللي يصنعوا فيه، هم اللي يتحكموا فيه، ممكن أنه دولة صغيرة بإمكانيات بسيطة تتحكم في الذكاء الاصطناعي وتستهدف الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال الفترة الحالية. فربما التوجه العام في نقاش ملف الذكاء الاصطناعي سيتعلق بكيفية إدارة خطر الذكاء الاصطناعي بطريقة تحمي كلا البلدين من الناحية الاقتصادية ومن الناحية العسكرية، نظرا لأنه اليوم تثبت الدراسات ليس يعني مش بضرورة تكون عند قدرة عسكرية كبيرة باش تستهدف دولة خلال الفترة الحالية. شفنا يعني بفضل الذكاء الاصطناعي مسيرة بسيطة وصغيرة بإمكانها تستهدف دولة عندها معناها نظام حمائي كبير، بإمكانها أن تستهدف ربما الكيان الصهيوني اللي يقول إنه محمي، لكن بفضل الذكاء الاصطناعي وبفضل التكنولوجيا تحولت اليوم الحروب العسكرية إلى حروب تقنية وافتراضية. فربما خطر الذكاء الاصطناعي هو الذي سيفرض نفسه على ترامب وعلى الرئيس الصيني في طاولة النقاشات خلال الفترة القادمة.
0: بس مرد بالك لو الحديث على مخاطر الذكاء الاصطناعي نجم تكون عرضة للانتقادات، وتعرف وقت الناس حكت على مخاطر اللي فيه مخاطر، وتعرف صارت مقالات برشا.
1: لا هو مش يعطيك صح خليفة.
3: هو ملموسة المخاركة في مخاطر الذكاء الاصطناعي تولت ملموسة يعني في كل دول العالم.
1: الحصة الجاية نعدكم فيها على الذكاء الاصطناعي. واضح هاي خليفة، هاي خليفة وبسام ونور طرح الحصة الجاية نحكي على الذكاء الاصطناعي، خاطر مازالت عنا فقرة مهمة جدا وتطورات مهمة جدا مهم نرجع عليها بالتفاصيل. ومباشرة نمشي لفقرة بالأرقام. بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي كما سماه خليفة ملك الأرقام. باش نحكي ونور، ماذا نعرف عن قوة الرضوان بعد استهداف قائدها؟ التفاصيل المعطيات عندك نور، تفضل.
2: عايشك ابتسام، ورحب من جديد باللي يسمعوا فينا واللي حاضرين معنا واللي يتفرجوا فينا. البارح فما بوادر ضربة موجعة في جنوب لبنان، الحزب الله تحديدا، هو خبر استهداف أو اغتيال مالك البلوط واللي هو قائد عمليات قوات الرضوان. باش نعطيو تفاصيل العمليه هذه، فقط ملاحظه، والاحتلال اعلن اما حزب الله التوما اعلن انه استشهد او مازال، فمازلنا ما نعرفوش، هذا فقط حسب المعطيات اللي قدمها الاحتلال الصهيوني. باش نعطيو التفاصيل نتاع العمليه هذه، واش نعطيو التفاصيل حول قوات الرضوان هذه، شنو هما لي كاليتي نتاعهم، شنو هي العمليات اللي قامت بها قبل، قداش يبلغ عددهم، واش نعاودوا نفكروا. نعطيو كما قلنا التفاصيل، البارح الاحتلال اعلن انه استهدف مالك البلوط اللي تقول عليه انه قائد عمليات قوات الرضوان التابع لحزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. وسائل إعلام صهيونية قالت أنه تم التصفيت، وما حزب الله ما أكدش رسميا كما قلت في الساعات الأولى بعد الضربة هذه. قوات الرضوان هذه تعتبر وحدة النخبة داخل حزب الله، وتشبه القوات الخاصة من ناحية التدريب والمهام، تأسس بعد حرب 2006 مع الاحتلال، وكانت في البداية تعرف باسم قوات التدخل السريع، وبعدها تبدل اسمها للرضوان نسبة لعماد مغنية المعروف بلقب الحاج رضوان اللي اختاله الاحتلال سنة 2008 وين في دمشق. المهمة الأساسية متاحه هي العمليات الهجومية المعقدة، خاصة التسلل عبر الحدود، السيطرة على مواقع، وتنفيذ عمليات نوعية ضد الجيش الصهيوني. حسب تقديرات مراكز أبحاث وتقارير إعلامية غربية وصهيونية، عدد عناصر الرضوان واللي هو رقمنا اليوم يتراوح بين 2500 و5000 مقاتل مع وجود احتياطي أكبر وقت الحرب، والرقم الدقيق ما هوش معلن رسميا. والعناصر متاحه يتلقاو تدريبات مكثفة على حرب المدن، القتال الجبلي، استخدام المسيرات، الصواريخ الموجهة، والتنسيق الميداني السريع. جزء من التدريب صار في سوريا خلال الحرب السورية، وين اكتسبوا خبرة قتالية كبيرة بين 2013 و2020 نحكيوا على الحرب الأهلية السورية، وفما تقارير أصلا تقول أنهم هما دربوا على يد الحرس الثوري الإيراني ومشيوا حتى الإيران معناها دربوا. فهم الاحتلال يعتبر القوات هذه من أخطر الوحدات الهجومية عند حزب الله، خاصة بعد تطوير خطة اسمها في الإعلام الصهيوني احتلال الجليل اللي تقوم على التوغل داخل شمال الاحتلال في أي حرب واسعة. بعد 7 أكتوبر 2023 برز اسم الرضوان بقوة مع المواجهات اليومية على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وسمعنا برشا عمليات بطولية قامت بها القوات هذه اللي أحبطت عمليات التوغل الاحتلال الصهيوني على الحدود اللبنانية الفلسطينية كما قلنا، المواجهات اليومية هذه، وين الاحتلال ركز بشكل كبير على استهداف قادتها الميدانيين. تقارير صهيونية قالت أنه عشرات القيادات والعناصر من الوحدة تم اغتيالهم منذ بداية التصعيد الأخير، بينهم قادة قطاعات ومسؤولين ميدانيين. القوة تعتمد بدرجة كبيرة على المرونة والتنظيم اللامركزي، يعني حتى بعد اغتيال القادة تبقى الوحدات الأخرى تشتغل بشكل مستقل نسبيا، وهذا نفسه اللي شفناه في الحرس الثوري الإيراني خلال الحرب الأخيرة، الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران. القوة تعتمد بدرجة كبيرة على المرونة والتنظيم اللامركزي كما قلنا. الإعلام الصهيوني وخبراء عسكريين يعتبروا أن الرضوان هي رأس الحرب متاع حزب الله في أي حرب برية مستقبلية، أكثر حتى من القوة الصاروخية في بعض السيناريوهات. في المقابل حزب الله نادرا ما ينشر معطيات رسمية على هيكلة الوحدة هذه أو أعدادها أو تسليحها بالتفصيل، لذلك أغلب الأرقام اللي كنا نحكيه فيها تبقى تقديرات فقط، تقديرات استخباراتية وإعلامية بالأساس، مش أرقام مؤكدة يعني 100%.
1: واضح نور، يعطيك صح على كل هذه التفاصيل والمعطيات. نذكر منطلق الحديث والأرقام والمعطيات اللي كنت تقدم لنا فيها أنت توا هو ما أعلن عنه الاحتلال بخصوص استهداف ملك بلوط اللي تقول عليه أنه قائد عمليات قوات الرضوان التابعة لحزب الله، مع التأكيد كما قلت أنت نور أنه حزب الله التوا مازال ما أكدش الخبر هذية أو فيه إلى حين أنه يصير التأكيد، ولكن أنت من منطلق الخبر هذية والمستجد هذية لنا على قوات الرضوان اللي تعتبر وحدة النخبة داخل حزب الله واللي تشبه كما قلت للقوات الخاصة من ناحية التدريب والمهام، والتي أسست بعد حرب 2006 مع الكيان الصهيوني. المهمة الأساسية متاع القوات هذه خليفة هي العمليات الهجومية المعقدة خاصة فيما يخص التسلل عبر الحدود. تفضل.
0: هو ما نعرفه عن هذه القوات هو كيف يوصفها العدو الصهيوني، أنه حزب الله عادة يصمت في الحديث ولا إعطاء معلومات على القوات هذه الخاصة أو قوات النخبة كما يسموها، فقط توصيفها اللي العدو يعتبرها خلينا نوصفوها احنا القوات التي ترعب العدو الصهيوني. هذا التعريف كي نحكوا على وحدات الرضوان اللي هي جزء من المقاتلين متاع حزب الله، ما هو مش كل حزب الله، من الوحدات متاع النخبة هذه مجموعة صغيرة
2: الوحدات القتالية،
0: العدد متاعها ما نعرفوش، معناتها الحديث على 2500 إلى 3000 هو حديث عادة
2: 5000
0: يوم في الأقصى، هذا العدو الصهيوني تقريبا هو اللي يقدمه، لكن ما نعرفوش. الحاجة الوحيدة اللي نعرفوه فعلها، وفعلها ما نش مش نرجعوا معناتها احنا الى الحرب خلينا نقولوا اللي صارت في سوريا اللي هو في جزء من فتره من فترات، هو الانقذ لبنان وقت اللي كان ثم محاولات لاجتياح بعض القوات الارهابيه معناتها اللي حاول تدخل، واللي مازالوا الى حد الان جزء من نقبه المقاتلين على حزب الله بسبب المعركه اللي صارت مع قوات الرضوان، لانه هزيمتهم كانت قاسيه لدرجه مازالوا نقمين عليهم الى حد الان في علاقه بالجانب هذا. لكن اختانا من هذايا لانه هذيك كانت تقريبا حرب خاطفه بالنسبه لهم. اما المعركه اللي صايره الان موجوده منذ ان توسعت قوات الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان، العمليات اللي قاعده تصير يوميا، ما تنقله الصحافه الصهيونيه يوميا عن العمليات اللي تصير من طرف القوات هذية بتاع الرضوان، لأن هي الآن اللي قاعدة تنفذ في عمليات يسموها الصهاينة عمليات الإشباح، لأن تضرب وتختفي. وقت تشوف توصيفهم لبعض المعارك اللي نقلوها على بعض الضباط اللي موجودين والجرحى واللي تعرضوا للجرحى، كيف تظهر هذه القوات وتضرب ثم تختفي. عملية الإنزال الشهيرة اللي صارت في فترة من فترات والغيرت المعادلة مدة 3 أسابيع واللي أدت إلى وقف إطلاق النار في الجانب ذاك، ووصف الصحف الصهيونية لها وكيف تكبد العدو، معناتها خسائر كبيرة جدا، لأنه العدو ما بتعرفه من عادته ما يعطيش عدد الـ لكن النجم نعرفه بعدد الدبابات، عدد المركبة اللي وعدد الآليات اللي تفجرت، وعدد معناتها الطوافات اللي جت من أجل نقل وإجلاء ما يسمى الجرحى. تعرف اللي العدد كبير جدا في عراق الجنوب. هم شنو عمل الحزب الله؟ حزب الله فعلا الآن، وهذا حسب تصريحه، عادوا إلى استعمال نفس التكتيكات من حرب العصابات اللي كانوا يستعملوا فيها قبل 2000، قبل التحرير متاع الجنوب. لأنه وجود القوات الصهيونية على الأرض اللبنانية، الأرض اللبنانية الذي يعرفها المقاتلين في حزب الله وخاصة قوات الرضوان يعرفوها جيدا، كما يعرفوا كف يديهم كما يقولك، لأنهم تدربوا فيها ولأنهم هم اللي يملكون الأرض، هي أسهل بالنسبة لهم للقيام بعمليات نوعية. وأنا نشوفه البارح حتى إثر العملية الاستعراضية اللي أعلن عليها معتها نتنياهو حول اغتيال صيد ثمين في الجانب هذا، والذي لم تؤكدها حزب الله، نصحينا ما نسمعش فيهم ولا أصدقهم، أنتظر المقاومة اللبنانية اللي هي تعلن إذا كان ثم اغتيال تعلن. هي أعلنت حتى على اغتيال حسن نصر الله وما ندرك، فإن نجم تبت. لكن اللي سمعته اللي وصفوا بأنه قائد العمليات متاع قوات الرضوان ماهوش دقيق، وهذا على الأقل اللي كذبته العديد من الأوساط القريبة إلى حزب الله. أنا البارح استمعت إلى التعليقات هذه، لكن ينجم يكون هو أحد القادة الموجودين غادي، لكن لم يتأكد اغتياله إلى حد الآن. اللي صار البارح ماهوش عملية عسكرية نوعية صهيونية بقدر ما نسملها رسالة سياسية. اللي صار البارح هو محاولة للصهاينة مرة أخرى لقطع الطريق على أي اتفاق يمكن أن يكون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والعملية هذه كانت من أجل دفع حزب الله، من أجل اللي هو ربما ينفذ رد يكون تعلى وذريعة أخرى، ولو أن الصهاينة ما يستحقوش ذرائع، من أجل العودة إلى قصف الجنوب اللبناني والدخول في عمليات الدموية هذه. لكن يبدو اللي صمت المقاومة إلى حد الآن، ولو أن المقاومة راي ما صمتتش على العملية اللي تنفذت، لأنها ردت ب 17 عملية عملية ردت منذ الإعلان الكيان الصهيوني على تنفيذ العملية هذه، ردت ب 17 عملية نوعية فيها العديد من القتلى من الصهاينة، وتو يتم الإعلان عليهم، لأنهم هم الإعلان عن قتلهم والخسار أصبحت ثم نشرة أسبوعية تقريبا، يقوموا بعملية تحديث الصهاينة ويعطوا فيها حجم الخسائر على مستوى الدبابات. هذه هي تقريبا قوات الرضوان اللي نرى فعلها أكثر مما نراها تتكلم أو تصرح أو تعبر.
1: هاي بس يا محمد نسمعك في علاقة ماذا نعرف عن قوات الرضوان أو وحدة الرضوان، كما قدمنا نور تقريبا المعطيات أو التفاصيل أو كيفاش يصير التعريف عليها. هو حزب الله نادرا ما ينشر معطيات رسمية على هيكلة الوحدة أو فيما يخص أعدادها أو تسليحها بالتفصيل، ولكن خلينا نقول أغلب الأرقام أو المعطيات كما قدم جزء منها نور، واللي يصير حتى الحديث عليها في وسائل الأعلام تبقى تقديرات وبمستخبرات يفهم منها الأعلامية، يعني مش أرقام مؤكدة 100%. وكما قال خليفة ربما ما عنديش التصريحات أو الأقوال، ولكن عندها أفعال في علاقة بالحرب الحالية.
3: هو الثابت من عملية الاغتيال أنها عندها دلالات سياسية ودلالات كذلك عسكرية واستخباراتية. الدلالات السياسية أعتقد أنه الكيان الصهيوني اليوم يحاول من خلال هذا التصعيد الدفع إلى أن تكون الملف اللبناني خارج المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأن تكون لبنان خارج ربما اتفاق وقف إطلاق النار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. وهذا التصعيد يدفع من خلاله الكيان الصهيوني قيادات حزب الله إلى أنها ترد الفعل وأنها تقوم بعمليات عسكرية موجهة ضد الكيان الصهيوني وتستهدف الأراضي المحتلة خلال الفترة هذه. هذا التصعيد هو مقصود من نتنياهو، والغاية أنه يبقى النزاع قائم ما بين الكيان الصهيوني وما بين الجنوب اللبناني خلال الفترة الحالية، حتى لو توقفت الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نعلم جيدا أن أن مخطط الكيان الصهيوني دائما يبحث عن الفوضى ودائما يبحث عن الحروب نظرا لأنه هذا الكيان ينتعش في الفوضى. وكذلك ربما نتنياهو اليوم يرى هناك فرصة لمحاولة إضعاف حزب الله خلال الفترة الحالية من أجل أنه هذا السرطان الصهيوني يتمدد ويتوسع في الأراضي اللبنانية وأنه يزيد من السيطرة على بعض الأراضي المتواجدة في الجنوب اللبناني. فهذا فيه دلالة سياسية واضحة من الكيان الصهيوني أنه لبنان وحزب الله غير معني بوقف إطلاق النار حتى لو حصل ذلك في المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك ربما الدلالة الأخرى هي أن الكيان الصهيوني يريد أن يبين كونه يتفوق استخباراتيا على حزب الله. وللأسف يعني خلينا نقولوها يعني في الكثير من الاغتيالات نجح هذا الكيان الصهيوني ربما نسبيا في استهداف قيادات سواء حركة حماس أو في استهداف قيادات حزب الله أو في استهداف حتى القيادات الإيرانية. وفي ذلك يحاول الكيان الصهيوني المزيد من تخويف محور المقاومة بكون أنه أي شخص معني. لكن ربما الكيان الصهيوني مازال ما فهمش إلى حد اللحظة أنه ثم بدائل سواء في حركة حماس عندما استهدف القيادات وجدت بدائل بسرعة. كذلك في حزب الله لن تنتهي قوة الرضوان عند استهداف هذا القائد بل ستواصل. ربما الدلالة الثالثة اليوم من خلال استهداف قائد قوة الرضوان الكيان الصهيوني ربما يحاول أن يتوغل بريا أكثر خلال الفترة القادمة. والكيان الصهيوني يعلم جيدا أن وحدة الرضوان المتمرسة في الحروب البرية هي أكثر قوة قادرة على إنهاكه، هي أكثر قوة قادرة على أنها تنهي تواجد أي شخص إسرائيلي وصهيوني في الأراضي اللبنانية فلذلك جاء استهداف قائد قوة الرضوان في محاولة لأنه الكيان الصهيوني يخلق مجددا فكرة أنه التوغل البري في الأراضي اللبنانية سهل وممكن حتى بعد استهداف قائد قوة الرضوان. لكن معلوم جيدا أن هذه القوة
0: إذا ثبت
3: أنه وحدة الرضوان اكتسبت من الخبرات ولو حتى يوصفوا فيها أنها وحدة عسكرية منتظمة وليست فقط قادرة على حرب الشوارع.
1: شكرا لك بسام حمدي خليفة شوشين نور الفارسي فاروق السويسي وإيمان الشابي. احنا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم. كنت معكم ابتسام شويخة موعد الأخبار مع زميلتنا باهرة عوجي. نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
4: هنا تونس.
5: Publicité. بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة واب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي 5 مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23-121 393.
6: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدرات

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز هو الثانية. ديوان فام عسلمة. ديوان الحبوب يقول إنه لم يسجل أي تأخير في تفريغ حمولة باخرة محملة بحوالي 27 ألف طن من القمح وصلت بداية ماي الجاري إلى ميناء حلق الواد، مشيرا إلى أنه سيتم تفريغ الباخرة في الأجل التعاقدية التي يستثنى منها أيام الأحد والعطل الرسمية. وبيّن ديوان الحبوب في مراسلة وجهها إلى إذاعة ديوان فام في إطار حق الرد أنه تم أخذ عينات من الشحنة وفقا للإجراءات المعمول بها للغرض لإجراء التحاليل المتعلقة بالصحة النباتية من قبل المصالح المعنية بوزارة الفلاحة، وذلك قصد الحصول على رخصة العبور ولتفادي أي تأخير عند إرساء الباخرة برصيف الميناء وعند التفريغ، مشددا على أن الدولة لن تتكبد أي خسائر أو غرامات تأخير أو مصاريف باعتبار أن عملية التفريغ تسير وفقا للشروط والأجال التعاقدية. نائب رئيس مجلس النواب أنور المرزوقي يقول في برنامج هنا تونس إن عمل المجلس متواصل بصفة عادية ولن يتأثر بسبب تعذر أعضاء الحكومة خلال شهر ماي الجاري، موضحا أن هذا التعذر يأتي بسبب التزامات حكومية على رأسها أعداد مخطط التنمية 2026-2030 والامتحانات الوطنية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يبحث خلال لقائه بنائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار سبل تعزيز التعاون المالي والفني بين تونس والبنك خلال المرحلة القادمة، ويؤكد أن تقارب التوجهات الاستراتيجية بين تونس والبنك يمثل دافعا لتعزيز التعاون خاصة في مجالات التنمية الاجتماعية والأمن الطاقي والمياه والبنية التحتية والنقل والتطهير إلى جانب دعم القطاع الخاص. ديوان البحرية التجارية والموانئ يمضي صفقة أشغال جهر موانئ حلق الواد، رادس وسوسة وبنزرت منزل بورقيبة بكلفة تقدر ب 125 مليون دينار، ويندرج هذا الاستثمار ضمن مخطط ديوان البحرية التجارية والموانئ المتعلق بتطوير ودعم جاهزية البنية التحتية المينائية وتحسين ظروف الملاحة والسلامة البحرية، حيث سيمكن من الحد من الترمل وإزالة الترسبات البحرية وبالتالي استعادة الغطس المائي الأصلي لهذه الموانئ. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 72,628 شهيدا و 172,520 مصابا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. طهران تعلن عودة الدوام الكامل في جميع الوزارات والأجهزة التنفيذية في العاصمة بدءا من السبت القادم. وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل وإصابة 1210 جنود أوكرانيين خلال 24 ساعة الماضية في مختلف محاور القتال في شرق أوكرانيا. العجز في الميزان التجاري الفرنسي يسجل ارتفاعا خلال شهر مارس الماضي ليبلغ 6.9 مليار يورو بزيادة قدرها 1.4 مليار يورو مقارنة بشهر فيفري، متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. نهاية الموجز الإخباري. نذر الآن فلاش سبورج. مع تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. Maghroum bil koura ou statistique. Alma al mohalilin ou al mohtasin. Fi tahlil bayanat koura tel kadam. At tahalil al almiya ou al hasriya. Lil mubarayat al mahalliya ou al alamiya. كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بدربي العاصمة وطاقم تحكيم نمساوي تم تعيينه لإدارة هذا اللقاء الحاسم من الجولة 29 للرياضة المحترفة الأولى لكرة القدم. حكم ساحة باش يكون كريستيان بيترو سيوشيركا. حكم مدار هذا الموسم 13 مباراة في البطولة النمساوية، لقاء وحيد في كأس النمسا، مباراة واحدة في تصفية دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي دوليا. الحكم هذا أدار زوج مقابلات في تصفية كأس أمم أوروبا أقل من 19 سنة، واحدة أخرى في تصفية كأس أوروبا أقل من 21 سنة، ومباراة في تصفية الدوري الأوروبي. وبالنسبة لغرفة الفار باش يكون النمساوي هارالد ليشنر صاحب 43 سنة واللي أدار هذا الموسم 18 لقاء. نعطيكم بقية التعيينات. نهار الجمعة 8 مايو 2026، انطلاق من الأربعة متاع العشية في النيفر في باردو الملعب التونسي يواجه اتحاد بن قردان تحكيم لمنتصر بالعربي يوسف الورتاني في غرفة الفار. في ملعب الكرم مستقبل سليمان يواجه مستقبل جابس تحكيم لمحمد علي قروية وهيثم جيرات في غرفة الفار. في ملعب بوجمع الكميتي في باجة الأولمبي البيجي يستضيف شباب عمران تحكيم لحسن النيلي وحمزة جعيد في غرفة الفار. في حمد العويني في القيروان شبيبة القيروان تستضيف الاتحاد المنستيري تحكيم لأشرف الحركاتي ومجدي باللغة في غرفة الفار. نهار السبت 9 مايو انطلاقا من الأربعة متاع العشية في الكرم مستقبل المرسى يستضيف النادي الصفاقسي تحكيم لباسم بالعيد ووليد المنصري في غرفة الفار. في الأولمبي في سوسة النجم الساحلي يستضيف النادي البنزرتي تحكيم لحسين بن ساسي وأمير العيادي في غرفة الفار. وفي مركب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف نجم متلوي تحكيم لعبد الحميد بدر الدين وخليل جري في غرفة الفار. نذكر أن كل لقاءات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. الهيئة العليا للدعم بالنادي الرياضي الصفاقسي أعلنت عن تنظيم جلسة عامة خارقة للعادة مخصصة للمداولة حول تنقيح القانون الأساسي للجمعية. الهيئة وجهت الدعوة لكافة منخرطي النادي من أجل حضور أشغال الجلسة اللي باش تكون نهار السبت 23 مايو 2026 انطلاقا من 3 متاع العشية في مركب النادي. عدد من جماهير الملعب الجيبسي نفذت اليوم الخميس وقف احتجاجية أمام مقر الولاية بسبب عدم رضاهم على قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم والقاضي بعدم قبول إثارة الفريق ضد مشاركة اللاعب وسام الجربي مع مستقبل القصرين. الجماهير المحتجة طالبت الرابطة الوطنية لكرة القدم ولجنة الاستئناف بإنصاف الملعب الجيبسي معتبرين أن القرار الصادر ما كانش عادل. نذكر أن الرابطة الوطنية قامت برفض الاعتراض المقدم من طرف الملعب الجيبسي على مشاركة لاعب مستقبل القصرين وسام الجربي. الختام بالكرة في الأوروب. في نصف نهائي اليوروبا ليغا استون فيلا يواجه نوتنغهام فورست لقاء الذهاب وفيها واحد بلاش لنوتنغهام. فرايبورغ يواجه سبورتينغ براغا لقاء الذهاب انتهى هدفين لهدف لسبورتينغ براغا. وفي الكونفيرنس ليغ كريستال بالاس يستضيف فريق على غرام شختر دونيتسك لقاء الذهاب انتهى بهزيمة شختر 3-2. واستراسبورغ الفرنسي يواجه رايو فاليكانو الاسباني لقاء الذهاب انتهى هدف لصفر لرايو فاليكانو. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان اف ام .net. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نهج تريبينال ودريبة. متابعة طيبة للجميع.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
3: مرحبا بمستمعي ديوان اف ام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم باش تهزنا للعراق الشقيق، وبالتحديد المدينة من أكبر مدن بغداد واللي هي الزعفرانية في جنوب شرق العاصمة في نقطة التقاء نهري دجلة وديالة. الزعفرانية هذه هي المدخل الجنوبي الرئيسي لبغداد، لأنها على الطريق اللي هز المحافظات الجنوب. وكما أغلب المدن العراقية، هالمدينة عاشت فترة العدوان الوحشي الأمريكي على بلاد الرافدين، وتعلم تيهم أنهم اتهموا العراق بامتلاك السلاح النووي. يلزمهم هما الوحيدين اللي يملكوا الأسلحة متاع الدمار الشامل، ولا رادع قبلهم أو بعدهم. والأمريكان وقتها كدسوا فيها السلاح متاع الجيش العراقي الكل اللي فكوه دون مراعاة أمن المدنيين، والكارثة حصلت في مارس 2003، لأنه كالأسلحة هذيك بشتى أنواعها وبسبب غير معلوم ولات صواريخ طائرة ومقذوفات وقنابل متنوعة وصاروخ من الصواريخ اللي تفجروا، أهبطت على عائلة متكونة من 9 أنفار ردمهم الكل، وتجرحوا برشا أخرين، وطاحت العديد من البنايات. هالمصيبة هذه ما تبنيها حتى حد، لكن ما ينجموا يكون وراها كان الأمريكان، لأنهم كدسوا السلاح بالعاني وفجروه باش يقتلوا المدنيين. والوحشية هذه بتبيعة ما هيش غريبة على الأمريكان، لأنهم سفكين لدماء الشعوب والحد الآن مواصلين وظالعين في إبادة الشعب الفلسطيني على يدين الكيان الصهيوني. في نفس الإطار، الزعفرانية فيها 1,600,000 ساكن تقريبا، والشيء اللي يميزها أنها حافظت على تركيبتها، معناها بقات فسي فسال عديد الأطياف العراقية عكس أحياء بغداد اللي تقسمت حسب الانتماءات المذهبية والعرقية. والأحداث متع قضيتنا انطلقوا نهار 15 جوان 2023 في مجمع الصدرين السكني في الزعفرانية، واللي هو خاليط من المباني الحديثة والراقية والأحياء الشعبية اللي تجمع ما بين البناء الفوضوي والسكن الاجتماعي، كما التجمعات العمرانية الحزامية اللي موجودة في العواصم العربية من بغداد للرباط مرورا بالقاهرة، تونس والجزائر وغيرهم. في حومة من حوم مجمع الصدرين هذا، الناس عندهم أكثر من نهارين وهم يشموا في رائحة كريهة، والشي ماشي ويقوى وحيرهم. بداوا يتسائلوا زعما منين جاية. من الأول مشى في بالهم اللي هي مشكلة متاع صرف صحي، معناها رجارة حشاكم الرجارات تتسدت بعض الأوساخ المتراكمة، وإلا حد لو حاجة في المجاري ما تعداتش، لكن الحليخم كانوا لباس عليهم، لا تحلوا لا فاضوا لا صار لهم شيء. إذن شنية الحكاية؟ السكان قالوا بالك شي حيوان مطيش في بعض البلايس تعفن وتسبب في الروايح هذيك، لكن الشيء ماشي ويقوى ما عرفوش مكانه. وفي نهاية الأمر المصدر متاع الرائحة هذه ولا معروف، كانت جاية من داخل دار من الديار، لكن ما ليها ما كانوش فيها، وبالتالي حتى واحد ما ينجم يدخل لها. لهنا تم إبلاغ السلطات. الحضبة في ساعة ما تلمت قدام هكا الدار، ومن اللي كانوا يتذمروا من هكا الريحة ولا تخشوماتهم فيها، معناها يشموا ويستنشقوا ويكلفروا فيها. وبالطبيعة تم إبلاغ المختار واللي هو في مثابة العمدة كما عندنا، وجاء شافش فما، ومنها قرر باش يعلم الشرطة لأنه المسألة مسترابة. والدار كما سبق وقلنا لكم كانت فارغة، واللي كان ساكن فيها اسمه أبو زهرة، عنده فوق 3 أيام متغيب هو ومرته وأولاده، وما يعرفوش عليه فين مشاه.

0: في ترابط الأحداث هبطت الطعمة والعامة، وبما أنه ما ثم حد فيها كدار تم خلع الباب ودخلت البوليسية ومشاوا في اتجاه مصدر كالريحة ولقاوا رواحهم في بيت نوم وفهموا أنه المشكل غادي وبداوا يحسوا في الغثيان ريبيت قياو. ولهنا زوز من أعوان الأمن بعدوا الفرش متاع بيت النوم لأنهم كانوا يعتقدوا باش يلقاوا الجثة تحته، لكن ما لقاوا شيء. واللي لفت انتباههم أنه الزليز اللي تحت الفرش مازال جديد، إيه المعلمعان معناها مازال كيركبوه ثم بلاصة كاملة معاودة ما عندهاش برشا، والسيمان متاع التمريق مازال أخضر معناها طري، والزليزات ما همش راكحين بالقداء معناها اللي قدهم ما خدمش على قاعدة لأنه أكيد مزروب. وبتبيع يقول القائل علاش البلاصة هذيك بالذات هي اللي معاودة؟ في الشرطة ما بقاوش يتسائلوا برشا، بالوقت جابوا خدام وبدأ يقلع فيها كزليس ومنها بدأ يحفر في البلاصة. وبتبيع كانت المفاجأة لأنهم باش يكتشفوا جثة متاع مرأة بحوايجها ممدودة على ظهرها ومتحضنة صغيرها وعمره قرابة 3 سنين، حطته على صدرها المسكينة ومعنقته بيديها الاثنين، والجثث كانوا في حالة تعفن متقدمة وقريب الملامح متاعهم تختفي تماما. في نفس الإطار الشرطة توقت هكالدار على أساس ولات ساحة جريمة، وخرجت الأهالي اللي دخلوا باش يتفرجوا، وأولهم الجيران على اليمين وعلى اليسار والمقابلين، معناها عدد هايل تابعوا عملية الحفران وشافوا الجثث وعرفوها مشكون. واتضح أنه الضحية اسمها نورية والطفل اللي محضنته هو ولدها واسمه كيان، عمره كما قلنا لكم 3 سنين، وكان واضح أنه الزوز تم الاعتداء عليهم بأداة صلبة لأنه نورية كان رأسها ماشم وهكا الرضيع ولدها كيف كيف الجمجمة متاعه مفلوقة. الشرطة العراقية طلبوا واحد من عائلة الضحية هي ولدها باش يجي يتعرف عليها، وفعلا جاء أخوها، ورغم الحالة اللي كانت عليها الجثث اتعرف على أخته ولدها بسهولة، ووقتها تم نقل الجثة للطب الشرعي على أساس تصير عملية التشريح. في مجريات هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه قبل هالواقعة هكا الحومة كانت مقلوبة من نهار 12 جوان 2023، لأنه الناس الكل كانوا يفركسوا على نورية ولدها اللي اختفوا فجأة وما يعرفوش عليهم وين مشاو. لكن يبدو أنه آخر مرة شافوهم فيها كانوا داخلين للدار اللي لقاوهم فيهم مدفونين، وهذه شهادة الجيران اللي استقاوها الأمنيين وأكدوا أنه نهار 12 بعد الظهر نورية دزت باب دار أبو زهرة ودخلت ولدها في حضنها، لكن ما عودتش خرجت ما شافوهاش بالكل. وبتبيعه من هنا لخيوط تربطت عند الأمنيين ما بين مقتل نورية ولدها وأبو زهرة وزوجته، واللي واضح أنه بعد الجريمة مباشرة غادروا الحومة إلى وجهة غير معلومة، وعلاقتهم بالجريمة كانت أكثر من واضحة، وشكون غيرهم باش يقتل نورية هي ولدها ويدفنهم تحت فرش بيت النوم نتاعو؟ معناها ما ينجم يكون كان واحد منهم أو الاثنين مع بعضهم اللي قاموا بالفعل، وهذا لا يحتاج للبحث ولا تحريات، الشيء واضح وجلي. لكن تبقى مسألة البحث في ظروف وملابسات الجريمة وخاصة الدافع، علاش نورية قتلت ولدها معاها وكيفاش تم استدراجهم لهكالدار والإجهاز عليهم ودفنهم غادي، مع العلم أن نورية ولدها ما تقتلتش في دارها وإنما في دار أبو زهرة ومرته. في تسلسل الأحداث الشرطة العراقية باش تنطلق في البحث على أبو زهرة هو وزوجته، واللي واضح أنهم في حالة فرار، وبالتوازي بدأت في جمع المعلومات على نورية باش يحدوا الأسباب اللي من أجلها تقتلت ودفنت في دار الشخص اللي مبدئيا هو المتهم الرئيسي في القضية، والهروب متاعه هو دليل على تورطه، والأمور ما هي باش تتوضح إلا كي تم القبض عليه.
1: حجي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: الله يجبر مصابكم إن شاء الله.
2: رحم الله والديك.
1: أريد نعرف علاقتكم.
2: زادة وملح وعشرة صباح ومساء، وراح نسجن شهرين ونقامنا غراضة بالبيت ونضمتين يمي هي المرحومة نقلتين شهرين. نحكم هنا جت شسمها طلعت على المنطقة ولزموه ونقلنا الغراض ضميتن عندي شهرين وهي تروح من الحي وتجي علينا على المرة. تجي علينا بطريقة من ساعة ساعة يعني ما مفارقتني. المرة ما مفارقتنا شون يعني مثل بناتي هي ويانا.
0: في تعاقب الأحداث الشرطة انطلقت في بحث الأجوار والمسألة كانت متشعبة برشا لأنه روايات متعدة وكل حد يحكي في حاجة. مثلا عائلة نورية من شيرة وعائلة رجلها والعشيرة متاحة يعني القبيلة اللي تنتمي لها، علما وأن المجتمع العراقي محافظ بشكل كبير على النسيج العشائري متاعه، وجرائم كمن هذه عندها أحيانا تبعات خطيرة لأنه تولي فيها عمليات ثأرية وانتقامات وقاتل ومقتول. لكن مازلنا ما وصلناش لهك الحد، والحي كان في حالة انتظار للي باش تتوصل له الشرطة العراقية المكلفة بالقضية. وكما سبق وقلنا لكم أصابع الاتهام توجهت بكلها لأبو زهراء وزوجته على اعتبار أنهم هربوا قبل ما يتم اكتشاف الجثث، وهذا يؤكد أنهم ملقاوا حتى حل سوى أنهم يهربوا بعد ما تأكدوا أن الريحة باش تقوى وتفضحهم. ولهنا السؤال المطروح بالنسبة للأمنين هو الدافع، علاش أبو زهراء وزوجته قاموا بهالجريمة الشنيعة في حق نورية ولدها؟ شنو الدافع؟ خاصة إذا عرفنا اللي هما جيران ساس محسوب الدار في الدار وعلاقتهم وتيدة ويمشي ويجيوا على بعضهم وصغارهم يلعبوا جميع، وهذا يمشي لهذا في أي وقت بدون استئذان. في نهاية الأمر شنو اللي صار؟ علاش وصلت الأمور للقتل؟ ولهنا يلزمنا نتبع تسلسل الأحداث من بداية ربط العلاقة ما بين نورية وأبو الزهراء ومرته اللي جاوا سكنوا في هاك الحومة بعد ما تزوجوا في عام 2018 في مدينة الكوت عاصمة واسط. ولهنا ناخذوا فكرة على الضحية. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أن نورية تزوجت في عام 2018 يعني في العام اللي يسكن فيه أبو الزهراء ومرته، وفي الوقت ذاك كان عمرها 28 سنة، واللي تزوجها هو واحد يقولوا له أبو حيدر أكبر منها ب 35 سنة كاملين، خذا قبلها زوج نساء أخرين وعنده جيش متاع صغار وأحفاد. أبو حامد هذا كان متقاعد ويخدم في شركة متاع اتصالات، وهكا طفل كيان ولد نورية واللي تولد في عام 2020 هو ثمرة زواجه بها. ولعلمكم أنها المسكينة وقت اللي تقتلت كانت حامل في شهرها الثاني، وهذا يضيف بشاعة كبيرة للجرم اللي تم الإقدام عليه ويخلي مسألة الدافع محدة بالنسبة للمحققين. وبحث الأجوار اللي قامت به الشرطة تركز أساسا على الجانب هذا، وعرفوا أنه الإشكال في الحقيقة انطلق من وقت اللي أبو حيدر يعني زوج نورية طلب قرض من عند البنكة واعطاته 5 ملايين بالدينار العراقي، يعني حكاية 12 ألف دينار بفلوسنا تقريبا أكثر من الدوبل. وبما أنه نورية ولات على علاقة مستمرة مع أم زهراء وكما سبق وقلنا لكم ولاوا ديما مع بعضهم، ووقتها جبدت لها على القرض هذا وقالت لها ماذا بيها تعمل به مشروع يدخل لها فلوس، وتخمم باش تعمل محل الكيراء الملابس متاع الأفراح معناها روب العرايس وغيرهم. وبما أنه أبو زهر حكيت له مرته على الشيء هذا اتخلى على الخط وقال النورية اللي هو عنده طرف فلوس ويحب زادة يعمل مشروع، لكن المبلغ ما يكفيش، معناها بلغة أخرى يحب يدخل شريك معاها في أي مشروع تختاره. واقترح عليها أنهم يبيعوا الملابس القديمة يعني الروبا فيكيا واللي ولات تجارة مربحة مش كان في العراق حتى في تونس زادة، وتفاهموا باش يدبروا أصل تجاري ما يكونش بعيد معناها في الحومة على أساس ينجموا يتلهوا بالتجارة متاعهم والأرباح بتبيعة تتقسم بالتساوي بحكم أنه كل واحد منهم باش يساهم في رأس المال بالنص. في نفس الإطار للدخول في شراكة أبو الزهراء بتصبح واقترح على نورية مشروع آخر على أساس مشروع كراء الملابس ما عجبوش برشا، وقال لها نشري وزويز توك توك نخدمو بيهم، وابقى يحاول فيها حتى لين أقنعها ومشيت معاه في فكرته على أساس هو يتلهى بيهم، واتفقوا أنها تعطيه 5 ملايين دينار عراقي وهو يساهم بقدهم ويتوكلوا على الله. لكن النقطة اللي بقات غامضة في المفاهمة هو موقف أبو حيدر راجل نورية، واللي حسب المعطيات المتوفرة تم تغييبه تماما على الحكاية هذه، وخلف هذا هو ما قال شيء. في تواتر هالأحداث نورية اعطت الفليسات لأبو زهرة، أو بعبارة أوضح فلوس القرض متاع رجلها على أساس يمشي يشري كزوز توك توك. وتعدت الجمعة الأولى الجمعة الثانية ولا حياة لمن تنادي، ونورية بحكم اللي هي تدخل وتخرج على دار أبو زهرة هايك كل مرة تسأله وينوصل في المشروع، وهو يقول لها أنه الطلب على التوك توك كبير برشا وأنه حطوه على قائمة الانتظار. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كل مرة يطلع لها بسبة، يا الموزع عطلو يا ناقصة ورقة، حتى لين بدلت اللهجة معاه والعلاقة بينها وبينه تغيرت، وحطته أمام الأمر المقضي. قالت له يا تجيب الزوز توك توك كما تفهمنا يا ترجع لي فلوسي. ما كانش من أنظر فقط أعذر. ولهنا يقول القائل أبو زهرة شنو اللي عمل بالفلوس؟ بكل بساطة خلص بيهم الديون متاعو، لأنه كان عنده برشا سلف، وزيد الكلام متاعو ما هوش خالص من أشهرها، وبتبيع خلص الملاك وصرف فش صرف. ونورية باش يسكتها أعطاها 500,000 دينار، يعني عشر المبلغ اللي مدته له، وقال لها أصبر علي 20 يوم توا نكمل لك الباقي. في تسلسل هالأحداث اتعداوا 20 يوم وجاء اليوم الموعود، يعني اللي بش يرجع فيه أبو زهرة الفلوس متاع نورية. ومشات له رغم اللي كانت مريضة، وعدات النهار بكل راقدة في دارها، وأبو حيدر ما كانش بحذاها لأنه مشى الأهل في نفس الحومة. لكن من غدوة الصباح يعني نهار 12 جوان وحد ما فاق بها أنها خرجت ومشات لأبو زهرة، ولقاته وحده في الدار، مرته ما كانتش معاه. تفاهموا باش ترجع له بعد الظهر ويعطيها فلوس على آخر مليم، وهذاك هو الاتفاق اللي صار بيناتهم. وفي نفسها كالنهار يعني في الموعد اللي هو ماضي 3 متاع العشية، نورية هزت ولدها كيان في حملتها ومشيت لدار أبو زهرة. دخلت على أساس باش تاخذ فلوسها كما تفاهموا، لكن تعدت ساعة 2 وسوايع وطاح الليل وما خرجتش وريحتها ما فماش، وأمها بدأت تفركس عليها ولات كل مهبولة، والعائلة بكلها دخلت فيها غولة. واللي زاد هبلهم أكثر أنهم مشاوا لدار أبو زهرة وبقاوا يدقوا عليه في الباب، لا سمعوا جوابه لا حللهم ولا خرج لهم، ومعرفوش يا لندرا كان موجود غادي في الدار وإلا لا. مختصر الحديث، عائلة نورية وأهلها باتوا هكا الليلة يدوروا من بلاصة لبلاصة ويسألوا عليها من واحد الواحد، فماشي شكون شافها ويعطيهم خبر. وبقاوا عليها كالحال حتى لين طلع الفجر، وطول مشى

0: عمو، وهذاك علاش ما باتوش في دارهم. في مجريات الأحداث الأمنيين بنلهم أنه ما ثم حتى شيء يدل أنه زوجة أبو زاهر على علم باللي صار في الدار وإلا لا، معناها في بالها باللي عملوا رجلها وإلا لا. هذا إذا كان مش هي طرف الجريمة، معناها مشاركة فيها من أولها لآخرها، وهذا بتبيع المحققين ما ينجموا يعرفوه إلا ما يلقيه القبض على أبو زهرة، واللي حسب التخمينات متاعهم ما ينجم يكون كان هو الطرف الرئيسي في هالجريمة الشنعاء، لأنه عنده من الدناءة والحقارة ما خليه عامل روحه متحير على نورية ويفركس عليها مع جماعة الحومة وأهلها. هذا باش ما نقولوش يقتل القتيل ويمشي في جنازته. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج ناجي التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام. ناجي التريبيونال والدريبة
1: على ديوان فام، كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي غيزو سوسيو متاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
2: Publicité. هذا صوت اللي تسمعه من اللي تحط ساقك في المطار باش تسافر، مع مصرف الزيتونة سول وجول ودور البلدان، تمتع بتمويل رحلات يوصل حتى ل 100% من حق الفياج، ورجع بالأقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اليوم وغدوة، إن أمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في الشقيقة العراق في مدينة من أكبر مدن بغداد اسمها الزعفرانية. الأحداث انطلقت في حي من أحياء مجمع الصدرين واللي السكان متاعو بداوا يشموا في ريحة تبين اللي هي جاية من دار مديار يسكن فيها واحد اسمه أبو زهراء هو ومرته وولاده. لكن في الفترة هذيك اللي قوات فيها الريحة ما كانوش موجودين في دارهم، مع العلم وأنه الأحداث هذه متوازية مع فقدان امرأة هي ولدها اسمها نورية. وكي قوات الريحة فيها كناج الجيران علموا الشرطة وجاءوا خلعوا باب الدار وعاينوا المكان واكتشفوا زوج جثث مدفونين تحت فرش في بيت النوم. واتضح أن الجثة متاع جارة اسمها نورية عمرها 33 سنة، كانت حامل في شهرها الثاني معها ولدها كيان عمره 3 سنين، وكانت المسكينة محملته فوق صدرها، والاثنين تم قتلهم بآلة صلبة كانت السبب في تهشيم الجماجم متاعهم. وبالنسبة للأمنيين بعد تقصياتهم الفاعل ما ينجم يكون كان أبو زهراء، يا أما بمفرده وإلا بالاشتراك مع مرته. وعلى هذاك عائلة نورية وأساسا أمها وجماعة الحي الكل كانوا كما ذكرنا لكم شاكين في أبو زهراء ومقتنعوش بكلامه ولا بالطريقة المشبوهة اللي اختفى فيها في نفس النهار اللي اختفت فيه نورية من بعد ظهر فجأة مع الفجر قدام داره. ولهنا الشرطة العراقية باش تكون عندها الكلمة الفصل، وهاو جايكم الحديث بالتفصيل. في هالمرحلة هذه من القضية من جملة الأشياء اللي باش تعتمدها الشرطة العراقية هي معاينة التسجيلات متاع كاميرات المراقبة عند الجيران باش يثبتوا يا هالترا زعفرانية خرجت من غادي ولا لا. واللي يلزمكم تعرفوه أنه العراق دوب مدخل في أوضاع أمنية غير مستقرة، الناس الكل ولات عاملة كاميرات مراقبة في ديارها على ما ياتي، ويمكن أعلى نسبة موجودة في العالم العربي. المهم أنه وقت اللي عايلت نورية مشاو للجار اللي مقابل دار أبو زهراء

0: والوحيد اللي كانوا ينجموا يشوفوا من عنده إذا كان بنتهم خرجت وإلا لا، يعني حسب الفيديوهات اللي مسجلة عندهم. وفجأة أم نورية اتفتنت بزوجة أبو زهراء وهي تشاور بسبوحها بالسرقة المولى الدار باش ما يعطيهاش التسجيلات. والشي هذا حكيته للشرطة، والجار بالطبيعة خاف لا يدخل في مشاكل ما هيش ناقصته. وما ننساوش الأمور العشائرية اللي موجودة في العراق، وخاصة في الفترة هذيك تزيد تقوى وما يمكن أنه يترتب عنها. المفيد هالجار قال لهم اللي الكاميرا متاعو عندها مدة ما تخدمش وينجم يكون كلامه صحيح. خلاصة القول أنه بعد نهارين مكى البحث المكثف والشرطة دخلت على الخط، وأبو زهراء اختفى مرة أخرى وخرجت هكا الريحة وبدأت تقوى، والشرطة اكتشفوا الجثة متاع نورية هي ولدها. وفي الفترة هذه من الأحداث ما بقالهم إلا أنهم يلقيوا القبض على أبو زهراء باش يعرفوا بالضبط شنو اللي صار في هكا الدار.
1: الأول تم حط الأوراق التحقيقية والمباشرة بجمع المعلومات والتحري عن المتهم، حيث كان المتهم هاربا خارج العاصمة بغداد وفي أحد المحافظات المنطقة الجنوبية. ثم بعد ذلك تم جمع المعلومات عليه والتحري.
0: في تسلسل هالأحداث السلطة جندوا كل مديريات الأمن متاع بغداد والمحافظات المجاورة، وبداوا بمنطقة واسط على اعتبارها مسقط راس أبو زهراء، ومشاوا لمدينة الكوت وين موجودين أغلب الأهل متاعه وعشيرته. لكن قالوا لهم أنه جاء بحذاهم النهار 12 جوان، ومن بعد رجع للزعفرانية وما عندهم عليه حتى خبر. ولهنا الأمنين كثفوا من التحريات متاعهم ونشروا العديد من المخبرين في الكوت وفي الزعفرانية، وتبين أنه أبو زهراء كان متخبي في منطقة الكاظمية، معناها عكس ما قالوا أهله. رجع للكوت نهار 14 جوان في الليل وعدى 3 أيام كاملين غادي، ومن بعد مشي لبغداد للنهروان على أساس يسمع الأخبار اللي جاية من الزعفرانية. وكان على علم أنه الأهالي والشرطة فاقوا بالجريمة الشنعاء والدنيا كلها مقلوب عليه، وعلى هذاك مشي تخبى عند أقاربه في الكاظمية. وبالطبيعة الأخبار رجال الشرطة العراقية واللي قامت بتحديد الموقع متاعه بسهولة، لأنه كان يستعمل في هاتفه الجوال، ونصبوا له كمين حتى لنتأكدوا اللي هو موجود في الدار متاع قريبه، وعملوا عليه مداهمة في الساعات الأولى متاع النهار. ولقاوه راقد ويشخر من فوقه من اللوتة، وقتها هبطوا عليه وخرجوه مسلسلوا معاه قريبه زادة، ورصات له موقوف معاه. وفي الأثناء كملوا خلطوا عليه زوجته أم زهراء وخلاوه على ذمة البحث.
1: سؤال، ما هي علاقتك بالمجنى عليها؟
2: جوارينا سيدي.
1: نعم.
2: واعتزيت فلوس يوم من الأيام وقلت لها على فلوس.
1: نعم.
2: أعطتني الفلوس موعد مالتهم بين 20 يوم إلى 25 يوم. أجل موعد مالتهم ما دبرنا الفلوس. أعطتني مهلة بعد وراء.
1: يعني ما الحالة فمن كلامك إنك أكو التزامات مادية بينك وبين المجنى عليها؟
2: إيه، بس هالمرة أنا ما أخذ بنتها.
0: في مجريات الأحداث والأبحاث، الشرطة العراقية دوب ما بدأوا يستندقوا في أبو زهراء اعترف أنه هو اللي قام بقتل نورية ولدها ودفنهم الاثنين في بيت النوم تحت فرشه، وقال اللي هو قام بالعملية وحده، معناها زوجته ما عنده حتى دخل. سألوا على مجريات الواقعة بالتفصيل، قال لهم اللي نورية جاته مع ماضي 3 بعد الظهر، وهو كان يصلح في الكليماتيزار متاع الدار. الحال جوان والسخانة في العراق طاق لا يطاق، ودوب ما دخلت ولدها كان في حملتها قالت له وينهم الفلوس بطريقة جافة، وهذا معقول لأنه يتسمى قلبها ويلعب بها. ووقتها هو رجع عليها بنوع من الانفعال، قال لها أصبر علي نهارين تو نجيبهم لك حتى لدارك، ما عاش تستحق باش تجيني. وبالطبيعة نورية ما عاش تنجم تصدقه، وبقات تتذمر من تصرفاته وهو يسمع فيها من غير ما يرد الفعل، يعني قاعد يحل في البولونات متاع الكليماتيزور بسكول سبانة كما يقولوا في العراق، يعني دي كلي اليونات ولا كلي أغريف في لغة صناعية، وهم المفاتح اللي يحلوا بهم لميكانيسيان أو غيرهم البولونات ولا ليزيكرو متاعهم اللي سكروهم. وفيهم أنواع وأشكال كليا بيب كليا ليونات وغيرهم، وهي شدت صحيح على أساس تاخذ فلوسها، وهو مطفيها وعامل مولا الدار مش هنا. وقتها نورية طلعت لها وهبتت ولدها من شونها وحطته في القاعة وولات تعارك فيه وكلامها ولا جارح معاه، وهو زاد رجع لها لكن بالعنف لأنه ضربها بك المفتاح اللي في يده ضربة قوية على راسها لدرجة أنها طاحت وتلطخت بحذا الموتور متاع الكليماتيزار. ولهنا ولدها المسكين كيان بدأ يبكي ويسيح وفحم بالبكاء، وأبو زهرة ما كانش متقلق بالكل وواصل في الجريمة متاعو، يعني كهب على نورية ولقاها مازالت تتنفس وزاد هبط عليها بضربة أخرى أقوى من الأولى بهك المفتاح متاع البولونات الحديد الكبير لين فرش خلها راسها وجمجمتها تشقت في اثنين، وغادي في نتأكد اللي هي ماتت. ومن بعد دار لك طفل كيان اللي كان مبهذل وفاهم بالبكاء ويعيط ويسيح، والمسكين تشل تماما وعادش ينجم حتى يهرب. وقتها خطفوا ولطخوا على الحيط لدرجة أنه خلعلوا كتفه ويده تسلت من طابقه ولا تدلدل. وكما تعرفوا طفل عمره 3 سنين زاد لطخوا لطخ أخرى على الحيط راسه جاف اثنين، ومن غير ما ندخلوا في تفاصيل الدمومات اللي في القاعة واللي على الحيط وعلى وجه الجاني أبو زهراء وحواجه.
1: أنت كنت مخطط أو قاصد أن تقتل المجنى عليه؟
2: هي من جت وغلطت أنا جت بوالي.
1: يعني أنت كنت مخطط هذا الموضوع؟
2: نعم.
1: مخطط؟
2: نعم سيدي.
1: مخطط على عملية القتل؟
2: نعم سيدي.
1: ليش؟
2: تجاوزت علي أنا ما عندي.
0: في نفس الإطار الدموي وبعد ما قام بالجريمة متاعه الدنيئة والجبانة، لأنه في الحقيقة الراجل الحقيقي ما يعتديش على مرأة وما يتسلفش من عندها فلوس باش يقلبها، مختصر الحديث ابقى يفكر كيفاش باش يتخلص من الجثث متاع الأم وولدها. ووقتها جاته الفكرة باش يدفنهم في الدار، لأنه يستحيل ينجم يخرجهم لا في النهار ولا في الليل، الجيران الكلها بحذا بعدها معاتها يشوفوه، وإيش باش يهزلوا هكا الجثث. وهذا إجابة على السؤال متاع المحققين. وخلف هذا كما قلنا لكم الحومة بكلها كاميراوات مراقبة، معناها باش يفيقوا بيه وكل شيء يتسجل، وحتى لو كان قص الجثث ما قالوا زاد يخرجهم في أكياس، وباش يفتنوا بيه في كل الحالات، خلف أنه عملية التقطيع تتطلب وقت والوقت يخدم ضده. في نفس السياق أبو زهرة ظهر له أنه أضمن بلاصة هي أنه يحفر حفرة في بيت النوم تحت الفرش. الزوز أسباب، أولهم أنه الحس متاع الحفران بش يكون أقل وبالتالي الجيران ما همش بش يسمعوا، وثانيا حتى واحد ما هو بش يشوف مكان الحفرة بما أنه الفرش فوقها. واللي زاد سهل المأمورية متاع أبو زهرة هو نوعية الأرض اللي ما كانتش صلبة، يعني تتحفر بملعقة أو مغارفة كما نقولوا احنا أو خاشوقة كما يقولوا في العراق. وهذاك هو اللي صار، أحفر حفرة وكركر الجثة متاع الأم وحط لها ولدها كيان على صدرها، وزاد حط لها يديها باش تظهر وكأنها معنقته، وهذا يعطي فكرة على انعدام الإنسانية متاع الشخص ووحشيته الكبيرة اللي خليته يتفنن في طريقة ردم الضحايا متاعه، لأنه من نجم يقولوا عبارة دفن إلا على ناس صارت لهم مراسم دفن. ومن بعد جاب السيمان وطروف حجر وكعيبات زليز، يعني بقية متاع مرمى كانوا في السطح، وردم هكا الأم المسكينة وصغيرها الملايكة وغطاهم بزليز ومرقوا بسرعة كبيرة، لأنه متهني أنه الفرش باش يكون فوقهم ويشيحوا في عقل عقلهم.
2: سحبتهم بالمطبخ، كملت الحفر ورجعت الشتايجر فرته وحطيتهم بالحفرة.
1: دفنتهم؟
2: نعم سي.
0: في هالمرحلة هذه من القضية وفي الاستنطاق، أبو زهراء قال أنه بعد ما قام من الجريمة ودفن الضحايا متاعه تحت الفرش قام بتنظيف الدار ونحى الأثار متاع الدم الكل، ومرته اللي كانت حسب كلامه عند قريبتها جيت مع السبعة متاع العشية ولقاته داخل بعض أموره ما هيش هي، وبقات تلح عليه باش يقول لها شنية السبة، وقت حكالة على كل شيء بالتفصيل. وحسب كلامه مرته بعد ما عرفت أن زوز ضحايا تحت الفرش متاعهم مدفونين اترعبت وجن جنونها ودخلت في حالة هستيرية وهي اللي اقترحت عليه باش يهربوا من الدار وما عادش نجم تحط فيها ساقها. وفي محاولة يأسة منه باش يبعد التهم عليهم راجعوا للزعفرانية وعملوا رواحهم يفركسوا على نورية ولدها مع أهلها والجيران، وهذه قوة كبيرة في التضليل وانعدام الضمير. وباش ما نفوتكمش بالحديث اللي قالوا أبو زهراء فيه عدة نقاط غامضة أثارت التساؤلات عند المحققين. وأول حاجة هي مسألة سابقية الإذمار، لأنه كي جيتوا قال لها أرجع لي ماضي ثلاثة. ولهنا ثم نوع من التضارب في أقواله. منشيرة قال اللي هو خطط للقتل متاع نورية وهذا مسجل عليه وقالوا في أول الاستنطاق. ومنشيرة أخرى الرواية اللي قدمها للمحققين متاع حد قتل تحت تأثير الانفعال، معناها ما فيه سابقية الأضمار، يعني التخطيط اللي قام به للجريمة، والدليل أنه اعطاها موعد باش ترجع له ماضي ثلاثة ووقتها نفذ الجريمة متاعه لأنه هيئ روحه. ثاني حاجة أثارت حيرة المحققين هي مسألتك الحفرة اللي تحت الفرش ثم ردمانها وتغطيتها بالزليس، والعلمكم أنه الحفرة هذيك كان الغرق متاعها أكثر من مترو وصعيب باش يكون حفرها وحده. وخلف هذا مسألة التخلص من التراب اللي خرج من الحفرة والتنظيف، يعني كيفاش قام بكل شيء في أقل من 4 سوايع، هذا إذا افترضنا أنه المواد متاع البناء اللي استعملهم كانوا متوفرين وموجودين في السطح مش جابهم بالذمة.
2: سيدان بالباب يعني ما أروحي تيت بالباب.
3: هاي الأثنان مرتك وين؟
2: جت ثاني يوم. إيه جت ثاني يوم.
3: لا هاي الأثنان اللي دفنيت وقتلت
2: بالكوت زيد بالحفرة
3: يعني واحدة.
2: نعم
0: في نفس هالسياق أكيد راكم فهمتوا أنه المحققين كانت عندهم قناعة اللي زوجة أبو زهراء عندها ضلع في هالجريمة، لكن رجلها بعد عليها التهمة تماما. وقد ما حاصروه بالأسئلة وضغطوا عليه قال لهم اللي هي خطيها ما في بالها بشيء. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه المحققين قاموا باستنطاق أبو زهراء ومرته في نفس الوقت كل واحد وحده، ومرته بالطبيعة نكرت تماما معرفتها بالجريمة اللي صارت في دارها وأكدت على أنها هي اللي ضغطت على رجلها باش حكي لها على اللي صار، وذنبها الوحيد يتمثل في أنها تسترت على جريمته. في نهاية القضية الشرطة بالطبيعة حاولوا باش يثبتوا تورط زوجة أبو زهراء، لكن ما لقاو حتى دليل مادي مباشر يدينها، وبالتالي الجرم الوحيد اللي باش تتحاسب عليه قدام المحكمة هو التستر على جريمة. بالنسبة لأبو زهراء ونظرا لبشاعة ما قام به حتى شيء ما هو باش يمنعه من حكم الإعدام. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
4: ديوان فام تبع الموسيقى.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجزوة الثالثة ديوان اف ام عسلمة. وزير السياحة سفيان الطقية يقول أن تونس تطمح لتجاوز 12 مليون زائر خلال السنة الجارية بعد أن تجاوزت في السنة المنقضية 11 مليون سائح، مؤكدا العمل حاليا على السياحة الراقية وتنويع المنتوج السياحي والترويج للوجهة التونسية العالمية عبر المنصة الرقمية، وذلك خلال افتتاحه اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة النسخة الأولى من صالون سوق السفر.
2: السنة الفارتة في 2025 فوتنا 11 مليون، إن شاء الله في 2026 نفوتوا إن شاء الله 12 مليون زائر، وبالتالي راهو المشكلة مش في العدد، احنا نحبوا النوعية بتاع السياح بتاعنا، احنا توا قاعدين نخدموا على السياحة الراقية اللي شفنا في عديد من الجهات أنه فئة النزول 5 نجوم 4 نجوم، وشفنا حقيقة إقبال كبير على الاستقرار في تونس من قبل الوجهات العالمية، وبالتالي إن شاء الله باش يكون معناها تنوع كبير في المنتوج بتاعنا السياحي.
1: كما أكد وزير السياحة أن آلية الحجز المبكر من شأنها أن تساهم في توفير أسعار تفاضلية هامة جدا تصل إلى حدود 55% في بعض النزل، مثمنا هذه التجربة النموذجية والتي عبر عن أمله في تكرارها وتعميمها على الجهات.
2: حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا، وبالتالي هذه عملية نحبوها بتكون عملية نموذجية إن شاء الله باش تتكرر، وهذه تندرج في إطار معناها سياسة الدولة تقريب معناها بصفة عامة، معناها هذوما عمليين سواء في النزل ولا في وكالات الأسفار، على أساس أنه باش نضغطوا على الكلفة ونضغطوا على الأسعار وننشروا هذه ثقافة أوري بوكينغ، حاجة هامة. وبالتالي شفنا حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا توصل حتى 55% في بعض النزل، وإن شاء الله هذه البادرة هذه هي حقيقة معناها مع المهنيين ووزارة السياحة وديوان الوطن التونسي للسياحة وخاصة معناها الجامعات المهنية في السياحية هي عملية نموذجية قمنا بها.
1: شركة تونس للطرقات السيارة تشرع موفى سنة 2026 في إنجاز أشغال تركيز فضاءات للخدمات والاستراحة على مستوى الطريق السيارة A1 الجنوبية، وذلك بالتنسيق مع شركة عجيل، وتشمل المشاريع محطة الغريبة على مستوى النقطة الكيلومترية 296 في اتجاه جابس، محطة سيدي مخلوف على مستوى النقطة الكيلومترية 453 في اتجاه تونس برقوبة. في سياق آخر، أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة أن القسط الرابط بين جابس رأس جدير مفتوح حاليا للجولان مع مواصلة تأمين كامل الخدمات على هذا القسط. إلى الشأن الدولي، مصدر رسمي لبناني يكشف لقناة الجزيرة تفاصيل الجولة الثانية من المفاوضات المرتقبة في واشنطن، وفيما يلي أبرز ما جاء فيها: مسعى أمريكي لخفض التصعيد الإسرائيلي تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال إلى الخطوة التفاوضية الثانية. جولات المفاوضات على مستوى الوفود ستنطلق الأسبوع القادم في واشنطن، والمفاوضات ستتناول المسارين الأمني والسياسي لمعالجة قضايا الانسحاب الكامل والحدود والأسرة والنازحين وإعادة الأعمار. مسؤولون يقولون إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما عبر مسودة لإطار عمل من شأنه أن يوقف القتال، لكن القضايا الأكثر خلافاً تظل دون حل. نهاية الموجز الإخباري، ينطلق المشوار بعد قليل مع كريم مقني. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان أفام.

Radio Anapha. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو نتاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت نتاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: 3-5-2 4-4-2. تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم الخميس 7 ماي 2026 وحلقة جديدة من داتا فوت من توا حتى للخمسة متاع العشية. نحكيه على حكم نمساوي وطاقم نمساوي برصيد دولي شحيح لإدارة الدربي دربي الترجي والأفريقي. هل نجح جمال الحمودي في اختيار طاقم التحكيم وهل كان بالإمكان أفضل من ما هو تم اختياره خاصة من حكام النخبة في أوروبا؟ نجم الساحلي نحو فراغ إداري، وضعية مالية مخيفة نوعا ما، نتائج رياضية كارثية حسب الجماهير وقراءتها، والنجم الساحلي إلى أين؟ الحقيقة موضوع مهم جدا لطوال. أحمد الكافسي نائب رئيس النجم الرياضي الساحلي يوضح الصورة، باش يكون ضيفنا إن شاء الله بارتير من 3:30 متاع العشية. الرابطة الثانية، احتجاجات متواصلة في جابس بعد قرار الرابطة بإقرار نتيجة الحاصلة على الميدان في مباراة مستقبل قسرين والملعب الجيبسي، مطالبة بإيقاف نشاط البطولة إلى حين البت في الاستئناف، ووقف احتجاجية لجماهير ستايدا. ناطق الرسمي للملعب الجيبسي توفيق جرادي يوضح لنا بعد شوية شنية الأمور في جيبس. الرابطة الأولى غدوة جولة حاسمة جدا أسفل الترتيب، من الأقرب لمرافقة زليزة إلى الرابطة المحترفة الثانية؟ 4 مباريات غدوة فيهم 3 مهمة ومهمة جدا. ودوري أبطال أوروبا، جدل تحكيمي، تفوق بيريزي واضح على البايرن، ومن الأقرب للتتويج باريس سان جيرمان أم أرسنال بأمجد الكؤوس الأوروبية؟ هذا وأكثر من توا حتى للخمسة متاع العشية مع فريق البرنامج. أنا سعد القادر بوجلبان، مرحبا.
3: أهلا وسهلا كريم، مرحبا بيك، مرحبا بالصادق بالكيب اللي حاضر معنا الكل، وتحية لكل المستمعين والمشاهدين داتا فوت.
2: دكتور صادق عبيش مرحبا.
4: كريم مرحبا بنيس بالأخين كل في الرجيل اسمعوا فينا ترجمة.
2: اليوم مش نحكيه فقط شوي على الاربيتراج دربي غدوة، إن شاء الله مش تكون حلقة خاصة في جزء كبير منها على الدربي، مش نحكيه الأمور الفنية، مش ناخذوا الإحصائيات الخاصة، إحصائيات معمقة الحقيقة بخصوص الفريقين الترجي وكذلك النادي الإفريقي. باركور شامبيون، تكون الأقرب الإفريقي أم الترجي؟ تكون الأقرب للفوز؟ البرونوستيك أكيد مانيش بشراتيكم غدوة، نيس عبد القادر وجلبين خطر غدوة مش معانا، مانيش بشراتيه اليوم في البرونوستيك بتاع مباراة الدربي. ومادام نحكيه على الاحتقان ودربي والأجواء معناتها محتقنا نوعا ما، إن شاء الله الدربي في الأخير مباراة كرة قدم وتتعدى، موش أول دربي ولن يكون آخر دربي، ربي يطول في عمار الناس الكل والناس اللي تبع فينا الكل. ذي مباراة يعني تفوق المئة، 120 140 150، بعد شوية بالله نادر شوفنا قديش تاريخ المواجهات بين الفريقين. مباراة كما كل المباريات، اللي بيش يربح بيش يقرب أكثر من البطولة، مش مش يهز البطولة فقط النادي الإفريقي، لو يفوز يهز البطولة في مباراة بعد نهار الجمعة، بعد مش نقول بعد غدوة وبعد غدوة سبت، دونك مباراة الأحد القادم. وفي الأخير ما هيش نهاية العالم لو الترجي يتوج والإفريقي لا يتوج، وكذلك ليست نهاية العالم لو الإفريقي يتوج ولا الترجي لا يتوج، وليس نهاية العالم حتى كان الكلاسمو ما بين الثاني والثالث يتبدل. في الأخير هذه كرة، معناتها اليوم كرة، هذه عصارة 30 مباراة، 15 ذهاب و15 رتور، ما ثماش علاش هذا الكل. راه الناس الكل خير، الناس الكل عائلات، والناس الكل الناس الكل تنتمي للبلاد واحدة ودرابو واحد ودرابو تونس. هذا بالنسبة للمباراتات. ما دام نحكيو على المباراه هذه، بربي هكا في دخلة صغيرة، ومشكور زميلي فوزي الخماسي انه عطاني المعلومات البارح، والحقيقة فاجأني. تخيلوا انتم نحكيوا على الاحتقان، تو وين نحكيوا على الاحتقان؟ في رابطة أولى، في رابطة ثانية، في رابطة ثالثة، وثم زوج فرق من مشعل السويسي وكيف كيف فريق آخر من ملعب السوسي للصعود للرابطة المحترفة الثانية في مستوى رابطة ثالثة هوات. شيء هذا بون في بروفيسيونيل نجم نقولوا ثم أنجو، ثم فلوس، ثم هذا واصل يا سيدي بن سيدك حتى لرياضات المدارس. تخيلوا، مش نعطيكم أخبار حالة احتقان وإقصاء فريق أصغر كرة القدم للمعهد الرياضي أبو الحسن اللخمي بصفاقس. كان عنده مباراة ربع نهائي أمام معهد 2 مارس في سوسة يوم 30 أفريل الماضي. المباراة هذه ربع نهائي امتع ذيك الليسيات الليسيات دونك الليسي تكنيك هذا عندكم في سوسة نرمال مو الليسي تكنيك وأبو الحسن اللخمي والليسي سبورتيف إلو مالورة مش نجيكم تاول الأخبار انه ليسي تكنيك في سوسة ولا ابو حسن اللخمي في صفاقس فيهم برشا ملاعبيه يلعبوا كسوة في الليتوال ولا في السي اس اس
4: ليسي تكنيك سبورتيف زاد راهو
2: استنى احكي لك ما تلعبوا في السي اس اس ولا في الليتوال وفيهم كذلك الاتعس برشا منهم يلعبوا في ليكيب ناسيونال يتم
3: مش اتعسنا مو حاجه باهي عندنا
2: ملاعبيه الاتعس انه المباراه هذه لا تدور لا تدور لا تدور بقرار من المدير الجهوي في سوسة للشباب والرياضة المندوب الجهوي إلغاء المباراة هذه وما تتعودش بسبب كما نقولوا احنا أنا جايك بسبب أنه ملاعبية ولا تولد صغار هذم سبوا هذم ولا هذم عملوا غناية على هذم عادي معناتها في الأخير هو مش عادي برشا ما هوش حجة مش ربعني نتعدي مباشرة وشو نلعبوا الدور اللي بعده يتم إلغاء المباراة هذه نتعدي مباشرة الدور اللي بعده
3: ترشح
2: ترشحت معهد 2 مارس بسوسة ما تلعبتش المباراة وقرار هكاك لا ثم رابطة لا ثم جيري لا امشيوا برا والقرار هذا ساهم في الاحتقان والملاعبين يلعبوا مع بعضهم في ليكيب ناسيونال ويلعبوا مع بعضهم كسوة في السي سي في الدواء
4: هو ما خلاهمش يلعبوا كيري دونك ريزون مش كيكه ما تصورش الامور بالسهولة هذه
2: لا معناتها اليوم كيف نحكيوا على احتقان
4: كريم كيف نعرف من فهم الشباب والرياضة بتاع سوسة نعرفهم بالكدا ناس اكفي نعرف حتى المندوب معنا شباب الرياضة إنسان معنا كفء ولد رياضة
2: أما القرار غريب
4: القرار احنا ما نجموش نحكم عليه طونك ما عناش ملابسات الكل وما عناش نصار وما صارش نجم يكون حالة متاع احتقان قصوى معناها
3: ممكن
4: نتصورش هو أخذي قرار بالأهمية هذه في الكمبيتيسيون
2: هو أخذي لحالة احتقان قصوى نأكد لك المعلومة هل أنه اليوم هل أنه اليوم ما هو احنا تو نحكيه ودربي وخيان وكنا توانسة وكذا إذا كان في دربي وفي كذا ونقولوا الكلام هذا هل يعقل أنه ثم حالة احتقان قصوى بين ليسيات؟
3: ليسيات سيفيل شوف واضح
2: رام سيزون كانزون دي سيتون
3: هو مش سيفيل
4: كدي سيسيس ما كدي لتوال بالعربي
3: هو مش سيفيل
2: ولو حتى كان سيسيس ضد لتوال
3: لا شوف هو
2: مش مشكلة دول انجو معناتها
4: هو أخو المندوب الجهوي سمحني يعني أخو المندوب الجهوي الشباب والرياضة بتاع سوسة يفسر لنا
2: وكيفاش نوصل لاحتقان في مستويات كيما هذه معناتها في الاخر شباب
3: هذا يا كريم قال له على مستوى السيفيل والماتشوات ما بين سي اس اس وليتوال في لي جون صاروا في الفتره الاخرى كلك معناتها مشاحنات ومعناتها
2: صاروا مشاحنات ثم خاف اغاني في الليفستير واغاني في الليفستير وغيره هذو ما صاروا في معناتها ما اللي يسبق مباراتهم ولا حاجه كيما هكا دونك وهذا اللي خلى المباراه ما تتلعبش
3: بار بريكوسيون نتصور بار بريكوسيون خذا القرار هذايا باش ما تتوترش الاجواء وما تصيرش ممكن ما لا يحمد عقبه نتصور هذاك المزور اللي خذاها المندوب الجهوي بسوسه
2: هونتوكا في كل حالات كان بالامكان نوعي الناس ونرضيهم ونجيو للملاعبيه وميسيروش وراكم مخيان وراكم تلعبوا بعضكم
3: ولا
2: ونلعبوا الماتش ومعناتها في الاخير في الاخر هذوما صغيرات وهذوما صغيرات هذوما وليداتنا وهذوما وليداتنا لا نقصيو هذوما لا نقصيو هذوما ثم استحقاق نتاع ميدان خليه على الميدان ومحلاه سبور هكاك ما كي نربيهم اللي هما صغار بالاحتقان وقدمتني في طرح وما لعبناش الطرح وعندك المندوب نتاعك ولا المندوب نتاعك ما غادي ما لعبناش وربحتني فورفي وترشني وكذا ديجا من اليوم صغار عطيناهم معناتها جرعه نتاع جريقه نتاع احتقان باش وقت يوصلوا للسنيور يوصلوا واضحين مريقلين منظمين
3: ملقحين
2: كيما جورتها
3: ملقحين
2: احنا
4: ما نجموش نحكي واحنا قاعدين في
2: عطيتك السبب
4: لا ما نجموش
2: انا عطيتك السبب
4: اني واحد من
2: انا خذيت المعلومه المؤكده
4: انت خذيت معلومه
2: من الاحتقان
4: الاحتقان
2: تم احتقان
4: فوالا
2: هو اللي سبق المباراه
4: اللي خلفيه نتاعه الاحتقان هذا
2: لانه ازيج كبيره ازيج في الليفستير في ازيج جاوي هذا نحكي لك شنو صار
3: في صافي وصل للمندوب معناتها الجاوي بسوسه
4: وفما مراقبين
2: مراقبين وغيره في الاخر هذه معناتها
4: بالعكس هذه حاجه
2: ونيفو محترم معناتها نحكيوا على ملاعبيه يلعبوا سينيور معناتها يلعبوا سيفيل معناتها وقراب للسينيور مازال معاه مع مين يوصلوا للسينيور ولكن في الاخير باقي باقي تلامذة معناتها أنا نحب ديما نحطها
3: في إطار
2: الكادر في الكادر
3: سكولي.
2: نتاع سكولير تلامذة وليدات صغار مازالوا ما وصلوش حتى ل 18 عام مازالوا ما وصلوش لسن الرشد دونك ديما نحب نحطها في الكادر هذاك ميزا بار القرار اللي نجم يكون صحيح ومش غلط كما نقول الدكتور ولكن نحب نحطها في الكادر هذاك هذاك علاش معناتها حبينا تكون داخله تاع ليميسيون تاع اليوم فقط باش نفسر لكم انه الاحتقان وين واصل معناتها في رياضتنا وفي لي ديسيبلين الكل وحتى وصل معناتها تخلى
3: التوجيني
2: سكولير
3: جيني
2: معلومه
3: طويله المعلومه زمننا نقراها قبل
2: بعد الاخبار فاصل يلا بعد الفاصل فاصل ثم نتواصل سنتحدث على حكم مباراه التربيه

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: داتا فوت
3: هاي انت تو لعبت تستنى فيك
4: هاي مرحبا
3: هاي شنو هذا شنو المساج اللي جاك على المباراة هذه؟
4: والله شوف
3: نفس اللي قلناه احنا
4: نفس اللي قلناه براتيكمون بون احتقان ما نعرفوش علاش وقع اقصاء فريق كرة القدم من الأصاغر التابع للمعهد الرياضي أبو الحسن اللحمي بسفيغس يوديسيت جاء بقرار غريب وغير مفهوم ما نجموش ندخل في تفاصيل أخرى.
3: أصاغر معناتها مازالوا سانكيماني
4: واللي حسب المعلومة اللي توصلني توتو تسويت اللي المندوب سوسة يشتغل بالجامعة التونسية لكرة القدم
3: لا يعني يشتغل ب جامعة المدارس لا جامعة
4: مندوب سوسة يشغل خطة عضو بالجامعة هذا يجي موصلني من مصدر
3: اي مش الجامعة التونسية لكرة القدم الجامعة المدرسية الجامعة المدرسية
4: ولا ممكن الجامعة المدرسية ولا هذا هو اللي يوصلني بالضبط ولا
3: واضح ندري يقول لي اي 15 مش حتى اي 17
4: أصغر
3: مش حتى أوسط
4: أصغر أي أقصى فريق أصغر أي
3: قد صغيرات
4: لا ولدي
5: لا ولدي أكبر من يوكانز
3: بارك الله ما. ما بين يوسف و...
5: وياسين
3: معناتها صغار
4: صغار
3: صغار
5: حتى هما زادا حتى هما راهو تيم بو باس
3: يوسف تو صغير
5: وصلني كريم تيم بو باس سافوار شنو اللي عملوا زادا
4: مجموش تدخل برشا في التفاصيل جامعة الرياضة المدرسية
3: جامعة الرياضة المدرسية
4: تأكيد كلام كريم أي
3: شكرا للمسؤول اللي بعث لك زيادة واللي هو
4: هو مندوب هو متفقد
3: رياضة
4: للرياضة والتربية البدنية بسفيقس
3: واضح به يلا نحكي وتتسويت في الفاغة فار اي دكتور حكم نمساوي لإدارة المباراة الحكم هذا نعطيه الفيش تكنيك متاعه الحكم هذا اثنية كاملة انت منصوصة لسفيقس وانت حل عليه الكتاب بيان سور مش انت تسوق
4: لا
3: مش انت تسوق دونك انت حليت حليت الكتاب الحكم اسمه كريستيان بيتري سيوشيركا نمساوي العمر
5: اصول رومانية
3: من اصول رومانية
4: مولود سنة.
3: مولود في رومانيا في بوخارست مزيان هيك بوخارست مشيت لها اخويا تعمل كيف عمر 36 عام دولي منذ سنة 2020 منذ سنة 2017 يزفر في الدوري النمساوي في كاريره ككل عمل 369 مباراة الموسم الحالي هاي الموسم الحالي هو كل عام يعمل معدل 15-16 مباراة في الدوري النمساوي يعني تقريبا جولة بعد جولة موجود في الدوري النمساوي الأول بارفوا عنده بار الماتشويت الكوب ولا تقريبا كل أسبوع يزفر كل أسبوع يزفر هذا إذا كان يعمل في الشهر 3 مباريات على الأقل
5: ليك تشوف 369 ماتش كريم
3: رأوا في 10 سنين
5: 9 سنين من با
3: 9 سنين
5: 9 سنين تعش معناه أنا براتيكمان ليكيفالون تاع أكثر من 40 ماتش في سيزون رأى
3: صحيح
5: 40 ماتش سيزون سي بوكو
3: الموسم الحالي عنده 21 مباراة بون هذو ما راهو من 2017 محسوب فيهم حتى كاليكاتيجوري جون وغيره دونك 21 مباراة الموسم الحالي فيهم 13 في الدوري النمساوي بطاقات السفراء حتى 89 مباراة بطاقة بمعدل 4 بطاقات فاصل 2 في كل مباراة حالات الطرد 4 حالات المعدل 0.19 حالة في المباراة يعني على كل 5 مباريات عنده إقصاء ميخرش برشا ورق حمر ركلة الجزاء 0.24 في كل مباراة معدل مباراة ركلة جزاء كل 4 مباريات الحصيلة الإجمالية في مسيرته ككل دونك 1369 بطاقة 3.7 معدل البطاقات في المباراة يعني أقل حتى من الموسم الحالي حالات الطرد عنده 36 حالة 31 انذار ثاني و35 مباشرة
5: 66
3: دونك 66 حالة دونك 0.18 تقريبا في نفس المعدل نتاع السنة حالة طرد في المباراة على كل 5 مباريات يطرد ملاعبي ركلات الجزاء عنده ركلات الجزاء العامة سنة ما زفرش برشا على 111 ركلة جزاء معدل 0.30 في كل مباراة بمعنى أنه كل 3 مباريات قبيلة قلنا سنة معدل سنة كل 4 مباريات يعطي ركلة جزاء ولكن معدله في العام من اللي بدأ كاريره في 9 سنين ركلة جزاء كل 3 مباريات هذا بالنسبة للحكم كما قلنا النمساوي كريستيان بيتري سيورشيكا شنو نجم نعرفوا عليه اكثر دكتور قبل ما نحكيه لانه في مستوى الحدث ولا لا؟
5: ما هو حكم نمساوي الحقيقة. البطولة النمساوية بطولة صاعدة، رينا قديش من فريق قاعد يبرز في الشامبيونز ليج وحتى في البطولات الأوروبية الأخرى. من قبل كنا الناس كل نعرف سالزبورغ لأنه هي خلينا نقوله قلب النابض متاع، مش قبل نحكي في العشرة 15 سنة الأخرانية كي جات ريد بول
3: كان رابيت فيينا قبل
5: يعني جيت كاعد كي كانت القلب النابض هي متاع الكرة النمساوية في 15 عام الأخرانية. لكن قبل سالزبورغ جات توا توا كان الرابيد والأوستريا. الرابيد والأوستريا راهم فهمتني ولا فرق عريقة عريقة جدا، وصلوا لعبوا دمي فينال تاع كوب دوروب، وصلوا خرجوا لاعبين كبيرة. النمساويين للعباد اللي تعرف راهو
3: دولة كبيرة برشا راهي النمسا،
5: لا في الكورة
3: دولة عظيمة
5: حاجة أخرى في الكورة
3: ومش كان في الكورة معناتها حتى عندها هيستوار وبوبيلاسيون دولة متسبة في اندلاع الحرب العالمية الأولى وما أدراك راهو
5: أمبير سترونغرو. دونك 1982 النمسا شهيرة بك الحادثة مع ألمانيا. إبوي احنا عرفنا النمسا زادة فهمتني بجمعية متاع 90 كان مانيش غالط كوب دي موند 94 توني بولستر وقتها لتكا ممتاز جدا
3: ميكرو دكتورة
5: وكيف كيف معناها استادهم متسمي على واحد من أبرز المدربين في العالم وإرنست هابل مدرب كبير برشا معناها شد عديد الفرق العالمية لاياكس كان مانيش غالط انسرت ماما بون. فهم برشا عباد يمشي في بالها النمسا معناها بلاد سوا ديزان جاية من الصف الثاني ولا الصف الثالث في الأوروبا. سي بافري النمسا جمعية مش قول جمعية بلاد عندها وسوس وعندها تاريخ وعندها تقاليد كبيرة داير فهمتني في الشامبيونز ليج عم ناول هي نادر بربي
4: احنا عندنا ماتش
5: جمعية عدات للويتيام لاسكي وقتها شورمغراس تعديت للويتيام متاع ويتيام متاع سيزيام متاع شامبيونز ليج معناها كانت برمي ال 24 جمعيه الاولانيين في 36 مترشحين شامبيونز ليج.
3: لا قلت عم ناول ما كانش السيستم
5: عم ناول شورمغراس ترشحت جمهور بيتري بيان ربحت 3 ماتشات الاولانيين. دونك
4: عندنا ماتش اميكال بيانتو كونتر هما
5: شكون
4: ماتش
5: احنا تونس على ماتش جمعيه اولى
3: وهذا اللي فسر ربما
5: كيف ناسيونال بتاعها قويه برشا راهو
3: دكتور هذا اللي فسر ربما الاختيار على طاقم نمساوي
5: هنا جميل
4: فما تواصل
5: هنا
4: بين الجامعه التونسيه اللي فورت
5: حاجه راهو هما راهو برشا عباد يمشي في بالهم اللي النمسا سوا ديزان هي الاخ الاصغر متاع المانيا فهمت
4: الحدود
5: واللغه وخاطر حتى هما بوندسليغا
3: بوندسليغا
5: النمسا
4: بوندسليغا
3: يحكيوا المانيا
5: ويحكي لا ويحكيوا المانيه وعندهم لا مش فلامون في بلجيكا ما عندهم برشا عندهم برشا ديالكت معناها لغتهم هما ما راهو العباد لازم تفهم راهو النمسا ما عادش كالنمسا تاع قبل راهو النمسا في اكثر من 35% مهاجرين تو كي سويسرا بالضبط النمسا كوسوفو النمسا البان النمسا كومو يسابيل روما كيما الاربيتر نحكي كي الاربيتر هو روماني غادي دونك في الاخر الاربيتر روماني مش نمساوي راهو بدهم تامين ستاو بوخارست سيد ماني ديريكت دونك فوالا اما غادي ما يلعبوش راهو
4: يحب ستاو بوخارست
5: قالك في بوخارست
4: ستاو بوخارست
5: خي سامحني
4: يحب ستاو بوخارست
5: خي سامحني بودولسكي ولعب والمانيا والدنيا مقلوبه وكيب ناسيونال
3: كاريرو كمل في بولندا
5: وفي الاخر كمل في جمعيته هز كوب عمره 40 عام
3: في بولندا وفي
5: الموضوع بولوني
4: بولوني
5: فهمني والاخر وميروسلاف كلوزو بولوني بولوني
3: شوية خدمة صوت اوزيل تركي
4: تركي
3: كمل يعني
5: حسيلو
3: تهرب ياسر خلينا في الموضوع
5: ولا اربيتر الى في سي بروف
4: كانت فانتي بينا
5: الى في سي بروف على المستوى اللوكال معناها ما حتى عملت عليه ريشيرش وكل وقت حكينا مع كريم من احسن 3 اربيترات في النمسا ولايتي لو في 2023 24 دار لي احسن حكم لكن ما خذاش معناها اكل لامبلور وما تعديش للشلون سوبيريور
4: مش ما خذاش ماهوش مطلوب برشا
5: على الصعيد الاوروبي ما تعديش
4: ماهوش مطلوب
5: كي تقول كي يقول ما تعديش معناها اللي يراقبوا فيه

0: des décisions très rapidement. معروف علي
1: الفار حتى ومع الفار
0: ايه. وكان هو في الفار وغلط في الفار
1: فغلط في الفار
0: هو في الفار.
2: خلينا نمشي معكم تو هذا البروفيل. رايك ساعة في البروفيل قبل ما نحكيوا على الديربي؟
1: انا شوف بالنسبه لي اول حاجه اهم شيء
2: كبروفيل أنه كبروفيل ما تجينيش للديربي جاي للديربي ثم سؤال محدد باش نسالوه
1: لو بروفيل هذاك شنو تنجم تلقى تو اكتويلمون في البلان سيزون في الاوروب وفي في معناتها في البطولات الاوروبيه
2: وقد سويرداتك
1: وقد فلوسك. انا اهم كريتير بالنسبه لي الحكم اجنبي في الديربي بقيمه الرهان هو الحياد هو لا نوتراليتي وهذا هو اللي باش على الاقل تزوز في رق بالنسبه ليهم جاء انسان نوتر اللي له باش يميل للكفه هذه والكفه هذه حتى اذا باش يغلط باش يغلط على حسن نيه. دونك المبدا الاول انه جاء حكم باش ينصفني وباش يعطيني حق.
2: على ذكر بودورسكي حكيم يقول لك يا دكتور بودورسكي عنده اكبر شان نتاع كباب في بولندا
3: في المانيا
2: الناس تتبع لوجع الكباب
3: بودورسكي انفستي ولا
1: شفت تخرجنا للتجاره توصلنا للتجاره والكباب والفطور وين
3: وفطرنا وفينا الحمد لله
2: فطرت بالتليفون فطرت بالتليفون
3: فطرت غادي
2: ما فطركش اليوم
3: فطرت
2: نرجع على الموضوع
3: كان الشر اليوم.
2: هاي سيتي هل كان بالامكان افضل مما كان؟ بمعنى دكتور هل انه هذاك هو مستوى بطولتنا ما نجموش نطمعوا ولا نجيبوا اربيتر ما اكبر ساشون كو في الاستوار نتاعنا جبنا كولينا وجبنا فارينا ولانه عمل برشا فضايح فارينا وجبنا ديزاربيتر في من فرنسا وجبنا جودينو اللي هو من افضل حكام
3: تاع مجال تونس لانسا ولا شامبيونز ليغ والدنيا مقلوبه
2: وجبنا برشا حكام ينجم ان شاء الله حتى
3: لانسا قد ايش خير على العباد
2: هل
3: نصف كاردوز
2: يهديكم ربي ثم اشهار. وخلينا نكمل السؤال هل انه كان بالامكان افضل مما كان وعملناها قبل والا حاليا هذاك هو مستوانا ما نجموش نجيبوا ما افضل من هذا الحكم خاصه واحنا احنا في نهايه موسم ما تلقاش برشا حكام ديسبونيبل. فاصل باش تجاوبوني الاثنين على هذا السؤال.
4: Publicité. تي هاك زيه وعمل جو
5: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية
4: صحة صحة ترى وريني قدش وليت
5: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
4: تي هاي هي بيد هالشهرية تي ما تبدل شي ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك أوفر فالابل جسكو 10 جوان أوبتيلاب دلل عينيك.
4: داتا فوت.
2: هل هذا الحكم يا دكتور في مستوى ما تطلبه كورتنا وبطولتنا وجماهير بطولتنا زاد راهو خاطر ملي خرج اسم الاربيتر ما عندك حتى فكره عن 10 ملايين صحوا في استقصاء الان ولا 8 7 ملايين من احباء الفريقين كلهم يلوجوا على الاربيتر هذا بيه ولي وزفر واعتذر وعمل صدقني ترافاي جورناليستيك صحيح
3: يا اخي سامحني كانيرو البارح 15 ماتش في الشامبيونز ليغ قريت وش عمل ما بين بايرن و
1: يعمل حاجه
3: باريس سان جيرمان عمل كل غلط
2: ما دخلوناش في في الموضوع هذا
3: 15 ماتش في الشامبيونز ليغ
2: دكتور مش نجيوا موضوع
3: الشامبيونز نرجعوا له
2: نرجعوا
3: هذا الاربيتر هذا حسب رايي قريت اني برشا عباد يقولوا احنا والدربي وماتش معناها فهمتني شاعل وفيه
2: تونسيون وعلاش ما كانش اربيتر فرنساوي ولا انجليزي
3: لا لا انجليزي هذه صلاح محمد ياخذوا في 650 الف بوندا في الشهر في العام شنو دي صلى محمد انا انجليزي وعلاش وكذا راه سيدي زفر في اوستريا كونتر رابيد ما عندكم شكرش معناها اوستريا كونتر رابيد في بالك رابيد دو فيان اوستريا فيان انتردي الجمهور نتاعهم شي ديبلاسي برا باش تعرف حجم المشاكل نتاعهم انتردي راهم عندك هما جمهور فاينورد راه العباد يمشي في بالهم هولندا والاوتريش عباد منظمين
2: مسالمين
3: الكورفات نتاعهم مش اوتريشيان
1: اخي البارح ما شفتش البايرن طايشوا في المقذوفات
3: هي راهو اوتريش مش اوبرا مش بالهم الاوبرا العباد ليه مش بيتهوفن غادي وجماعه ليه ليه رومان وكوسوفو والبانيا وفهم وحدك وسربيا دونك هذوما انتردي باش يديبلاسيو راه كيف نحن راهو
1: هوليغانز نتاعهم
3: هوليغانز بالحق راهو مشاكل راهو مخك يقف والنار تشعل في دونك مستانس بالاجواء هذه الحقيقه امون افي باش نشوفوا الميدان لكن على الورق امون افي هو اختيار صعب باش نشوفوا الميدان اون فافوار الميدان ينجم يغلط في الميدان
2: باين تقول اختيار صعب وعلاش ما كانش اختيار على الاقل ميتيحش على مستوى الحكام اللي جبناها مقبل وجبنا برشا حكام.

0: اول حاجه بالقدارة. اول حاجه يا كريم
1: معروفين في اوروبا
0: كريم. ركز معي هاي. اول حاجه كريم ما فماش ديسپونيبيليتي كبيره تو في كو لي شامبيونال الكل قاعدين يلعبوا في الماتش ود ديسيزيف نتاعهم كسوا طلوع ولا هبوط. ثاني حاجه لي زاربيتر انترناسيونو لا بلوبار اللي بداو ماشيين كاس العالم انو سافونتور با فهمتي في دي ديبلاسمون كوم سا معناها لا بلوبار دو تون يا يمشي زفر لك مثلا في السعوديه ولا يزفر لك في قطر غادي ياخذ 5 فوا لي مازال ياخذ فيه في بلاده يا فهمتي يقعد يزفر على روحه جودينيو تحكي لي انت سيت
1: شفت الطاقم الاسباني اللي كان نشو. موجود في مصر مثلا وليمس
0: كريم شوف قداش يخلصوا قداش يخلصوا تو احنا حكينا مع كما يسابيل بركلا في التاسعة سبور مالي فات قال لك عندنا طاقم اسباني عطاونا لوكي
1: اسباني في مصر
0: عطاونا لوكي
1: زيت على الماء ديربي كامل ما
0: قال لك عطاونا لوكي طاقم اسباني 30,000 أورو من الباب الواطي لا تزيدني لا تنقص لي متاعك ما يحاتها كلمة 100 مليون هذو ما جي ماجين في اللي كونوا الكورة عندهم هما فهمتي أقل خاطر الخلاص
1: ما تش النمسا ومع كذا
0: دونك يسان دون لا فورشي تاع 2000 أورو الراس نحكي 2000 أورو 2200 أورو يجيوا 12,000 15,000 60-50 مليون
1: شوف شي زيادة وشكون شكون كان مشرف عام على قطاع التحكيم وقت اللي جبنا جودينو من البرتغال مش نعطيك مش نعطيك
0: ما نو ناجي جويني
1: سي ناجي ربي يذكره بالخير وقتها وخرج وصار
2: لومبلور وريبيوتاسيون
1: ناجي جويني اتصل برئيس الاتحاد البرتغالي والمشرف على التحكيم في البرتغال قالوا نحب طاقم برتغالي كامل لمباراة الديربي نحب يكون انترناسيونال و
2: بون هذيك نجي جويني
1: بالوقت عطاه
2: لوكي عنده علاقات كبيره
1: يا محنا اليوم كبير. احنا اليوم زاد جبنا مشرف عام اجنبي مفترض يكون عنده علاقات ونجم يجيب لنا حكام كيما هكا سي كوا سي اكوا سي اني ما نجمش نجيب لي اربيتر
2: لا لا لا ما نجموش
1: بالمنطق
2: ما نجموش
1: دكتور كان غلط قول لي غلط
2: ما نجموش نقارن
0: في شيره صحيح وفي شيره اخرى تاع الحمودي راهو الى تي ان
1: راه
2: لا لا الى
1: ان
2: باش نطيحوا في القيمه
1: ما شوف ما قلتش انه مش انه اذا كان عندك العلاقات تجم تجيب اربيتر فرنساوي اسباني برتغالي يزافر في الشامبيونز ليغ وقت ريت هذا الكل دي برا ما تحلش
2: شوف بالعلاقات
1: رانا تعدينا ديريكتو مول مواضيع اخرى
2: بالعلاقات ناجي جويني خدم في قطر تعش معناتها خدم في قطر معناتها كل جمعة عنده
0: بلاتفورم
2: كل جمعة عنده تريو اربيترال من الاوروب ويجي دونك عنده برشا علاقات على المستوى الاوروبي
1: ناجي جويني راهو في تواصل في تواصل
2: نعطيك المعلومة الفيفا
1: في تواصل مع كولينا
2: كولينا
1: مباشر معناتها ماهوش تدليل
2: هذاك علاش اليوم جبنا جودينو اي ليكيب اللي جات معاه
0: وفما اربيتر اخر بورتوغيز بعد
2: انا شوف بالنسبه للماتش هذا هو مقابله
1: مش افضل من جودينو
0: اي جودينو شد ثلاثه ماتشات جودينو شد ثلاثه ماتشات شد دربي على روتور شد ماتش ايتوال وسبيرون
2: شوف الماتش جاء في وضع استثنائي وفي مقابله حاسمه والماتش هذا
0: مقابله حاسمه سيرة
2: بيان سور
0: راو الكلوب تلعب كونتر بيجا من بعد راو والاسبيرونس تلعب في بنكردين
2: تربح الكلوب افريكان هزت شامبيونا تتعادل
1: حسابيا
2: حسابيا
0: حاسمة الكلوب
2: لا لا
0: اما كي تربح الاسبيرونس مازال
2: مش كامل تتعادل الكلوب افريكان 90% هزت شامبيونا تربح الاسبيرونس 95% كيف كيف هزت شامبيونا
0: وكي تعمل اكس بنكردين
2: تو اللي يربح الديربي ماتش
0: شفت كلام يدخل فيه تو فما تو فما الانسان لوجيك لاعب كوره كيف تقول اللي يربح الدربي ما يمشيش يربح الماتش اللي بعده يا خويا نهار الماتش اللي بعده ما جاش في نهار وخسر اش عملنا
2: راي
0: اش عملنا
2: نتاع 30 ماتش
0: يا ولدي
2: جيت في الماتش هذاك
0: لو انت قلت ربح الدربي ربح الدربي الاسبيرونس ولا مثلا الكلوب عملت اكس
2: تاريخيا اعطيني تاريخيا
0: الكلوب عملت اكس ما ربحتش نحي لي بونت ليبوتيز نتاع اكس اكس الكلوب عملت اكس قعد الشامبيونات لعب له جورني الاخر باجا تلعب على الطيوح وبنكردين تلعب على الميثاق الرياضي وعنده جمعيه ممتازه برشا كيس كي امبيش كو تصير سوربريز ماتش اخر نسمع بالعباد تقول حاسم حاسم حاسم امون افي
1: كان تاريخيا لافريقيا 2009 ربحت الترجي بثلاثه وبعد خسرت مع حملان في راس
0: اي سي ليتوار ربحت الاسبيرونس ليتوار ربحت الاسبيرونس سامحني خمسه 2011 وخسرت مع حملان في سوسه بعد ما رجعنا من الثوره ديريكت بونتو كاري كاريس في الروحت خسرت بيه شامبيونا شنو معناها ما تقوليش ماتش ماتش حاسم الماتش الاخرين
2: لا لا 90% فما مارج نتاع 10% انت الفورمه نتاع الجور هذاك
0: هبط كريسبي هبط حشك بالربح هبط الجمعيه الاخرى 10 دبل بوينت
2: انت وشو الادفيرسير شنو معناتها لوبجيكتيف اللي يلعب عليه نجم يكون ماهوش كونسيرني
1: ها ثم معطيخ الجوله الختاميه سولون ماتش الديربي مش سولون ريزلتات تاع ماتش الدربي. ثم اون جو اخر مازال موجود حسابيا نحكي
0: دوزيام بلاس
1: تعينات البطوله الجوله الختاميه تو تتلعب على 12 13 و 14
0: صحيح.
2: الجوله الختاميه مش فرد نهار
1: لا مش فرد نهار على ثلاث ايام
2: زاد
1: ماتش نهار ثلاث شبيبه تل عمران ومستقبل مرسى زوز منعوا نادي سفيقس النجم الساحلي نهار الاربعاء نادي البنزرتي الترجي الجرجيسي مستقبل جابس الملعب التونسي فماش برشا اونجو. نهار الخميس بقيت المباريات اللي فيهم النادي الافريقي الاولمبي البيجي واللي فيهم كذلك الاتحاد المونستيري مستقبل سليمان خاطر هذوما كل معنيين بالسقوط النجم المتلوي شبيبه القيروانيه معنيه بالسقوط والاتحاد الرياضي ببن قردان الترجي الرياضي التونسي الترجي معنيه بالبطوله والافريقي معناتها هذوما الاربعه لازم يتلعبوا فرد وقت
2: فرد نهار
1: على فرضيه انه مثلا نتيجه الدربي
0: باجا وسليمان والقروي فرد وقت
1: دقيقه دكتور على فرضيه انه نتيجه الدربي تخلي لونجو على الدوزيام بلاس مازال موجود
2: اما اي سي سي تلعب قبلها
1: تخلي لونجو مازال موجود الاربعه هذوما في الجوله الختاميه لازم يتلعبوا مع بعضهم ثم سانكيام ماتش لازم يتلعبوا مع بعضهم عندنا اربعه وحيد نتاع فارك هاو شنو نعمل؟
2: عاد انت تو
0: اربع كابينات
1: اربع كاو شنو نعمل؟
2: تحكي لي هكا
1: شفت مع ورطه
2: كي تحكي لي هكا كريم سويفون ماتش الديربي ماتش سي سي سي ليتوال لازم يتعين في نفس النهار نتاع ماتش ليتوال نتاع ماتش ليسبيرونس ولا
0: قال لك ما عندناش اربع كابينات كاو شنو نعمل؟
2: عينهم على الاقل في نفس اليوم يا نيس
1: دقيقه يا نيس خاطر ثم صراع زاد نتاع بقاء
0: بيان سور
1: اللي ثم النادي الافريقي يلعب مع الاولمبي البيجي وبالتالي النوادي اللي مع الاولمبي البيجي في صراع البقاء
0: لازمها
1: تلعب في نفس اليوم وفي نفس التاريخ والدات
0: هذا كان ما تحسمش السقوط من غدوه ديجا
1: صحيح. دونك ريت هذا برنامج جوله في انتظار مخرجات
2: الجوله بعد الدربي نجم في تعديل
1: علاش؟ لانه معناتها من المفترض على الاقل ما يهبطش اليوم تعينات التعينات على الاقل يهبط غدوه على الاقل غدوه
2: وينجم بعد ماتش الديربي
1: بعد ماتش الديربي تلعب نهار ثلاث قبل 24 ساعه
2: حق يا بتاع لحد
1: على الاقل غدوه حتى نشوفوا شكون يتيح وشكون ما يتيحش
2: بعد ماتش الديربي ينجم يصير فيه تعديل والاغلب الريزلتا كان مازال فيها اون جو بالنسبه للسي اس اس ينجم يصير تعديل
0: مشكل كلوب افريكان جاي كلوب افريكان تربح
2: ما موضوع اخر
0: معناها هزت البطوله ايه
2: فما لونجو تاع
0: المرتبه
1: الثانيه وثم لونجو تاع الاولمبي البيجي اللي لازم البقيه كما الاربعه كل يطلعوا في نفس التوقيت
2: في عون اللي يعملوا في ينجم يتقلب راهو ماتش الكلوب افريكان يولي هو قبل ما سي سي سي سي يولي يمشي بال
0: لا ما ينجمش الكلوب افريكان تلعب مع بيجا
1: في كل الحالات في كل الحالات ينجم يكونوا خمسه جولات مهمه مرتبطه ببعضها بين اسفل الترتيب واعلى الترتيب ويزم يتلعبوا الكل في نفس الوقت حسابين هذايا ممكن ومش تكون ورطه باش تكون ورطه
0: ما عندكش فار
2: باش تكون ورطه ما نجموش ناخذوا فار من عند اشقائنا الجزائريين
1: ماني قلت لك باش تكون ورطه حسابين نجموا يكونوا خمسه مباريات فيهم اونجو حسابين خمسه مباريات فيهم اونجو بين اعلى ترتيب واسفل الترتيب
2: لكن سليمان تربح
1: مش تولي ورطه مش تولي
2: الاخرين يربحوا ولا حتى
1: يتعادلوا
2: كان يتعادلوا
1: تولي ثم اونجو على خمسه
2: تولي ثم اونجو على خمسه ماتشات
1: دونك اون توكا هذه فرضيه اللي جات تو بالظهر ما زاد كيف
2: حطت اما مش على خمسه ماتشات ماتش مش كل سبيرت ماتش سي سي مش ماهوش محسوب بور لانستون بور لانستون اما بعد الدربي
0: ما ثلاثه ماتشات فانا ماتش هو دوبل يمشي اوسي بيان كلوب كم ماتش
1: ديجا لا نحكي لك ثم خمسه مباريات شكون فيها اونجو كسوا على الثاني الثالث
0: إما لونجو على البلاصة الثانية كريم أقل برشا أما أقل برشا من حدة
1: لا يا دكتور
0: كي أنا نجيب باش نبجل
2: فما تحكي على كاف ولا تشامبيونز ليغ يا ودي كم كمل
1: نحكيو على أونجو
0: كي خبرك كريم
1: ريت كاتريام بلاس ما فيش أونجو
0: يا ودي فاهمك أما سي تو أشوازير فهمني القلب ولا يضرب 20% 30% البدن شو يعمل يل بريزيرف لي زورغان نوبل يمشي للبريوريتي بتاع البريوريتي التتويج والسقوط البلاصه الثانيه تجي من بعد كريم
1: ولكن باقي موجود
2: المركز الرابع مهم راهو لا نجم يلعب اذا ما يتلعبش الكوب ما يكملش الكوب
1: كيك هيزم جوله كنت تلعب
2: فوالا
1: يلا فاصل ثم نتواصل بعد شويه انا برئيس النجم الرياضي الساحلي باش يكون موجود معنا بالنسبه للديربي غدوه رانا غدوه مش نحكيو كوره 100% اليوم حكينا فقط على الحكم و قراءة في الحكم هذا وأرقام وشنو عمل بالضبط وغدوة مش نحكيه على أرقام خاصة جدا بالفريقين أرقام هذا الموسم خاصة في سباق البطولة الترجي وكذلك النادي الإفريقي غدوة 100% مش تكون كرة الحصة في جزء كبير منها مش تكون بطبيعة للدربي فاصل ثم نتواصل

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. نس ديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
0: مع ديوان FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
1: داتا فوت.
2: رجعنا لكم من جديد متواصلين معكم حتى للخمسة بتاع العشية. نحكيه على
3: ربي جس كريم. سمحني معناه توا معناه
2: سيد مندوب الجهوي.
3: سيد مندوب الجهوي ومن معه بعثوا لي معناه فهمتني لا ريزون بور لكالي
2: مندوب الجهوي للشباب والرياضة بخصوصا
3: الشباب والرياضة بخصوصا ومن معه فهمتني بعثوا لي معناه مقاطع وهزيج فهمتني من الوليدات الصغار
2: من الفستيرات
3: بتاع المعهد اللخمي قلت لي بصفاقس الوليدات معناه جاوزوا شويه
2: وهذا اللي قلناه راه
3: جاوزوا شويه فهمتني
2: هذا اللي قلنا
3: القواعد وفهمتني وخرجوا على الموضوع وهذا ما خلاهم نبهوا عليهم مره الاولانيه
2: دونك عقبهم
3: نبهوا عليهم المره الاولانيه هاو تو بعث لي هو ديجا وفسر لي قال لي نبهنا عليهم قلنا لهم يزيوا اركحوا ما لقريس لها ما حبوش وواصلوا في الاستفزاز وواصلوا في الغناء بصوت عالي ونمشي ونعمل وكذا فهمتني قالوا لهم دونك كهو زيد باش تلعبوا الماتش لانه الحقيقه الاولاد نتاع معناها معهد 2 مارس قال لك هما بجودهم ولاو محتقنين ومتغشين وكان
2: نحكيو على اي 15 مازلنا راه
3: وهو لا عطيه الصحه سي خالد بكوش معناها نجم نذكره اللي هو صديق ونعرفه انسان كفء برشا ومتوازن برشا ويحب الرياضه ولد الرياضه قال لي كنت دوفون لوبليغاسيون باش ما نلعبش الماتش باش ما يصيرش ما لا يحمد عقبه معناها وكاو هيك عش قلت لك بكري كريم كلم الراجل ولا شوف ولا خذ النوتر فيرسيون
2: احنا الفيرسيون اللي قلنا
3: انا طلبناه باش يتكلم هو عنده
4: هو خاطر
2: دقيقة خاطر معنا نائب رئيس النجم الرياضي الساحلي تقريبا اللي قال هو نفسه قلناه
3: قلنا
2: معناتها ثم عزيز جهوية اما احنا قلنا علاش ما يتمش احتواء الموضوع في الاخير نشوفه متلامذة راني نشوفه مصغر مي مالوروزمون تلامذة ولكن بافعال مش تلامذة مالوروزمون بافعال نتاع ناس كبار وغير واعية معناتها الحقيقة اللي صار عيب وما يسيرش وما نحبوش في حتى فيستير لا في سوسة ولا في صفاقسرة وما يصيرش
3: وما يجيش لاخر رياضه مدرسيه
2: معناتها 15 تمشي للعباد تسبهم غادي بالفاسون هذيك وبالكلام هذاك راهو ما يصيرش وخاصه
3: سافو بور تو الموند
2: وراهو في سوسه ولا من سوسه جالس فيقس ولا في اي ولايه راه 15 معناتها بالكلام هذاك وبالمنطق الخايب هذاك راهو ما يصيرش وراهو عيب وراك 15 عام وراك في الاخير ما زلت تلميذ معناتها انت والولي نتاعك وين والمؤطر متاعك وين واللي يدرب فيك وين واللي سي متاعك وين انتوكا هذه الصورة كما هي دونك وصلناها لكم يلا نمشيو تو سويت لي بوان ديبا سي احمد القفسي نائب رئيس النجم الرياضي الساحلي سي احمد مساء النور
5: مساء الخير خويا مرحبا بك ومرحبا بال ضيوف الكرام وسادة المستمعين
2: يعيشك بارك الله فيك شكرا شكرا شكرا لقبول الدعوة لأنه نعرف احنا في الجمعيات الكبرى سي أحمد ووقت اللي تبدأ الوضعية صعيبة برشا ودقيقة جدا وكل كلمة بحسابها برشا يتهربوا من المسؤولية وبرشا ما يخرجوش يصرحوا وبرشا ما يخرجوش يتكلموا ومشكور جدا مشكور جدا أنك لبيت الدعوة في وضع دقيق ودقيق جدا ما نعرفش تشاطرني الرأي وإلا لا يعيشوا النجم الرياضي الساحلي
5: والله عندك ألف حق صحيح مشاطرك الرأي لكن راهو إذا كان ما نصرحوش رواحنا قبل ما نصرحوا العباد نصرحوا رواحنا ونصرحوا أحباء النجم الساحلي الكل في جميع الأنحاء بالحقيقة أنا ما نجموش ندير إصلاح. وأنا الحق شنو صراحة راهو أعطيت أرقام أني مهنتي معناها التباز على الأرقام، أني خبير محاسب دونك نعطيك الأرقام الموجودة وأنت أولها كيما تحب، خاطر توا مالوريزمون على الغالب هذاك شنو صار، وأنه تأولت وأني كنت في قاعد نصغر في جمهور النجم. لا لا لا لا, لا مش هذا موضوعي بالكل، أني إذا كان نصغر جمهور النجم أني من جماهير النجم باش نحب جماهير أخرى. يعني إذا كان كلمة توجع جمهور النجم تتوجعني يعني قبل زادة بالضبط، يعني نعيش فيه الوضع هذا. على غالب هذيك حقيقتنا زلنا ناقفوا جماعيتنا، ناقفوا للجمعية.
2: هما ما نكونش يلاموا شوية سي أحمد، لأنه ما يقول لك الجمهور دفع وعمل حملات، نحاول تو نحط روحي واحد من الجمهور الاتوار، يقول لك عملنا حملات ودفعنا وهذا الكل بعد على البيتري، والبيتري ما هي مرتبطه زاده بنتائج الفريق، وقت النتائج ما مشاتش مش الجمهور الكل حضر ولا الجمهور غاب، والاشكاليات في الملعب وفي الدخول والبركاجات قدام استاد والتعامل الامني، وما هو يدخل 6-2 زيد الريزلت ماشيه، حتى اللي كان ممكن يمشي ممكن لا يولي ما يمشيش. فهمني انت اكيد ولد استاد وتعرف
5: كلام معقول وفاهمك، واني بيدي نقولوا راه اني بيدي نقولوا اني شنو عطيت، عطيت ارقام، والارقام هذوما نجموا نبنيوا عليهم استراتيجيات. كي نعطي ارقام نجم نفهم علاش الارقام هذوما، علاش عندنا عزوف على الملعب، وقتها نحدد نحط الاستراتيجية متاعي. أنا أني حطيت أرقام اللي هما حقيقة، كلامك معقول النتيجة ما مشيتش، كلامك معقول وأنه فما بركاجات، كلامك معقول وأنه الاستاد متاعنا ما هوش استاد اللي ملعب عصري اللي ينجم يخلي الإنسان في راحة، وإن شاء الله هنا إن شاء الله عم جاي بقدرة ربي عم جاي بش يولي وعنا الكراسي كما قال السيد المكلف به شؤون البلدية سوسة، وقال بش يحطوا ما بين 30 و 35 ألف و 35 ألف كرسي، وإن شاء الله لما حالة فما هاو طوى يجب يكون سكوب صغير إن شاء الله، وأنه حتى الجازون إن شاء الله بش يولي إبريد إن شاء الله.
3: أعطينا سكوبات الكل سيد أحمد، احنا كلمناك على سكوبات. وينك خويا شحوالك لباس؟ مرحبا بك.
5: الحمد لله يا خويا عايشك وبيك. ما زالت لجنة تدرس فيها، لكن فما إمكانية كبيرة إذا كان اللجنة وافقت عليها، وأنه عم جاي بش يكون عنا القدرة إليه.
2: بربي بربي بربي يا سي أحمد، إذا كانوا مش يولي إبريد يا أما ترافو تصير توا في التريف وتبدأ سيزون هو إبريد مريقل، ولا خليه كيما هكا، ولا خليه كيما هكا يا خويا الجازون البلوزة حلوة توا في سوسرة.
5: والله هو الأمور هذه الحق هي. الحق هي مثال، احنا صبرنا لما حالة، أما الأمور هذه أمور تقنية بحتة ما نجمش ندخل فيها. أما إن شاء الله إذا كان يولي، احنا إذا كان وسط السيزون الجاي يولي عنا استاد فيه ما بين 30 ألف وخمسة وثلاثين ألف كرسي، ويولي عنا جازون إبريد اللي هو اللي يلعب كرة يفهم شو معناها جازون إبريد، شو معناها جازون والتيران يخليك تلعب كرة وتوري كرة وتنمي قدراتك، شو نحب آخر، شو نحب آخر مثال. إذا كان بشوف برشحرين ثلاثة مش مشكل، مش مشكل إن شاء الله نقوله، إحنا إن شاء الله نقوله قبل تبدأ سيزون بجازون إبريد إن شاء الله، وإن شاء الله لازم توافق عليها. هذا اللي
2: نقوله احنا. خلينا نفسر الجازون الهبريد هو راهو الجازون اللي مختلط ما بين الاصطناعي والطبيعي اللي هو هجين، واللي هو تقريبا موجود كامل في العالم كامل، معناتها البطولات الاوروبيه واللي تشوف فيهم ولا في قطر ولا في مصر
4: كوب دافريك الاخرانيه
2: في دافريك الاخرانيه في المغرب. دونك هذاك هو البلوز اللي في الصيف وفي الشتاء ديما اخضر كما هو
5: بالضبط، واللي هو باش يكون اول تجربه على الجمهوريه التونسيه.
3: اي حاجه باهي
5: الماكسيموم باش تكون حال اول ملعب يكون فيه يكون فيه جازون إبريد هو ملعب
2: خلينا نرجعوا هذا مهم، اما نرجعوا للاهم توا للإتوال. اول ما بديت تتكلم قلت الوضعيه دقيقه والوضعيه صعيبه ونصارحوا الجماهير. اليوم اللي مالي في الإتوال في مركز غير مؤهل لمسابقه قاريه الموسم القادم، وساعات راكي متأهلش مسابقة إفريقية تنجم تلقى أكثر وقت باش تحضر روحك وترجع أقوى إن شاء الله، إن شاء الله يرجع أقوى النجم الرياضي الساحلي، وهذا عن تجربة. وانتم أكيد كالإتوال إتوال تعرف الشيء هذا، عم تي ملعبت شكاف راجعت بعد هذا الشامبيونة، ولكن اليوم الإتوال مطالب عنده استحقاقات أخرى محلية الموسم القادم، ثم ملعبية باش تخرج، ملعبية باش تجي، ثم هي مديرة ستغادر يوم 12 ماي واللي هو يوم المباراة القادمة للإتوال، باش تكون آخر مباراة في الموسم أمام النادي الصفاقسي في صفاقس. ولكن اليوم الاتوال قبل ما يشارك ثم ليسانس وثم فلوس لازم تتدفع وثم ديون لازم تخلص وثم احكام بيت قبل شهر مارس الماضي. قيمه الديون هذه ونعمل على صراحتك الحقيقه سي احمد, خاصه انت اكسبير كونتابل وتفهم في لغه الارقام, خاطر كثره بالعكس. الارقام هل تنجم مطالب بكم لدفعه للمشاركه في بطوله الموسم القادم؟ ثم سؤال, كيف مطالب بدفع كم لرفع عقوبه المنع من الانتدابات؟
5: هو النجم مطالب, خاطر ما نجمش نقول مطالب بمبلغ بالضبط. علاش؟ خاطر الديون التي يجب تسويتها, قول الديون التي يجب تسويتها قبل 30 جون
2: اللي فيها احكام باتة,
5: باش نجم نلعب فيها احكام باتة وفيها اتفاقيات مبرمة مع لاعبين,
3: واضح
5: اللي هي 4 مليار دولار و432 الف دينار, معناها في قرابة 4 مليار دولار و500. نعاود نقولها مرة أخرى, تسويتها وش معناها نسويها؟ نسويها معناها نجم نخلص الكل, مثلا قدامي توا ما نحبش نسمي لساني إكس يحب مني 500 ألف دينار, باهي هل يحب مني 500 ألف دينار؟ نجي نحكي معاه ينجم يقول لي لا ناخذ 500 ألف دينار متاعي الكل وإلا ما نعطيكش كيتوس,
2: وحقه
5: ديما نقول راهو حقه, هذايا فلوسه وعرض,
2: خاصة هما اللي في وضعية قوة وليس وضعية ضعف.
5: بالضبط بالطبع باه نقوله ينجم هو يمشي معاه يقول لي مثلا هاو نقول هاو نعطيك 250 توا والبقية نقسمهم لك, ينجم يقبل. إذا كان قبل معناها باش يعطيني أن بروتوكول داكور جديد, راهو نحكي فيهم الكل صاروا فيهم دي بروتوكول داكور قدم
3: معينة. سيد أحمد
5: إيشيونس معينة
2: وهذا لم يتم احترام لإيشيونس هذوما سي أحمد.
5: بالضبط,
2: معناتها هذا يصعب عليك حتى مهمة انك تلقى سيونس اخرى مع
3: بيان سور اكور جديد.
5: طبعا
2: لازم اكور جديد, هو حتى كان مش 4 مليارات ونص باش يكون اقل, ما اقل بشويه مش برشا,
3: حسب التقريب معني بحسب ما حسب معرفتي
5: حسب التقريب وحسب معرفتي. اذا كان النجم الساحلي تنجم, وهذا علاش تو باش نرجع للجلسه العامه نتاع نهار 13 الخارقه للعاده, اذا كان النجم الساحلي ينجم يوفر والداعمين نحكي الداعمين التقليديين واللي يرى في روحه ينجم يدعم النجم ينجم يوفروا نهار 13 ماي, علاش لا؟ زوز مليار دولار و500 راهو ما هوش صعيب, والله له صعيب ينجم يوفروا مبلغ قيمته زوز مليار دولار و500. نتصور وأنه من السهل
2: أنك تشارك الموسم القادم,
5: ومن السهل وأنك تفض النزاعات
2: الكل. بس يا أحمد هذوما القضايا متاع الأربع مليارات ونص فيهم هما بيدهم نورمال ما متاع المنع من الانتداب, معناتها بخلاص القضايا هذوما يترفع المنع من الانتداب ولا ثم قضايا أخرى دولية جانبية لتوازى دايزمو يدفعها باش ينحي المنع مثلا ولا ما يكونش ممنوع؟
5: ما عناش قضايا أخرى دولية بخلاف أوميجا, بخلاف أوميجا اللي هو 50 ألف دولار, اللي هو 150 ألف دينار حكاية فارغة, ما هيش حاجة كبيرة, ما عناش قضايا كبار. لا
2: بالنسبة للاعبين الموسم الحالي خلاص أجورهم
5: كمالك
2: تفضل ما زالوا 3 دقائق سي أحمد باش تبقى محكر الوقت.
5: راهو بربي ونعاود نقولها, راهو اللي عملوا الجمهور مع لجنة فض النزاعات عامناول وتعامناول راهو مجهود خيالي وخارق للعادة, لكن ما يكفيش بالأرقام, راهو ما كفاش فقط لا غير, وراهو ما هيش الهيئة اللي تعمل صحيح حزان, راهي النجم الرياضي الساحلي, راهو والله العظيم تكون الهيئة هذه هيئة أخرى نساج. وهاو نعطيك حاجة, أنا واحدة الناس باش نخرج من الهيئة وباش نعمل انفيرمون بيرمانون للهيئة, مش الهيئة سمحني باش نعمل انفيرمون بيرمانون
2: للإتوال للهيئة جديدة يعني بتتصرف فيه
5: هي حرة. وراهو حاجة أخرى كي نقولوا زي مليار دولار و500 راهو ينجم اللاعب, شفت اللاعب هذا اللي قلنا عنده 500 مليون مثلا, بما أن النجم لم تتعهد لم معناها نبا اونوري سي زونجاجمون اللي هو عملاو, شو يقول لك؟ يقول لك لا ما يساعدنيش نعمل ريشانون. اي يا سيدي, هاو عندنا زوز رؤوس اموال رجال اعمال, سامحني رجال اعمال قالوا لك انت عهدوا بالدين نتاعك ويجا نعطيوك كيم ديريكت بسامينا احنا ينجموا نجموا
2: ينجم يصير. اللاعبين هذوما اللي تاع 4 مليارات ونص تقريبا 4 مليار و432 الف دينار في من ابناء النجم الرياضي الساحلي تلقى معهم سهوله في التعامل وقديش لي مونطو؟
5: بالطبع
2: شكون في؟
5: فما لاعبين اللي هما لاعبين معروفين النجم الرياضي الساحلي وفما سهوله معاهم في التعامل. فهم
2: بن عمر شيخاوي
5: شيخاوي الحق هذاك ديجا يعطيه الصحة وديجا عاود الكونفونسيون نتاعو وأمورنا مريقلة مع شيخاوي وقال لك أني يا خويا أني ود الجمعية وما حتى مشكل وعمري ما نكون عائق لجمعيتي باش تعمل الحق نتاعها في الشامبيون.
2: بالنسبة للسيسيونس اللي ما خلصوش الاتفاق كان بين الهيئة المديرة ومع هذوما الناس اللي تحب فلوس وإلا كان بين الكوميسيون دي ليتيج هذيك اللي تشكلت وهي اللي اتفقت وخلصت جزء وعملت اتفاقات وخلتها الهيئة المديرة لأنه لهنا زاد هذا يفرق لأنه تجم هيئة تقول لك أنا هذوما اللي زنجاجمو ما يتبعونيش أنا
5: هو
2: كيستيون بيج لا بيج لا شيء مثلا حتى نية
5: والله العظيم جديد كل كلام اللي نجم يخلق نوعا ما من الحساسية هو الحقيقة تحب الحقيقة وهنكون كوراجو مثلش هي هيئة فرض النزاعات لكن راهي هيئة فرض النزاعات ما هيش هيئة مستقلة بذاتها شقع ديما لانجاجمون شكون اللي عمله اترافير هيئة فرض النزاعات اوكي دكار مش معك لكن مش تقعد ديما نجم الساحلي هو من هو اللي عمل تعهد هيئة فرض النزاعات لأسباب والله أجهلها إلى يومنا هذا علاش ما عادش يحبوا يخدموا بوتاتر وأنهم لقاو صد من العباد بوتاتر وأنه ما فماش برشا المال بوتاتر وأنه العباد تعبت وعندهم حق وجمهور تعب عنده حق ولات ما عادش نجم تلقى الرسالة نتاعها في خلاص المبالغ هذه فقط.
2: إن شاء الله ترجع وترجع لتوال المجد ويرجعوا السواحلية الكل يعاونوا لتوال ومشكور جدا سي أحمد على كل هذه المعطيات بعد الأخبار الأولاد باش تحللوا هذه المعطيات نحكيوا كذلك شوية على الرابطة المحترفة الثانية فاصل قصير ثم الأخبار بهير عوجي راجعين معكم في داتا فوت متواصلين للخمسة
1: داتا فوت

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الربيع عادي ونفهم عسلمة. الاتحاد الأوروبي يطلق منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ومتابعة برامج التعاون التي تجمعه بتونس. والمكلفة بالاتصال في بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس فاتن مطير تقول إن المنصة التي تتابع 87 مشروعا أوروبيا في البلاد توفر معطيات مفصلة عن كل مبادرة خاصة على مستوى الكلفة والأهداف المرسومة ومدى تقدم الإنجاز. بدوره أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس أن هذه الآليات تغطي كامل التراب التونسي وتمكن من متابعة المشاريع خلال إنجازها وإلى غاية سنة بعد استكمالها، لافتا إلى أن كلفة المشاريع الأوروبية في تونس تبلغ 1.35 مليار أورو بما في ذلك التمويلات الممنوحة من البنوك الأوروبية. وزيرة العدل تؤكد على ضرورة العمل على تحسين أداء ميزانية الوزارة وحسن إدارة الإنفاق العمومي والمحافظة على التوازنات المالية، وذلك خلال إشرافها على جلسة عمل حول حوار التصرف الميزانية في إطار الإعداد لميزانية 2027. وشددت وزيرة العدل على أهمية حوار التصرف في حسن متابعة تنفيذ الأهداف المرسومة والمبرمجة بالميزانية ومزيد العمل على تسريع نسق تنفيذ المشاريع والتنسيق مع مختلف الهياكل المتداخلة لتذليل الصعوبات التي قد تحول دون تحقيق النتائج المرجوة. بلدية تونس تفيد بأن المصالح البلدية لا تقوم بصيد الكلاب السائبة بطريقة عشوائية، وإنما تتولى جمعها وفق بروتوكول منظم وإنساني. وأوضحت في بلاغ توضيحي لها أن المصالح المختصة تعمل على إيواء الكلاب السائبة بمركز التعقيم التابع لبلدية تونس، حيث تتلقى العلاج والرعاية البيطرية اللازمة، وذلك حفاظا على سلامتها وسلامة المواطنين. إلى الشأن الدولي، وزارة الخزانة الأمريكية تقول أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران شملت نائب وزير النفط العراقي لضلوعه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها، وأيضا فرضت عقوبات على أشخاص وكيانات تجارية تستغل قطاع النفط العراقي وتقوض أمن البلاد. وكالة رويترز تنقل عن مصادر أن الخطة الجديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على مذكرة تفاهم قصيرة الأمد بدلا من اتفاق سلام، ما يبرز شدة الخلافات حاليا، حيث اتفقت طهران وواشنطن على تخفيض طموح التوصل لتسوية شاملة للبرنامج النووي ومصير اليورانيوم عالي التخصيب. الخلاف بين طهران وواشنطن يشمل أيضا المدة التي ستعلق فيها إيران العمل في برنامجها النووي. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع كريم مقني. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: داتا فوت.
1: رجعنا لكم من جديد. بعد شوية بش يكون معنا الناطق الرسمي للملعب الجيبسي توفيق جرادي. ما تعليق سريع لولاد في دقيقة ولوطان اللي يحضر معنا التليفون. الكلام اللي كان يقول فيه نائب رئيس النجم الرياضي الساحلي سي أحمد الكفسي. دكتور وضعها صعيبة الحقيقة ودقيقة جدا في الإطار. رأوا نحكيه على 4 مليارات و432 قداش مش يتيحوا باللي يتيحوا 4-3.5 باقي مونطون كبير برشا.
2: كلمتني شهر التالي قلت راه مداخيل نجم رياضي الساحلي ما تفوتش 1.6 و 1.7 مليون دينار في البيتري. وهذا اثار حفيظ بعض ال...
1: حكيت على ليزابوني انت وقت.
2: حكيت على ليزابوني وعلى قصو. قلت موش معقول اللي فريق عنده دي زامبيسيون مع التتويج و... ويعمل معناها روسيت ما بين ابونمون ما بين قصان ما تفوتش 2 مليون دينار. الوغ هي اي واحد يتقدم باش يعمل مشروع يبني مشروعه على 5-6 مليون دينار. ابري الناس كل الطالب في الهيئه بالله مصارح. انت قداش عندك تسمع جمهور يقول لا صارحونا اخرجوا صارحوا العباد قولوا
1: لا. وحتى تو في لي كومونتير تو كيما سي محمد محمد بن حسين يقول بربي سايبوها لتوال اخي كان لتوال مساله فهموني شبيكم شديتوا صحيح.
2: احنا نحكيو على الكيبات كل
1: احنا الاسبوع الماضي نحكيو على النادي الصفاقسي مساله في نفس المونطون
2: كيف كيف
1: نفس المبلغ
2: هو بيدو
1: هو نفسه.
2: اخزر لي الجمهور كان يطالب باش الهيئه تصارحوا دوبي 3-4 موا واخرجوا وصارحوا العباد وفسروا لهم قول لهم هيا ما خرج هيا شو
1: مش مخر زاد دكتور
2: مش الناس كل تعرف الناس كل تعرف توا 4-5 شهور الناس كل تعرف الوضعيه. انت ريان كنت تمشي ماتش ليتوال ابار لي ماتش غالا اللي نحكيو عليهم تذكر قبل دون لوطون فما كل جمعيه عندها ترو ماتش غالا. احنا سنه ليتوال عملت ترو ماتش غالا قالها سي دحم ماتش سي سي وماتش الكلوب وماتش وماتش اسبيرونس
1: ماتش الاول نتاع الكاف
2: صحيت وابار لي 6000 ابوني اللي موجودين اللي براتيكمون فهمتني عملوا 700000 دينار فلوس أبار هذا صاروا 240 دينار قصان في ماتش
1: 240 ألف دينار
2: قصان
1: 198
2: لا 198 و45 و45 200 بريسكو 40 38 ألف دينار قصان في ماتش قصان مش بيتري مش أبونمو ماتش اسبيرانس 180 ماتش الكلوب و98 ألف دينار ماتش سيسيس ماتش دخلنا كل 32 40 27 25 ماتش سليمان 3.5 مليون دونك سافو تو دير قصان نحكي دونك قصان تساكر فهمتني كسوا معناها انترنت ولا في المغازل
1: فنيا نانيس اللي يوجع اكثر انه ليتوال ما عندهاش الملاعبيه ولا اللاعب اللي كيف تبيع وتنجم تخلص جزء كبير من الديون بارابور غيرها اللي عندها ديون. مثلا نادي صفاقسي عنده 4.5 مليارات. نادي صفاقسي عنده جزء من اللاعبين اللي كان يبيع ملاعبي ولا زوز نجم يخلص ديون بالمنطق توا فنيا نحكيوا
3: المنطق الملاعب الوحيد اللي يجيب فلوس ليبر فان سيزون اللي هو سيدريك كبو.
2: لا لا فما زوز خرين وفيهم عروض وباش يتباعوا زد
3: شكون اخر
2: اللي هما رايين عنين في 750 الف دولار
3: ما يحلش المشكل
2: دقيقه برك خسري كبو باش يجيب اكثر 750 الف دولار
3: هو اكثر ملاعب مطلوب تو من ليتوال.
2: لا لا لا
1: رايين مطلوب خاطرو ليبرك
2: رايين عنين خاطرو ليبر صحي هو يحكم
1: علاش مطلوب
2: مطلوب هو ودايور فهمتني معناها من ديزيكو قراب برشا هو قاعد يخرج توا ويروج الحكايه في سوسه اللي ما جاونيش وما حكاوش معايا حتى كي يمشي يقتني معناها فهمتي شؤونه الخاصه جاوني ليزيكو حتى اليوم الصباح قالوا لي جاب حذانا كبو وحكي قال ما كلمونيش سو كي ني با فري كلموا فيه كل جمعه كنا صبري بالحسن عنده وفر 600,000 دولار 600,000 دولار و750 الف دولار
1: يخلصوا ديون
2: يخلصوا يحلوا مش هذوما مع بعضهم يعملوا 4 مليارات
3: يعملوا 5 مليارات 4 بالضبط
2: 1.35 يجي 4 مليارات دونك يعملوا 4 مليارات حلوا المشكله الكل. ابري فما شكون يقول لك لا ما نسيبوش صبري بن حسن وما نسيبوش
3: انا عاود
2: تفضل خويا اعطيني
3: مش تعاود مش تعاود تبني فريق من الاول
2: جديد. المشكله شنو هي
3: المشكله تاع شنو
2: جوست كما تعرفش المشكله المشكله اللي لتوال ما لقاتش انوايو دو جوار اللي
1: على يخرج واحد ولا زوج ما ياثرش
2: صحيت روفونشار وعندهم كاليتي ويخلصوا معناها رواتب معقوله والا ما طلعتش مجموعه فيها 6-7 كلي مازالوا في كلي كونترا تعرفهم انت برو لولانين تاع 5 سنين من 18-23 عام تلقى ياخذ زوج ملايين ومليون ونص وكذا تنجم تبني بهم جمعيه وتطعمها. معناها اليوم كي باش يخرجوا مثلا 8 ولا 9 اللي هما فان كونترا ناكد لك 80% منهم خارجين رقم واحد وفيهم شكون باش يتزاد مشاكل راهو خاطر فيهم اكثر
1: من هذوك
2: عمش يا منعاش اكثر 60% منهم زاد عندهم رواتب بريميت وعندهم أبار سا كي توصل تبيع هذوما تولي خرجت لك جمعية كاملة.
3: سي كملنا.
2: أبري صديقي أبري صديقي فما برشا عباد مع كامل احتراماتي طلع الصغار. طب دقيقة طلع الصغار مع كامل احتراماتنا وليدات صغيرات من عبد الله.
1: ما واحد من
2: عمرو. لا لا لا.
3: في حياته كامله طلع في الصغار. وقت يشد روحه من الصغار.
2: وقت يجيبوا لك
3: معلول يجيبوا مسلوط يجيبوا مونديكو.
1: كي يجيبوا لك بار كي طلعوا الصغار صغار
2: بوز. سليم الخضراوي وبوز عبيه وبن عبد الله وحتى ريان عنان والعوني وي وي وي كلهم دي جون بروميتور.
1: هو حتى مستوى عنان طاح. كيف يطيح المستوى العام.
2: علاش طاح؟
1: على خاطر المستوى العام طاح.
2: لا خاطر البسكوله. البسكوله نتاع خلينا نقولوا لانتيري ومتاع نجوميه طاحت شويه
3: طاحت شويه خاطر
2: وسام عبيد ومهر بصغير وكشريده كان هو الاستار كونتيستي
3: المعلومه اللي عندي مهر بصغير يتمرد ومش قاعد يدرب
2: مهر بصغير فيه اوفر 150 الف دولار من ليبيا وباش يقصد ربي بروشينمو
3: مش يتمرد معناتها مش صحيح
1: اللي كان باش يفسخ عقده يخرج ليبيا
2: ينجم ينجم يخرج سنه
1: اللي كان مش يمشي ليبر
2: اوفر
1: اللي كان مش يخرج ليبر
2: جات فيه اوفر
1: ثلاثة شهور تاني مش يخرج ليبر دكتور وش يبقى يسير فلوس ليتوا
2: ما هو مازال يسير
1: اي لا انا نحكي لك انا خرج ليبر وابقى يسير فلوس
3: شوف انا بالنسبه لي الحل
2: حسن تياو اللي خرج فيه زاد اوفر فهمتني 120 ولا 140 الف دولار مدينه ليبيا
1: الحل اللي باش تلعب لتوال عم جاي
3: الحل الجذري
1: كي تبيع هذوما كله عندك 8 فرق باش تلعب عم جاي
2: هكاك اللي باش يجي ونورمالمون ينجموا يجيبوا لاعبين اللي هما قادرين باش يعطيو
1: الاضافه عندك حق في 10 انتدابات فقط
2: نعرف
1: فريمون
2: عندك تحت السن زاد راهو
1: بون يلا نتعداو للرابطة الثانية احتجاجات في جابس بعد قرار الرابطة البارح قرار نتيجة حاصلة على أرضية الميدان بمستقبل القاسرين وكذلك الملعب الجابسي هدف مقابل هدف مطالبة بإيقاف نشاط البطولة مؤقتا إلى حين البت في الاستئناف اللي باش يتقدم به الملعب الجابسي وقف احتجاجية للجماهير اليوم والناطق الرسمي للملعب الجابسي توفيق جرادي سي توفيق مرحبا
0: مرحبا بك خويا ومرحبا بكل الضيوف مرحبا بكل مستمعي ديوان سبور
1: يعيشك ديوان فهم ديوان فهم دونك يعيشك بارك الله فيك شكرا على التدخل هذا لإنارة الرأي العام وخاصة جماهير الاستايدا شنو صاير توفيق في جيبس تو بين البارح واليوم لأنه الحقيقة شفنا برشا فيديوهات مشاو مقر الولاية البارح كما سيد الوالي اليوم بلاغات كثيرة موجودة كذلك في الصفحة الرسمية للملعب الجيبسي أين وصلت الأمور؟
0: والله الأمور كما قاعدين نتبع فيها الأمور مشحونة في جيبس الوضع الحق في الشارع الرياضي موش باهي بالرغم اللي الهيئة المديرة قاعدة تأثر في الجماهير بتاعها وطلبها بالوقفات الاحتجاجية السلمية على خاطر هذا يلزم يبين للشارع الرياضي كليك اللي ملعب الجيبسي معنا جمعية كبيرة عندها تاريخ وكل في تأطير الجماهير وكل بالنسبة لل ردة الفعل هذه الجماهيرية عادية جدا خاطر مسكوليك كنا نستناو في الأخبار الإيجابي بعد الاجتماع الرابط البارح ما رعنا اللي الأخبار اللي وقع معنا مدنا به اللي تم رفض الاعتراض ملعب الجيبسي أصلا وقبوله شكلا وخاصة الوضعية بتاع إيجاد اللاعب وسام الجربي كانت وضعية معناها من المضحكات المبكيات نقولوا احنا معناها ما لقيناش إجابة معناها واقعية درجة بالرغم اللي القانون واضح اللاعب التونسي من حقه اللي يعمل تروا كونترا سكسيسيف معناها في ميم سيزون سبورتيف لكن من حقه اللي من واجب نتاعه اللي هو يلعب كان في زوج جمعيات بركة وضعية وسام الجربي الناس كليكا تعرف ودارت الصورة ودارت الأوراق التحكيم نتاع الثلاثة جمعيات اللي لعب فيها اللاعب هذا خلال الموسم هذا اللي هو شبيبة رياضية بالقيروان والقلعة الرياضية والملعب ومستقبل الكسرين في آخر الموسم ما رأنا البارح تفاجأنا بالقرار اللي وصل معنا
1: تفاجأتوا بالإجازة اللي تم تصويرها وهبطت في وهبطت حتى عنا في سبور بايدي وانا فاهم انه اللاعب الإجازة متاعه فيها فقط زوز فرق والفريق الثاني اللي سواديزون لعب فيه وسط الموسم غير موجودة
0: والله هذه على شو قلت لك من المضحكات المبكيات كيفاش لعب مباريات معناها مع فريق الرابطة المحترفة الثانية والمدة معناها مباريات برشا وعنده 6 انذارات وسجل اهداف وكله وفما فيديوهات موجودة كما كنت نحكي وفما مؤيدات كبيرة ناس كليك قعدنا نستنوا في الخبر البارح على خاطر راي الجلسه الاولى برشا ناس من ست الجلسه الاولى اللي صارت نهار 1 ماي في الرابطه هي اللي كانت معناها في الغرض هذا وقدم المحامين معناها اللي يمثلوا الملعب جالس يقدموا الملف كامل بالمؤيدات نتاعها وقعدنا ننتظروا معناها في الاجتماع بتاع البارح اللي كان حبينا معناها القانون ينصفنا وكل تفاجئنا الوضعيه نتاع اللاعب هذا ماهيش موجوده في القلعه مد عدى مدة 4 أو 5 أشهر مع الجمعية دي ديجا في المباراة للذهاب لعب الملعب الجيرسي لعب وسام الجيربي لعب الملعب الجيرسي وموثق في ورقة المباراة عنا المشكلة دي كيفاش تعدت الإجازة متاع القلعة فما إشكالية في الاسم ولقب بحكم معنى الاسم الدكلارية بالنسبة للإجازة متاع القلعة اللقب بليتو موش نفسه هو اللي يتعدى
1: في نفس عدد بطاقة التعريف خليصانس مش فيه بطاقة التعريف
0: بطبيعة الحال نفس عدد بطاقة التعريف وهذه المؤيدات جديدة معناها احنا اللي بش ان شاء الله بش نقدمها في الاستئناف قاعدين نستنوا الى حد الان مرت 24 ساعة بعد اجتماع البارح ومعناها وما زالت الحيثيات متاع القرار هذه ما وصلتناش اول ما توصلنا حيثيات القرار من الرابطه باش
1: نطلب طلبتوا عدم اجراء الجوله الختاميه الى حين البت في الاستئناف الطلب هذايا لوجوبها بالرفض نعرفوا ضيق الوقت وثم برج وغيره وديزينياسيون موجوده المباريات بالثلاث الاربع نتاع العشيه باش تلتزموا تلعبوا المباراه الجوله الختاميه ثم تنتظروا لجنه الاستئناف لانه على ما اظن وحسب خبرتي المتواضعه ربما في الموضوع هذا ومتابعتنا معناتها لمده سنوات انه لجنه الاستئناف لا تجتمع في يوم او يومين في انتظار التحيين في انتظار ان تقدموا طلبات الاستئناف يعني عمليه شبه مستحيله انه الاجتماع يصير قبل نهار الثلاث.
0: والله شوف احنا من حقنا نطلب الاستئناف هذا قبل المباراه باش يولي فما تكافؤ الفرص ما بين الجمعيات الكليكة على خاطر ناس كليكة تعرف اللي الفريق المنافس على المرتبه الاولى اللي هو ساقيه الدائر يلعب المباراه نتاعها في ميدانها الجوله الاخيره وبالتالي باش تنجم تكون الفرص متكافئه ما بيناتنا احنا وما بين يصير معناها جلسه الاستئناف قبل المباراه وبطبيعه الحال الامور الاداريه هي اداره الملعب الجيرسي معناها قاعدين نخدموا عليها كله اما بالنسبه للفريق اللاعبين والاطار الفني قاعدين يحضروا في
1: المباراه لانه اليوم ما دربتوش اليوم الغيتوا حصه تدريبيه
0: بالرغم ان الصباح حصه اليوم معناها تم الغائها من طرف اداره الفريق وذلك انا باش نحافظوا على الاستقرار نتاع اللاعبين وكله وخوفنا من رد الفعل نتاع الجماهير والحضور معناها في التمارين كل ولا انه واخدنا قرار باش حصه التمارين اليوم ما تعملش ان شاء الله معناها غدوه الفريق يرجع للتمارين نتاع بصفه عاديه وتحضير للمباراه الاخيره لكن
1: بربي سؤال قلت ان شاء الله يرجع الفريق معني نفهم من كلامك اذا كان الرابطه لا تستجيب لتاجيل الجوله الختاميه مش تلعبوا الجوله الختاميه ولكن هل اذا كان ساقيه الدائر تصعد كاولى في المجموعه نتاعكم وتفوز على في مباراتها الاخيره نهار الثلاث وانتم حتى لو تفوزوا ولا تتعادلوا تكونوا الثانيين تمشيوا براج هل انه باش تبداو في البراج قبل حسم الاستئناف او انه قراركم مش باش يكون كما تو نجموا نلعبوا في انتظار انه الاستئناف رغم ان عندكم طلب بتاجيل ولا ايقاف نشاط الرابطه المحترفه الثانيه ولكن في البراج باش تبداو في البراج ولا لا وقتها مش تقولوا نحكموا في الاستئناف في هذا الملف قبل الشروع في البراج لانه هذا راهو نجم يتطرح عليك السؤال نهار الثلاث نهار الاربعاء الجاي
0: هو بطبيعه الحال حتى القرار معناها المطلب نتاعنا في تاجيل المباراه الاخيره يلزم الرابطه تجاوبنا عليه على ضوء اجابه الرابطه على المطلب نتاعنا وقتها احنا نشوفوا البرنامج نتاعنا قدام اداريا كما قلت لك متشبكين ومتمسكين معناها بالتطبيق القانون على الجمعيات الكليكه ومنهم الملعب الجيرسي ماذا بين القانون ياخذ مشروعه وبطبيعه الحال
1: فاهمك ولكن انتم فاهمك انا فاهمك اما نحكي لك توا بالمنطق نجموا تبداو في مباريات البراج في صوره ما كملتوش الولا في المجموعه دون الخوض في هذا الملف استئنافيا والا هذا حاجه صعبه برشا ولا مستحيل
0: والله القرار هذا ديما يرجع للاجتماع الهيئه المديره احنا قاعدين معناها نجتمعوا بريسك انا خاصه في الظرف هذا الاستثنائي الاجتماعات معناها الدورية معناها الارتيال وكلها، والحمد لله قاعدين ماشيين في الطريق صحيح، وإن شاء الله المؤيدات اللي عندنا تنصفنا في الاستئناف، وإن شاء الله الملعب الجالسي يتصدر للمجموعة دي ويطلع للرابطة الأولى إن شاء الله.
1: شكرا، يعطيك الصحة توفيق جرادي الناطق الرسمي للملعب الجيبسي، كنت معنا في المباشر. كذلك طلب التدخل موجود معنا المدير الرياضي للتقدم الرياضي بسقية الدير ثامر المكور. سي ثامر مرحبا. ثامر مرحبا.
4: ألوي مرحبا.
1: مرحبا بك سي ثامر المدير الرياضي. مدير رياضي
4: ايه مدير رياضي،
1: مدير رياضي للتقدم الرياضي بسقيط الدير. هاي ثامر طلبت معنا التدخل بخصوص المداخلة منذ قليل نتاع توفيق جرادي الناطق الرسمي الملعب الجيبسي اللي طالب بإيقاف نشاط البطولة مؤقتا إلى حين بت الاستئناف في قرار الرابطة البارح اللي هو أقرار نتيجة المباراة على الميدان بين الملعب الجيبسي ومستضيفه مستقبل القصرين. انتم شنو رايكم كتقدم رياضي بسقيط الدائر في هذا الملف، وكذلك بالنسبه لكم انتم نهار ثلاث مباراه ستكون مهمه جدا، مباراه صعود بالنسبه لكم، ثم اخبار تتحدث على انه المباراه قد تلعب في ملعب اخر غير ملعب سقيط الدائر، ثم مطالبات من الجماهير ان تلعب في ملعب الطيب المهيري لانه نهار 12 في الطيب المهيري ثم مباراه اخرى على ما اظن النجم الساحلي والنادي الصفاقس يوم 12 في نفس اليوم.
4: صحيح. بالنسبة للنقطة الأولى، الحقيقة كما نعرفوا الناس الكل اللي بخصوص الاستئناف لا يوقف البطولة، معناتها اللي جورني يتلعبوا الاستئناف بعدك ياخذ الأجل نتاعو، دونك أي ملف في الاستئناف لا يوقف إجراء البطولة، معناتها الجولة تكمل تواصل روحها والاستئناف ياخذ تمشي نتاعو، دونك نورمالمون مفماش علاش باش نوقف البطولة كنقطة أولية. لكن أهم نقطة أنا نحب أن الحقيقة نحكي فيها، خاصة نستغرب قرار الرابطة اللي صادر أمس بخصوص أحداث الملعب الجيبسي اللي الحقيقة معناتها
1: ملعب الجيبسي وتقدم سقيط الدير مباراة ما بيناتكم تقصد ها؟ ما خاطر كثرة المباريات والاحترازات خويا في الرابطة الثانية يلزمها برنامج خاص الرابطة الثانية في هذا الموضوع. هاي تفضل سيتم.
4: صحيح على خاطر الحقيقة معناتها كيف نشوفوا الاعتداءات المتكررة والإصرار على اعتداء فهمني ولا متاع أمني ومتاع المدرب ومتاع المعدل البدني فهمني ولا، دونك نشوفوا زادة الرابطة ما تخوش بعين الاعتبار الاعتداءات هذوما وتطبق الفصل 56 مش عارف، وكأنهم يشرعون باش الجمهور التونسي باش يشد يقذف المقذوفات تجاه الملعب. الحقيقة احنا تلقينا بكل استغراب القرار، انتظرنا الرابطة باش تهزم جزائيا الملعب الجيبسي، نعرفش علاش
1: بيه ثامر انت كنت قبل في الرابطة وحم نسألك سؤال تقني بحت، هل انه اليوم هذا ما هوش احتراز وما هوش اعتراض وما هيش إثارة، هذا يتعهد تلقائي من مكتب الرابطة في أحداث مباراة كما تصير كل المباريات، يتعهد مكتب الرابطة في أول اجتماع بعد كل جولة بكل مباريات الجولة، هل أنه اليوم القرار متاحهم والقرارات اللي تم اتخاذها قابلة للطعن من طرف جمعية التقدم الرياضي بسقيط الدير لدى زادة مكتب أو لجنة الاستئناف التابعة لجامعة التونسية لكرة القدم، ولا لا هذا قرار تعهد تلقائي؟
4: بطبيعة الحال مش يخرج محضر جلسة دونك مش نطعنوا في محضر الجلسة ومش مشيوا بطبيعة الحال ملف متاعنا الاستئناف باش ان شاء الله
1: يعني حتى توما مش الاستئناف
4: بطبيعة الحال مشين للاستئناف خاطر نشوفوا اللي حق النادي متاعنا تهضم، شوفوا اللي

0: لازمنا نحترموا الميثاق الرياضي، لازمنا نحترموا 90 دقيقه، مش نقوم بالاعتداء ونطيش دبوسه. يعني الجمهور كي مش يدخل طبيعه الحال الامني ما نجمش يقول له ما تنجمش تدخل ونحي دبوسه الماء، دونك مش يدخل بدبوسه الماء. كي يعرف كي هو مش يطيش دبوسه الماء على شخص ما، راهو يعرف اللي هو مش يخسر الجمعيه نتاعو. دونك هنا الحقيقه يلزمنا نكونوا حازمين وندعو العباد اللي تعتدي على الاشخاص اللي جايه تخدم. معناتها شنو في الاخر؟ شخص جاي باش يخدم سيب عائلته وداره وامه ولا مرته ولا اخته تشوفه في التلفزه، فهمني، ولا طايح معناتها من الفجعه من كل شيء. معناتها علاش هكا كورتنا ولات؟ وبعدين كنهبطوا البيانات التضامن ونهبطوا البيانات التنديد ونقولوا شنو هالصور المقززه نتاع العباد كيفاش خارجه من الجوارات، كيفاش خارجه والعباد طايش عليها في التلفاز. ما هم التساهل نتاعنا وما احناش قاعدين نطبقوا في القوانين الردعيه، وهذا هو. وبعد ذلك نشوفوا احنا قادمين على الدربي وكأننا شرعنا مثال طيش ودبابس، ماشي اشكاليه الفايده ما تجيش الضربه قويه برشا، ما عيب راهو. معناتها الحقيقه الحقيقه القرار معناتها تعديوا من جانب الحدث.
1: دونك احنا بالنسبه لنا تو الاهم اللي نجمنا ناخذوه من عندك انه تقدم رياضي بسقيط الدائر مش يطعن في مخرجات اجتماع مكتب الرابطه بخصوص مباراته امام مستضيفه الملعب الجيبسي في الجولة الماضية، وستوجه بها إلى لجنة الاستئناف مطالبا بتطبيق الفصل 56 والقاضي بالهزم الجزائي لجمعية الملعب الجيبسي أمام التقدم الرياضي بسقيط الدير.
0: وهو كذلك
1: تلمو، أنا وليت حسب بروحي محامي، وليت رجل قانون تلمو. ضلعنا، مشكور جدا، يعطيك الصحة.
2: سي تامر،
1: أنا سعد القادر بوجلبان معك.
2: مرحبا سي تامر. كان سألك كريم على إمكانية تغيير الملعب. أنا حسب رأيي،
1: خلي جاوبني بعد عطيرك. خلي جاوب.
0: والله الدولة الفكرة هذه ولا حبيت أتكلموا عليه، لكن الحقيقة الظرف الحالي ما هوش نتاع تغيير ملعب. احنا لعبنا بطوله كامله في ملعب تقدم الرياضي في قيتير، نواصل البطوله كامله في ملعب تقدم الرياضي.
1: مي بار كونتر عندي المعلومه تقول انه لو سعد تقدم سقيط الدير
2: رسمي
1: طلب واجتمع كذلك مع البلديه نتاع صفاقس باش تولي كيما في الدربي في تونس، ولا كيما ترجي ولا ترجي في تونس جمعه بجمعه استاد حمد العقربي برادس، باش تولي اسبوع باسبوع هكا بير وان بير ملعب الطيب المهيري بين التقدم والسياسات.
0: ينجم يكون هذاك باش تكون
1: نورمال. الصورة اللي عندي ما تكذبش، امريكا
2: مبدئيا على الاقل الموسم هذايا
0: صحيح.
2: مبدئيا على الاقل الموسم هذايا انا حسب رايي ردوا بالكم لتغيروا الملعب، الملاعبيه تعودت على ملعبكم، لي ريبير تعودوا عليهم، ميم حتى الريحه النفسيه نتاع الملاعبيه القوى في
1: برا. خويا حطيتي لابس ازرق وابيض اليوم، مانيش لابس ازرق وابيض، انت تو بالتليفون معنا. هاي دكتور قحبيش معك،
3: مرحبا بك سي تامر، يعطيكم الصحه، برافو على المجهودات اللي تعملوا فيهم الكل. والحقيقه تبعنا معناها المسيره نتاعكم من الجوله الاولانيه وحتى المواسم الاخرى، قاعدين تخدموا على اسس صحيحه. والحقيقه رياضيا على الميدان اثبتوا اللي انتم معناها فريق ممتاز، وفريق الحقيقه معناها يحظى باعجاب عديد المتابعين واحنا منهم. وصحيح اللي كونوا فما توا تنافس بينكم وبين ملعب الجيبسي وكل شيء، وكل واحد ان شاء الله ياخذ حقه، لكن على الميدان انتوما معناها متقدمين توا حاليا في الكلاسمان، وحسب رايي البسيط والشخصي فوميريتي امبلومون.
1: هو راهو للامانه سي تامر انتوما وحمام مسوسه من الاسباب اللي خلت الدكتور الموسم هذايا استثنائيا يتبع برشا ربطه.
3: لا والله لا، يعني من عمنا نتبع سنة اما سنة اكثر اي سنة اكثر
1: بسبب التقدم وكذلك ل حمام مسوسه.
3: يا ودي نمشي نشري الخضره يشدوني حمام مسوسه، هيا كيفاش السنة هيا طالعين هترني نمشي المرشي تاع حمام مسوسه، مرشي القرود حمام مسوسه، نمشي عندي قضيه في حمام مسوسه تابع الكهرباء، هيا كيفاش يا دكتور ما تحكيش علينا رانا باش نطلعوا الستيره ونجي لهنا نتعدى على سقيط الدير.
1: تحكي على الجناوي بنفجريه وجماعه. عايشك سي تامر، شكرا، يعطيك
0: العافيه، كل التوفيق خويا، كل التوفيق، نعتزوا بها وما تزيدنا كان عمل.
1: شكرا
0: على النجاح ان شاء الله،
3: وكل توفيق الحمام الانفسي اللي جاي من البعيد،
1: كل توفيق الملعب الجيبسي، كل توفيق لكل الفرق، لكل الفرق ان شاء الله. الاجدر هو اللي يترشح ويمشي للرابطه المحترفه الاولى ومحليه التشويق لاخر جوله. اما زاد يا خويا ولات
3: الموضوع فما شونس راه حتى كان طلعش ديريكتومون بعد
1: فما شونس، اما زاد الامور القانونيه ياسر متعبه ولات ولينا
3: متعبه خاصه كامله معناها متشبكه برشا
1: البرتورب
3: معناها تخشب العباد وتشوش على الناس اللي قاعدين
1: نقولوا. وشفت الموضوع هذا دكتوره الرابطه

0: تقول لك منيش غلطه نحكم بالليسانس اللي قدامي. مستقبل قاسرين تقول لك انا منيش غلط خويا بالنسبه لي هذه ليسانس قدام.
1: ما هو
0: والملعب الجيبشي يقول لك خويا انا مانيش غلط سيدي هذه ديجا لعب ضدي في المرحله الاولى نتاع الذهاب وقت اللي كان يلعب مع
2: فريق ممتاز كان قاعد في الرنخي
0: هو نزيدك اكثر راه عاونها اكثر
1: لا هو جربي الاخر
0: وتقدم سقيط الدير يقول لك انا خويا الموضوع هذا لا يعنيني وانا زاده مانيش غلطه في الموضوع وبالتالي معناتها ما نعرفوش كون غلط
2: بالبسيط
0: معناتها
1: الحقيقة لازم واحد متظلع بالدين
0: لازم واحد متظلع بالدين
1: انا شفت الليسانس مانيش طرف لي مع هذا لي مع هذا اما كي شفت الوثيقه خاطرش يقول لك الوثيقه في الوثيقه الوثيقه في الوثيقه كي تشوف الوثائق نتاع والليسانس تكنيك نتاع الملابي الباساج ماهوش موجود اللي عملوا في القلعه دونك اوتوماتيكمون اي واحد باش يحكم في الجانب هذايا بيشوف الوثائق بيشوف الليسانس تكنيك نتاعو بون بعد شو وصار
0: ولعب زاده في القلعه
1: انا ما عنديش
0: لا لعب في القلعه وماركه واخذ كرتونات بصوت
1: في وقت مباراه
0: هاي موجود
2: نجم يكون كانوا كان باش نتعدى نشوفوا نسمع الثالث
0: لا
1: لا خاطر شوف راه مضمون بليسانس
0: اخرى بليسانس اخرى
1: مي
0: بون اون توكا الموضوع حكينا فيه بالكدا بالكدا تقريبا من ثم هيك الرياضيه
2: موضوع جديد تو سقيت الدير معناها انت طالب الرابطه باش تنظر في التجاوزات حسب رايها هي وحسب
0: مسار في جيبس
2: سي ثامر اللي صارت في جيبس معناها انت جيبس تحب على الاثاره بتاع ماتش القصرين اني زاد نحب على
0: بوانيتي وخصوصا انا جايين للسيني
2: صحيت ونحب على بوانيتي
0: توفى في جويل
2: البطوله لل...
1: وانتر تون ما شفنا حتى مره الحقيقه تاجلت جورني على خاطر انتظار قرار من الاس ان اف
0: وانا الحقيقه يا رب يا رب يكمل الهدوم الكل قبل ما يبدا كاس العالم خلينا لهين على القلب كاس العالم
1: صحيت
0: ماذا بيكون ما تطولوهمش برشا
2: قبل ميكو قبل برومي جون
0: لا لا ما ثم جور براج وثم
2: كوب
0: يرحم والديكم يرحم والديكم خلينا لهم في بوديمونت كملوا أموركم الكل استئنافاتكم وجوكم وفازاتكم الكل ماذا بيكم قبل كاس العالم على الأقل خويا نسكروا شابيتر نحلوا شابيتر قال لي وناس ببال محلوله وكورونديير ومنهم وغاتي باهي يلا فاصل ثم نتواصل

0: زوين افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشدوا معاكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
1: ديوان صوتكم
0: داتا فوت
2: خويا والناس يقول لك نحبوك في سوزا يا دكتور سامي بن علي برشا خويا برشا لي كومونتير قاعدين يجيو خاصة من حمام سوسة خويا والله عندك شعبية في حمام سوسة
3: دار الوالدة في الفرونتير تاع حمام سوسة
2: في الفرونتير حاسسني بين كولومبيا وشيلي
3: لا ما احنا نقصوا بالفرونتير نقصوا بالرومبوان
2: الفرونتير
4: بلجيكا هولندا
2: بالفيزا غادي ولا
3: لا ما فما رومبوانات عاد
2: بالرومبوان هاي سيدي نحكي على الرابطة المحترفة الأولى نرجعوا للأولى جولة حاسمة جدا غدوة أسفل الترتيب غدوة نجم نعرفه راهو نجم نعرفه غدوة
3: لو يصيروا دي ريزولتا
2: دي ريزولتا نجم نعرفه أبار مستقبل جابس كما تنجم تكون جمعية كما نجم يكون نزوز نعرفهم غدوة يلتحقوا بمستقبل جابس يعني موضوع أسفل الترتيب ينجم يتم حسمه غدوة كما نجم ما نعرفه حتى شكون ينجم
3: يتيح
2: وندخلوا للجولة الأخيرة باش نعرفوا الزوز فرق اللي باش يسقطوا للرابطة المحترفة الثانية نذكر بالترتيب وبرنامج المباريات ولا المباريات بالترتيب نعطيك شبيبة القيروان الاتحاد المونستيري شبيبة القيروان شد عندك مركز 14 يعني رابطة الثانية 27 نقطة الأولمبي البيجي شبيبة العمران الأولمبي البيجي مركز 13 28 نقطة بعيدة نقطة على النزول مستقبل سليمان الملعب أو مستقبل جابس سليمان 24 نقطة وجابس سقطت سيمون المستقبل جابس إلى الرابطة المحترفة الثانية سليمان في المركز قبل الأخير يعني مركز 15 جيست بعد الشبيبة القيروانية ومقابلة أخرى شكلية بشكون بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان لعشاق الكرة الجميلة المباريات اللي ما فيهاش اللي ما فيهمش برشا جو والمركز الرابع
3: مركز الرابع انت ديما تقولها كريم نجم
2: مركز رابع والله فكرتني مركز
3: نجم
2: رابع نجم يهز الكاف والمعلومة اللي عندي انه فور بوسيبل باش يهز
3: نفس العصفورة هذه سي ثامر بتاع
2: لا عصفورة اخرى عصفورة
3: تربي برشا
2: لا الاخرى عصفورة محلية
3: هذه عصفورة اخرى
2: سامريست هذا كانيلو فهمت هذا عصفورة باه هاي سيدي
3: دونك مسير تولي كونسيرني 42-44 هما
2: صحيح
3: نلعب ماتش
2: ليتوال قبل ماتش جرجيس كان كونسيرني بعد الماتش البارح بعد ماتش جرجيس
3: وليت ماتش قروان راهي ماتش ديسيزيف مع مسير 14 قروان اوبليجي باش تربح نتصور شبيبة قروان جايه معنويات مرتفعة
2: تستقبل قروان تستقبل
3: مستير تستقبل جايب معنويات مرتفعة بعد الانتصار في جيبس وعندها الحقيقة اون اوبليغاسيون دو فيكتوار لأنه
2: والدخول مجاني للجماهير في القيروان
3: سمعت حاجة به مجاني 3500 تذكر
2: اللي هما الدخول به مجاني كي يبدأ مجاني يعني تمكر
3: هذا الجمهور اللي يلقى روحه معناها اليوم مطالب بالانتصار
2: ميكرو يا دكتور
3: يلقى روحه مطالب بالانتصار وهي فريق نحبه برشا ويعز عليه برشا ويلعب كرة بيها وإن شاء الله يرجع لسالف نشاطه ويولي يرجع لنا المواهب الكبيرة الكل اللي كنا نشوفه في القروان مونستير صارت لها أسبوع صعيب شوية
2: خسرت مع المتلاوي في المستير
3: أيوة صار لها معناها استقالة متاع سيد الرئيس اللي هي تسيرية اللي وقع رفضها وبعد استقالة بارامو أو طلاق بالتراضي مع مدرب نحبه برشا سي فتحي العبيدي اللي هو ما حرفوش الحظ واليوم مدرب
2: البخلاوة والمستير نفس الوضعية أنه تغيير المدربين أضر بهم الاثنين وقت اللي كانوا زوز نورات الحقيقة في الرابطة المحترفة الأولى الموسم
3: صحيح.
2: على الأقل الموسم الماضي واللي قبله
3: في اللالي
2: وفي اللالي
3: مستير أكثر لعب التيتروات
4: لا خاطر زيادة خرجوا لهم لعبية ديسيزيف مهمين.
3: حتى استاد خرجوا له برشا. تحكي على سناء ولا
4: نحكي على سناء. نحكي على سناء. حرزي وحاج علي تزادوا بارابور شنو اللي صار مع تبديل المدربين. سي فري
3: موزيس وانت ماشي.
4: لا ابار حتى في وسط السيزون. لا في وسط السيزون سناء نحكي لك. معناتها اللي تبدل أكثر بارابور المستير
3: حاج علي والحرزي.
4: حاج علي والحرزي.
2: واللي ما كانش تفريط فيهم في الصيف لانه المستير كانت معامله ان تمشي لبعيد في مسابقه افريقيه.
3: برافو. واللي فوزي من الاول كي كان شادد هو المستير قال لهم ما تسيبوا لي حتى لاعب. من بعد صارت لا ميزون تونت ما بين فوزي ما بين الاداره نتاع سي فوزي بن زرتي والاداره نتاع هيئه الاتحاد المنستيري وجاء منتصر الوحيشي هو بجوده اثر ورغم هذا مستوري مشى لروسيا وقت قبل ما يبدا قبل ما يبدا الدور التمهيدي تذكر ولا ما نجموش يشدوه المستوري
4: ب 400000 دولار
3: ظهر لي كيكه في السوم هذيك مي ابري اتحاد المنستيري لا الحقيقه ماني
2: لانه راهو فخر الدين بن يوسف انت دابا عطى الاضافه اسمع
3: عطى اضافه بعد وقت شويه عطى اضافه هو عطى اضافه
2: في الرطور
3: بيرسونيل ما عطى الاضافه لكن الفريق ككل نابا كاربيوري الحقيقه ما كانش تري بيرفورمان حتى كي جاء فتحي العبيد يحاول في بعض مباريات مثل ماتش كوب مع الكلوب بعد حتى ماتش شامبيون سيرتان ماتش مع الاسبيرونس عداو ماتش باهي
2: على ذكر فخر الدين بن يوسف الموسم الماضي كنت تدرب في فخر الدين بن يوسف في مصر بورسعيد دقيقه دكتور ما كانش يلعب برشا اساسي مع المصري بورسعيد
4: يلعب
2: ماهوش مش كيما مع المستير
4: لا يلعب
2: معناتها اذا كان ماهوش اساسي برشا ماهوش اساسي برشا
4: وقتها عليه مصابه فوالا جو دي بيسور خليه خاطر ما يلعبش
2: ما كانش يلعب برشا اساسي في المصري بورسعيدي اساسي في بطوله تونس الفيلا فير في بطوله تونس هذا يطرح مستوى البطوله نتاعنا بارابور بطوله مصر مره اخرى
4: بعيد مستوى الفني لا مقارنه ما بين
3: كره تفرج عليهم
2: فرش في كليوباترا انت
4: تفرجت في ماتش
3: البلاي اوف
2: بيراميدز وسيراميكا برحت لول
4: لا نيفو بعيد على بعض
2: ماتش واحد واحد وماتش ماتش
4: ممكن نصير بلون اتليتيك
2: سموحه مع الزمالك عملت مباراه ممتازه
4: نتازوا عليهم اما في الكونستركسيون دو جو وفي البيلد اب
3: فنيا هما متطورين
2: اللي لعبت مع الزمالك سموحه ثم ملاعب شعره طويل هكا في الوسط ريجيسور ملاعب ملاعب يا دكتور بحق عند برشا كورجيا
4: شوف انا نقول لك حاجه في مصر كيما فريق يلعب على البوديوم ويلعب
3: كيما
4: على
3: نمره 15 كيما
4: كلها تعرف
2: تكور اما برشا تحفيز
4: كلها تعرف تكور لا كلهم يعرفوا يكور
2: اما برشا تحفيز
4: خاطر دخلت الشركات
2: برشا تحفيز لا تحفيز حتى من الفرق لانه نشوف انا كيفاش معناتها منافسين للزمالك وبيراميدز في اخر زوز مباريات تو لا لي شيء لانه مش لا لي دخلت للتشامبيونز ليغ حاجه من فوق الخيال راهو الجارديان راهو سموحه ما تلعب على شيء سموحه ما تلعب على شيء
3: ايش تحبوا يا
2: 96 هدف لصفر للزمالك الزمالك على بعد معناتها خطوه ونحز اللقب
4: تعمل ماتشين المجيد
2: كيف تشوف كيفاش الحارس نتاع سموحه يطلع للديزوي متر باش يحاول يعمل عدل
3: هو يلعب بالميثاق الرياضي
2: ما يلعب على شيء هو
3: ما فيه يلعب بالميثاق الرياضي
2: برشا ميثاق
3: ماتش هذاك يحبش يخسر
4: البرشا ميثاق
2: برشا ميثاق
3: يحبش يخسر
2: هو لانه برشا ميثاق رياضي
3: سامحني انت تدخل تحكي على التحفيز اخي تحكي على فريق راهو يشجعوا فيه 80 مليون 85 مليون
2: ينزل الجارديان يحب الاهلي معناها انت
4: الجارديان نتاع الشعب المصري يشجع في المصري
3: سامحني دقيقه باش اكثر من دوتيان احنا كي نجيو نشوفوا 80 مليون صحيح معناها كي نجيو نشوفوا مثلا اليوم اكثر من 25% ولا 20% من لاعبين الليغا كلهم فورمي في مدريد وفي البرسا
2: وفي انتظار الفريق الثاني
3: معناها برا الوجعليه تاع سموحه وسيراميكا بلا الاصناف الشابه كلهم راهم كانوا في الاهلي
2: كوري انتظار شكون باش يلعب كاف من تونس الموسم القادم اما الحقيقه مكاف بمستوى علي جدا مش القافله
3: اللي كان يزيدوا كان يزيدوا آه. اليوم ما عادش نقابلوهم
4: لا هذه لغه تاع زيدو خاطر الاهلي
2: خاطر فيها تروج الرجاء والوداد والاهلي
3: احكيوا فيها عندهم عامي
4: لا وقت اللي فما مشكله فما الاهلي
2: انيس تو مش نجيو نحكيو فيها ولانه معلومه مؤكده عند الزميل محمد سعيد اللي هو في الاهلي المصري في الاهلي تي في والصحافي رقم واحد في العالم العربي المقرب من كواليس الكاف يقول انه ثم اجتماع في الغرض ولكن كل عام يقولوا ثم اجتماع الموسم هذا سبيسيال وين انه ثم الرجاء والوداد والاهلي دونك الضغط مش يكون كبير وبالتالي ثم امكانيه كبيره صغيره
3: اذا نعرفوه
4: في الرجاء هو الضغط ماهوش حكايه الضغط على اللومبلور نتاع الفرق هذوما على المستوى الافريقي والاشعاع نتاعهم دونك
3: على ليماج دو مارك كومبيتيسيون
2: وغيره خاصه بعد ما رفعوا سناف في المسابقات الافريقيه وقيمتها بارتير من الموسم القادم ولات 6 مليون دولار
3: بيناتنا او بيناتنا كوب دافريك شامبيونز ليغ
4: الكاف
3: تخلط من بعض
2: ماكسيموم 3 ما لازمش
3: لا ما تفوش 3 اما شامبيونز ليغ ما غير الاهلي وحتى الرجاء والوداد راهو
4: على الاقل جمعيه منهم على الاقل جمعيه
3: منهم
2: والقبائل
3: والقبائل شامبيونز ليغ تاع قبل تاع 2002 و2003 و4 كل ايكيبات تقليديه معناها فهمني
2: والفرق اللي كيما انيمبا كذا نجموا يخلطوا
4: الزمالك الزمالك عنده سنه ماهيش مشاركه في شامبيونز ليغ
3: شكون
4: الزمالك
3: تلعب
4: الكاف تلعب فينا الكاف اما كوم ديما الشامبيونز ليغ ديما خير
3: اسمعني احنا كي كانوا عندنا جمعيات
2: نحكيو مباريات
3: كملت بربي كي كانوا عندنا جمعيات جمعيات صناديد معني نحكي في الافريق كنا نوصلوا ثلاثه فينالات وكنا نوصلوا اوموان ثلاثه دومي فينالات ماك تعرف من دومي فينال من بعد هذاك درني كاري
2: يقول لك محسوب محبه فينا
3: فيه الموضوع
2: محسوب محبه فينا ما هو خاطر الاهلي
3: اي خاطر الاهلي خاطر الاهلي احنا مو الاهلي واحنا زاد اونتير بروفي
2: والرابع والخامس واللي يمشي
4: على اونتير بروفي
2: احنا كي نتفادوا من الشامبيونز ليغ نتفادوا من الكاف
4: واحنا
2: دقيقه راهو كيف نتفادوا من الشامبيونز ليغ نتفادوا من الكاف كيف يمشيوا ثلاثه شامبيونز ليغ رابع وخامس كي نمشيوا اربع شامبيونز ليغ واللي خامس وسادس معناتها راهو كل النوادي تستفاد واللي باش يشارك في المسابقه الافريقيه ثم فلوس هذا مهم معناتها راهو
4: هو الضغط نتاع الاهلي اللي تعمل فيه احنا التونس كما قال عادل امام من قوة من قوة فرحانين برشا
2: باللي عمل فيه سليمان وزليس
4: هاي تفرق ارجع توا وقعنا
2: هاي سليمان 24 نقطة ما عندها ما تخسر سليمان تلعب للفوز ثم تنتظر اخر جولة
4: جيب صلاحت وفيسيلمو بالنسبة لسليمان عندها اين شانس ولو ان اللي شانس نتاعها هو مش كبار برشا خاطر مثلا بيجا تربح غدوة اوتوماتيكمون سي ضمنت اللي سليمان ما عادش تخلط عليها
2: علاش
4: خاطر كتر بوان
2: انا كبيجا
4: نحكي على بيجا
2: من القروان لا
4: القروان تربح تولي اللعبة ما بين القروان وبيجا ما تقعدش بين بيجا وقروان وسليمان
2: ديجا تولي ما بين القروان وسليمان
4: تولي بين القروان وسليمان افكتيفمون فوالا بين القروان وسليمان دونك هوني وقتها بيجا ضمنت البقاء نتاعها دونك هذاك علاش سليمان الماتش هذايا يزمها تربحوا ما عندها حتى
3: لحتش حاجة
2: قروان اخر مباراة تلعب في متلوي
4: هي
2: وسليمان اخر مباراة في المستير
3: قبل ما نوصلوا غادي لحتش حاجة ثلاثة اللي يلعبوا على تفادي النزول ثلاثة دوميسي
4: تو ماتش هذا
3: نحكي تو
2: ثلاثة دوميسي ماتش جاي ثلاثة
4: الاكستيريور
2: خذ بالك من الاول
3: باهي وفي رواية أخرى في مثل هذا اليوم قال الآخر في مثل هذه الحالات لصق لي برشا الواقع
2: هاوي
3: هاني نعطيك في التكهونات من تو
4: معناتها الماتشات نتاع غدوة
2: بونستيك
4: من تو كل ملص كل بعد الاكستيريور هو اللي يحل المشكل
2: سيدي ما دام دخلوا فيها لص ودو اكس اعطينا البونستيك بابا
0: بونستيك
2: هاي سيدي البونستيك مباريات غدوة ومباريات السبت والاحد حتى انت
3: تنعطيك عندك
2: فرد مار سبتو حتى تحزن تحطهم من الغدوة راك
3: ما يسالش
4: ربي ساعة غلطوني راه
3: هاي تفضل
4: قلت لك راهو ساعة باجة على سليمان
3: أربعة بونت
4: الكونتر كي يربحوا الكل تقعد
3: اللعبة ما بين قروان
4: قروان وباجة
3: قروان وسليمان
4: سليمان وقت اوفيسيلمون طاح
2: علاش ثلاثة نقاط بينه وبين قروان يهديك ربي
4: ثلاثة نقاط أما شكون شكون نحكيو على
3: لعبة ما بين قروان وباجة صحيح
4: فوالا
3: قروان وباجة
4: فوالا
3: قروان وباجة
4: قروان وباجة
2: علاش وسليمان
4: على البلاصه نمرو 14
3: سليمان هي 15 ماهيش 14
2: سليمان
3: 15
2: ما تيربحوا زوز غدوه ما تيربحوا
4: زوز ما بيناتهم لا
3: صحيح
2: مش مشكل اي اعطيونا الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم فايق شويه انيس اليوم هاتي الصحه
4: ديما فايق
2: ممتاز
4: انيس فايق بوج
2: البيت هاي سيتي غدوه الاولمبي البيجي شبيبه العمران
3: 2-1
4: 2 بشيء البيجا
2: ملعب التونسي اتحاد بن قردين
3: 1 بلاش
4: ستار تعادل 1-1
2: شبيبة القيروان الاتحاد المونستيري
4: 1 بلاش 1 بشيء القروان
2: باه الترجي الجرجيسي نجم سليمان جيبس
4: سليمان مستقبل جيبس 2-1
2: 2-1
4: 2 بشيء مستقبل سليمان
2: الترجي الجرجيسي نهار السبت هذوما نجم المتلاوي اقرب ميكرو يا دكتور
3: جرجيسي
2: والمتلوي في جرجيس
3: 2-1
4: 2 بلاش ترجي جرجيس
2: لتوال السي ا بي
3: توال السي ا بي
2: باهي الماتش
3: 2-2
2: باهي
4: واحد بلاش ليتوال
2: استقبل مرسى النادي السيرسي
4: واحد واحد واحد بلاش سيسيس.
2: على فكرة عندي برشا من أصدقائي من نادي سفيقس يقول لي في ما الدكتور يقول واحد واحد نادي سفيقس يربح واحد بلاش
4: خدر واحد بلاش
2: خليف في الواحد واحد
4: وري ما قلتلكش
2: ما قلتلكش عليها اللي استنى
3: واني وين نقول نجم يعمل اثنين اثنين يربح اثنين بلاش
2: هيك عليش وليت استبيخ خدها
3: صحيح
2: الحسم الحقيقة الدربي
4: خليوا للجورني الأخرى قول أنا في بالي
2: عيب عيب
4: تعادل واحد واحد
2: تعادل واحد واحد جمهور الفريقي مش يهزك على الاعناق انت توا في الكومنتات
3: اني غدو نقولك
2: غدو
3: خليه هو
4: غدو
2: نجي الناصر ونفهم
4: المرحله نبلور نبلور
3: نشوف الناصر ونمشي
2: لا نسالك انت الاول غدو
4: نبلور افكاري قول نزيد نبلور افكاري
2: ديربي غدو غدو تنقولك شنو قال الدكتور وقايت نمشيو لداتا اورو
5: داتا اورو
2: اي سيتي دوري أبطال أوروبا جدل تحكيمي كبير قصيت عليكم قبيلة يا دكتور أنت قلت الأربيتر البارح صالة وجال وعمل اللي عمل إذا يا رب باش يشارك في كأس العالم ويبدو يبدو أنك مستانس برشا ومتخمر برشا مع الحكام والقرارات التحكيمية متاع الحكام اللي لا علاقة بكأس العالم معناتها حاول تعدل روحك شوية
3: أني قلت
2: باش تحليلك يكون صحيح
3: لا قلتها ونعاودها اللي احنا متأخرين برشا في قطاع التحكيم في تونس ونعاودها انكور اون فوا رغم اللي عندنا برشا حكام شبان قاعدين يتحسنوا لكن الضغط المسلط عليهم من طرف الفرق والاوبينيون بوبليك وحتى معناها يخليهم بارفوا يغلطوا ولا ياخذوا دي ديسيزيون اتيف في سا في سا وكذا لكن رينا البارح في شامبيونز ليج رينا البارح في ماتش بايرن كونتر باريس تصفير من اربيتر برتغالي عنده 15 مباراة فقط في الشامبيونز ليج اللي هو اون كاتاستروف
2: مثال احنا جينا حكم للديربي ما عنده حتى مباراة في الشامبيونز ليج
3: احنا تو ما نقارنوش كل حاجة في بلاصتها ديربينا خليه غادي وبايرن
2: بايرن
3: كونتر لا بايرن كونتر باريس حاجة اخرى
2: مباراة وفقط
3: الشامبيونز
2: ليج
3: الاوروبيه كلمة فقط 15 مباراة شامبيونز ليج فقط كما قال 15
2: برشا راهم دكتور
3: مش برشا كما قال البارح كومباني اللي اني ما يعجبنيش راهو كومباني البارح قال ماهوش معقول اللي يجينا حكم الى اربيتر اقوى مباراه في الموسم البارح اقوى مباراه في الموسم
2: فينال قبل الاوان
3: فينال قبل 15 مباراه فقط.
4: شويه معناتها بالنسبه لي
3: لوبينيون بوبليك شنو تقول تقول اللي كونوا البارح التصفير على تونيزيان الحساب موجود معناها البارح مع كامل احتراماتنا فما دي ديسيزيون اربيترال في 2016 و17 و18 كانت ليتيجيوز تمشي ضد باريس من 2022 من اللي ناصر الخليفي عاد أنيلي وعاد طلين الكل وعاد الألمان وجاء في صف وسبانيور وجاء في صف شيفيرين ورسمه هو بريزيدام تاع الأوروبيان كلوب أسوسيشن إي سي أي التصفير اللي تيجي الكل ولا كل مع باريس دونك باريس أو مدريد 2.0 اللي عملته مدريد في بايرن ميونخ في 2016 و2017 ظهر لي 16-17-17-18 كان مش غلط يتقرى فيدال واللورجوات وكريستيانو في اللورجو 4 متر وكومباني حتى حد ما نجم يتكلم وقته ومن بعد بدا الفار توا تعمل فيه باريس لديسيزيون ليتيجيوز الكل لصالح باريس ما تنجمش تقنعني البارح اللي هذيك البينالتي ما تعطاتش باهي تقول سنترها الاخر وحبت كره خارجه ضربت فيدو
4: باه
3: تبعني خير كم دقيقه برفع تيرات
4: نتفاعل معك في النقطه هذه فقط
3: ضربت فيدو تبعني ضربت فيدو والايد مفتوحه وتقول لي يلفو كومبروندر لو جو وليسبري دو جو نمشي معاه نمشي معاه كومبروندر لا اما علاش تو كومبرون لو جو ليسبري دو جو كان مع باريس وقت اللي رينا في اللي بينالتيات يضحكوا اللي كيف ما تزفروش في تونس وتزفروا كيما ماشي طالو الاسبيرانس تزفرت هي بيدا ماتش باريس سان جيرمان
2: اللي ما تزفروش للانتر سنا في الشامبيونز ليغ وما تزفروش للبارسا ويتزفروا
3: للانتر في السيريا
2: وما تزفروش للبارسا مع الاتليتيكو ولي روتور في الشامبيونز
4: ليغ نرجع الموضوع
3: القانون
4: دقيقه برك تلمس الكره باليد مهما كان اتجاه الكره
3: اني هذه لا لا اني هذه
4: الاجتهاد
2: بلي خلينا نخلقوا
3: دقيقه باش نكمل على البوان هذا الاجتهاد هذا في الماء جو بو لو كومبروندر نفهمك نمشي معاك ونعطيك معناها نعطيك وذني ونجم نتبعك واني معاك في الانتربريتاسيون دو دو لام دو جو
4: روح اللعبه.
3: اما اما
2: مراد الحجري ثم سؤال ياسر مهم.
3: اما
2: يقول لك كومو انا اربيتو بورتيغي سي في الان ماتش ويليا كات جوار بورتيغي
3: و جورجي
2: ان ديريكتور سبورتيف
3: بورتيغي لويس كامبوس بيان سور. وحاجة أخرى
4: ما نحبش ندخل في المديهات
3: لا نعطيك المديهة الأخرى
2: مراد الحجري
3: مراد الحجري مراد الحجري برافو عليه. وكما أنا أربيتر بورتويجي باش ينحي لارير جوش بورتويجي
4: مينديز
3: مسابيدو تحكي لي حتى موضوع كونراد ليمر ما ضربتش فيدو ضربت في ركبته العالم كيما راها البارح في فمني ولا في سكاي كوستا كورتا ومعاه دي كانيو ومعاه كابيلو ومعاه العالم الكل شافوا من الكاميرا الكل حمرت عيط يا بابا يامي ما تشخري ولا
2: فرنساوي
3: سوفوت
2: يقولوا له
3: قلم يضحك
2: لوم دو ماتش
3: لوم دو ماتش الحكم
2: عبارة أن إذا رأوا وسيلة الإعلام فرنسية والفريق فرنسي تخيل أنت مثلا ممثل تونس في مسابقة إفريقية إكس
4: خاونة
2: يجي
3: تجي
2: خاونة تجي وسيلة الإعلام التونسية إيكغريك وتقول لك أوم دو ماتش على الأربيتر اللي زفر وكان في صف إكس التونسي تخيلها وكهو
3: باريز بكيت كونتر تشيلسي وقت اللي ماركيلها دم بابا في الأخير
2: مجرد أنك تتخيلها تلعب عليك الدخل
3: تبعني تبع باريز باريز نذكره مع بعضنا باريز بكيت وقت اللي وقت اللي تشيلسي ماركيلها دم بابا في الأخير دقيقة برك وباريز بكيت وقت اللي عملت لها رومونتادا البارسا الستة وبكيت وقت اللي بنزيما عمل مشكلة على على دوناروما. أما تو من وقتها
4: أما لويس إنريكي أما لويس إنريكي لويس إنريكي رغم مع تغييب حكيمي عرف كيفاش كيفاش يوظف لا كيفاش يوظف زير إمري في بوست حكيمي.
2: شكرا أنيس عبد القادر بوجلبان سكرنا الميكروات شكرا دكتور سعد قحبيش شكرا صبري بوعزيزي شكرا نادر بن شيد المعذر على دقيقة روتار ديجيتال ويفز الأخبار ثم سامح مفتاح في ناس الديوان نرجوكم غدوة حلقة خاصة بالجولة قبل الختامية وخاصة مباراة الدربي في داتا فوت غدوة إن شاء الله من 3 إلى 5 بتاع العشية.
0: داتا فوت مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونكسيون ما تقصش. أريدو طور عالمك ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. العديد منا صارت له تجربة المال دي ترونسبور واللي تتمثل في إحساس مقلق جدا لما نقرأ حاجة أو نستعمل هواتفنا الذكية وإحنا راكبين في سيارة الشيء اللي خلينا نبطله مباشرة حتى يتنحى شعور بالغثيان والأنكونفور ديرانجون. شركة سامسونج تقترح اليوم من أبليكاسيون لكل من يشكو من المال دي ترونسبور وتقضي عليها نهائيا. حوالي ثلث سكان العالم يعانون من المال دي ترونسبور والحل يجي من عند الشركة الكورية للقضاء على هذا الإحساس المزعج في 60 ثانية فقط باستعمال اون بير ديكوتور أو ان كاسك. الانوفاسيون هذه تم تقديمها بمناسبة World Hearing Day 2026 والمال دي ترونسبور يحدث لما تتناقض المعلومات المرئية اللي تشوفها العينين مع إشارات الحركة اللي تتصورها الأذن الداخلية وهذا يؤدي لمضايقات مختلفة كما الغثيان والدوخة أو الشعور بالتعب الشديد. هيرابي هي التطبيق اللي هدف سامسونج منها ستيمولاسيون دو لوراي انترن عبر دي زونت سونور. الاستعمال سهل جدا يكفي أن نحط نو زيكوتور ونضغط على البوتون ديماري إي لا ماجي أوبير لمدة ساعتين كاملين دون قلق ولا إحساس بالتعب. الستيمولاسيون تستهدف مباشرة لورغان دو ليكيليبر دون لوري انترن وتنجموا تجربوا لابليكاسيون هيرابي على اندرويد فقط. نبقى مع شركة سامسونج اللي ما زالت متشبثة بمنافسة كل البروزر الموجودين على ويندوز بإطلاق سون نافيغاتور على منصة مايكروسوفت وبصفة رسمية. إذا وبعد الإعلان على وصول بيربلكسيتي على الجالكسي اس 26 ستسرع سامسونج في استراتيجيتها حول سون ايكوسيستيم لوجيسيال وبعد اون بروميير فيرسيون بيتا في شهر أكتوبر الماضي واللي كنا حكينا عليها الجروب سود كوريا أطلق رسميا سامسونج بروزر على ويندوز وهي فيرسيون من سون نافيغاتور ويب اللي كانت حصرية على هواتف الجالكسي. بإطلاق هذا المتصفح تحب سامسونج تقوية لا كونتينيتي انتر سي زاباري واقتراح بديل او نافيغاتور اكزيستون وانستالي على حواسيبنا كيما كروم وايدج او حتى سفاري لجذب اكثر عدد من المستعملين. فان الشركه تعتمد كثيرا على سينكرونيزاسيون انتر لي زاباري والانتيغراسيون دان اسيستون دانتيليجنس ارتيفيسيال النافيغاتور صمم خصيصا لايصال هاتف ذكي بالحاسوب لانه سامسونج بروزر يعمل سينكرونيزاسيون دي دوني دو نافيغاسيون كيما ليستوريك ولي فافوري وحتى لي زونغلي اوفير وهكا المستعمل يتنقل من جهاز الى اخر بكل سهوله وي التطبيق كل ما حاجته به من غير ما يقعد يلوج من جديد. النافيغاتور زاد فيه سامسونج باس وهو لو جيستيونير دو مود باس والانتيليجنس ارتيفيسيل وباش يكون اون فيريتابل بورت دونتري فير لو ويب. باحثين من جامعة ماساتشوستس توصلوا لمرحلة مهمة وحاسمة بخلقهم لخلية عصبية صناعية بإمكانها التواصل بفاعلية افيك دي نورون بيولوجيك مع البقاء على قيد الحياة في ظروف مماثلة. المخ عضو عالي التعقيد لكثرة عدد الخلايا العصبية الموجودة فيه واللي عددها يفوق 100 مليار سيلول نيرفوز وهذا حسب لانستيتو دو سيرفو الموجود في العاصمة الفرنسية باريس. لي نورون يلعبوا دور مهم في توصيل المعلومات العصبية وساعات تصير ان عديد الخلايا العصبية هذه ما عادش تعمل وهذا يتولد عليه دو غراف كونسيكونس على طريقة عمل جسمنا وتصير اضطرابات حركية كما مرض باركنسون أو الاضطرابات الحسية وحتى فقدان الذاكرة كما يصير في مرض ألزهايمر. لما خلية عصبية تموت على عكس باقي لسيلول دو كور فإنها لا تستبدل ونخسرها إلى الأبد. الانتغراسيون نيروموورفيك اللي هي كونسيبت انفورماتيك اللي يخدموا عليها بلوزيور شيرشور لخلق دي سيستم ارتيفيسيل يكونوا انسبيري من طريقة عمل دماغ الإنسان وصناعة شرائح وخلايا عصبية اصطناعية. نجحوا باحثين من جامعة ماساتشوستس من إيصالهم بخلايا عصبية طبيعية وخلقوا اون كونيكسيون ما بيناتهم. كل تفاصيل التجربة الناجحة هذه تم نشرها في الغوفيو Nature Communication. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
0: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
6: أريدو طور عالمك
0: ببليسيتي بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقد السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23-121 393.
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. ديوان فام فلاش نيوز
7: مجزوة الخامسة. ديوان فام عسلمة. مكتب مجلس النواب الشعب يحيل عددا من مقترحات القوانين المقدمة من قبل مجموعات من النواب على اللجان المعنية من بينها مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية ومقترح قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وتداول المكتب حول الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب لأعضاء الحكومة ويقرر إحالة 120 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. رئيس لجنة تنظيم الدورة الأولى من تظاهرة صالون سوق السفر التونسي لطفي البرهمي يقول لديوان فام أن هذه الدورة التي وقع افتتاحها اليوم تستقبل 1000 مهني في قطاع السياحة من تونس والجزائر وليبيا لدعم السياحة في البلاد، مضيفا أنه سيتم التباحث خلال ورشة عمل مع مهنيين في قطاع السياحة من الجزائر وليبيا إمكانية إمضاء اتفاقيات شراكة واتفاقيات إطارية مع الوكالات المهنية وأصحاب النزل. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تؤيد الحكم الابتدائي القاضي بسجن المحامي سيف الدين مخلوف لمدة 4 سنوات في القضية المتهم فيها بالاعتداء على أمن الدولة. يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت مؤخرا بالسجن مدة سنة وعشرة أشهر في حق المحامي والنائب السابق بالبرلمان المحل سيف الدين مخلوف وذلك بخصوص القضية التي رفعتها ضده عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر والتي اتهمته فيها بتعنيفها وشتمها داخل البرلمان المحل. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أنه يتم حاليا درس المقترح الأمريكي الذي نقل لها عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدا عدم التوصل لموقف نهائي حتى اللحظة. ومحكمة عسكرية صينية تصدر حكما بالإعدام على وزيري الدفاع السابقين مع إيقاف التنفيذ مدة عامين بتهم فساد. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة جم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم ناس الديوان.

0: بوبليسيتي.
1: هذا صوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك. مع مصرف الزيتونة كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة. تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين. مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: تيهاك زيه وعمل جو.
4: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية.
3: صحة صحة ترى وريني قدش وليت.
4: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي لله وصلي عني بي.
3: تي هاي هي بيدها الشهرية. تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب.
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
7: ديوان اف ام صوت كوم.
8: من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
9: 5:16 أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه ناس الديوان مواعيدكم اليوم كل يوم من 5 للـ7 على ديوان FM. صوتكم إيمان الجميلة في الإخراج الرقمي وجميلتنا نادية في الإخراج. مرحبا بك نادية بون غوتور. على يميني دائما وأبدا سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا سيد العميد.
10: أهلا بيك سماح. أهلا كابتن كفات النوري.
9: هلو
10: الواحد. انا ماني ما نجيش على الطرق نجي على لك لمسي 35 طريق اللي هز مرناق هذاك طريق تفصل الطبيعه.
9: ايوه
10: ونتمتع كل يوم نتمتع وسوتوته وبداو جماعه النصابه يحطوا في شويه توت شويه بوسع شويه بطيخ فهمتني يا كابتن. يجي واحد فك الخضار هذاك في وسط النعمه ويحط كميونه زبله طايشه على طريقه
11: ويمشي.
10: راني مش للاسف قلت يا رسول الله بجاه ربي اتق الله في هالبلاد الطريق هذايا انظف ما ثم خاطر كله طبيعه وكله نوار وكله خضار. جاء فستك الخضار هذاك على اليمين قمح وعلى اليسار قمح واشجار فهمتني اكل فهمتني عرفتها قندول وحكايات ونوار تو طالع وزرع بدا يصفار محليش منظر يهب. جاء فستها يا كابتن على معناها بجنب الطريق وبزع كميون كامل زبله يمكن خرطت
12: عليه مش مقبول
10: بالكل
12: مش معقول
10: بالكل زاد
9: بالكل
10: بالكل يا كابتن والله. وكان خلطت عليه هو صفه خاطر نمشي ونجي ونعرف الحكايه صارت اليوم يا كان خلطت عليه والله لا نسيب لك والله خاطر انا عندي انا تعرف شو يسمى هذايا تو سامبلومون اجرام في حق بلادنا وفي حق الطبيعه وفي حق عليه. ترى ثم مصاب زبله على القدام والتالي راه الغرايف في الدنيا انا واحد قبل واحد بعده. علاش الله اعلم شنو في عقولهم مثلا
9: ما عندهمش عقل.
10: بالضبط
9: كان جاي فما عقل ما نعملوش هكا. ما عادش نسالوا شنو في عقولهم قاعدين نسالوا. فما ناس عندها عقل وفما عباد ما عندهاش عقل. يغيب علينا اليوم الدكتور محمد سليم العاصي ان شاء الله يرجع بحدنا غدوه. نسلموا على الطلياني كابتن كباتن. اهلا وسهلا.
13: سهلا لاباس
9: شو احوالك طلين؟ طلياني عندك برشا ما تقوليش ايرون ليديش فما
13: شو
9: اها طليني
13: والله
9: ايرون ليدي سالتيني مراه اليوم ما فيش قلت لي شو باش نقول لك ايرون ليدي قلت لها على العيد
13: ايرون ليدي في الوحدات الصعبه فهمتي ولا هيك تعدين ولا يقول لك ايرون ليدي اكثر في الشتاء بالصيف خاطر الصيف اما في الشتاء
9: امورنا مفرده.
10: عندي اقتراح باش نطلعوا شويه في الدوزه هذه في عوض ايرون ليدي. انا انا انا نرى فيها جولدن ليدي مش جولدن ليدي بالحق.
13: تو مش نحيلي الوحده لسه انت
10: ايرون ليدي
9: مش شويه جولدن ليدي
10: مش شويه جولدن ليدي خاطر ايرون ليدي راهي كانت مارغريت تاتشر كانت نار وواعره.
13: ايوه ايوه
10: لكن سماح عندها نوتر كوتي ذهبي رغم الصعيبه ورغم كل شيء فما ان كوتي معناها بالحق انساني برشا
9: يعيش
10: كوتي بعدك. علاش انا نقول جولدن ليدي اقرب من ايرون ليدي
13: حتى مارغريت تاتشر زاد عندها قلب كيف هي فهمتني هي بروفيسيونيل وضمير مهني
9: زيد شويه على حد
13: ولا بالحق معناها هذاك علاش قلت انا اسمع ايرون ليدي ولكن لو كوتي هيما سي اوتر شوز. كان نتكلم على الكوتي
12: الكوتي اللي في القلب في القلب قلب المؤمن تعال مش ماش
13: الكوتي بروفيسيونيل ولا بون. سيد العميد سبا لاباس
10: الحمد لله اخوي خليك
13: الحمد لله نادي ايمان. سيد العميد
10: اخوي
13: السبعه غير اربعه قدام
9: تاع العشيه
13: مروح
9: ايه
13: تعال لها شيء
9: 8 غير 4
13: بون 6 41 بون مخي بون 8 غير 4 قدام ولايه بنعروس وقفت كار النمرو نتاعها 15 شنو وزاره النقل
10: نتاع النقل
13: عاقله كبيره اوكي عندها ذو واحد قدامي هذا راش قداش ويدوبل كي انت تفوت الولايه
10: ما يولي يضيق على الضيق قبل المدينه الجديده
13: انا مش عملت
10: ما هزش كهرباء
13: انا يا خويا جيت لقيت يا ربي شو ارهاب عملت كي لقيت بلاصه قعدت خريت يا خويا نتفرج فيه مرحب. مش نقول لك فوق القناطر فوق الدنيا فوق الدنيا حد. وعجاجه عجيجة 8 غير 4
10: كانوا هازم عيز مش عبيد
13: 8 ذيك الكار تاع البارح تعرفوها شكون تعرفوها 8 غير اللي هازت هو يعرف روح الشوفير هذايا وتو احنا جايين هذايا سي لا سوريس لو جاتو فما رونبوان وك لوكوموتيف تاع الكاميرات الكبار جديد هك نظن فيات صغيرة يمكن مرة هي شو الفوق ولا في التليفون كركرها كابتن
10: هزها
13: كركرها
9: لا حول ولا
13: كركرها وزمرول والدنيا وهبط التاكسيات وهبط
10: كانش معفسوا
13: يا ولدي جفر ورا وكركر فيها يا اخي يا اخي انت ما فطنتش تكركر في كهرباء اللهم تليفون واللهم
10: كذا لا كلها كذا
13: انا شو قد ما نتكلموا انت تقول لي كل يوم اهي كل يوم نتكلم ونقولوا راهو كار تاع نتاع نقل تاع وزاره النقل هاي سيدي ونعرف والنمر نتاعها والدنيا كل فهمتي ولاك عامل لبتيت البارح في الليل وبعين واحدة ذو
10: لا حول ولا قوة
9: 8 غير 4 متاع العشية
13: قدام
9: أي
13: قدام ولاية بن عروس وقف وعمل له رمساج دو كروا دو سانك ولا وي بيرسون ومشى أخويا وبدأ
9: فوالا
10: معناها يسابق في الريح
13: ولا أنا حبيت نثبت
9: حتى حد يعطي اعتبار الغير ويعمل اعتبار الغير
13: مش محقوق
10: لا مش من حقه سماح هذوما وسائل النقل العمومي مش من حقه راهو يجري عنده سرعه ليميتي وعنده امور
13: واضحه
10: فمش عليه
13: هز ناس معاك وناس في الكياس وعائلتك تستنى فيك يا اخي حبيبي
10: صحيح
13: شنو الحكايه
9: خلاص
13: وليه كركركره بجمله قدامه كاينه كور والله كاينه كور
10: تك تك تك
9: ان شاء الله يكونوا بخير اللي في الكهرباء ان توكا ان شاء الله
13: ربي بخير ظن حل باب وخرج فهمتي اما الناس الكل بارك الله فيهم مشاو للشوفير تاع خليتهم فهمتي ولا التاكسيات وقفت ولا
9: لا الرعب التروماتيزم ومن بعد لي زاسورانس برا اجري على الكهرباء وبرا صلحها وبرا اقعد بلاش كهرباء برا شو كيفاش توصل صغارك وهذيك الكل احنا قاعدين نفدلكوا به كل يوم في الكياس
13: وهذا اذا ما عندكش
9: كأنه ما فما حتى شيء
13: اذا ما عندكش ان كاباسيتي بارسيال ولا بيرمانون
10: لا كان يسمحوا لي هو منوع لو كان يسمحوا لي تنصور اي ان باساج مروحه برك وتشوف واش قاعد يصير في لوطورود في الليل بين تونس والحمامات كل ليله تشوفوا 180 كيلومتر في الساعه في الليل تشوفوا المجاوزه غير ممنوعه تشوفوا الكماين اللي من غير ضوء والكراهه من غير ضوء وتشوفوا اللي راهو شيء شبه الكذب انا سميتها وقتا ما قلت لهم والله ولا حق الالغام واحد عاش روحه يوصل ولا ما يوصلش يعني ما عارفش نقول فانا ما طب والله العظيم يا ودي اتقوا الله بجاه ربي لا تسوقوا راه وسيله النقل باش تهزك من نقطه آه نقطه
13: ما يفهموش
10: زايد والله زايد
13: هاكا كاميون تكت على هذه تحب انت تهز الحجر لغير واحد عرفت الحجر قد الجبل هاي كومبان في تي ترس
9: هيت نسلموا على نوروزا بونجور اهلا بك سامح تحياتي ليك تحياتي لكيف الحضور سيد العميد كابتن ندو امون نسلم على اسمه فينا داخل وخارج حدود الوطن على رسم كالعاده الكتيبه في نفس الاطار نتاع لي زاكسيدون بربي لازم زيد راهو فما لي ريزو سوسيو سورتو الفيسبوك راهو كل يوم واحد يحل الفيسبوك يلقى دي فيديو بالحق واحد يتصدم منهم وماكي باش تصوروا حاجه صوروا من بعيد ناس سامحني تبدا مرميه دمومات كذا بالحق معناها حاجات راهي ما تجيش حاجات صادمه معناها ارحموا العائلات سورتو
10: كاميون دخل تحت كاميوناتك دخلت تحت كاميون بقى فيها شيء في جلمه لدراوين
9: وصوروها
10: من قريب ما بقى فيها شيء
13: ولا باس
10: ماتوا ثلاثه قالوا ولا باس
9: وين توا كنت باش نحكي على باج نحب نسلم عليهم معليش هكا ما نعرفهاش الباج شكون تابع لكن جوستومون الباج هذه نعجبني عنوانها هما شنو كاتبين مقاومه العوج ومظاهر التسيب واقتراح عناوين ذات جدوى للعموم ومن بعد كاتبين جمله بالفرنسيه ايطالياني كاتبين كان لوتوريتي سامبوز لوردر سانستال
10: بيان سور
9: يسر يسر هائلة
13: انا مش
10: هذه هي بالضبط هذه هي
9: كان لوتوريتي سامبوز لوردر سانستال والباج هذي جستمو يعديو في فما مظاهر اللي حكيت عليهم انت في الاول سيد العميد كيف نحكيو هالفضلات هذي اللي في كل بلاصة وبارشة مشاكل متاع كياس قاعدين يصوروا ويهبطوا الباج هذي وما شفتش حتى مرة عديو تصوير عبد ولا شخص ولا غيره. دونك شكرا لصفحة على شاكة ما نعرفهم شما تحية ليهم الصفحة هذي على خاطر راو الفيسبوك والوسائل التواصل الاجتماعي مش ديما فيهم كان الخير ساعات نلقاو كان البهي والناس اللي تخدم في خدمة بها كما صفحة هذي إنو ريسكو با شلقاو رويحهم نحاولهم من الزبونين تاعهم على خاطر ليامات هذية توا في ضرب البارح باش نحكيو على برشا عباد لقاو رواحهم خسروا أعداد كبيرة من المتابعين متاعهم على انستغرام وفيسبوك باش عارفوا شنو هو أصل المشكل توتسويت في ضرب البارح.
0: ضرب البارح في ضرب البارح لكل شخص قاعد يسمع فينا توا عنده كونت انستغرام اكيد راه تخلوا استغرب من نقص عدد المتابعين نتاعو ولا الفولورز نتاعو. الحكايه ما عندها حتى علاقه بالبان تكنيك ولا حاجه. الحكايه اللي الانستغرام حاليا يقوم بحمله واسعه النطاق لتطهير الحسابات من المتابعين الوهميين اللي تعرف بالتطهير الكبير. الحمله هذه ادت الى انخفاض مفاجئ في عدد المتابعين عند برشا من المستخدمين والمشاهير. حمله شاملة نفذتها ميتا الهدف منها تحسين جودة المنصة وزيادة معادلات التفاعل الحقيقية وني أثر وجود المتابعين الوهميين سلبا على وصول المحتوى. المتضررين ما اقتصروش على المشاهير كهو زادا كانوا موجودين صناع محتوى عاديين خسروا ما بين 2-5% من متابعينهم. كان نحيلك الكلمة سامح فقط فما نقطة صغيرة نذكروا اللي راو فما برشا باجات انستغرام يتباعوا على الفيسبوك كانت عادينا أمونا شوية الصور مثلا 30K 200K 40K للبيع من 500 دينار فما 100 دينار فما 200 دينار وما نعرفوش هل أنهم المتابعين هذوكم بالرسمي صحاح كما يقولوا هما فيك ولا لي. دونك الحكاية هذه موجودة برشا على الريزو سوسيو ويتباعوا عادي يعني لي كونت هذوم.
9: كيف جينا نشوفوا نلقاو جوستمون فما مشاهير سبحوا اليوم الصباح خسروا متابعين. كريستيانو رونالدو خسر نحو 8 ملايين متابع
13: ما يأثرش عليه
9: 8. شوف لي قديش كريستيانو رونالدو 60 ولا 70 على الانستغرام نورز خسر 8 ملايين معناها كمان انت كريستيانو رونالدو هل انت مستحق ل 8 ملايين متابع فيك معناها تشريهم بالفلوس
0: 666 مليون
9: فلا وتعرفش ايش معناها 8 ملايين هذوما اللي خسرهم راهو في الاغلب هذوما نبداو بيهم اللي باج هذوما والمتابعين تبدا من الاول باش تكبر صفحتك ومن بعد تولي الدغين لا فول صفحه دونك تجيب الناس. ميسي خسر حوالي 4 ملايين متابع

0: وسائل التواصل الاجتماعي راهو فيه صحيح وفيه الغلط. كي العباد اللي تمشي تنسيق ورا لي كومونتير ولا تقول لك دي حاجه باهيه ولا خايبه، انت ما تعرفش راهو العباد اللي انت مشيت وراهم هذوك صحاح ولا غالطين، مشريين ولا هو رايهم الصحيح. عميد
1: والله انا من اصلي نكره العالم المزيف هذا، العالم اللي هو الموند فيرتويال، العالم الافتراضي ما نحبوش، لانه قاعد يخرج فينا رويدا رويدا من من من, من انسانيتنا، من بشريتنا، من من علاقاتنا الانسانيه العاديه الى عالم اخر. و اللي الرافي هنا هو انه ثم الدين الجديد هذا اللي هو المال، يخلي الناس يعملوا اللي يجي ويتصرفوا كما يجي. نسمع فيه كبس كبس كبس كبس ولا شنو، وفما ناس تنشر في حياتها شخصيه على على والله المراه وراتني، انا ما نتبعش، وراتني مراه يوميا تهبط توري حتى في اشياء غريبه شنو تعمل هي وكشت. يعني راهو الانتيميتي قاعده تتكسر، راهو حتى يعني مش فاهم انا والله. تو ملاعب بكره نفهم الناس تابعوا خاطر يحبوه ايدول وكذا ولا مغني كل شيء، لكن الغريب في الامر انه شيء هذايا مس الناس كل تقريبا، والناس كل تلهث وراء الشهره بالطريقه هذه اللي هي افتراضيه واللي ما عندها حتى معنى عندي انا الحقيقه. هذا يا راه صار نوقاشكم ساعات نورز تقول لي كيفاش وكي. لا لا اخويا لا لا, لا لا لا انا نقول لك راه اكثر منكم خبره ونعرف وشفت الدنيا وشفتها بالطول والعرض ونعرف ما هي الدنيا. واحد درس وشاف وقرر في الجامعه وشاف الدنيا وفوق من 50 دوله، لكن راه هذايا انا متاكد يا كابتن العالم الافتراضي هذايا نهايته سيئه جدا، نهايته باش تكون وبال على البشريه. لانه بالحق وشوف كي نرجعوا للتاريخ عمال الانسان ينزوي، عمال يخرج من واقعه اليومي، عمال يصير كوارث. وهذا بصار في راو عديد حق بيت التاريخ ناكلوا كف ونرجعوا باش يجي نهار وهذا كله باش يمشي هباء ويتفسخ ويجي في حاجه اخرى، خاطر باش يجي نهار يتفقع يفيق العالم اللي هو راو الافتراضي باش يخرجوا من انسانيته.
0: فاصل من بعده باش نحكيوا عليه سوسيولوجيا ونفسانيا الناس تتبع في العباد شويه اللي نسميهم احنا الفارغين على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
3: Publicité. Super Siesta. الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل. يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: وذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: من الاثنين للجمعة، من 5 للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الخمسة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. قبل ما نرجع لموضوعنا باش نسلم على الكتيبة فردا خاطر متخشين شوية، وعنا برشا ما سلمناش عليهم وعندكم ألف حق. باش نبدأ بحبوب صديقي حبيب بن صالح، إن شاء الله تكون بخير. سامي سليتي، ستيفان مرحبا بيك يا ستيفان. السيدة حكيمة صديقتي مرحبا يا سيدودة. يمن مرحبا بيك. ليتوال دو ماتان مرحبا سفيان. سعيدة مبروك مرحبا يا سعيدة. فدوى ديلي بيبي رئيسة الكتيبة وحلومة أحلام عمارة صديقتي العزيزة زيدا رئيس الكتيبة تتشارك الرئاسة مع فدوى مرحبا. معز منوبي مرحبا بك يا معز. رياض البجاوي البجبوج مرحبا. أسامة النجار شو أحوالك يا أسامة. ألفة هاجر سلم عليكم الناس الكل. تبلوك شوفي نسلم عليكم الناس كل، شكرا على المتابعة. ودكتبونا ساميكم كان ما

0: لكمش الليلة مرحبا بيك أيمن برهومي، مرحبا هاجر هجورة، مرحبا بيك وداد الخليفي، ستيفان نسلم برشا على حمدي، على حسام، سامية هواري نسلم عليها رغم أنها مش موجودة في الكتيبة، إن شاء الله تتفضل مشكلة تتفيت وترجع بحضرنا سامية الهواري أنتريتان. وتحية كبيرة برشا البلالو، شكرا لك بلالو خطر قال خطر طاليني قال سامح ضافت لكن نحب نشكر يعيشك خاطر فقت بلالو. شكرا لكم الناس كل اللي معنا في المتابعة، ونحبكم كل حد يقول لي حسب رأيكم علاش احنا نتابعوا برشا، احنا قاعدة نقولها خاطر فماش واحد فينا كي سكرولي ما يلقاش اللي فيديو لي، كما قال الكابتن راهو تاع عباد ما تعمل في حتى شيء، ساعات تلقى شكون حات التليفون نتاعو في الكوجينة راه شوفها ساعة ساعة طول وبعد ترجع فما حتى شيء.
1: والناس
0: تبدا تبع فيها، احنا قلنا هيك نشوفوا نفسيا ونفسانيا علاش الناس تبع في ما تسمى شخصيات فارغه والا الفيديوهات الفارغه من المحتوى. يقول لك اولا فما سكون ابل ليسكابيزم، الهروب الذهني، العباد كي تبدا تعبه برشا يحبوا يلقاو راحه سلبيه لعقولهم، يبدا يتفرج في حاجات ما تعني له حتى شيء، ما هو قاعد يهرب ذهنيا بعد نهار متاع تعب، والفيديو هذيك تكون ما تتطلبش مجهود ولا قلق من عنده. هذا الاول. اثنين، الفضول الاجتماعي اللي قاتل 99% من البشريه. يقول لك الانسان بطبعه متلصص وفضولي، دونك يحب هكا ساعات سورتو كالناس اللي تخرج باش تتكلم على مشاكلها ولا مشاكل غيرها ولا كي تبدا فما مشكله. الانسان ككائن اجتماعي يميل للفضول، دونك متابعه اليوميات نتاع الاخرين تمنحه شعور بالاطلاع على اسرار الغير. يقول لك هذيا نفسانيا وسوسيولوجيا راهو موجود عند برشا ناس. ثلاثه، وهذه مهمه، الشعور بالتفوق الوهمي. فما عباد كيف يتفرجوا في عبيد ما عندها حد شيء في حياتها بريمو معناها فارغة، يشعروا ببعض الرضا على أنفسهم، يحس روحه وهو راضي على روحه، يقول كان خير منه الشخص هذا. دونك التفوق الوهمي اللي هو يحسه يرضي شعوره الذاتي ويعاود يتفرج في فيديوهات أخرى. أربعة، راهو فما إدمان اسمه إدمان الدوبامين وخوارزميات المنصات. راهو هذية يولي يعتبر إدمان. ناس اللي تستعمل الكحول، سمحوني عبد الله سليم وشوني شدي كحول ثلاثة أيام، وإلا التدخين، هو يعرف راهو اللي هو سلبي ويعرف اللي هو يظله في صحته، لكن فما نوع متاع إدمان يخليه يطلب نفس الحاجة هذيك اللي قاعد يعمل فيها. وفما إدمان يسمى إدمان الخوارزميات والمنصات الاجتماعية. الخوارزميات اللي يقول لك المحتوى المثير للجدل او المستفز يخلي الخوارزميات نتاعو تفرضه كما يقول لنا مليك ويخليك انت مدمن اكثر عليه. خمسة، ثقافة التراند والخوف من انك سكون ابل لو فومو، يعني انت تحب تكون اب تو ديت، تحب تفهم تفادليك، تحبش تحس روحك ديباسي، تحب تفهم لغة العصر، تحب تفهم العبيد اليوم كيفاش يفدلكو كيفاش هكا اللغة جديدة، هذية تلقاها في الفيديوهات هذه. دونك تحس روحك انت مازلت جن، مازلت عايش في وسطك اللي جن هذوك، وتفهم لي ميمز متاحهم وتفهم شو النكات المنتشرة توا سو كي سباس. وفما حاجة أخرى زيدة بخلاف هذية، التراند راهو اليوم زيدة ولا إدمان. الناس اللي تبدا فما حاجه دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ما في بالهاش بها تحس روحك انت ديفازي، معناها ماكش عارف كيما قبل كانوا يحلوا الجريده باش يسمعوا شنو فما ولا الاخبار نتاع ثمانيه، توا ولاو يلوجوا ويتبعوا في التراند. دونك يقول لك هذيا راهو الناس توا قاعده تخدم في بحوث كبيره برشا اجتماعيا ونفسانيا باش تفهم علاش نمشي والغادي، راهو ماهوش فراغ قد ما هو فما نقاط ضعف وفما نقاط فراغ عنا احنا. راهو ساعات الفارغ يما الفارغ برشا ولا المعبي برشا، راهو هو يما واحد معبي ياسر يحب يهرب ولا واحد فارغ يحب يتفرج في حاجه فارغه كيف. ولكم سديد النظر، انا حاولت هكا نقرا الابحاث شنو تقول.
1: كويز
0: اي
2: والله سيدي دي تتكلم كلام زي الفل.
1: سيدي انا اكثر دوله متقدمه في العالم حاليا تكنولوجيا ومجتمعيا وكل شيء، انا هي انا حابين نشوف الترند تاعهم شنو فاش قاعدين يعملوا هالمليار ونص هذوما.
0: اي
1: نلقى الترند تاعهم، شوف يا كابتن وقتي نعاود نضرب على الطاوله نقول القيم عندهم أكثر حاجة متابعينها في الصين هي ميني دراما صغار، مسلسلات صغار كلهم قيم يا كابتن. تلقى الفكرة بتاع المسلسل شنية، الفكرة بتاع إنسان تلقاه ليفرور ولكن مع الإصرار ومع العمل وكذا، ولا ولا ولا مدير عام بتاع شركة كبيرة، ولا تلقى كوبل معاش لهيم بعضهم وشوفوا التبعات نتاع الشيء هذاك والندم اللي يصير من اللي غلط في حق الاخر. يعني من الاول للاخر 100% من المسلسل تاعهم القيم اللي كانت عندنا احنا كابتن، اللي كانت المسلسلات تفكر اللي كانت المسلسلات تاعنا كلها تقريبا تصب في فكره معناها الغدر مش باهي والكذب مش باهي والخير يغلب الشر نلقى شوف هما لا تيك توكات ولا رويق فارغ ولا تخسر في شعرها ومصورها
0: وتصعب لا تندونس توا سي لي ميني سيري
1: والله ونعطيكم تتبعوا 100% القيم اللي نضرب على الطاوله ونقول عليها هنا رجوع مخاطر باش يحميوا المجتمع تاعهم. ريتك الرقي وك الدنيا الكل ذراهو وراها دعوه متواصله واصرار على القيم السمحه اللي تشد المجتمع كالبنيه المرصوص. هذه الصين سيدي
3: واش يقول لكم؟ يقول لك اطلبوا العلم ولو كان في الصين.
1: هكاك
4: الله يرحمه يرحمه.
0: ولهنا نحب تحية القناة نسمة اللي هي خرجت أول ميني سيري في تونس، أول ميني دراما في تونس اسمها المخبي، وتحية لطفي المشري اللي هو صاحب السيناريو فكرة وكتابة وسيناريو لطفي المشري
4: في الكتيبة
0: دونك هذه أول لطفي المشري زوجي اللي هو كتب السيناريو دونك وفريمون عاملة تراند حتى في تونس اليوم لي ميني سيري. وعلاش ليه نرجع جوستومون باش نكتبوا لي ميكرو سيري هذوما اللي يقوموا على القيم
1: بالضبط
0: وعلى الرجوع للعائلة وعلى أنه الخير هو اللي ينتصر في الأخر والكل. دونك علاش ليه كيبدا تراند باهي نتبعوه حتى في بلادنا.
5: ميكرو سيري نعطيكم عليها بعض التفاصيل. ليعتبر الدراما القصيرة أحدث صيحة في عالم الانتاج الدرامي الرقمي، تتميز السلسلة هذية وإلا نوعية هذية بحلقات مكثفة جدا ما تجاوزش مدتها عادة 3 دقائق، وهي مصممة خصيصا لتناسب نمط استهلاك المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي. تعتمد الميكرو سيري على تقديم جرعة درامية مركزة وسريعة الإيقاع وين تغيب فيها التفاصيل الزايدة والتمطيط باش تفسح المجال أمام أحداث متلاحقة ومفاجآت تشعل ولا تشتعل مع كل ثانية وزيد التشويق.
0: فوالا هذا هو دونك بوركوا با كيبدا فما تراند
1: بين
0: نتبعوا
1: فيه 1.5 مليار لا تراند ولا تبعوا في واحدة تخصص
0: عندهم راهو عندهم
1: شوف
0: والله اللي يخسروا في شعرهم شوف في الصين
1: لا التيك توك نتاعهم مختلف تماما. انا شفته التيك توك نتاعهم مختلف تماما على اللي تعرفوه
4: هذاك سبيسيالي كنت
0: لا فهمت سبيسيال اي ما انت وش تطلب زيد على الخوارزميات نتاعك انت.
1: انا ولد العميد العجيمي مشى غادي مشى للصين يقرا في الصين ويحكي لي على يحكي على شنو كيفاش ايزون ليميتي وقت الجمله اللي قلت انت راها تطبق الكلمه بلاي الجمله محلاها قلتها
0: له على الاوتوريتي سامبوز لوردر سانستال
1: وصلوا الناس يخرجوه من داره ما ممتثلش وقت الكوفيد يخرجوه الشرطه من داره وطبق تطبيق القانون في الصين بنسبه 100% يا كابتن 100%
4: شو
0: طليان ياي
4: امبارح مع الحرب بايران فما واحد سينولوج معناها سبيسياليست بوليتولوج نسيت اسمه ديش بد الشين شيء كبير بحري كابتن مي با توا خاطر تو مش بدو حاجه مش ربط معاكم سيرفي اي بونير ان شين
1: اي
4: تيتر كومون سيرفي اي شد روحكم
1: اي
4: 700 كاميرا 700 مليون
1: دو كاميرا
4: 700 مليون 700 مليون كاميرا في الشين ما معنى معنى كاميرا لكل زوج
1: متعدى جاي
4: ما هي معناها فما معناها واحد يقوم بمخالفات ويعاقبوه انا خذيت زوج واحد ما كي باش نقولوا احنا ماركه شيكسبير مثلا هذاك سيدي يعاقبوه ما كما هنا عمر هنا يقول لك ما عندوش شيكي قبل اما عمره ما ياخذ بري والعقاب الثاني يا كابتن مش العقاب الثاني شنو العقاب الثاني سيدي كيف يحرموك باش تاخذ لا سكرت ترا لا سكرت طياره لا سكرت كذا باش تتربى باش تتربى على الخطا اللي قمت به. هذا معناه جواب لاختنا ايرون ليدي
0: الجولدن تاو
4: لا
0: جولدن ليدي
4: ودوتر ليدي با انا ايرون وغادي جولدن وانا سيلفر والله اعلم
0: ربي يفضلكم انا ليدي بكم انتم
4: على حكايه الفوزوليه اللي جبدتها قبل ما يقعدوا في الشباك فك البرمقلي ويبدوا يشوفوا جارتهم مش عملت ما عملتش هكا ولا
1: تو لو شوف التليفون
4: تو فما ما يسمى بشهوه التلصص على شفت لا اكثر ولا اقل. دونك شو سيد العميد معني كل فتره في الدنيا نتاعنا في الكوكب نتاعنا تجي فتره كيما كاين الانتيليجنس ارتيفيسيل. مي الانتيليجنس ارتيفيسيل مش هي المذنبه، هو الذي سيستعمل هاته الوحده الانتيليجنس، هو المذنب، هو اللي باش يجي نهار ويفا ديسباريت.
5: وبالطبيعة هذا الكل راه ما ننسيوش ليه كما أنت كنت تحكي كابتن، راه يتلصوا عليك وإلا هم يحبوا يعرفوا عليك شنو دينيتك الكل بالغيزو سوسيو، راه ما حاجة عادية، راه متاع العادي كي قابلك شخص يقول لك آه شنو أمورك، آه شنو عندك جديد، هاي هاك مشيت لك البلاصة، هيك شنو حكايتك كذا، نفسه هذاك اللي على غيزو سوسيو
4: توري روحك في البلاصة،
5: يدخلوا يشوفوا لي ستوريز هاي من الناس، وإلا تهبط ستوري في وإلا تصويره في بلاصة صح عليك مشيت وعملت كذا، شنو حكايتك شنو عندك.
0: ديما سؤال نورس في المباشر، نورس شنو السر اللي خليك تنقص متصور على مواقع التواصل الاجتماعي؟ انا قبل ما نعرف نورس كنت الصور تباعا كل ساعه فما تصوير، شو اللي خليك خديت قرار وقل نعرفش خديتوا القرار ولا لا؟ حسيت هكا هنا اللي انت ما عادش فريمون باش تهبط برشا تصاور على مواقع التواصل الاجتماعي
5: خاطر ما فماش علاش نحب معناتها نتمتع باللحظه كيف ما هي، يعني ما فماش علاش باش نشارك يعني لي ديتاي تاع حياتي
4: زي
5: مع العميد
4: حبدا لك هو حبدا
5: ما مش هذير هذير التاثير الايجابي
4: هذير رساله خرق
1: للميتين تحكينتي تحكينتي وحدك حياتك تحكينتي
5: على خاطر اللي نشوفوا فيها على ريزو سوسيو راه ماهوش هذيك الصحيح، راه هذيك حياه الناس اللي انستغرامز وصناعات المحتوى هذوكم راهم يخدموا على رواحهم
4: ربي
5: يعينهم
1: ربي يعينهم ولات انستغرامابل وعباد مدخله كاميرا والله راه شفت بعيني عباد مدخله تليفونات ايش الحكايه
4: وين هذا
1: في جبانه يا ودي والله في والله تليفونات
4: امور
1: يعني انكرويابل والله شيء راه فات الفوت اسمع هي اخويا لا حياة حتى الموت ما عادش تحنا العسكريين وقت يتعدى الزنازة نخرج من كرهبنا نخفوا نحييو الروح هذيك حيوها صبحت الناس بالتليفونات والناس هبطوا في القبر يا رسول الله
5: اتقوا الله اللي يبديو يبكيوا
1: اتقوا الله اتقوا الله راو فاض الكيل
4: شو
1: راو حتى الموت ما عادش شو الحكاية سمعني
4: شو الهدرة انا نعرف شكون هو من نجم شيشي بور فير سون دوي صوروا له بوه
1: لا هذاك مش اسمع
4: تصور بو
0: هذيك راه حاجه اخرى
1: هذاك
4: سيبسيون هذاك ما على ذيك
0: والهنا بربي خليني خاطر المره اللي فاتت صار هكا كيما نوع نتاع لغط كيف حكينا فيه الموضوع وتحيه لزميلي علي الشابي خاطر علي وقتها بعث لي ميساج وخلينا نقولوها في المباشره وحنا مانيش نحكيو على كل ما هو يتصور هو يحفظ الهيبة متاع المكان ومن بعيد وكذا وربي يرحم والد نور شيبة نور إن شاء الله ربي يرحم والدك والستة بربي نادي حطنا غنيت ورحمة بابا نور شيبة إن شاء الله ربي يرحم والد وقتها كان موجود نور شيبة مع علي الشابي نسلم عليهم الاثنين وشفنا تصور ولا فيديو متاع الجنازة رغم هيش هذيك اللي نحكيه عليه نحكيه على الفضوليين نحكيه على العبيد تدخل في وسط القبر نحكي على
1: انت
0: قاعد موجود ما تحبش شكون يصورك مش يصورك بالسيفرة ما هوش نفس الموضوع العميد يحكي لك على عباد قاعدة تحب تعمل لايك وشير معناها جامع وبارتاج من تصور في جنازة خاطر حتى الفرح
4: تصور تاع ناس
1: تاع ناس مش هادي مش يعدي البشر باش يقول له راه ابوك لا راجل هاني مشيت وهاني صورت وهاني شوفوا
4: دبلوماسيه الجنائز
1: شوفوا لي تو في ناس تفلي
4: ما لي هبطوا بوه باش يبعثوا له كندا
1: لا حاجه اخرى
4: يعني بيرسون دو معناها في الاخر يقول ريت بابا وريت وين موجود وانت
1: كابتن نحكيك على البوز ولا
4: حتى
1: بزنيز ولا ما حاجه اخرى
5: البوز زاد في البكي يهبط لك ستوري وهو يبكي على شكون توفي له امان معني تتلهي تبكي ولا تتلهي في دنيتك ولا تلهي تهبط ستوري انت خممت في وقتها اصلا باش تهبط ستوري ولا ما مش وقته ما
4: كانوا يكريوا البكايه في
0: احنا هالمواقع التواصل الاجتماعي هرب بينا واحنا مانيش
1: حرمه الميت يا خويا هديكم الله حرمه الميت هديكم حرمه الميت رانا مسلمين راهو ديننا واضح
0: شوف سيد العبيد حرمه الميت حرمه دارك حرمه صغارك حرمه مشاكلك العائليه حرمة أصحابك ساعات
4: قولها أي حرمة بيت نومك
1: ولا العظيم
4: شنو
0: كل شيء ولا
4: لا بالحق خلينا
1: يا كابتن هو ريت المتوفي رمي يغطيه والقبر بملح فقبل ما يهبطوه خط ثم حرمة يتقوا الله يا عبد ربي روى فاضل كيد بالحق روى بالحق ياسر ياسر ولا دخل في هاو ملوخيه انستغرام مابلو وعصيده انستغرام مابلو ودرشنيه انستغرام مابلو كل شيء
5: علوش انستغرام مابلو
1: وشوبوا انستغرام مابلو والاخرى
0: وسعوا بالكم الناس الكل راهو ساعات نفهم فهمي تحب كي تفرحتها بالتصوير ما بيسالش حلو سمباتيك اما احنا قاعدين نحكيوا على انك تمس حتى خصوصيه عباد اخرين وراهو بالقانون بالقانون اي حد تهبط تصويرته
4: من غير رخ
0: في أي موقع من مواقع صحيح. التواصل الاجتماعي راهو ينجم يشكي والعقوبة فيها 5 سنوات سجن وقت اللي انت تهبط تصوير أي شخص من غير ما تنشته عم ناول حكينا على لي ريستوران الناس تمشي باش تتعشى ولا باش تسهر ولا باش تفطر تلقى روحها في ستوري خاطر سيد مهبط ستوري يتصور هو وصحابه ومصورهم معاه معناها راهو هذيا لهنا نعرفش انا في اي بلاصه في اي تجمع حاولوا انكم تحترموا الناس اللي دايره بيكم على خاطر حياه العبيد ماهيش راهو على ذمه مواقع التواصل الاجتماعي هكا نكونوا كملنا مش ضرب البارح هذيا خبط هذيا البارح باش نمشيو تو سويت للكويز
6: كويز
0: اي شكون مش بالكويز فيكم
4: هاي برا
1: مزوز توا
4: مزوز توا كاكاو
0: نبداو بالعميد
1: درسي تفضل
0: ما هو اول جامع تم بناؤه في مصر
1: اول جامع مش سيدة زينب
0: لا
1: طليان هو هو سرع شكون اللي فتح مصر خلينا نتذكر
4: شكون الفاطمي
1: لا لا لا لا لا رجل وقت ما نزلت ما زلنا في اول
4: الفتح
1: الفتح, الفتح الاسلامي من
0: يعرف بتاج الجوامع
1: اي بشويه
0: سميوه كذلك الجامع العتيق
4: هذا في خان خليلي ولا
0: ما نجمش نقول
4: هذا في خان خليلي
0: ما نجمش نقول
4: اللي فيه يقولوا
1: سيدنا الحسين
4: والله اعلم نعرف شنو تاع السيد الحسين
1: سيدنا الحسين
4: سيدنا الحسين
0: جامع عمرو
4: ابن العاص
1: ابن العاص فقرش كل فتح مصر ايش قلت لك انا ما
0: وش استمع تمشي تحكي
1: فتح مصر هو عمرو بن العاص
4: اي وين وين موجود
0: انشاه
4: لا معني انا ريت مشيت في خان خليلي مشيت للجامع حق فريمون
1: برشا
4: قالوا كذا معني عنده
1: اسطوره عمرو بن العاص
0: انشاه عمرو ابن العاص جامع هذية عام 641 ميلادي في مدينه الفسطاط وقتها اسمها شوفنا وين توا بالضبط نورز التي اتخذها أول عاصمة إسلامية لمصر تقول الروايات التاريخية أنه بني في مكان خيمة عمرو بن العاص وين هو كان يبيت الخيمة متاعه ويحكى أن حمامة بنت عشا فوق خيمته أثناء حصار حصن بابليون فاعتبر ذلك بشرة خير وأمر بترك الخيمة ثم بنى مسجد في ذلك الموقع عمرو بن العاص المسجد هذا كان بسيط جدا ثم شد توسعات كبيرة برشا المسجد هذا يعتبر أول جامع في مصر
1: ونسيت أن القاهرة تبنيت بعدها بألف عام
0: في مصر القديمة
1: بنوها الفاطميين متاعنا القاهرة ما كانش موجودة جملة
0: فلا بي طلياني يا طلياني
4: عمر بن العاص شو اللي أنا
0: عمر بن العاص قاعدة قاعدة باش نشوف على هكا حويجة سؤال للطلياني خاطر اليوم معنا برشا سؤالات
4: سايب علي 100% ريت
0: تلوي بالعكس
5: تفرح
0: بالعكس قاعدة نشوف هكا في حويجة باهية سمباتيك
4: ان شاء الله نجاوبوا
0: متى وقع صلح الحديبية
4: شو هذوكم انا هذوكم انا كابتن مش موجود وبابا موجود وتونس مش
1: هو موجود هو هاجر المدينه ثم صار معناها صلح
0: صلح الحديبيه
1: الحديبيه يعني
0: 628 ميلادي 728 ميلادي ولا 528 ميلادي
4: 628
0: برافو طليان
4: والله كيف
7: والله عليك يا حبيب والديك
4: لا ما نكذبش على روحي على بيه
1: هي مو وقتها 600 واش
0: صلح الحديبية الصلح هذية وقتها بعد الصلح هذا قريش بعثت سهيل بن عمرو للتفاوض سيد العميد وتم الاتفاق على بنود كانت تبدو في ظاهرها مشحفة للمسلمين لكنها حملت انتصارات استراتيجية بعيدة المدى
1: هنحكي
0: توا على المفاوضات هذيك عليش هذيك عليش
1: التفاوض بنور الدنيا مش متورة
4: مشحدة ولكن استراتيجية ربحت
0: بنود صلح الحديبية أولا الهدنة وقف الحرب بين الطرفين مدة 10 سنوات ثانيا تأجيل العمرة لا يدخل المسلمون مكة هذا العام على أن يعودوا في العام المقبل ويقيموا فيها 3 أيام فقط ثالثا حرية التحالف من أراد من القبائل أن يدخل في حلف محمد دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل فيه. ياخي وقتها بعد البند ولا أخويا العميد كل ما وحرب حتى في الحديبية ما شاء الله.
1: البند هذا هو اللي قلب الدنيا.
0: البند هذا هو اللي قلب الدنيا. ليش؟ على خاطر بعد ما صحوا البند هذية، قبيلة خزاعة كانت من أكبر قبائل قريش دخلت مع المسلمين، وقبيلة بكر مشيت مع قريش. العكس صار، هما كانوا قريش معاملين على قبيلة خزاعة. كي صار الصلح هذية تبدلت الأمور، والبند الأخير من جاء محمدا من قريش يغير إذن وليه، يعني يولي مسلم. هذا اللي فرضوه المسلمين وقتها في صلح حديبية. وبعد النتائج متاع الصلح هذية، أولا اعترفت قريش وقتها رسميا بالإسلام وبالدولة الإسلامية. اثنين، بعد ما أمنوا الجانب هذا تفرغ المسلمون للدعوة ولبش يخموا شو بش يعملوا ما بعد الصلح، وهذاك اللي جاب بعد ما جاب. زادوا برشا عدد المسلمين بعد الاعتراف متاع قريش بالإسلام والدولة المسلمة، وهذا اللي مهد لفتح مكة. صلح حديبية كان هو السبب المباشر لفتح مكة لاحقا، عندما نقضت قريش وحلفائها اللي هما قبيلة بكر العهد بالاعتداء على قبيلة خزاعة، وكلت الدنيا بعد بعض وتم فتح مكة.
4: كالعادة مش جديد.
0: مش تقولش علي نحكي لكم على حاجة سنة 2026.
1: هذاك الغلطة اللي عملوها الجماعة اللي يحبوا يفرضوا الإسلام بالقوة، جماعة الإرهابيين. الإسلام راهو مش بالفتوحات انتشر، شوية من الأول الفتوحات، ولكن بعد انتشر عن طريق التجار، وصل حتى الصحراء أفريقيا، وصل للصين باش بالبعثات. معناها بك الناس اللي يجيوا معناها سلميا يقدموا هالدين الحنيف هذا، وتوا هاو سلميا باش يجتاح أوروبا وأمريكا. وتفكروني السرعة اللي قاعد يمشي بها الإسلام توا في القارتين هذوما غريبة وعجيبة. نتكلم على ملايين كل سنة راهو على قد ما يضغطوهم ويعملوا إسلاموفوبيا ويكروا إسلام على قد ما هو يزيد. شوفوا لندن توا كي تمشي تفهم اللي ثم قاعدة حاجة تتغير، تمشي لباريس ثم حاجة قاعدة تتغير، في البلدان الأوروبية كل في أمريكا حاجة قاعدة تتغير. ليش؟ لأنه الناس بدأت تفيق به الدين، دين وشوهوه. لكن في الحقيقة اللي يقرأ ومراتب يقدر ملا... أنا القيام اللي لو جعلها في حياتي لقيتها في كتاب
0: هذي في غزة،
1: اي وقت صارت غزة امريكان بمئات الالاف دخلوا.
0: سؤال عميد
4: اندونيسيا كيف دخل الاسلام وشكون دخل الاسلام؟
1: شو اسمه؟ تجار يا ودي.
4: تجار شكون؟
1: حرير
4: ليه التجار معناها شو اليمنيون اليمن هما اللي دخلوا وشافوا اكل المبادئ والتربيه وكذا.
5: الهند زاده
4: كيفاه؟
5: عمان والهند زاده
4: فهمتي؟ معناه مش كلامك صحيح، معناه مش لازم بالسيف وبالقوة، ناس معناه بالكلمة الطيبة.
1: وري الدين السمح على حقيقته.
0: التجار المسلمون اللي جاءوا عن طريق الحرير الأندونيسيا، وجاءوا في القرن الثامن ميلادي، وكانوا عرب فرس وهنود، بدأوا بالتوافد على الموانئ الأندونيسية، وكانوا قدوة، كان عندهم برشا أمانة.
4: صحيح.
0: فالناس بدأوا يقولوا علاش التجار هذوما ما يغشوش ما يكذبوش، علاش البضاعة متاحهم يسر قد بدأوا يسألوا أولا على صدقهم والأمانة متاحهم، بدأوا يفهموا في الإسلام. ثم الزواج لعب دور محوري في هذا الكل، على خاطر الناس بوه.
4: صحيح.
0: التجار كانوا كين شو يقعدوا بالستة شهور والسبعة شهور، ستة سبعة شهور طالياني سنو ما بش يتعرف على شكون بش يخطب
4: ولا
1: أول جمعة 50 مليون
0: فمش فيسبوك وقتها
1: 50 مليون مسلم في روسيا.
0: دونك بالمصاهرة وكذلك كانوا فما شكون يتسموا في أندونيسيا طالياني الأولياء التسعة
4: اللي هما
0: والي سونغو، هذوما في جزيرة جاوا القلب النابض لأندونيسيا. ينسب الفضل الأكبر في نشر الإسلام إلى مجموعة من الدعاة يعرفون بالأولياء التسعة. استعملوا الدعاة هذوما أساليب دعوية ذكية تحترم الثقافة المحلية، لم يطلبوا من الناس التخلي على التقاليد متاعهم، لكن قاموا بشوف الكلمة أسلمت الفنون الشعبية الأندونيسية أندونيسية مثل المسرح والموسيقى التقليدية. فالشيء ذي خلى الإسلام يظهر لهم قريب لهم أندونيسيا، وهذاك كيفاش دخلوا للإسلام.
4: شكرا
0: ميرسي بو لا كيستيون طلياني، خاطر العباد يحبوا برشا. نتصور انا وزيدوا انتم قولوا لي، اما نتصور هذوما هالفتحات الصغيره اللي نحكيوهم تاريخ وجغرافيا وكذا مهمه، خلي نفهموا الامور وين ماشيه ومنين جات. جوستمون
1: انا ديما مثال ناخذه تاع انجيلينا مرت صديقي جميل اللي هي المانيه وعمرها ما كانت، وجات لتونس وتصدمت. ما صدمهاش مشكل البلاد بركة، صدمها الدين. واليوم مرأة تقية يا كابتن، تقية لدرجة أنه هو ضايق خاطر علاش شددته خنقته أسية مسلة وكل يعني طبق فيه بنسبة 100% يا كابتن. وقلت له من بوحبيب مش خارجة، من الهواري مش خارجة، بره مشي ولا أعملوا تحبوا. أنا تو رجعت لربي يا أخويا، شيء يعمل كيف الدين كيف في قريك على قاعدة يا كابتن، راهو شيء كبير وبره يخلوا الإسلاموفوبيا، خلي يعرضوا الإسلام، ما عندهم ما يعرضوا.
0: معنا احنا عرضونا التوقيت سيد العميد، لازم نحترموا التوقيت، ما يسمحش ما يسمحش التوقيت. شكرا لكم، مازلنا راجعين في ساعتنا الثانيه. ديسيلا خليكم مع اخبارنا على ديوان فم صوتكم، وراجعين مرحبا
6: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شويه.
8: بوبليسيتي بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس، ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا، تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني، وذلك يوم السبت 9 مايو 5 مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23 121 393.
9: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
10: ايش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
11: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
6: ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
12: موجز السادسة، ديوان FM عسلمة. ونبدأ بطقس الليلة، حيث يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية وتكون أحيانا غزيرة بالشمال الغربي مع تساقط البرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 15 و21 درجة بالشمال والوسط وبين 22 و28 درجة بالجنوب، وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأخير القضية المتعلقة بالفرار من السجن المدني بالمرنقية لجلسة يوم الرابع من جوان القادم استجابة لطلب الدفاع مع رفض جميع مطالب الإفراج. يذكر أن الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في شهر جانفي الماضي أحكاما تراوحت بين 3 أعوام و38 عاما سجن في حق المتهمين في القضية المتعلقة بفرار 5 مساجين إرهابيين من السجن المدني بالمرنقية من ولاية منوبة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي. وزارة الداخلية تفيد بأن عدد الأجانب المقيمين في تونس بصفة قانونية والمتحصلين على بطاقات إقامة صالحة للاستغلال بلغ إلى حدود 9 من أفريل الماضي حوالي 33,524 مقيما. ووضحت في ردها على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان غسان يمون حول عدد المقيمين الأجانب بصفة قانونية في تونس وجنسيات المتحصلين على بطاقات إقامة أن الجنسية الجزائرية تتصدر قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة بتونس ب 7,626 مقيما، أي ما يعادل 23% من إجمالي الأجانب المقيمين، تليها الجنسية الفرنسية ثم الإيطالية فالجنسية المغربية. شركة تونس لطرقات السيارة تشرع موفى سنة 2026 في إنجاز أشغال تركيز فضاءات للخدمات والاستراحة على مستوى الطريق السيارة أواحد الجنوبية، وذلك بالتنسيق مع شركة عجيل. وتشمل هذه المشاريع محطة الغريبة على مستوى النقطة الكيلومترية 296 في اتجاه جابس، محطة سيدي مخلوف على مستوى النقطة الكيلومترية 453 في اتجاه تونس بالرقوبة. في سياق آخر أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة أن القسط الرابع بين جابس راس جدير مفتوح حاليا للجولان مع مواصلة تأمين كامل الخدمات على هذا القسط. إلى الشأن الدولي، وزير الطاقة الأمريكي يقول أن إيران خفضت على ما يبدو إنتاجها من النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا، مضيفا أنه من المرجح أن تخفضه أكثر مع امتلاء مخازنها. منظمة الصحة العالمية تفيد بأن تفشي فيروس هانتا على سفينة سياحية الذي أودى بحياة 3 أشخاص لا يشكل حاليا بداية جائحة أو وباء. نهاية الموجز الإخباري قدر الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
13: ديوان أفام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
14: ديوان فام عسلامة.
15: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
16: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
14: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
17: ديوان فام نحب نوصل النداء
18: الصوت، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
14: مالا كابتن موجة صفاقس
13: على 91.2،
14: تونس
13: 93.5،
14: نابل والوطن القبلي
13: على 106،
14: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش سبور.
19: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بتعيينات حكام مباراة الجولة قبل الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، جولة تنطلق غدوة بداية من 4 متاع العشية. الملعب التونسي واجه اتحاد بنقردين، الحكم منتصر بالعربي، وفي تقنية الفار نلقاو سفيان الورتيني مستقبل سليمان ومستقبل جابز، الحكم محمد علي قروية، في الفار نلقاو هيثم جيرات أولمبي البيجي، شبيبة العمران حسن النيلي حكم اللقاء، وفي الفار حمزة أجعيد، شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري حكم المباراة أشرف الحركاتي، حكم الفار مجدي بلاغة. نهار السبت 9 مايو ديما 4 متاع العشية مستقبل المرسى نادي السويقسي، الحكم باسم بالعيد، في الفار وليد المنصري، نجم الساحلي نادي البنزرتي حكم المباراة حسين بن ساسي، وفي الفار أمير العيادي، ترجي جرجيس نجم المتلوي عبد الحميد بدر الدين حكم المباراة، وحكم الفار خليل الجري. نهار الأحد ديربي العاصمة 4 متاع العشية في استاد حماد العقربي، الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، طاقم تحكيم نمساوي للمباراة هذه، حكم ساحة كريستيان بيترو سويشيركا، وفي تقنية الفار نلقاو هارالد ليشتر. الترجي الرياضي أعلن نفاذ التذاكر اللي تم وضعها لذمة جماهير الفريق عبر موقع تذكرتي، والخاصة بمباراة يوم الأحد في الديربي ضد النادي الإفريقي لحساب الجولة 29 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الهيئة العليا للدعم بالنادي الرياضي الصفاقسي أعلنت عن تنظيم جلسة عامة خارقة للعادة مخصصة للمداولة حول تنقيح القانون الأساسي للجمعية. الهيئة وجهت الدعوة إلى كافة منخرطي النادي الصفاقسي من أجل حضور أشغال الجلسة المقررة عقدها نهار السبت 23 ماي 2026 انطلاقا من 3 متاع العشية بمركب النادي الصفاقسي. بالنسبة للهيئة أكدت أنه الخطوة هذه تجي في إطار مواصلة العمل على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لفريق النادي الصفاقسي. عدد من جماهير الملعب الجيبسي نفذت اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية بسبب عدم رضاهم على قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم والقاضي بعدم قبول إثارة الفريق ضد مشاركة لاعب مستقبل القصرين وسام الجربي. المحتجين طالبوا الرابطة الوطنية لكرة القدم ولجنة الاستئناف بإنصاف الفريق واعتبروا أن القرار الصادر لم يكن منصفا في حق الملعب الجيبسي. نذكر زادا أن هيئة استيدا طالبت بتأجيل الجولة الختامية من الرابطة الثانية إلى حين صدور قرار لجنة الاستئناف. أذكر أنه حاليا الكراسمو تقدم ساقط الدير في الصدارة على بعد نقطة من فريق الملعب الجيبسي قبل جولة من نهاية الرابطة المحترفة الثانية. ختام ماتشات اوروبا الليله في اليوروبا ليج اياب نصف النهائي 8 متاع الليل استون فيلا ضد نوتنغهام فورست في حوار انجليزي خالص نفس التوقيت. فرايبورغ الالماني ضد براغا البرتغالي في اياب نصف نهائي كونفرنس ليج دوري المؤتمر الاوروبي. 8 فريق كريستال بالاس الانجليزي ضد شاختار دونيتسك الاوكراني وفي نفس التوقيت ستراسبورغ الفرنسي ضد رايو فايكانو الاسباني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفم.net. كان معكم قدور, خليكم مع ناس الديوان في الأمان وتحيا فلسطين.
20: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كنهار من 7 لـ 9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهجة تريبينال وتريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للـ4 من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تاي، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للـ5 من 5 للـ7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للـ5 من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا من 2 للـ5 من 9 لـ 9:30، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
2: كي دي سواري دي نايت كلوب.
3: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل، هذه ساعتنا الثانية ومتوسطين حتى للنص الليل كما العادة. لو رونديفو نتاعنا يكون الوقت هذايا مع الأغاني الغربية القديمة، نرجع بكم ديراكتومون الأولديز. أولديز مازلنا نحكيه على البيلبورد متاع 1999. نبدأ ليلة ديراكتومون مع تيتر في المرتبة 79، نلقاو مارك أنتوني I need to know. هذه الموزيكا اللاتان، موزيكا نار، موزيكا رومانتيك، موزيكا تعطي انرجي حلوة برشا. الغنية خرجت عام 99 وكانت من التراك اللي خلت مارك أنتوني يقتحم بقوة عالم البوب مونديال، بعد ما كان معروف أكثر في السالسة والموسيقى اللاتينية من أول سكوند لقاع يشد. نحكي على بيركسيون لاتينو، نحكي على جيتار، نحكي على جروف فيه سخانة، فيه حياة. زادة التراك فيه ميكس بين البوب والموزيكا اللاتان بطريقة سموث برشا. كلمة تحكي على واحد مبقاش

نجم يعيش في الغموض يحب يعرف يقولها هل تحبني هل العلاقة ذي حقيقية ولا لا. I need to know. اطلب ديركتومون وطلب بطريقة أذكية برشا. صوت معك مارك أنتوني قوي برشا مليان باسيون يغني وكأنه يعيش كل كلمة وهذا سره الإحساس اللي ديما حاضر بقوة في الأداء متاعو. الغنية نجحت عالميا وترشحت حتى للجرامي أوردز ولت من أشهر الأغاني متاع مارك أنتوني.

في المرتبة 78 نمشيو لتيتر من أكثر الأغاني اللي تعطي فايب متاع صيف وجو التسعينات، اسمها ستيل ماي سانشاين لفرقة لين، الغنية اللي خرجت عام 99 ومن وقتها ولات النشيد متاع صيف ومتاع جود فايبز. التراك عنده ستيل مختلف شوية، نحكيو على شوية بوب على شوية ألترناتيف وشوية دانس زادة، حاشتن حاجة خفيفة هكا تدخل وتتكبت في الـ في الـ في الميموار ديريكتومون. الميزة الكبيرة فيها هي السامبل من أغنية قديمة اسمها مور مور مور، واللي عطاها لقاء الفراحي والجروف اللي يتكبت فينالمون. الكلمة تبدأ هكا سهلة شوية، سهلة مش صعبة، تحكي على نهار عادي خرجة ضحكة هربة من الستريس ومن الجو هذيك، أما فما زادة شوية هكا كاو خفيف كما هكا الجو متاع التسعينات فينالمون. بالضبط حاجة سبونتاني، الدويتو متاع الأصوات يعطي شارم خاص، وكأنك تسمع في كونفرساسيون بين زوز أصحاب في ثنية هكا، هما شادين الثنية ماشيين للبحر ولا ماشيين يعملوا في غطسة. الغنية نشحت عالميا ولات مرتبطة برشا بالنوستالجيا متاع نهاية التسعينات وبداية الألفينات.

في المرتبة 77 نلقاو موسيقى من عند تشاينا تواين، موسيقى اسمها مان اي فيل لايك وومن. الموسيقى فيها برشا ثقة، فيها برشا انرجي. التراك هذا خرج عام 99 من الالبوم الاسطوري كامون اوفر، واللي يعتبر من انجح الالبومات الكاونتري في التاريخ. ومن اول ريف نتاع جيتار تعرف اللي باش تدخل في مود مختلف، قوة فان وتمرد ايجابي فينا المو، مش حاجة خايبة. الغنية تحكي على المرأة اللي تحب تعيش على راحتها، تخرج تفرح، تكون واثقة من روحها من غير حتى قيود. Let's go girls، الجملة هذية وحدها ولت إيكونيك، وأي واحد يسمعها يعرف دراكتو موشنية الغنية. ستيل متاع تشاينيا كان ثوري وقتها، خلطت الكاونتري بالبوب بطريقة خلتها توصل وتوصل لجمهور عالمي برشا، حتى للناس اللي ما يسمعوش الكاونتري أصلا. الكلمات فيها empowerment وفرحة متاع حياة، لقاء فرحي، غنية تسمع في البارتي، في العريس، في الرو تريبس، وتعطي زادة بوست هكا، ثقة وطاقة مزيانة برشا. نجحت نجاح عالمي ضخم وربحت الجرامي وورد، وولت من أشهر الأغاني النسائية في التسعينات.

في المرتبة 76 دايركتومون القاو براندي في موسيقى اسمها الموز دازنت كاونت. الغنية خرجت عام 99 وكانت ملي تراك اللي ورات الجانب النضج والعاطفي في صوت براندي. من أول ما تسمع البيانو تحس أنك داخل في جو باش يكون ايموسيونيل برشا. الفكرة متاع الغنية قوية الموست ما يكفيش في الحب تقريبا, تقول هكا تقريبا تحبني, تقريبا موجود, تقريبا تهتم. هذا الكل ما عندوش قيمة هذا إذا كان الإحساس مش كامل وحقيقي. الكلمات تحكي على علاقة فيها محاولاتك كثيرة وعود وقرب, أما ديما نقص الحاجة الأساسية هي الالتزام الحقيقي. ولهنا جي الجملة القوية الموست دازنت كاونت. صوت براندي فيه هكا دي سنتيمون كبار, فما زادة وشيعة مخبية وكأنها تحاول تكون قوية وهي تتكلم على خيبة الأمل. اللحن سلو يخلي التركيز الكل على الإحساس والكلمات, وهذا علاش الغنية وصلت للناس بسهولة. الطاقة متاعها كانت راقية برشا, مش دراما كبيرة, أما فينا المون موزيكا رومانتيك, موزيكا تحبت عند الناس.

نمشيو للمرتبة 75 نلقى واحدة من أكثر أغاني اللي بوب اللي عملت ضجة في آخر التسعينات باكدا ثانج أب بصوت جينيف جيفن هيل ومعها ماني فريش وليل واين. التراك هذا اللي خرج عام 98 من ألبوم 400 ديجريز وكان من الأغاني اللي طلعت موسيقى الجنوب الأمريكي خاصة الستيل بتاع نيو أورليانز للعالم الكل. من أول بيت تحس بطاقة متاع الباز, تحس بالباونس ميوزيك قوي برشا, إيقاع سريع وفايب متاع حفلة من غير ما تقف. ماني فريش في البرودكشن عمل ساوند مميز برشا, خلى الغنية تتعرف من أول سكوند. الكلمات كانوا كلها كدانس, كلها انرجي وثقة في النفس, وتراك ولا نشيد في الكلوب وفي العريس وحتى في الدي جي سيتس لسنين طويلة. وفيها زادة ظهور مهم لليل واين وقت اللي كان مازال صغير في العمر قبل ما يولي واحد من أكبر أسامي الراب في العالم. الغنية نجحت نجاح ضخم وقالت ملي كلاسيك متاع لي بوب الجنوبي وتأثيرها مازال حاضر حتى التواه.

المرتبة 74 هي أغنية لمبي فيها إليغانس كبير سهرية فايب ونهاية التسعينات بكل تفاصيلها All Night Long بصوت Faith Evans ومعها Puff Daddy ذراك ذي اللي خرج عام 99 وفي روح البرودكشن متاع Bad Boy Records نحكيه على ستيل نظيف جروف سوفت إحساس متاع Luxury متاع سهرات ومتاع ليل طويل اللحن مبني على سامبل من الغنية الكلاسيكية I Miss You وهذا عطاه سول قديم هكا ميلانجي بالرنبي مودرن في الوقت هذاك الكلمات تحكي على السهرية على الحب على العيشة وعيش اللحظات السعيدة All Night Long جو هكا رومانتيك في دانس خفيف وفما حساس سموث صوت Faith Evans فيه أنيقة كبيرة تغني براحة وثيقة Puff Daddy يدخل بالستيل الهادي متاعه اللي يكمل الفايب من غير ما يكسر الريتم الغنية ولات ملي تراك اللي تسمع برشا في الراديو خاصة في الليل في اللاونج خاطر عندها جو هكا تشيل وأنيق في نفس الوقت موسيقى ترجعنا ديراكتومون لنهاية التسعينات.

في المرتبة 73 نلقاو هنا فيها حب فيها قوة وفيها رسالة زادة حلوة برشا. My love is your love بصوت الأسطورة ويتني هيوستن. التراك هذا اللي خرج عام 98 وكان مختلف شوي على الستيل الكلاسيك متاع ويتني, خاطر فيه انفلونس واضح من الريغي الارنبي مودرن وانتاج واي سيلف جين. من أول بيت تحس بالاتفال بساطة, إيقاع هادي, جيتار خفيف, صوت ويتني اللي يدخل بكل ثقة وراحة من غير ما تحتاج أنها تستعرض قوتها الكبيرة باش توصل للإحساس. الكلمة تحكي على حب ثابت, حب يتعدى الوقت والظروف, وحتى لو كان الدنيا الكل تتبدل الحب هذا يبقى, هكا يقولوا الكلمات في وسط الموسيقى. الجميل في الغنان والإحساس فيها هكا في وسط الموسيقى ماتيو, ماهوش حب متاع مراهقة مع علاقة فيها طمأنينة. خلينا نقول نشحت عالميا برشا وولات من أشهر الأغاني متاع ويتني في أواخر التسعينات, وحتى التوا ما زلت تسمع وتحافظ على السحر متاعها.

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: نسيب المود اللي كان الكل ومش نجيو المود آخر كومبليتمون، نحكيو على موزيكا من عند الست أم كلثوم الحب كله. إذا كانك في الأوتوروت قايد تعمل بوز هكا خفيفة، كان فما بياج ولا حاجة بجنبك، هبط تعمل قهوة تنفس شوية هواء، خذ راحتك. أنت كانك مازلت شاد ثنية، نقول لك سيس روحك دوقة دوقة، عمل كيف مع الموزيكا. إذا كانك زادة قاعد في الدار، نقول لك كويس تي به ينجم يكون، حبش أقول لك سبيكر، لا خليك كيكة. أما كم يا متسلت نعمل أبو كيفه مع الحب كله. هذه الموزيكا متاعنا شوية، آخر فويد يكون معكم بالأخبار، وإحنا رجعنا معكم في نايت كلوبة.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازلت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان افهم عسلمة. عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظر الإدارة، من أبرز محاور لقاء جمع اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري. كما جدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة، مشددا على أن أمال الشعب وتطلعاته ستتحقق في كل جهات الجمهورية بالرغم من ثقل الإرث وهذيان المشككين، ومن لم يشعر بحجم الأمانة وبالمسؤولية التي يتحملها فلن يكون منا، وما تأني إلا مقدمة وتمهيد لما هو آت وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة. قطاع الحبوب في تونس يشهد تحديات متواصلة دفعت نقابة الفلاحين إلى المطالبة بالترفيع في السعر المرجعي للحبوب بعشرين دينارا للقنطار الواحد كحد أدنى، وذلك بهدف ضمان تغطية كلفة الإنتاج المرتفعة والمحافظة على ديمومة منظومة الإنتاج الوطني وفق رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميدان الضاوي.
3: منذ 3 سنوات نعرف اللي الحبوب معناتها ب 130 دينار القنطار، وفي مرحلة أخرى معناتها زادونا هذيك العشرة دينارات نتاع المنحة، وهذا منذ 3 سنوات. ولهنا هذاك السؤال اللي يطرح نفسه، هل أنه احنا في 3 سنوات هذه كلفة الإنتاج معناتها بقات ما تحركتش مجانبا للجزاء نتاع الفلاح؟ هذا في تقديري أنه ما ينجمش يكون وما ينجمش تكون عادلة، وهذاك علاش احنا من موقعنا كنقابة الفلاحين طالبنا بمواكبة ما يحدث أولا في الأسواق العالمية، وثانيا أنه عنا كلفة الإنتاج في تصاعد صاروخي، هذا ما ينجمش يغطينا كلفتنا. وعليه قلنا أنه رأوا بعين الرحمة للفلاح وشوفوه هذا كيفاش تزيدوه. عنا مقترح بطبيعة الحال، قلنا الحد الأدنى في الزيادة زيدونا 20 دينار على القنطار، تقريبا 160 دينار بالمنحة، مطلب يعني عادل للجميع، مطلبناش المستحيل.
2: إدارة الترتيب ببلدية صفاقس تنفذ اليوم بالتعاون مع الوحدات الأمنية بالجهة تدخلا ميدانيا كبيرا وغير مسبوق منذ سنوات طويلة بمنطقة حي الحبيب وتحديدا نهج الأردن، ما أسفر عن تنفيذ سلسلة من قرارات الإزالة والغلق لمحلات مخالفة وتعدية صارخة على الرصيف والمساحات العامة، والتي كانت تمثل عائقا أمام سيولة الحركة وحق المواطن في فضاء مروري آمن ومنظم وفق ما ورد في بلاغ لبلدية صفاقس. وبلدية صفاقس تؤكد أن هذه التدخلات ستتواصل في مختلف الدوائر البلدية لوضع حد لكل التجاوزات التي تمس من راحة المتساكنين وجمالية الشوارع، داعية كافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى الالتزام بالتراتيب البلدية المعمول بها واحترام حق المترجلين في المرور فوق الرصيف وإلى تسوية وضعيتهم بالمصالح البلدية المختصة. وفي شأن دولي، وسائل إعلام رسمية إيرانية تفيد نقلا عن مسؤول عسكري أن وحدات بحرية أمريكية تعمل في منطقة مضيق هرمز تعرضت لنيران صواريخ إيرانية، وذلك عقب هجوم نفذه الجيش الأمريكي على نقلة نفط إيرانية، مضيفة أن سفنا حربية أمريكية اضطرت إلى التراجع بعد تعرضها لأضرار نتيجة هجمات صاروخية إيرانية. وأفادت وكالة أنباء تسنيم شبه رسمية بأن 3 مدمرات أمريكية قرب مضيق هرمز استهدفت في هجوم شنته البحرية الإيرانية. وفي المقابل، أفادت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي وصف بالكبير أن الجيش الأمريكي نفذ اليوم هجمات على ميناء قشم الإيراني ومدينة بندر عباس، مؤكدة أن هذه العمليات لا تعني إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
4: انظر sur Duan FM، ما زالت شوية موسيقى في نايت كلوب.
5: L'émission référence de la musique.
6: Zone
4: VIP.
5: هو نجم عالمي شاب انجح باش يكون اسمه من بين اهم النجوم حاليا في الساحة الفنية العالمية، هو جاستن بيبر.

جاستن بيبر اسمه تصدر وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بسبب قضية تفضيحة أشهر رابر ومنتج أمريكي في العالم المعروف باف ديدي، واللي متورط في برشة تهم خطيرة كيف ما الاستغلال الجنسي، التحرش، الاغتصاب والاتجار بالبشر. والقضية متاعه جبدت فيها برشة أسماء متاع أكبر النجوم العالميين المتورطين معه، وعلى رأسهم جيزي وبيونسي، والليستة طويلة بين المتهمين والضحايا. ومن أشهر ضحاياه جاستن بيبر اللي على ما يبدو تعرض للاستغلال الجنسي في طفولته وفي بدايته الفنية على يدين باف ديدي، في مقابل أنه يحقق له الشهرة، المجد ونجاح.

جاستن بيبر فنان كندي من مواليد 1 مارس من عام 1994. من صغرته كان مغروم بالفن وتعلم العزف على برشا آلات كيف ما البيانو، الجيتار، الطبل والبوق وغيرهم. وقت لحظت أمه موهبته وغرامه الكبير بالفن حبت تشجعه وقالت تصور له فيديوهات وهو يعزف ويغني وتهبطهم له على اليوتيوب، والمقاطع لقات استحسان كبير برشا من الجمهور ولفتت انتباه باف ديدي اللي استقطب جاستن بيبر وضمه للشركة الفنية متاعه باد بوي ريكوردز.

من أول أغاني جاستن بيبر اللي بدأت تخلي اسمه يتعرف على الساحة الفنية غنيته وان تايم عام 2009. وان تايم حققت نجاح عالمي وعمل بعدها ألبوم ماي وورد اللي كسر الدنيا، وجت بعده برشا أغاني ما تقلش نجاح على اللي قبلهم كيف ما What Do You Mean.

وفي 2020 جاستن بيبر ولا أصغر فنان عنده 7 ألبومات توصل للمركز الأول في البيلبورد هوت 200 واللي صنف الأغاني المعروفة حسب المشاهدات والمبيعات اللي حققها.

من أشهر ألبومات جاستن بيبر Love Me, Down to Earth, One Less Lonely Girl, Never Let You Go, Kiss and Tell, Baby, Never Say Never, All I Want Is You, Face, Red Eye وبرشا أغاني نجحين.

من أشهر الديو اللي عملهم جاستن بيبر غنيته مانستر اللي جمعته بالنجم العالمي شون مانديز. الغنية تصورت فيديو كليب وحققت نجاح كبير برشا.

ومن أكثر أغانيه الناجحين زادة غنيته مع سيلينا جوميز Let Me Love You، وهو ديما متصدر ترتيب أغاني البوب في العالم، ويعتبر واحد من أسرى النجوم على الساحة الفنية العالمية. إذا هو جاستن بيبر.

0: Zone VIP. مع راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظر الإدارة. من أبرز محاور لقاء جمع الخميس رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري. كما جدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن فتح مناظرات خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 494 خطة موزعة بين 194 عون تنظيف و300 عون حراسة، موضحة أن تسجيل عن بعد عبر موقع الشركة الرسمي للمناظرات انطلق الخميس 7 ماي، فيما يكون آخر أجل للتسجيل يوم الأربعاء 27 من مايو الجاري. كما أشارت إلى أن شروط الترشح والوثائق المطلوبة موجودة عبر موقعها الرسمي. نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد في لقاء جمعه الخميس بوزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، يؤكد استعداد مؤسسته لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي ومزيد توطيد التعاون في إطار الأولويات التنموية. ووفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان، فقد خصص اللقاء الذي تمحور حول تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية بين البنك وتونس لمتابعة سير التعاون الجاري بين البنك وتونس ومدى التقدم في تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية التي يساهم البنك في تمويلها على غرار برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. وفد من خبراء البنك الدولي يختتم اليوم الجمعة مهمة يؤديها إلى تونس منذ الرابع من مايو الجاري في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. ويسعى الوفد ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع في إطار دعم تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون، بما يساهم في تطوير منظومة متكاملة ومستديمة للتصرف في النفايات. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر استهداف سفينتين في مضيق هرمز ومهاجمة مناطق مدنية بحسب القيادة العسكرية المشتركة العليا في البلاد. وفي سياق متصل، الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات مضادة على إيران الخميس مستهدفا مواقع قال إنها مسؤولة عن مهاجمة القوات الأمريكية، فيما وصفه بأعمال عدائية غير مبررة من جانب طهران، وذلك ردا على إطلاق إيران لعدة صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة أثناء عبور ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية مضيق هرمز. ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC نيوز إن الهجمات التي نفذت ردا على إيران ليست سوى ضربة خفيفة وفق توصيفه، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
0: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة، تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط. وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فهم. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم باش تهزنا للعراق الشقيق، وبالتحديد المدينة من أكبر مدن بغداد، واللي هي الزعفرانية في جنوب شرق العاصمة، في نقطة التقاء نهري دجلة وديالة. الزعفرانية هذه هي المدخل الجنوبي الرئيسي لبغداد، لأنها على الطريق اللي هز المحافظات الجنوب. وكما أغلب المدن العراقية، هالمدينة عاشت فترة العدوان الوحشي الأمريكي على بلاد الرافدين، وتعلمتهم أنهم اتهموا العراق بامتلاك السلاح النووي. يلزمهم هما الوحيدين اللي يملكوا الأسلحة متاع الدمار الشامل، ولا رادع قبلهم أو بعدهم. والأمريكان وقتها كدسوا فيها السلاح متاع الجيش العراقي الكل اللي فكوه دون مراعاة أمن المدنيين. والكارثة حصلت في مارس 2003، لأنه هكا الأسلحة هذيك بشتى أنواعها وبسبب غير معلوم ولات صواريخ طائرة ومقذوفات وقنابل متنوعة، وصاروخ من الصواريخ اللي تفجروا هبط على عائلة متكونة من 9 أنفار، اردمهم الكل، وتجرحوا برشا اخرين، وطاحت العديد من البنايات. هالمصيبة هذه ما تبناها حتى حد، لكن ما ينجموا يكونوا وراها كان الامريكان، لانهم كدسوا السلاح بالعاني وفجروه باش يقتلوا المدنيين. والوحشية هذه بتبيعة ما هيش غريبة على الامريكان، لانهم سفكين لدماء الشعوب، والحد الان مواصلين وظالعين في ابادة الشعب الفلسطيني على ايدين الكيان الصهيوني. في نفس الاطار، الزعفرانية فيها 1,600,000 ساكن تقريبا، والشيء اللي ميزها انها حافظت على تركيبتها، معناها بقات فسيفساء العديد الأطياف العراقية عكس أحياء بغداد اللي تقسمت حسب الانتماءات المذهبية والعرقية. والأحداث متع قضيتنا انطلقوا نهار 15 جوان 2023 في مجمع الصدرين السكني في الزعفرانية، واللي هو خاليط من المباني الحديثة والراقية والأحياء الشعبية اللي تجمع ما بين البناء الفوضوي والسكن الاجتماعي، كما التجمعات العمرانية الحزامية اللي موجودة في العواصم العربية من بغداد للرباط مرورا بالقاهرة، تونس والجزائر وغيرهم. في حومة من حوم مجمع صدرين هذا، الناس عندهم أكثر من نهارين وهم يشموا في رائحة كريهة، والشي ماشي ويقوى وحيرهم، بداو يتسائلوا زعما منين جاية. من الأول مشى في بالهم اللي هي مشكلة متاع صرف صحي، معناها رقارة حشاكم الرقارات تسدت بعض الأوساخ المتراكمة، وإلا حد لو حاجة في المجاري ما تعداتش، لكن الحليقهم كانوا لباس عليهم، لا تحلوا لا فاضوا لا صار لهم شيء. إذن شنية الحكاية؟ السكان قالوا بالك شي حيوان مطيش في بعض البلايس تعفن وتسبب في الروايح هذيك، لكن الشيء ماشي ويقوى ما عرفوش مكانه. وفي نهاية الأمر المصدر متاع الرائحة هذه ولا معروف، كانت جاية من داخل دار من الديار، لكن ما ليها ما كانوش فيها، وبالتالي حتى واحد ما ينجم يدخل لها. لهنا تم إبلاغ السلطات. الحضبة في ساعة ما تلمت قدام هكا الدار، ومن اللي كانوا يتذمروا من هكا الريحة ولات خشوماتهم فيها، معناها يشموا ويستنشقوا ويكلفروا فيها. وبالطبيعة تم إبلاغ المختار واللي هو في مثابة العمدة كما عندنا، وجاء شافش فما، ومنها قرر باش يعلم الشرطة لأنه المسألة مسترابة. والدار كما سبق وقلنا لكم كانت فارغة، واللي كان ساكن فيها اسمه أبو زهرة، عنده فوق 3 أيام متغيب هو ومرته وأولاده، وما يعرفوش عليه فين مشاه.

0: في ترابة الأحداث هبطت الطعمة والعامة، وبما أنه ما ثم حد فيها كدار تم خلع الباب ودخلت البوليسية ومشاو في اتجاه مصدر الريحة ولقاو رواحهم في بيت نوم وفهموا أنه المشكل غادي وبداوا يحسوا في الغثيان ريبيت قياو. ولهنا زوز من أعوان الأمن بعدوا الفرش متاع بيت النوم لأنهم كانوا يعتقدوا باش يلقاو الجثة تحته، لكن ما لقاو شيء. واللي لفت انتباههم أنه الزليز اللي تحت الفرش مازال جديد، إيه المعلمعان؟ معناها مازال كي ركبوه ثم بلاصة كاملة معاودة ما عندهاش برشا، والسيمانة متاع التمريق مازال أخضر معناها طري، والزليزات ما همش راكحين بالقداء معناها اللي قدهم ما خدمش على قاعدة لأنه أكيد مزروب. وبتبيع يقول القائل علاش البلاصة هذيك بالذات هي اللي معاودة؟ في الشرطة ما بقاوش يتسائلوا برشا، بالوقت جابوا خدام وبدا يقلع فيها كزليس ومنها بدا يحفر في البلاصة. وبتبيع كانت المفاجأة لأنهم بش يكتشفوا جثة متاع مرأة بحوايجها ممدودة على ظهرها ومتحضنة صغيرها وعمره قرابة 3 سنين، حطتوا على صدرها المسكينة ومعنقتوا بيديها الاثنين، والجثث كانوا في حالة تعفن متقدمة وقريب الملامح متاعهم تختفي تماما. في نفس الإطار الشرطة توقت هكالدار على أساس ولات ساحة جريمة، وخرجت الأهالي اللي دخلوا باش يتفرجوا وأولهم الجيران على اليمين وعلى اليسار والمقابلين، معناها عدد هايل تابعوا عملية الحفران وشافوا الجثث وعرفوها مشكون. واتضح أنه الضحية اسمها نورية والطفل اللي محضنته هو ولدها واسمه كيان، عمره كما قلنا لكم 3 سنين. وكان واضح أنه الزوز تم الاعتداء عليهم بأداة صلبة لأنه نورية كان رأسها ماشم وهكا الرضيع ولدها كيف كيف الجمجمة متاعه مفلوقة. الشرطة العراقية طلبوا واحد من عائلة الضحية هي ولدها باش يجي يتعرف عليها، وفعلا جاء أخوها، ورغم الحالة اللي كانت عليها الجثث اتعرف على أخته ولدها بسهولة، ووقتها تم نقل الجثة للطب الشرعي على أساس تصير عملية التشريح. في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه قبلها الواقعة هكا الحومة كانت مقلوبة من نهار 12 جوان 2023، لأن الناس الكل كانوا يفركسوا على نورية ولدها اللي اختفاوا فجأة وما يعرفوش عليهم وين مشاو. لكن يبدو أنه آخر مرة شافوهم فيها كانوا داخلين للدار اللي لقاوهم فيهم مدفونين، وهذه شهادة الجيران اللي استقاوها الأمنيين وأكدوا أنه نهار 12 بعد الظهر نورية دزت باب دار أبو زهرة ودخلت ولدها في حضنها، لكن ما عودتش خرجت ما شافوهاش بالكل. وبتبيعه من هنا الخيوط تربطت عند الأمنيين ما بين مقتل نورية ولدها وأبو زهرة وزوجته، واللي واضح أنه بعد الجريمة مباشرة غادروا الحومة إلى وجهة غير معلومة، وعلاقتهم بالجريمة كانت أكثر من واضحة. وشكون غيرهم باش يقتل نورية هي ولدها ويدفنهم تحت فرش بيت النوم متاعو؟ معناها ما ينجم يكون كان واحد منهم أو الاثنين مع بعضهم اللي قاموا بالفعل، وهذا لا يحتاج للبحث ولا تحريات، الشيء واضح وجلي. لكن تبقى مسألة البحث في ظروف وملابسات الجريمة وخاصة الدافع، علاش نورية قتلت ولدها معاها وكيفاش تم استدراجهم لهكالدار والإجهاز عليهم ودفنهم غادي، مع العلم أن نورية ولدها ما تقتلتش في دارها وإنما في دار أبو زهرة ومرته. في تسلسل الأحداث الشرطة العراقية باش تنطلق في البحث على أبو زهرة هو وزوجته، واللي واضح أنهم في حالة فرار، وبالتوازي بدأت في جمع المعلومات على نورية باش يحدوا الأسباب اللي من أجلها تقتلت ودفنت في دار الشخص اللي مبدئيا هو المتهم الرئيسي في القضية، والهروب متاعه هو دليل على تورطه، والأمور ما هي باش تتوضح إلا كي تم القبض عليه.
1: حجي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: الله يجبر مصابكم إن شاء الله.
2: رحم الله والديك بالدم.
1: أريد نعرف علاقتكم.
2: زادة وملح وعشرة صباح ومساء، وراح نسجن شهرين ونقامنا غراضة بالبيت ونضمتين يمي هي المرحومة نقلتين شهرين نحكم هنا جت شسمها طلعت على المنطقة ولزموه ونقلنا الأراض ضميت عندي شهرين وهي تروح من الحي وتجي علينا على المرة تجي علينا طريقة من ساعة ساعة يعني ما مفارقتنا المرة ما مفارقتنا شلون يعني مثل بناتي هي ويانا.
0: في تعاقب الأحداث الشرطة انطلقت في بحث الأجوار والمسألة كانت متشعبة برشا لأنه روايات متعدة وكل حد يحكي في حاجة. مثلا عائلة نورية من شيرة وعائلة رجلها والعشيرة متاحة يعني القبيلة اللي تنتميلها علما وأن المجتمع العراقي محافظ بشكل كبير على النسيج العشائري متاعه وجرائم كمن هذه عندها أحيانا تبعات خطيرة لأنه تولي فيها عمليات ثأرية وانتقامات وقاتل ومقتول. لكن مازلنا ما وصلناش لهك الحد والحي كان في حالة انتظار للي باش تتوصل له الشرطة العراقية المكلفة بالقضية. وكما سبق قلنا لكم أصابع الاتهام توجهت بكلها لأبو زهراء وزوجته على اعتبار أنهم هربوا قبل ما يتم اكتشاف الجثث، وهذا يؤكد أنهم ملقاوا حتى حل سوى أنهم يهربوا بعد ما تأكدوا أن الريحة باش تقوى وتفضحهم. ولهنا السؤال المطروح بالنسبة للأمنين هو الدافع، علاش أبو زهراء وزوجته قاموا بهالجريمة الشنيعة في حق نورية ولدها؟ شنو الدافع؟ خاصة إذا عرفنا اللي هما جيران ساس محسوب الدار في الدار وعلاقتهم وطيدة ويمشي ويجيوا على بعضهم وصغارهم يلعبوا جميع وهذا يمشي لهذا في أي وقت بدون استئذان. في نهاية الأمر شنو اللي صار؟ علاش وصلت الأمور للقتل؟ ولهنا يلزمنا نتبع تسلسل الأحداث من بداية ربط العلاقة ما بين نورية وأبو الزهراء ومرته اللي جاوا سكنوا في هاك الحومة بعد ما تزوجوا في عام 2018 في مدينة الكوت عاصمة وسط. ولهنا ناخذوا فكرة على الضحية. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أن نورية تزوجت في عام 2018 يعني في العام اللي يسكن فيه أبو الزهراء ومرته، وفي الوقت ذاك كان عمرها 28 سنة، واللي تزوجها هو واحد يقولوا له أبو حيدر أكبر منها ب 35 سنة كاملين، خذا قبلها زوز نساء أخرين وعنده جيش متاع صغار وأحفاد.

ووقتها جبدت لها على القرض هذا وقالت لها ماذا بيها تعمل به مشروع يدخل لها فلوس، وتخمم باش تعمل محل الكراء الملابس متاع الأفراح، معناها روب العرايس وغيرهم. وبما أنه أبو زهر حكيت له مرته على الشيء هذا، اتخلى على الخط وقال النورية اللي هو عنده طرف فلوس ويحب زادة يعمل مشروع، لكن المبلغ ما يكفيش، معناها بلغة أخرى يحب يدخل شريك معاها في أي مشروع تختاره. وقتها راح عليها أنهم يبيعوا الملابس القديمة، يعني الروبا فيكيا، واللي وليت تجارة مربحة مش كان في العراق، حتى في تونس زادة. وتفاهموا باش يدبروا أصل تجاري ما يكونش بعيد، معناها في الحومة، على أساس ينجموا يتلهوا بالتجارة متاعهم والأرباح بتبيعة تتقسم بالتساوي، بحكم أنه كل واحد منهم باش يساهم في رأس المال بالنص. في نفس الإطار للدخول في شراكة، أبو الزهراء بتصبح واقترح على نورية مشروع آخر، على أساس مشروع كراء الملابس ما عجبوش برشا، وقال لها نشريو زويز توك توك نخدمو بيهم، وابقى يحاول فيها حتى لين أقنعها، ومشيت معاه في فكرته على أساس هو يتلهى بيهم، واتفقوا أنها تعطيه 5 ملايين دينار عراقي وهو يساهم بقدهم ويتوكلوا على الله. لكن النقطة اللي بقات غامضة في المفاهمة هو موقف أبو حيدر راجل نورية، واللي حسب المعطيات المتوفرة تم تغييبه تماما على الحكاية هذه، وخلف هذا هو ما قال شيء. في تواتر هالأحداث، نورية اعطت الفليسات لأبو زهرة، أو بعبارة أوضح فلوس القرض متاع رجلها، على أساس يمشي يشري كزوز توك توك. وتعدت الجمعة الأولى الجمعة الثانية ولا حياة لمن تنادي، ونورية بحكم اللي هي تدخل وتخرج على دار أبو زهرة هايك كل مرة تسأله وينوصل في المشروع، وهو يقول لها أنه الطلب على التوك توك كبير برشا وأنه حطوه على قائمة الانتظار. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كل مرة يطلع لها بسبة، يا الموزع عطلو يا ناقصة ورقة، حتى لين بدلت اللهجة معاه والعلاقة بينها وبينه تغيرت، وحطته أمام الأمر المقضي. قالت له يا تجيب الزوز توك توك كما تفاهمنا يا ترجع لي فلوسي. ما كانش من أنظر فقط أعذر. ولهنا يقول القائل أبو زهرة شنو اللي عمل بالفلوس؟ بكل بساطة خلص بيهم الديون متاعه، لأنه كان عنده برشا سلف، وزيد الكريم متاعه ما هوش خالص من أشهرة، وبتبيع خلص الملاك وصرف فش صرف. ونورية باش يسكتها أعطاها 500,000 دينار، يعني عشر المبلغ اللي مدته له، وقال لها أصبر علي 20 يوم توا نكمل لك الباقي. في تسلسل هالأحداث اتعداوا 20 يوم وجاء اليوم الموعود، يعني اللي باش يرجع فيها أبو زهرة الفلوس متاع نورية. ومشات له رغم اللي كانت مريضة، وعدات النهار بكل راقدة في دارها، وأبو حيدر ما كانش بحذاها لأنه مشى الأهل في نفس الحومة. لكن من غدوة الصباح، يعني نهار 12 جوان، وحد ما فاق بها أنها خرجت ومشات لأبو زهرة، ولقاته وحده في الدار، مرته ما كانتش معاه. تفاهموا باش ترجع له بعد الظهر ويعطيها فلوس على آخر مليم، وهذاك هو الاتفاق اللي صار بيناتهم. وفي نفسها كالنهار، يعني في الموعد اللي هو ماضي 3 متاع العشية، نورية هزت ولدها كيان في حملتها ومشيت لدار أبو زهرة. دخلت على أساس باش تاخذ فلوسها كما تفهموا، لكن تعدت ساعة 2 وسوايع وطاح حليل وما خرجتش وريحتها ما فماش، وأمها بدأت تفركس عليها ولات كل مهبولة، والعائلة بكلها دخلت فيها غولة. واللي زاد هبلهم أكثر أنهم مشاو لدار أبو زهرة وبقاو يدقوا عليه في الباب، لا سمعوا جوابه لا حللهم ولا خرج لهم، وما عرفوش يا لاندرا كان موجود غادي في الدار وإلا لا. مختصر الحديث، عائلة نورية وأهلها باتوا هكا الليلة يدوروا من بلاصة لبلاصة ويسألوا عليها من واحد الواحد، فماشي شكون شافها ويعطيهم خبر. وبقاوا عليها كالحال حتى لين طلع الفجر، وطول مشاو للشرطة وعملوا بلاغ على اختفاء نورية. وعلاش ما تقولش وهما راجعين يلقاو أبو زهرة ومرته في الحومة قدام دارهم،

0: واستغربوا من الوجود متاعهم في هاك الوقت. واللي خليهم يستغربوا أكثر كيفاش غابوا تماما بعد ما نورية جاتهم للدار. ووقت اللي سألوهم أبو زاهر قال لهم أن نورية تعديت لهم مع ماضي ثلاثة وتفاهموا ومشى هو ومرته للكاظمية باش يجيب فلوس من عند واحد من ولاد عمه، وهذاك علاش ما باتوش في دارهم. في مجريات هالأحداث الأمنيين بنلهم أنه ما ثم حتى شي يدل أنه زوجة أبو زاهر على علم باللي صار في الدار وإلا لا، معناها في بالها باللي عملوا رجلها وإلا لا. هذا إذا كان مش هي طرف في الجريمة، معناها مشاركة فيها من أولها لآخرها. وهذا بتبيع المحققين ما ينجموا يعرفوه إلا ما يلقيوا القبض على أبو زهرة، واللي حسب التخمينات متاعهم ما ينجم يكون كان هو الطرف الرئيسي في هالجريمة الشنعاء، لأنه عنده من الدناءة والحقارة ما خليه عامل روحه متحير على نورية ويفركس عليها مع جماعة الحومة وأهلها. هذا باش ما نقولوش يقتل القتيل ويمشي في جنازته. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج ناشي التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة
1: الراديو الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبيونال والدريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان فهم صوتكم.
0: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في الشقيقة العراق في مدينة من أكبر مدن بغداد اسمها الزعفرانية. الأحداث انطلقت في حي من أحياء مجمع الصدرين واللي السكان متاعه بداوا يشموا في ريحة تبين اللي هي جاية من دار مديار يسكن فيها واحد اسمه أبو زهرة هو ومرته ولاده. لكن في الفترة هذيك اللي قوات فيها الريحة ما كانوش موجودين في دارهم، مع العلم أن الأحداث هذه متوازية مع فقدان امرأة هي ولدها اسمها نورية. وكي قوات الريحة فيها كناج الجيران علموا الشرطة وجاءوا خلعوا باب الدار وعاينوا المكان واكتشفوا زوج جثث مدفونين تحت فرش في بيت النوم. واتضح أن الجثة متاع جارة اسمها نورية عمرها 33 سنة، كانت حامل في شهرها الثاني معها ولدها كيان عمره 3 سنين، وكانت المسكينة محملته فوق صدرها. والاثنين تم قتلهم بآلة صلبة كانت السبب في تهشيم الجماجم متاعهم. وبالنسبة للأمنيين بعد تقصياتهم الفاعل ما ينجم يكون كان أبو زهرة، يا أما بمفرد وإلا بالاشتراك مع مرته. وعلى هذاك عائلة نورية وأساسا أمها وجماعة الحي الكل كانوا كما ذكرنا لكم شاكين في أبو زهرة، وما اقتنعوش بكلامه ولا بالطريقة المشبوهة اللي اختفى فيها في نفس النهار اللي اختفت فيه نورية من بعد ظهر فجأة مع الفجر قدام داره. ولهنا الشرطة العراقية باش تكون عندها الكلمة الفصل، وهاو جايكم الحديث بالتفصيل. في هالمرحلة هذه من القضية من جملة الأشياء اللي باش تعتمدها الشرطة العراقية هي معاينة التسجيلات متاع كاميرات المراقبة عند الجيران باش يثبتوا يا هالترا زعفرانية خرجت من غادي ولا لا. واللي يلزمكم تعرفوه أنه العراق دوب مدخل في أوضاع أمنية غير مستقرة، الناس الكل ولات عاملة كاميرات مراقبة في ديارها على ما ياتي، ويمكن أعلى نسبة موجودة في العالم العربي. المهم أنه وقت اللي عائلت نورية مشاو للجار اللي مقابل دار أبو زهرة والوحيد اللي كانوا ينجموا يشوفوا من عنده إذا كان بنتهم خرجت وإلا لا، يعني حسب الفيديوهات اللي مسجلة عندهم، وفجأة أم نورية اتفتنت بزوجة أبو زهرة وهي تشاور بسبوحها بالسرقة المولى الدار باش ما يعطيهاش التسجيلات. والشي هذا حكيته للشرطة، والجار بتبيع خاف لا يدخل في مشاكل ما هيش ناقصته. وما ننساوش الأمور العشائرية اللي موجودة في العراق وخاصة في الفترة هذيك تزيد تقوى وما يمكن أنه يترتب عنها. المفيد هالجار قال لهم اللي الكاميرا متاعو عندها مدة ما تخدمش وينجم يكون كلامه صحيح. خلاصة القول أنه بعد نهارين ما كان البحث المكثف والشرطة دخلت على الخط وأبو زهراء اختفي مرة أخرى وخرجت هكا الريحة وبدأت تقوى والشرطة اكتشفوا الجثة متاع نورية هي ولدها. وفي الفترة هذه من الأحداث ما بقالهم إلا أنهم يلقيوا القبض على أبو زهراء باش يعرفوا بالضبط شنو اللي صار في هكا الدار.
3: الأول تم حط الأوراق التحقيقية والمباشرة بجمع المعلومات والتحري عن المتهم، حيث كان المتهم هاربا خارج العاصمة بغداد وفي أحد المحافظات المنطقة الجنوبية، ثم بعد ذلك تم جمع المعلومات عليه والتحري.
0: في تسلسل هالأحداث السلطات جندوا كل مديريات الأمن متاع بغداد والمحافظات المجاورة وبداوا بمنطقة واسط على اعتبارها مسقط رأس أبو زهراء، ومشاوا لمدينة الكوت وين موجودين أغلب الأهل متاعه وعشيرته. لكن قالوا لهم أنه جاء بحذاهم النهار 12 جوان ومن بعد رجع للزعفرانية وما عندهم عليه حتى خبر. ولهنا الأمنين كثفوا من التحريات متاعهم ونشروا العديد من المخبرين في الكوت وفي الزعفرانية، وتبين أنه أبو زهراء كان متخبي في منطقة الكاظمية، معناها عكس ما قالوا أهله. رجع للكوت نهار 14 جوان في الليل وعدى 3 أيام كاملين غادي، ومن بعد مشى لبغداد للنهروان على أساس يسمع الأخبار اللي جاية من الزعفرانية، وكان على علم أنه الأهالي والشرطة فاقوا بالجريمة الشنعاء والدنيا الكلها مقلوب عليه. وعلى هذاك مشى تخبى عند أقاربه في الكاظمية، وبالطبيعة الأخبار رجال الشرطة العراقية واللي قامت بتحديد الموقع متاعه بسهولة لأنه كان يستعمل في هاتفه الجوال، ونصبوا له كمين حتى لنتأكدوا اللي هو موجود في الدار متاع قريبه، وعملوا عليه مداهمة في الساعات الأولى متاع النهار ولقاوه راقد ويشخر من فوقه من اللوتة. وقتها هبطوا عليه وخرجوه مسلسل ومعاه قريبه زادة ورصات له موقوف معاه، وفي الأثناء كملوا خلطوا عليه زوجته أم زهراء وخلاوه على ذمة البحث.
3: سؤال، ما هي علاقتك بالمجنى عليها؟
4: جوارينا سيدي.
3: نعم.
4: وتعزيت فلوس يوم من الأيام وقلت لها على فلوس.
3: نعم.
4: أعطتني الفلوس موعد مالتهم بين 20 يوم إلى 25 يوم. أجل موعد مالتهم ما دبرنا الفلوس. أعطتني مهلة بعد وراء.
3: يعني ما الحالة فهم من كلامك إنك أكو التزامات مادية بينك وبين المجنى عليها؟
4: إيه بس هالمرة أنا ما أخذ منها.
0: في مجريات الأحداث والأبحاث الشرطة العراقية دوب ما بدأوا يستندقوا في أبو زهراء، اعترف أنه هو اللي قام بقتل نورية ولدها ودفنهم الاثنين في بيت النوم تحت فرشه، وقال اللي هو قام بالعملية وحده، معناها زوجته ما عنده حتى دخل. سألوه على مجريات الواقعة بالتفصيل، قال لهم اللي نورية جاته مع ماضي 3 بعد الظهر وهو كان يصلح في الكليماتيزار متاع الدار. الحال جوان والسخانة في العراق طاق لا يطاق، ودوب ما دخلت ولدها كان في حملتها قالت له وينهم الفلوس بطريقة جافة، وهذا معقول لأنه يتسمى قلبها ويلعب بها. ووقتها هو رجع عليها بنوع من الانفعال، قال لها أصبر علي نارينة ونجيبهم لك حتى لدارك، ما عاش تستحق باش تجيني. وبالطبيعة نورية ما عاش تنجم تصدقه، وبقات تتذمر من تصرفاته وهو يسمع فيها من غير ما يرد الفعل، يعني قاعد يحل في البولونات متاع الكليماتيزور بسكول سبانة كما يقولوا في العراق، يعني دي كلي أليونات ولا كلي أغريف في لغة صناعية، وهم المفاتح اللي يحلوا بهم لميكانيسيان أو غيرهم البولونات ولا ليزيكرو متاعهم اللي يسكروهم، وفيهم أنواع وأشكال كلي أبيب كلي أليونات وغيرهم. وهي شدت صحيح على أساس تاخذ فلوسها، وهو مطفيها وعامل مولى الدار مش هنا. وقتها نورية طلعت لها وهبتت ولدها من شونها وحطته في القاعة وولات تعارك فيه وكلامها ولا جارح معاه، وهو زاد رجع لها لكن بالعنف لأنه ضربها بك المفتاح اللي في يده ضربة قوية على راسها لدرجة أنها طاحت وتلطخت بحذا الموتور متاع الكليماتيزار. ولهنا ولدها المسكين كيان بدا يبكي ويسيح وفهم بالبكاء. وابو زهره ما كانش متقلق بالكل وواصل في الجريمه متاعو، يعني كهب على نوريه ولقاها مازالت تتنفس، وزاد هبط عليها بضربه اخرى اقوى من الاولى بهاك المفتاح متاع البولونات الحديد الكبير لين فرش خلها راسها وجمجمتها تشقت في اثنين، وغادي في نتاكد اللي هي ماتت. ومن بعد دار لك طفل كيان اللي كان مبهذل وفاحم بالبكاء ويعيط ويسيح، والمسكين تشل تماما ومعادش ينجم حتى يهرب. وقتها خطفوا ولطخوا على الحيط لدرجة أنه خلعلوا كتفه ويده تسلت من طابقه ولا تدلدل. وكيما تعرفوا طفل عمره 3 سنين زاد لطخوا لطخ أخرى على الحيط راسه جاف 2. ومن غير ما ندخلوا في تفاصيل الدمومات اللي في القاعة واللي على الحيط وعلى وجه الجاني أبو زهراء وحواجه،
3: أنت كنت مخطط أو قاصد أن تقتل المجنى عليه؟
4: هي من جدي وغلطت أنا جدي بوالي.
3: يعني أنت كنت مخطط هذا الموضوع؟
4: نعم
3: مخطط.
4: نعم سيد.
3: مخطط على العملية القتل؟
4: نعم سيد.
3: ليش؟
4: تجاوزت علي أنا ما عندي
0: في نفس الإطار الدموي. وبعد ما قام بالجريمة متاعه الدنيئة والجبانة، لأنه في الحقيقة الراجل الحقيقي ما يعتديش على مرأة وما يتسلفش من عندها فلوس باش يقلبها، مختصر الحديث ابقى يفكر كيفاش باش يتخلص من الجثث متاع الأم وولدها. ووقتها جاته الفكرة باش يدفنهم في الدار، لأنه يستحيل ينجم يخرجهم لا في النهار ولا في الليل، الجيران الكلها بحضة بعضها معتها يشوفوه، وإيش باش يهزلوا هكا الجثث. وهذا إجابة على السؤال متاع المحققين. وخلف هذا كما قلنا لكم الحومة بكلها كاميرات مراقبة، معناها باش يفيقوا بيه وكل شيء يتسجل، وحتى لو كان قص الجثث ما قالوا زاد يخرجهم في أكياس، وباش يفطنوا بيه في كل الحالات، خلف أنه عملية التقطيع تتطلب وقت والوقت يخدم ضده. في نفس السياق أبو زهرة ظهر له أنه أضمن بلاصة هي أنه يحفر حفرة في بيت النوم تحت الفرش. الزوز أسباب، أولهم أنه الحس متاع الحفران باش يكون أقل وبالتالي الجيران ما همش باش يسمعوا، وثانيا حتى واحد ما هو باش يشوف مكان الحفرة بما أنه الفرش فوقها. واللي زاد سهل المأمورية متاع أبو زهرة هو نوعية الأرض اللي ما كانتش صلبة، يعني تتحفر بملعقة أو مغارفة كما نقولوا أحنا أو خاشوقة كما يقولوا في العراق. وهذاك هو اللي صار، أحفر حفرة وكركر الجثة متاع الأم وحط لها ولدها كيان على صدرها، وزاد حط لها يديها باش تظهر وكأنها معنقته. وهذا يعطي فكرة على انعدام الإنسانية متاع الشخص ووحشيته الكبيرة اللي خليته يتفنن في طريقة ردم الضحايا متاعه، لأنه من نجم يقولوا عبارة دفن إلا على ناس صارت لهم مراسم دفن. ومن بعد جاب السيمان وترفع حجر وكعبات زليز، يعني بقية متاع مرمى كانوا في السطح، وردمها كالأم المسكينة وصغيرها الملايكة وغطاهم بزليز ومرقوا بسرعة كبيرة، لأنه متهني أنه الفرش باش يكون فوقهم ويشيحوا في عقل عقلهم.
4: سحبتهم بالمطبخ، كملت الحفر ورجعت الشتايجر حفرته وحطيتهم بالحفرة،
3: دفنتهم.
4: نعم سي.
0: في هالمرحلة هذه من القضية وفي الاستنطاق، أبو زهراء قال أنه بعد ما قام من الجريمة ودفن الضحايا متاعه تحت الفرش، قام بتنظيف الدار ونحى الأثار متاع الدم الكل. ومرته اللي كانت حسب كلامه عند قريبتها جيت مع السبعة متاع العشية ولقاته داخل بعض أموره ماهيش هي، وبقات تلح عليه باش يقول لها شنية السبة، وقتها حكالة على كل شيء بالتفصيل. وحسب كلامه مرته بعد ما عرفت أنه زود ضحايا تحت الفرش متاعهم مدفونين اترعبت وجن جنونها ودخلت في حالة هستيرية، وهي اللي اقترحت عليه باش يهربوا من الدار ومعاش نجم تحط فيها ساقها. وفي محاولة يأسى منه باش يبعد التهم عليهم، راجعوا للزعفرانية وعملوا رواحهم يفركسوا على نورية ولدها مع أهلها والجيران، وهذه قوة كبيرة في التضليل وانعدام الضمير. وباش ما نفوتكمش بالحديث اللي قالوا أبو زهراء فيه عدة نقاط غامضة أثارت التساؤلات عند المحققين. وأول حاجة هي مسألة سابقية الإذمار لأنه كي جيتو قال لها أرجع لي ماضي ثلاثة. ولهنا ثم نوع من التضارب في أقواله. منشيرة قال اللي هو خطط للقتل متاع نورية وهذا مسجل عليه وقالوا في أول الاستنطاق. ومنشيرة أخرى الرواية اللي قدمها للمحقين متاع حد قتل تحت تأثير الانفعال، معناها ما فيه سابقية الأضمار، يعني التخطيط اللي قام به للجريمة، والدليل أنه اعطاها موعد باش ترجع له ماضي ثلاثة. ووقتها نفذ الجريمة متاعه لأنه هيئ روحه. ثاني حاجة أثارت حيرة المحقين هي مسألتك الحفرة اللي تحت الفرش ثم ردمانها وتغطيتها بالزليس، والعلمكم أنه الحفرة هذيك كان الغرق متاعها أكثر من مترو وصعيب باش يكون حفرها وحده. وخلف هذا مسألة التخلص من التراب اللي خرج من الحفرة والتنظيف، يعني كيفاش قام بكل شيء في أقل من 4 سوايع. هذا إذا افترضنا أنه المواد متاع البناء اللي استعملهم كانوا متوفرين وموجودين في السطح مش جابهم بالذمة.
4: سيدان بالباب باب، يعني ما أروحي تيتي بالباب.
5: هاي الأثنان مرتك وين؟
4: جت ثاني يوم. إيه جت ثاني يوم.
5: لا هاي الأثنان اللي دفنيت
4: بالكوت زيد بالحفرة.
5: يعني واحدك؟
4: نعم.
0: في نفس السياق أكيد راكم فهمتوا أنه المحقين كانت عندهم قناعة اللي زوجة أبو زهراء عندها ضلع في هالجريمة، لكن رجلها بعد عليها التهمة تماما، وقد ما حاصروه بالأسئلة وضغطوا عليه قال لهم اللي هي خطيها ما في بالها بشيء. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه المحقين قاموا باستنطاق أبو زهراء ومرته في نفس الوقت كل واحد وحده، ومرته بالطبيعة نكرت تماما معرفتها بالجريمة اللي صارت في دارها، وأكدت على أنها هي اللي ضغطت على رجلها باش حكي لها على اللي صار، وذنبها الوحيد يتمثل في أنها تسترت على جريمته. في نهاية القضية الشرطة بالطبيعة حاولوا باش يثبتوا تورط زوجة أبو زهراء، لكن ما لقاو حتى دليل مادي مباشر يدينها، وبالتالي الجرم الوحيد اللي باش تتحاسب عليه قدام المحكمة هو التستر على جريمة. بالنسبة لأبو زهراء ونظرا لبشاعة ما قام به حتى شيء ما هو باش يمنعه من حكم الإعدام. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.
2: ديوان فام
6: تبع الموسيقى.

صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتنا للعادة. مرحبا بكم في راف ماغ الخميس 7 ماي 2026. ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله، نرجعوا فيهم على مسار في تونس في العالم، نحكيوا على الأخبار، تهديدات دونالد ترامب المتواصلة، ونحكيوا على ليلة رابطة الأبطال الأوروبية البي اس جي للمرة الثالثة في نهائي رابطة الأبطال في تاريخه والمرة الثالثة